وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: لو طرحنا هذا السؤال، ما هي الشخصية التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المسلم عليها؟ يعني ما هو الإنسان ومن هو الإنسان الذي سوف يكون يوم القيامة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هو الإنسان الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الأسئلة مهمة ينبغي نطرحها الإنسان في هذا العصر. ستقول لي لماذا في هذا العصر بالذات؟ لأنه عصر التحديات، لأنه عصر مختلف، عصر فقد الإنسان فيه البوصلة على أن يعرف الاتجاهات التي ينبغي من خلالها أن يذهب إلى الأمور التي تكون شخصيته. هذا عصر مختلف تماما. لا أريد أن أكون متشائما أبدا، ولا أريد كذلك أن أقول كلاما يزرع خوفا أو قلقا أو يأسا في قلبك، لكن لا بد أن نقف قليلا جميعا، لأن هذا العصر فعلا مختلف، عصر ليس كبقية العصور السابقة. قديما الأجيال كانت تختلف فيها الأمور الظاهرية من مطعم ومشرب وملبس، لكن كانت هناك ثوابت لا تتغير. كان ينشئ الصغير على أن يحترم الكبير، وكان الكبير ينظر إلى الصغير برحمة. كان الجميع متعاون ومتراحم، لم يكن في القرية أو في الملتقى لم يكن هناك من يبيت جائعا، غالبا كان الجميع يحنو على بعضه البعض، وكان الجميع يسأل عن بعضه البعض. لكننا في زمن الآن نرى أن فيه قدر من الاختلاف، ليس قدرا بسيطا بل قدرا كبيرا. فأصبح المنطلق الأساسي للإنسان هو الأنا، أنا أريد. طيب والآخر؟ لا يعنيني الآخر. وصلنا إلى مستوى في هذا الزمان أننا لا نحكم إلا بالقانون، وأنه إن لم يكن هناك قانون كما يقال لأكل الناس بعضهم بعضا. والعبارة المشهورة لهوبز: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. هذه العبارة لو قيلت لآبائنا وأجدادنا، لو قيلت قبل 100 سنة مثلا، لرفضها وقال لا، هذا كلام غير صحيح، بل الإنسان أخ لأخيه الإنسان، والإنسان مع الإنسان كالجسد الواحد، إذا أصابه تداعى له بالسهر والحمى. بينما العبارة التي الآن راجت أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. ما الذي حصل لنا؟ الذي حصل أن مكونات الشخصية اختلفت. أن الإنسان قبل 100 سنة تقريبا كان يستقي ثقافته، كان يبني ذاتيته من خلال ما كان يحفظه من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النسيج الجميل المترابط بين ذلك الموروث الذي كان في كل مرة لا يفشل أبدا في إنتاج جيل بعد جيل، جيل محب للجيل الذي قبله وعنده رغبة قوية أن ينقل ما ورثه إلى الجيل الذي بعده. أما في زماننا فالأمر مختلف تماما. لذلك أنا أقول أننا في عصر التحديات، في عصر ينبغي أن نقف وأن نتساءل وأن نبحث وأن ندرس وأن نقول أين مكمن الإشكال. فلذلك السؤال الذي بدأنا به هذا اللقاء الطيب، وهو: من هو الشخص الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هو الشخص الذي سوف يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال، طبعا بشرط أن يكون في الأصل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هدف الإنسان. هذا أيضا في هذا الزمان أصبح تحدي آخر. هذا ينبغي، وأنا لا أبالغ وأعيد أقول أن لا أقول هذا الكلام يعني تيئيسا أبدا. المؤمن لا ييأس من روح الله أبدا، المؤمن دائما متفائل، لكن كذلك المؤمن ليس حالم، المؤمن ليس غافل، المؤمن لا يكون الواقع في واد وهو في واد آخر، لا، المؤمن ينطلق من منطلقات ثابتة، أن يعرف أين موضع قدمه. هذا أمر في غاية الأهمية. عندما ننظر الآن إلى واقعنا، ننظر إلى الساعات التي يبقى فيها أبناؤنا وشبابنا وفتياتنا أمام ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، ساعات طوال. سيقول لشخص من الناس: يا شيخ وإيش فيها يا أخي ترويح عن النفس؟ لا تكلموا عن الترويح عن النفس، الترويح عن النفس معروف ومعلوم ويحتاجه الإنسان، بل وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ساعة فساعة. ساعة فساعة هذا منهج للتعامل مع ترويح النفس. فبالتالي عندنا مفهوم الترويح عن النفس، لكن الإشكال إذا أصبح الترويح عن النفس هو الأصل وبناء الإنسان هو الفرح، إذا صار منطلق الشاب والفتاة فقط في مسألة الترويح عن النفس، فيقضي أمام هذه الشاشات ما يقارب 10 ساعات أكثر أقل، وأحيانا كما تقول بعض الدراسات أنه يقضي أمام الشاشات ما دام مستيقظا. تخيل، فما الذي يعرض في هذه الشاشات؟ ما الذي هو يتابع في هذه الشاشات؟ السؤال الذي طرحته قبل أن أجيب عنه أو أن أضع الإجابة أمام ما مسمعكم أيها الإخوة والأخوات الأكارم والأعزاء، لابد أولا أن نربطه بسؤال آخر: إلى أي مدى أصلا هذا السؤال مهم عند النشأة الصاعد، عند أبنائنا، عند بناتنا الذين سوف نورثهم مآثرنا، مآثر آبائنا وأجدادنا، عاداتنا وتقاليدنا. أنا لا أنسى في كتاب الهويات الافتراضية، المجتمعات العربية والهويات الافتراضية، الدكتور رحمين، الدكتور عبد الحكيم، عندما يذكر استقصاء واستبيانا قاموا به حول أهمية العادات والتقاليد لدى الشباب، والذين أقيم عليهم هذا الاستبيان هم أصلا من الشباب، من الشباب ذكورا وإناثا، جميعهم من الشباب فوق 20 سنة، وأكثرهم إن لم يكن كلهم ممن حصلوا على شهادة الجامعة، وبعضهم قد جاوزها حتى إلى ما هو أعلى منها من الدراسات العليا. وعندما سئلوا هذا السؤال: إلى أي مدى ترون أن عادات آبائكم وأجدادكم هي مهمة في حياتكم وفي مستقبلكم وفي مستقبل أبنائكم؟ إلى أي مدى ترون أن هذه العادات ينبغي أن نفسح لها مكانا ومجالا فيما يسمى ببناء الهوية؟ والنتيجة على ما أذكر أن 7% أو 8%، أذكر أنه 7% فقط هم الذين قالوا: نعم ينبغي أن نفسح مجالا للعادات والتقاليد فقط. يعني احنا أمام 93% قالوا: لا نريد لا عادات ولا نريد تقاليد، فقط نريد أن نرمي أنفسنا من جرف عال مرتفع، أن نسقط من ذلك الجرف لكي نسقط مرتمين في أحضان الحضارة الغربية، تاركين وراءنا كل ما هو شرقي بكل مكوناته، بكل أدبياته، بكل تراثه، بكل عاداته، بكل تقاليده، لا نريد شيئا من ذلك. هذه دراسة أقيمت في مجتمع عربي، نعم ليس خليجية، لكن هذا يعكس تحدي، لأن المجتمعات العربية في النهاية الثقافة متقاربة إلى حد ما، فالاختلاف في الدرجة لا بالنوع. 93% لكم أن تتخيلوا حجم التحدي الذي نعيشه. إذن قبل أن نجيب عن سؤال ما هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نضع هذا هو السؤال الأساسي: هل أبناؤنا وشبابنا معتنون أصلا بهذا السؤال ويرونه مهما ومشغولون أصلا هم به؟ هذا هو الآن السؤال الذي ينبغي أن يطرح، والإجابة طبعا ينبغي أن تكون حاضرة عند كل أب وعند كل أم. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره، ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين، واملأ قلوب أمته بحبه وطاعته فيما يرضيك يا الله.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
6: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
5: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا، فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. حلا بنت علي الزعابية الفائزة ضمن أفضل 13 مشروع في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب بالمملكة المتحدة ضيفة حلقتنا اليوم.
8: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
7: تقول حلا إنها كانت متوقعة الفوز لقوة فكرة مشروعها، ثم لانبهار المقيمين من نوعية المشاريع العمانية المشاركة واللي كان عددهم 2 من سلطنة عمان، وأيضا من بعد دعم أستاذ حلا وفريقها اللي كان أول شخص يتم إبلاغه بالتأهل إلى التقييم النهائي للمشروع والمشاركة في منتدى لندن.
9: كنت متوقعة أنه يعني إحنا نكون من ضمن أفضل 13 مشروع عالمياً، لأنه لما كان فترة التقييم يعني لما كانوا يمروا علينا المحكمين ويسمعوا المشاريع العمانية كانوا في انبهار جداً كبير، يعني لو سواء كان مشروعي أو مشروع المنتصر المعماري أو الجماعة اللي كانوا معانا، يعني كل المحكمين كانوا يبدوا إعجابهم بالشغل العماني اللي موجود هناك. طبعا اخذ اتوقع تقريبا يوم او يومين لين اعلنوا النتائج. لما اعلنوا النتائج كنا جالسين في رويال جيوغرافيك سوسايتي في لندن، كانت هذاك المكان كان تقام فيه المحاضرات مالنا. طبعا لحظه اعلان النتائج انا وزملائي طلعنا الى خارج القاعه اساسا نتلقى الرسائل من الموقع مالهم او الابلكيشن. طبعا لين ما تحملت الصوره كان يعني فتره توتر انه بس ننتظر ونشوف اسامينا موجوده او لا. وبعدين لما تحملت الصورة من الأسامي اللي متأهل للأفضل 13 مشروع انصدمنا أنه يعني ما مشروع واحد، كان مشروعين اللي يمثل عمان على المنصة العالمية وقدام جميع الطلاب. فكان يعني فخر جدا كبير أنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة من عمان إلى لندن ومن لندن إلى العالم مشاريع عمانية. كانت الأستاذة كوثر من وزارة التعليم العالي هي كانت من أول الناس اللي خبرناها عن عن الموضوع، لأنه هي مسكينة جزاها الله خير ما قصرت معانا، كانت معانا طول الطريق وكانت جدا محاتية انه يعني من فيكم بيطلع وبيكون من العمانيين اللي يمثلوا. طبعا بعد هذا على طول سويت فورورد الرسائل لأهلي وخبرتهم انه يعني بيكون من ضمن افضل 13 مشروع على مستوى العالم.
7: التنافس محليا على المشاركة كان كبير بعد ما قدمت حلا مشروعها اللي تم اختياره في المرحلة الثانية ضمن 30 مشروع متأهل، ثم مرحلة التأهل إلى لندن اللي وصلوا فيه 5 مشاريع فقط، وتم تقييمها بعد ذلك في سلسلة من التقييمات والعروضات وحتى المحاضرات.
9: طبعاً المرحلة الأولى كانت مرحلة التنافس المحلي، فكانت بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بداية الواحد لما يقدم لازم يكتب تقرير 1000 كلمة يثبت وجوده أو يثبت ليش هو يستاهل يكون من ضمن المشاركين في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب. قدمت وانتظرت فترة معينة إلى أن وصلني إيميل أنه تم تأهلي من 30 شخص حوالي السلطنة لتقديم عرض مرئي في الجامعة التقنية العسكرية. طبعا رحت للجامعة التقنية العسكرية، قدمت العرض المرئي أمام لجنة محكمين، ومن بعد هذا في نفس اليوم أعلنوا عن أفضل 5 مشاريع تروح إلى لندن وتقدم وتحضر المنتدى. طبعا كنا احنا 5 شباب عمانيين تأهلنا وذهبنا إلى لندن وحضرنا المحاضرات اللي كانت موجودة والفعاليات اللي كانوا مسوينها. من ضمن الفعاليات كان في شيء اسمه ساينس بازار. ساينس بازار هو عبارة عن أيضا عرض مرئي، فيكون عندنا مثل ملصق نعرض فيه مشروعنا بالكامل بتفاصيله، وكان هي عبارة عن منافسة. فالساينس بازار كنا كل واحد واقف في عند الملصق ماله ويشرح المشروع لكل من يمر عليه، سواء كان من الطلاب الحاضرين في المنتدى، من المسؤولين عن المنتدى، أو لجنة التحكيم. وبعد ما مرت علينا لجان التحكيم ككل تم تقييمنا، وعلى أساس التقييم اختاروا أفضل 13 مشروع عالمياً اللي يقدم على المنصة العالمية. طبعاً فكرة المشروع هي فكرة يعني ما جداً دارجة عند المجتمع ككل، حتى الدول الخارجية ما وارد تعرفها. طبعاً وانتم بكرامة لما تطلع النفايات من بيوتنا تروح إلى مرادم النفايات. مرادم النفايات هذه تعتبر الطريقة الأقل تكلفة، لذلك هي مطبقة عالميا، لكن مشكلتها الوحيدة أنها تنتج سائل أسود ملوث ويعتبر من أسوأ وأخطر أنواع المياه الصرف، وتعتبر جدا صعبة في المعالجة. فالطريقة اللي احنا اخترعناها كانت عبارة عن معالجة هذه الراشح المستقر باسمه العلمي باستخدام مستخلصات من النوى التمر العمانية. فبدل ما أن النوى التمر تكون جزء من المشكلة، صارت هي سبيل إلى الحل. فكانت هذه فكرة المشروع ككل، بداية بسيطة ولكن فكرة جدا مؤثرة.

0: جائزة الإجادة الشبابية في مجال البيئة في فئة المبادرات الشبابية، والفوز بعقد بحثي ممول والتنافس في جامعة الظفار، والحصول على المركز الأول فيها، والمشاركة في هاكاثون بنك قطر للتنمية، وغيرها من الإنجازات المحلية والدولية حققتها حالها.
1: الإنجازات الشخصية على المستوى المحلي، طبعا كرمنا صاحب السمو اليزن من هيثم آل سعيد بجائزة الإجادة الشبابية العام الماضي في أكتوبر 2024 في مجال البيئة فئة المبادرات الشبابية، فحصلنا على هذه الجائزة. وبعد هذا أيضا حصلنا على عقد بحثي ممول عبر منصة إيجاد بالشراكة مع شركة بيئة. في إنجازات أخرى جامعية، مثلا التنافس في جامعة الظفار، حصلت على المركز الثالث في الفئة اللي كنت أنافس فيها. الإنجازات العالمية منها IYSF أو منتدى لندن الدولي لعلماء الشباب، أيضا مشاركتي في هاكاثون بنك قطر للتنمية، كنت من ثلاث فرق عمانية مثل سلطنة عمان في قطر. أيضا فوز مشروعنا تأهله ما بين 100 مشروع عالميا لتمثيل السلطنة في مسابقة Prototypes for Humanity التي ستقام في نوفمبر المقبل. وفي هذه المسابقة بننافس 100 مشروع ليتم اختيار أفضل 5 مشاريع.

0: طموحها له إكمال مشروعها والمشاركة به في مسابقات عالمية أخرى والحصول على فرصة وظيفية في تخصصها مع تحقيق جوائز ورفع اسم سلطنة عمان في محافل دولية.
1: طموح المستقبل أني على مدار السنة القادمة أني أكمل في المشروع لأنه لازال لم ينتهي، المسير مع شركة بيئة لم ينتهي بدعم دكتور شبيب والطاقم اللي موجود في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، فإن شاء الله تكمل المشروع وأنه يصعد المشروع أولا من الصعيد الوطني إلى الصعيد العالمي، فهذا هو الحلم. لكن من الطموحات الأخرى أيضا أني أشارك في مسابقات أخرى عالمية لتمثيل السلطنة، فهذا هو الطموح. وأيضا يعني كباحثة عن عمل أنتظر أنه يعني أحصل الفرصة الوظيفية المناسبة اللي تخليني أني أبدع وأساعد في تحقيق أهداف عمان في وظيفتي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز حلا بنت علي الزعابية الفائزة ضمن أفضل 13 مشروع في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب بالمملكة المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم. نواصل حديثنا عن بداية نشوء الحضارة في عمان وبداية نشوء المستوطنات وبداية النشاط البشري. تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجود أول موقع أو موقد للنار في موقع حصوي في الوطية بمسقط، ويعتبر هذا من أقدم المواقع الأثرية التي وجدت في عمان، وأرخ ب9000 إلى 8500 قبل الميلاد. بعدها طبعا الآثار الموجودة أو المواقع الأثرية الموجودة في عمان بدأت منذ 1007 قبل الميلاد إلى 1005 قبل الميلاد، اللي هي كانت في كثافة بالنسبة للمواقع، وامتدت هذه المواقع من جنوب عمان إلى شماله، وسميت هذه المواقع جميعها بموقع فسد أو الآن يسمى الحشمان في محافظة ظفار، نسبة إلى اكتشاف هذا الموقع أول مرة أو اكتشاف هذه الآثار التي تتميز بنوع معين من رؤوس السهام والحراب. نواصل الحديث عن الفترات اللاحقة لهذه الفترة، وطبعا النشاط بعدين وجد كثير من الآثار في عمان، وجدت في محافظة ظفار، وجدت أيضا في رأس الكنز بولاية صور، وجدت في مواقع أخرى من عمان آثار تمتد إلى 1006 قبل الميلاد. نتحدث أيضا عن أقدم وسائل الصيد، صيد الأسماك، اللي هي كانت حواجز من القصب والأحراش، وكان طبعا تستخدم لصيد الأسماك والاحتفاظ بالشباك الصيد. أيضا كانت أيضا فيه صيد بري ما زال، لكن طبعا الصيد البري بدأ يقل منذ 1005 قبل الميلاد. لماذا بدأ يقل؟ لأن أيضا بدأ في استنزاف للثروات البرية من الحيوانات التي تكلمنا عنها مثل الغزلان والحمر الوحشية والنعام وغيره، بدأت تقل منذ 1005 قبل الميلاد، وبدأ الإنسان يتجه أكثر إلى البحر، وبدأ أيضا الإنسان خلال هذه الفترة بتربية الحيوانات واستئناس هذه الحيوانات. طبعا تعود أقدم مواقع صيد الأسماك في الأحراش أو الحواجز إلى 5000 سنة قبل الميلاد. وطبعا هذه اكتشفت التقنية هذه ليست فقط في عمان، أيضا في الجزيرة العربية اكتشفت مثلا في منطقة تسمى الخور في شمال دولة قطر، وكانت في هذا الموقع أيضا الأسماك كانت تجهز لاستخدامها بعيدا، يعني كانت أيضا تصطاد وأيضا تنقل وتصدر إلى مواقع أخرى منذ 1006 قبل الميلاد. ووصل القار من بلاد الرافدين إلى الخليج العربي منذ أيضا نهاية 1006 قبل الميلاد، ووجد في مواقع معينة من الخليج العربي، منها موقع يسمى عين السيح قرب الدمام بالمملكة العربية السعودية، وأيضا وجد في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 1005 قبل الميلاد. طبعا أقدم المواقع الساحلية في عمان وجدت في بحر العرب في موقع فراس الحد. طبعا المواقع الموجودة في بحر العرب فراس الحد وغيرها، لما جو العلماء يبحثوا وينقبوا في هذه المواقع سموا المواقع بأسماء معينة، يعني حتى موقع راس الحد في مواقع كثيرة، لكن أقدمها موقع يسمى HD6 أو HD6، اللي هو الموقع اللي هو يعتبر من المواقع القديمة جدا اللي وجدت فيها آثار قديمة لاستيطان الإنسان وتعامله مع البحر وصيده للأسماك. فهذا الموقع يسمى HD6 في رأس الحد وبولاية صور، وأيضا في موقع آخر في جعلان بني بو علي في منطقة تسمى السويح، ورمز هذا الموقع SWY11. هلا الموقعين أيضا في السويح في ولاية قعلان بني بو علي عثر عليه يعني مخلفات أثرية أو لقى أو معثورات تعود إلى الألف الخامس والألف السادس قبل الميلاد. طبعا آثار اللي موجودة في السويح والآثار اللي موجودة في رأس الحد هي تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد. أيضا وجد موقع في رأس الحمراء في القرم في مسقط، وسمي هذا الموقع أيضا HR6. طبعا هذه المواقع كلها تسمى بأرقام ورموز معينة، لأن في نفس المكان لما يكون فيه تنقيب يكون فيه عدة مواقع، فترقم هذه المواقع لسهولة دراستها والتعرف عليها، فتسمى مثلا برمز الموقع وفي نفس الوقت أيضا تعطى أرقام. طبعا هذا يقع الموقع في محافظة مسقط ببحر عمان اللي هو موقع رأس الحمراء، وهذا طبعا من المواقع القديمة. طبعا هذا الموقع تشير إلى استغلال الأصداف البحرية واستخدام سيقان النباتات للصيد الحيوانات البرية في بيئة الأحراش. وطبعا في تلك الفترة أيضا استخدموا الحواجز والشباك لصيد الأسماك. يعني الإنسان في عمان

0: يصطاد منها. المخلفات اللي وجدت أيضا في موقع أي السويح اللي ذكرناهم SWY11 و SWY1 وجد فيها طبعا الأصداف والأسماك، تؤكد أيضا على اعتماد المجتمعات الساحلية في غذائها على البحيرات الضحلة وشاطئ البحر. يعني طبعا هذا دليل على أن الإنسان كان يعتمد على البحر في تلك الفترة، وخاصة المناطق الساحلية وخاصة المناطق اللي فيها أخوار في غذائها، يعني يعتبر غذاء الرئيسي للإنسان من تلك التجمعات، وخاصة من الأصداف والقشريات والرخويات وغيرها اللي موجودة في المنطقة. متى بدأ الإنسان يستخدم أعالي البحار للصيد؟ بدأ يستخدم أعالي البحار منذ 5000 سنة قبل الميلاد. أحبتي الكرام، ننهي الحلقة عند هذا القدر من المعلومات والحديث عن نشاط الإنساني في الألفية 7 والألفية 6 والـ5 قبل الميلاد، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق جميعا وأوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sultanatoman.org.

0: qa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:01 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: مشغول منوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: المضه واصرخ واصيح الويل حقي النوين على المضه واصرخ واصيح الويل.
1: أغنية بين علي الكبر أو أغنية الغياب للفنان حسين نعمة تعيد إلى أذهاننا زمن الفن الأصيل وزمن الكبار، أيضا تعيد إلى الأذهان مفهوم الغياب والحضور ومفهوم المكان، وهي عناصر تعول السنون عليها كثيرا في صياغة إنسانها. فالمكان يضج دائما بالحضور، يضج دائما بالذكريات بأدق تفاصيلها، يلوح أحيانا بالغياب والذي يكون تلويحا بالحضور في مكان آخر. فالمكان هو الشاهد على كل معطيات الحياة، وهو الحاضر في حدوث تساقط أوراق العمر وغياب الحاضر. فلكل مكان كما لكل حضوره وغيابه، والوقت هو الفيصل، فتتدارك الثواني اللحظات وكأنها في سباق محموم نحو الحتف، تنسج بخطواتها التي لا تكاد ترى أغنية الغياب وألم الرحيل. فيكون الحلم حاضرا والأمل يتسلل خلسة حتى يتبوأ مكانه، فيبعث على الانتشاء ثانية متأملا في غد ربما يكون أفضل من البارحة، وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فالغياب وجه آخر للغربة، ووجه آخر لصياغة الذاكرة بإحساس الفقد والحنين، وهو رديف للغربة، والغربة رحيل عن المكان، ثم غياب الحضور. فالعمر لا يقف مطلقا رغم أن الغياب يأخذ قسطا منه. المكان والوطن والأصدقاء والأقارب رموا بأحمالهم في ذاكرتك وتركوك بعيدا يلتهمك المكان الآخر الموبوء بالغربة. هم يتضاحكون لك في أحلامك وكأنهم فراشات الحقل المزهر. تناول هذا النص مفردات المكان في قالب حلمي جميل، واستدعاء لمشاهد الماضي بشكل دقيق. هذه الأغنية اقتربت كثيرا من شخصية الفنان حسين نعمة في غيابه وتفاصيله، في أدائه وبحة صوته، في جزالة موسيقاه. أغنية صيغت بالكثير من الحب والكثير من الحنين والوفاء للمكان.

كنا مع أغنية حسين نعمة بين علي الكبر، وقد تخيرها لنا الشاعر أحمد مصلت.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان والأراضي الفلسطينية، ووزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات تستهدف مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية. الأمم المتحدة تحذر من دخول الحرب في السودان إلى مرحلة أكثر دموية واتساعا، خصوصا مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه

0: كبير بعطائه؟
1: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
2: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
3: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
4: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
5: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
6: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
7: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
9: معكم مبارك بن علي بن مبارك شكيلي، عمري 10 سنوات، من مدرسة شعلة العلم بالتعليم الأساسي في ولاية نجوح.
8: مبارك يهوى القراءة والرسم واللعب بالألغاز، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابط شرطة. مرحبا مبارك.
9: مرحبتين.
8: كيف حالك؟
9: خير.
8: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
9: نعم.
8: وأنت أيضا تحب القراءة؟
9: نعم.
8: وتشارك في مسابقات قراءة؟
9: لا
8: ما تشارك.
9: نعم.
8: آه، إن شاء الله بتشارك في المستقبل. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
9: كتب المسلية.
8: آه، قصص يعني؟
9: إيه.
8: إيش من القصص قريت؟
9: قريت قصة الأسد والثور والأسد العادل والفار الذكي.
8: ممتاز. إيش حكاية الأسد والثور؟
9: كان يا مكان، كان هناك أسد يعيش في الغابة، وكان يقضي أحيانا في الصيد. فجاء ثور إلى الغابة.
8: إيش عمل الثور؟
9: جاء الثور إلى الغابة ورحبه الأسد وقال ابقي يوما واحدا معنا. فقال الثور نعم، ثم اغتر الثعلب.
8: الثعلب ولا الثور؟
9: الثعلب.
8: أه.
9: الذي كان يختبئ خلف الشجرة، فذهب إلى زوجته دنمة. فقال لها
8: إيش قال؟
9: اليوم سوف أنتقم من الثور.
8: كيف انتقم منه؟
9: ذهب إلى الأسد وقال له أن الثور مغرور بنفسه ويقول أنه يمكنه أن يقتلك. فغضب الأسد وقال لا تقل للثور شيئا. فذهب للثور وقال له أن الأسد يريد قتلك. فغضب الثور وجاء للأسد لينقذ عم نفسه.
8: قتل الثور والأسد، صح؟
9: وقتل الأسد الثور.
8: كل هذا بسبب وشاية الثعلب، صح؟ يعني هذا الثعلب طلع يعني صاحب فتن.
9: نعم، فكان الأسد يندم بفعلته لأنه قتل صديقه.
8: كيف عرف بعدين إنه الثور مظلوم؟ من خبره؟
9: النمر.
8: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
9: نحن ما نكذب على الناس.
8: يعني إنه والانتباه أيضا من وشايات البعض اللي يحاول أن يفرق بين الآخرين، صح؟
9: صح.
8: ممتاز يا مبارك. وقصة الفار الذكي إيش حكايته؟
9: كان هناك فار ذكي، فكان يعيش في منزل الحطاب. وكان الحطاب كلما يجد فارا يمسك العصا ويعذبه. لكن في أحد الأيام اختبأوا في الجحر خوفا من الحطاب. فجاء فار ذكي وقال لهم أنه لديه فكرة.
8: إيش الفكرة كانت؟
9: كانت هي قلب بعض الحصى دخلها في الكيس
8: وحملها
9: ورميها على الطاولة، فكان كيس الخبز في رف طويل، فصعد الفار الذكي على الطاولة وقفز على الكيس المملوء بالحجر.
8: ممتاز.
9: فوصل إليه وسقطه وجمع الفيران الخبزة، ولكن للأسف استيقظ الحطاب.
8: إيش عمل الحطاب لما استيقظ؟
9: كان غاضبا لأن الفيران أمسكوا بخبزه. فكان قبل أن يجلب العصا دخلوا إلى الجحر وجعلوا من الفار الذكي عبرة لهم وقائدا لهم.
8: الفار الذكي هو القائد مالهم. زين، وايش انتهت بعدين؟ انتهت القصة طبعا، صح؟ ايش الاستفادة منها؟
9: انه لما نفعل شيء يجب علينا ان نفكره قبل ان نفعله.
8: ممتاز ممتاز يا مبارك. انت تحفظ اناشيد؟ ايش بتسمعني من الاناشيد؟
9: نجودة العب بالرمل.
8: العب بالرمل، نستمع.
9: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك يومك أن يذهب وقريبا تكبر يا أملي، ويعود الصيف ولا تلعب.
8: جميل، انتهى النشيد؟
9: نعم.
8: هذا نشيد قصير، شيء نشيد ثاني غيره؟
9: لا.
8: ماشي، طيب لا بس. إيش هواياتك الثانية مبارك؟
9: الرسم.
8: الرسم، إيش ترسم؟
9: أرسم بعض الصور واريها لأمي وأبي.
8: جميل. والأستاذ أو الأستاذ التربية الفنية؟
9: نعم أريها.
8: ممتاز. وإيش بعد هو من هواياتك الثانية؟
9: اللعب بالألغاز.
8: اللعب، إيش يعني اللعب بالألغاز؟
9: أنا تنمي عقلك بألغاز كثيرة وعديدة وصعبة.
8: من وين تجيب من هذا الألغاز؟
9: من بعض يعني الألعاب،
8: يعني في بالهاتف هذا الألغاز تكون موجودة ولا وين؟
9: في الهاتف. وأيضا هناك بطاقات وفيها أسئلة وأجوبة.
8: جميل. وأنت تقرأ البطاقات وتحفظ الأسئلة والأجوبة؟
9: نعم.
8: ممتاز ممتاز يا مبارك. تحفظ القرآن الكريم طبعا؟
9: هي.
8: إيش بتسمعني؟
9: سورة البروج.
8: سورة البروج، يلا بسم الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
8: صدق الله العظيم. ممتاز يا مبارك، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
9: ضابط شرطة.
8: ضابط شرطة، ليش؟
9: لأرفع علم بلادي وأحمي وطني.
8: تريد أن تحمي وطنك، ولذلك تتمنى أن تصبح ضابط شرطة، صح؟
9: أيوه.
8: ممتاز ممتاز يا مبارك. والحكمة، عندك حكمة قبل ما نختم هذه الحلقة؟
9: نعم. بالعلم نكذب العقول، وبالأخلاق نكذب القلوب.
8: ممتاز، هذا حكمة رائعة. إيش معناها؟
9: أن الإنسان الذي له العلم والمثقف يروم أن يكذب العقول بفكره.
8: صحيح، هذا معناه إذن أن العلم مهم جدا، صح؟
9: والرجل الذي له أخلاق يكذب القلوب لأن الناس تحبه.
8: صحيح، ما شاء الله عليك يا مبارك، أنت رائع، وأنا استمتعت بالحوار معك. مبارك بن علي بن مبارك الشكيلي، الطالب الرائع في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية النزوال، بلغ من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
9: عفوا.
7: القارئ الصغير، مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

تحت سلطنة عمان. صباح الخير.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة منتصف الأسبوع وبرنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي، حيث نطل عليكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح جديد نكون فيه وإياكم، وحلقة جديدة بإذن الله تعالى تكون في تفاصيل الوطن وأخبار منوعة نختارها لكم. فصباح الخير عليكم جميعا، صباح مشرق على عمان وهي الأمة المتلاحمة التي يتآزر فيها أبناؤها صفا واحدا لا ينال من عزائمهم حول الشدائد والمحن العمانيون الذين يتسلحون بروح من الصبر والبذل والإخلاص. فصباحكم عماني يشد العزم كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة.

0: أبناء عمان الأوفياء. لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
1: كل يؤدي دوره الحضاري وأمانته التاريخية مع مطلع كل صباح يجدد العهد لعمان ولسلطانها المعظم. صباحكم خير، وبإسم الله نستهل هذا الصباح الحافل بالإنجاز المشرق بالعطاء من أجل عمان، الغاية التي نتفق عليها جميعا هي رفعة الوطن والهمة التي تعانق السماء علوا. فصباحكم عمان تمضي بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإرادة أبنائه بكل عزيمة وإصرار لمواصلة بذل أقصى الجهد حفاظا على ما تحقق من منجزات.
0: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك

بسم الله نستفتح هذا المدى، ومن جبال عمان الأبية نستمد الشموخ والصدى. صباح الخير يا بلادي، صباح الخير يا عمان. من هنا، من أرض الحضارة الضاربة في عمق الزمان، حيث كتب الأجداد أمجاد الإنسان، نصبح على وطن سدى البحار بأشرعته المجيدة، وحمل إلى العالم رسالة السلام والتجارة الرشيدة. وطن دخل الإسلام طوعاً بأخلاق راقية زكاها خير الأنام، فمازج بين عراقة التاريخ وقيم الوئام. واليوم تتجدد في أرجائك النهضة بأيدي الأوفياء، صنواً للأصالة وتطلعاً لعنان السماء. تقف عمان الحاضر برؤية حكيمة واعدة، تبني الغد المأمول بسواعد صادقة متعاهدة. نمضي نحو المستقبل بخطى راسخة حثيثة، لا نبتغي عن القمم بديلا، نعلي بناء الإنسان علما ونرفع بنيان الوطن عزا وفضلا جزيلا.

0: كل صباح جديد من صباحات العزيزة عمان تتجدد فينا الدعوة إلى السعي أن نكون أكثر أثراً وأكثر إخلاصاً، أن نحمل المسؤولية بمحبة ووعي. أوطاننا لا يحفظها ولا يحفظ مجدها إلا أهلها الكرام، ولا تستمر مسيرتها الظافرة إلا بتكاتف القلوب قبل الأيادي، وما أجمل أن يصير الجميع نحو الغاية الأسمى ذاتها، أن تبقى عمان عالية المقام كما ينبغي لها، مضيئة الدرب، آمنة للسكن وملاذا للإنسان.
1: مؤكدين على أن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه، داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة، متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه.

0: لشهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، آخر الشهور في هذه السنة الهجرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير وأن يكتب لنا الأجر. 12 من مايو لعام 2026 للميلاد. صباح الخير عليكم جميعا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي.
1: رفقة طيبة نرجوها معنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام 9 بإذن الله تعالى. فعلا خالد يعني الأيام تمضي سريعا. أنا أذكر لما كنا نقول بداية عام هجري جديد ونستقبله بحب ونصنع فيه الكثير إن شاء الله من الإنجاز ونضع فيه الأهداف الكثيرة، ونحن نقترب من الختام. نسأل الله العفو فيما فات وأن يبارك لنا فيما هو آت بإذن الله تعالى. إن شاء الله في هذه الرحلة الصباحية نقرأ وإياكم تفاصيل الوطن العزيز، آخر المستجدات، وكذا أيضا بعض المنوعات التي ننتقيها لكم في كل صباح. تقبلوا منا وافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح.
2: على الهواء مباشرة خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي ورويدة بنت حميد الرواحي، في التنسيق والمتابعة هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: إن شاء الله يا رب معلوميات عالية في يوم الثلاثاء، تحملوا إن شاء الله كل كذا تفاؤل وكل خير من الأفكار الإيجابية. زين أنك تبدأ صباحك بإيجابية دائما. عزيزي المستمع، 12 من مايو هو اليوم العالمي لصحة النبات. خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بصحة النبات دولياً بهدف رفع مستوى الوعي العالمي حول كيفية مساهمة حماية صحة النباتات في القضاء أساساً على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، الحد من الفقر، وأيضاً حماية التنوع البيولوجي والبيئة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية. طبعاً سلطنة عمان ليست بمعزل عن العالم، وهي تحتفي ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع باقي دول العالم بهذا اليوم لصحة النبات. وبالطبع شعار الاحتفال في هذا العام الجاري 2026 هو الأمن الحيوي النباتي من أجل الأمن الغذائي. نحن اليوم نريدك أنت أيضاً تشاركنا الحديث في هذا السياق، إيش من آفات النباتات اللي تعرفها، وممكن من أشهرها أنا في سلطنة عمان ودائما يعني يتم مكافحتها، هي سوسة النخيل أو دباس النخيل، والكثير أيضا من أنواع الآفات اللي تصيب مختلف المحاصيل. أنت شخصيا من تجربتك، إذا كنت تملك لمزرعة أو حتى تزرع في حديقة منزلك، الآفات اللي تشاهدها وتلاحظها دائما في الأشجار تقضي على المحصول أو حتى تؤخره أو تقضي على جزء منه، الكثير والعديد من أنواع الآفات التي تصيب النباتات، إيش هي المساعي الإيجابية للتخلص منها؟ هل تسعى أنك ولا خلاص كذا تشاهدها وهي تذبل أمامك ما تحرك ساكنا، ولا تذهب لمثلا الاستشارة مختص، ولا حتى تزور حتى مشتل؟ بعض الأشخاص مثلا يصورها النبتة ويبحث مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى محركات البحث عن هذه المشكلة وعن حلها. البعض ينجح في الحلول والبعض الآخر لا، مع الأسف يعني أشجاره تؤول للزوال بعد إصابتها بهذه الآفات أو حتى محاصيله تتأثر بشكل كبير.
1: لذلك تأتي مثل هذه الأيام العالمية مستمعينا الكرام لتعزز الوعي حول أي مشكلة أو تحدي أو قضية معينة. اليوم نتحدث عن كيف بإمكانك أنك تعزز من صحة النباتات اللي موجودة معك، مهما كان عمر هذه النباتات، مهما كان طولها، أيضا موسمها، على اعتبار أن في بعض الأحيان مثلا الآن في الشهر الماضي شهر أبريل كان في تفتح للورود بشكل كبير، فبعضها أيضا قد تكون موسمية ولكن لها أيضا عناية خاصة في مواسم أخرى. إحنا الآن نمر في فترة صيف، قد تكون أشعة الشمس بالنسبة للنباتات في بعض الأحيان حارقة قد تضر بصحتها. أيضا هناك دورية لازم تكون في كل موسم معين، يتم الاعتناء بطريقة خاصة من ناحية وجود الظل، التسميد، وصول الأشعة، أيضا حتى مسألة في بعض الأحيان تكون عايشة تب غبار مثلا أو يكون في غبار في المكان، فحتى الغبار هذا اللي يكون على أوراق الأشجار لابد أن نحن نقوم بتنظيفها أو غسلها، علشان المسامات اللي تكون على الأوراق يدخل فيها أو تدخل فيها أشعة الشمس بطريقة صحيحة، وأيضا تكون فيها هناك عملية التنظيم الغذائي تكون بطريقة صحيحة،
0: أو البناء الضوئي تتلقى الشمس، كرين
1: الكلوروفيل
0: الألوان طبعا الموجود في الأوراق واللي لازم يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى أشعة الشمس. فعلا يعني هي عوامل كثيرة تساعد على حفظ صحة النبات. حتى رائع خالد ذكرك التفاصيل هذه، حتى وين أساسا أنت تزرعها هذه، هل تتحمل الظل، تتحمل الشمس، هل يجب توفير ظلال مثلا، زراعتها في مكان أكثر برودة،
1: تسميد بعد مهم جدا،
0: تسميد أنواعه الكثيرة والعديدة، والمعرفة الواسعة اللي ممكن اليوم نوصلها رويدة مستمعنا العزيز في مجال صحة النبات.
2: نعم، إذن نحن لربما أيضا في محطات عديدة في صباح الخير يا بلادي ذكرنا موضوع التشجير اليوم وأهميته، وكيف أنه فعليا الغطاء النباتي كثرته في المناطق ممكن تقلل من درجات الحرارة.
0: صحيح.
2: فاليوم هذا النبات يعطينا الكثير، فما دورنا نحن أيضا أمام هذا النبات لكي نحافظ عليه، لكي يعني هكذا تكون في استمرارية لنموه، نحاول هكذا يعني أن نركز على كل الجوانب التي تجعلنا فعليا نسعى إلى يعني جعل بيئتنا خضراء بكل الطرق الممكنة. واليوم أيضا نحن نحتفل بهذا اليوم العالمي لصحة النبات. يمكن البعض يقول ليش نحتفل بهذا اليوم، يعني هو يوم مهم جدا يذكرنا فعليا أنه من المهم جدا أن نحمي النباتات، وحماية النباتات مهمة كونها جزء أساسي من نظام غذائي للأشخاص في كل الدول. أيضا نحمي البيئة، أيضا يسهم حمايتنا للنبات في التنمية الاقتصادية. بالتالي مستمعنا الكريم، أنت اليوم ما دورك أيضا في حماية هذه النباتات، سواء كانت النباتات المحلية الموجودة في سلطنة عمان، النخيل وغيرها، أو حتى تلك النباتات التي يعني تأتينا من الخارج نحاول أن نستزرعها هنا في سلطنة عمان، كيف نجعلها فعليا تنمو في بيئة صحية ويعني تستمر معانا لفترة طويلة جدا. إذا نستقبل أكيد مشاركاتكم عبر 72 44 20 10.

0: بالصبر نستفتح عطر كلامنا لهذا اليوم بأبيات للبرعي قال فيها: تزود للخطوب السود صبرا، فإن الصبر ظلمته ضياء، وخذ من كل من أخاك حذرا، فهذا الدهر ليس له إخاء، ولا تأنس بعهد من أناس إذا عاهدوا فليس لهم وفاء.
1: عن التماس الأعذار للغير يقول ابن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه.
2: أعان الله أصحاب الظنون السيئة، فهنالك مسافة طويلة جدا بينهم وبين الراحة. مصطفى محمود.
0: وهذه همسة تربوية من جون لوك قال فيها: يجب علينا تعويد الأطفال على مراقبة رغباتهم والتخلي عن النزوات منذ الصغر، وأول ما يجب عليهم تعلمه هو أن ما نقدمه لهم من الأشياء يكون بسبب تقديرنا لنفعها وفوائدها، وليس لأنها توفر لهم المتعة.
1: كتب شكسبير: إذا فرقت الأيام بينكما فلا تذكر لمن كنت تحب غير كل إحساس صادق، ولا تتحدث عنه إلا بكل ما هو رائع ونبيل، فقد أعطاك قلبا وأعطيته عمرا، وليس هناك أغلى من القلب والعمر في حياة الإنسان.
2: ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات للشاعر الراحل كريم العراقي، يقول فيها: كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم، كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم، فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيمُ.

مروا في طريق السعادة والفرح والأنس الذي يرافقكم إن شاء الله في بداية الصباح وبقية اليوم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى صباح الخير يا بلادي. في هذه الحلقة راح نناقش إن شاء الله ثلاث مواضيع رئيسية برفقة ضيوفنا إن شاء الله في الوقت القادم. سنستعرض وإياهم تفاصيل متعلقة بالإعلان عن كراسي السلطان هيثم كمبادرة وطنية تحفز الإنتاج العلمي وتدعم مسيرة الابتكار، ثم أيضا نتحدث عن الرعاية الكريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها لتدشين فرقة ترانيم الأمل لتمكين أصحاب الهمم وإبراز مواهبهم الفنية، هذه اللفتة الرائعة التي كانت في يوم الأمس. وأيضا سوف يكون لنا حديث عن ملتقى مستقبل العمل التطوعي والأثر المستدام في ظل الابتكار الاجتماعي. سنستعرض كل ذلك وأيضا غيره في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة التي تستمر وإياكم إلى تمام التاسعة، لكن نبقى الآن مع الفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد النتابي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو سيدي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. شكرا للزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه الفترة، يصحبكم في قراءتها أحمد بن عبد الله الندابي. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول السيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبلي مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة، ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معان إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. ويأتي الاجتماع في إطار الدور المنوط بمجلس الإدارة في رسم التوجهات العامة للهيئة ومتابعة أدائها وتعزيز إسهامها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار وبما يعكس الارتباط بين الأولويات الاقتصادية والبحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافدين مهمين لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تطلع به الهيئة في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة، وتمكين الابتكار من الإسهام في تطوير القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والإبداع. وناقش المجلس عدداً من المسارات التنفيذية المرتبطة بخطط الهيئة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي وما تضمنه من مؤشرات وإنجازات ومبادرات أسهمت في تطوير بيئة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، إضافة إلى إحاطة المجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي السلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي، بما يمثله من رافد مهم لتحفيز الإنتاج العلمي وتعزيز القدرات البحثية، واستضافة سلطنة عمان للاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي عام 2028، بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية الدولية ويرسخ مكانتها في منظومة البحث العلمي والابتكار عالمياً. أكمل مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهدت الجلسة طرح العديد من الملاحظات التي ركزت على جملة من التحديات والموضوعات المرتبطة بقطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة ودعم المزارعين والصيادين والمربين. رأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وأجرى الجانبان مشاورات تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز، والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه أعرب معالي الأمين العام للمنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العملاقة العالقة حاليا في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ 732 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بانخفاض تجاوز 23% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 242 مليون ريال عماني.
1: 732 مليون ريال عماني قيمة فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بانخفاض تجاوز 23% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 3 مليارات و578 مليون ريال عماني، بانخفاض بلغ أكثر من 2%. في المقابل ارتفع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عمان بخمسة بالمئة ليبلغ مليارين وثمانمائة وستة وأربعين مليون ريال عماني. ويعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بشكل رئيس إلى انخفاض قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز بتسعة بالمئة والتي بلغت مليارين ومئتين وسبعة ملايين ريال عماني، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بأكثر من 11% لتبلغ مليارا ومئة وتسعة وعشرين مليون ريال عماني. من جانب آخر، شهدت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان ارتفاعا تجاوز 8% لتبلغ 242 مليون ريال عماني. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية وفي إعادة التصدير، وكذلك في الدول المصدرة لسلطنة عمان، وجاءت المملكة العربية السعودية ثانياً في الصادرات غير النفطية وفي إعادة التصدير بنهاية شهر فبراير الماضي.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة فتح الملاحة البحرية بشكل كامل وضمان استئناف الملاحة البحرية الآمنة في المنطقة، مطالبا الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط بالامتناع عن التصعيد. وأكد غوتيريش على ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كامل وآمن، مشيرا إلى أن استئناف الملاحة البحرية قد يساعد في خفض أسعار الأسمدة وموارد الطاقة. ودعا غوتيريش جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه، مؤكدا أنه يجب منح فرصة للدبلوماسية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب بعد أن سلمته باكستان إلى الولايات المتحدة في وقت سابق. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران طالبت في ردها على هذا المقترح بإنهاء الحرب وفتح الملاحة البحرية والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، مضيفة أن هذه المطالبات منطقية وتتضمن الحقوق المشروعة. تشهد لبنان والأراضي الفلسطينية تصعيدا عسكريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط سقوط المزيد من الضحايا. من جهة أخرى اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة.
2: كل يوم في الأراضي الفلسطينية يحمل صوراً للانتهاكات الإسرائيلية. مخيم قلنديا شمال مدينة القدس تعرض لاقتحام من جنود الاحتلال واندلعت مواجهات، وأعلن الجيش إصابته فلسطينياً بجروح خطرة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. كما استهدف جنود الاحتلال بالرصاص الصحفيين لمنعهم من التغطية، ورصدت مقاطع مصورة احتجاز الجيش فلسطينيا داخل مقر تعليمي تابع لوكالة غوث الأونروا في مخيم قلنديا. وحدات أخرى من الجيش اقتحمت بلدة العزرية شمال القدس لهدم محلات تجارية، إضافة لاقتحام بلدتي سلوان وكفر عقب في محيط المدينة المقدسة، وهي اقتحامات ضمن مخطط التهويد والتضييق على الفلسطينيين. في الضفة الغربية اعتقل الجيش شبانا واندلعت مواجهات خلال اقتحامات ما تسبب في إصابات. كما نفذ الجيش أعمال هدم لمنشآت في قرية الرمضين جنوب مدينة الخليل وفي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون مسافر يطا قرب الخليل وعمدوا إلى تفتيش منازل الفلسطينيين وتهديدهم. ويتهدد الضفة مخطط متسارع لتوسيع المستوطنات وإقامة أخرى جديدة بهدف السيطرة الفعلية على المفاصل الجغرافية للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية. قطاع غزة الذي يقف على شفا تنفيذ إسرائيل تهديداتها بعودة التصعيد العسكري الموسع، ودع اثنين من الشهداء تم انتشالهما من جنوب مدينة غزة عقب تعرضهما لقصف من طائرة مسيرة، وأصيب فلسطينون في إطلاق نار بالمنطقة الشمالية مع مواصلة المدفعية قصفها لشرق غزة وتنفيذ عمليات نسف للمباني. البحرية الإسرائيلية بدورها اعتقلت 6 صيادين من البحر، فيما تبقى القيود قائمة على إدخال المساعدات ليستمر الوضع الإنساني بالتدهور في غزة. إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية وتزيد من الحركة النشطة لقواتها على الحدود مع لبنان عقب الإعلان عن إصابة منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بمسيرة من حزب الله اللبناني. الطيران الإسرائيلي يواصل الغارات على بلدات جنوب لبنان وأبرزها شوكين وكفر جوز وياطر، وأعلن عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. 9 بلدات في البقاع الغربي والجنوب تلقت إنذارات بالإخلاء الفوري. بالمقابل تستمر هجمات حزب الله بالصواريخ والمسيرات تجاه آليات وتجمعات الجنود الإسرائيليين، واعترف الجيش بمقتل 1 الجنود وإصابة آخرين، ورصدت طائرات إجلاء عسكرية مروحية في المنطقة. وعن وقف إطلاق النار فإسرائيل تتعامل معه وفق مصالحها الميدانية، وهي استراتيجية معتمدة مع الطرفين اللبناني والفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: الخبر الأخير في هذه الفترة، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه قبل 14 عاما بجانب رفع عقوبات معينة. وبتفعيل الاتفاق سترفع القيود على واردات سورية تشمل الزيت والمنتجات البترولية والمعادن النفيسة، في خطوة يرى الاتحاد الأوروبي أنها تساعد في استئناف الحوار مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي، كما يؤكد التكتل رغبة دوله في المضي قدما نحو مفاوضات تتعلق باتفاقية شراكة أكثر طموحا مع دمشق. ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. حرر هذه الفترة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة الزميل هزاع بن سيف الراسبي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، نعود بكم إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: أنا ما قدرت في الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
5: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: القابل، المعالم الأثرية، الأفلاج الروية، تضاريس الجبال والكثبان الرملية. استمعوا إلينا في ولاية القابل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد بعد الفترة الإخبارية الأولى. شكرا لي زميل أحمد النجابي، نعود لنكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي.

0: صباح الخير يا بلادي، عديد الأخبار تجدونها هنا، أخبار الوطن العزيز وكذلك أيضا المنوعات والرسائل اللطيفة التي تصلنا على 724-4410. وصلتنا عديد المشاركات في موضوع الدردشة اللي طرحناه في بداية الصباح، وهو اليوم العالمي لصحة النبات اللي تشارك فيه سلطنة عمان. كما ذكرنا السلطنة طبعا تشارك ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبالمناسبة تنظم الوزارة بإذن الله تعالى عدد من الفعاليات العلمية والتوعوية في مقر الوزارة وأيضا في المديريات بمحافظات سلطنة عمان، وهذا ضمن احتفالات الوزارة بهذه المناسبة ولنشر الوعي والمعرفة بأهمية الصحة النباتية ودورها في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. طبعاً كلنا عارفين أهمية النبات في حياتنا، في حفظ الأمن الغذائي، في أيضاً الاتزان الإيكولوجي أو البيئي في لكوكبنا، وكذا أيضاً لجمالية النبات ولخفض درجات الحرارة والعديد سبحان الله من الفوائد الجمة للغطاء النباتي. اليوم نناقش وإياك صحة النبات، إيش هي الآفات اللي تعرفها و معروفة هنا في سلطنة عمان، مثل يمكن لعلها الأشهر دوباس النخيل أو سوسة النخيل وغيرها العديد من الآفات اللي تصيب المحاصيل كالليمون على سبيل المثال. سألناك عن تجربتك الشخصية إذا كنت من أصحاب المزارع أو حتى لك تجربة شخصية في الزراعة، إذا ما لاحظت تأثر للنبات الموجود عندك، تأثر في المحاصيل، جفاف للأوراق، بعض العلامات اللي تخبرك أنه فعلا النبات محتاج لمساعدة أو أصابته نوع من أنواع الآفات، هل تبادر للحل لاستشارة مختص في مجال الزراعة أو حتى للقراءة أكثر والتثقف عن هذا المرض اللي أصاب النبات؟ وهل تنجح غالبا حلولك ولا مع الأسف تخسر الأشجار والنباتات؟ 724-4410.
1: إذن شاركنا مستمعنا الكريم 724-4410 حول موضوع حلقتنا لليوم واليوم العالمي لصحة النبات. هناك العديد من الدراسات التي تؤكد أن اليوم آفات وأمراض النباتات تتسبب في خسائر تصل إلى 40% من المحاصيل الغذائية العالمية، وأيضا خسائر تجارية تتجاوز 220 مليار دولار سنويا في المنتجات الزراعية. وأيضا تشير تقديرات منظمة الفاو إلى ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 60% بحلول عام 2050 لإطعام عدد أكبر من السكان. إذن مستمعنا الكريم، موضوع مهم جدا اليوم، فعليا لابد أن نتثقف حول هذه الآفات التي قد تصيب هذه النباتات في محيطنا نحن في سلطنة عمان، في بيوتنا أيضا، كيف ممكن فعليا أن أجد الحل المناسب للقضاء على تلك الآفة. البعض ممكن يلجأ إلى المبيدات الحشرية، هل دائما المبيدات الحشرية تفي بالغرض فعليا للقضاء على تلك الآفة؟ فما هي الطريقة اللي ممكن فعليا أنا أستخدمها وتكون مجدية للقضاء على تلك الآفات؟ خبرونا عبر رقم التواصل 724-4410.
0: ونذكرك عزيزي المستمع أن أيضا بإمكانك الاشتراك بقناة إذاعة سلطنة عمان ليصلك كل ما هو جديد. وعندنا خالد اليوم عدد من المساحات الحوارية نناقش فيه إن شاء الله عديد المواضيع، على أهمها الكثير من التفاصيل الوطنية اللي ذكرناك بعناوينها، نشاركك إن شاء الله لاحقا كل التفاصيل. وتقبل منا وافر التحية، نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بن سالم الهنائي. وفي المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي. أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

تمنياتنا لكم بأن يكون هذا الصباح صباح موفقا لكم جميعا ورفقتكم السلامة. 35 دقيقة بعد السابعة نمضي وإياكم في صباح الخير يا بلادي، وانتوا في دربكم الآن، هل الله في الدرب، توصلوا بالسلامة وتستمتع برفقتنا هنا مع ما نستعرضه من أخبار منوعة محلية وكذلك استعراض لتفاصيلها أيضا رفقة مشاركاتكم اللي توصلنا أكيد على 724-24-10 وتشاركونا في موضوع حلقة هذا الصباح. اليوم إن شاء الله راح نتناول مجموعة من الأخبار بتفاصيلها التي سنستعرضها برفقة ضيوفنا. أولها إن شاء الله راح يكون حديث أو واحدة منها راح يكون حديث عن كراسي السلطان هيثم كمبادرة وطنية تحفز الإنتاج العلمي وتدعم مسيرة الابتكار. حيث ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026 بحضور أصحاب السمو والمعالي السعادة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. طبعا الاجتماع ناقش عددا من المسارات التنفيذية المرتبطة بخطط الهيئة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة. إضافة إلى ذلك إحاطة المجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي السلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي بما يمثله من رافد مهم لتحفيز الإنتاج العلمي وتعزيز القدرات البحثية، وكذا أيضا إشارة إلى استضافة سلطنة عمان الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العلمي GRC خلال عام 2028. لما نقول كراسي علمية أو كراسي بحثية ماذا نقصد عزيز المستمع؟ الكراسي البحثية هي بمثابة الوحدات الأكاديمية المتخصصة اللي يتم إنشائها داخل الجامعة أو المؤسسة البحثية بهدف دعم وتعزيز البحث العلمي في مجال معرفي محدد ودقيق. إيش هدفها طيب؟ هدفها أنها تنهض بمجال علمي مثلا متخصص معين أو تهيئة لبيئة بحثية محفزة للباحثين. بالنسبة للتمويل غالبا ما تمول الكراسي البحثية من قبل جهات خارجية سواء كانوا أفراد، مؤسسات، شركات، أوقاف، كشراكة و المؤسسة التعليمية العليا مثل الجامعة أو الكلية أو المعهد البحثي. طبعا هذا يوفر استقلال مالي

0: وسيلة يمول التميز العلمي في قضايا محددة تهم المجتمع أو الصناعة علشان يضمنوا إنتاج معرفي وعملي عالي الجودة. هذا تعريف بسيط أو مختصر حول الكراسي البحثية وأهميتها. وهذه مبادرة وطنية أكيد في مؤسسة التعليم العالي، تم الإعلان عنها يوم الأمس، ترسم ملامح من المسار التنموي الذي يخطه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ومسار يوضع فيه أو توضع فيه المعرفة في قلب البناء الوطني.
1: إننا إذ ننظر إلى المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومستند تقدمنا التقني والصناعي، لنؤكد على استمرار نهجنا الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص لأبنائنا وبناتنا متسلحين بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية والذهنية إلى الإبداع والابتكار والتطوير ليصبحوا أسساً للاستثمار الحقيقي وقادة للتطوير الاقتصادي.

0: تحية صباحية لكم مستمعينا، نصحبكم في هذه الصباحات في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. واليوم 12 مايو، وهو اليوم الذي نحتفل فيه بصحة النبات. لذلك نسألكم مستمعينا، كيف تساهمون للحفاظ على صحة النباتات؟ كيف تحاولون أيضا اكتشاف المشاكل التي تعاني منها نباتاتكم؟ وهكذا ننتظر أيضا مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10. عديد من المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب، ورسالة من محمود الفارسي: صباح الخير يا محمود من أدنى جبال الحجر في سمائل. يقول: صباحكم ورد. يقول: آفة مكنسة العجوز تصيب أشجار الليمون، من أعراضها تنمل أوراق الشجرة وتيبس أطراف الأغصان، ما لها علاج إلا جرفها من جذورها لتفادي انتشار العدوى بين أخواتها. المهم أنه تكونوا عارفين إيش هي الآفة وأيضا إيش طريقة العلاج.
1: مؤسفة هذه يعني بالفعل. والله ليمون سبحان الله. أنا كنت زمان يعني كان في منزلنا شجرة ليمون وأصابتها فعلا هذه، وسبحان الله كان جزء نص منها ليمونة يعني مصاب بهذا المرض، والنصف الثاني عادي ويزهر وكل شيء، معنا نفس الشجرة. فهو يقول إن لا، يجب اجتثاثها كامل عشان ما ينتقل. فسبحان الله يمكن يختلف، يمكن أساسا هذه الآفة هي أنواع وطريقة انتقالها يعني أيضا مختلفة
0: بالفعل.
1: فهذا العالم عالم واسع جدا، يعني عالم آفات النبات وكيفية يعني التخلص منها. مثل ما ذكرت سابقا رويدة، بعض المبيدات الحشرية بعضها يكون على أساس كيميائي، البعض ممكن حتى مبيدات ممكن تصنعها يدويا في المنزل من أشياء متوفرة، يعني تكون طبيعية أكثر باستخدام نباتات مختلفة. بعض الأشخاص اللي يستخدموا طلاء الكافور على سبيل المثال. فيعني الواحد زين يبادر أنه يعرف أكثر بالفعل. عن هذه الآفات.
0: على فكرة يعني لاحظنا الفترة الماضية أنه الكثير من الأشخاص اللي ظهروا في وسائل التواصل الاجتماعي يعطوا معلومات حول كيف ممكن أنا أزرع بشكل صحيح في المنزل إذا أنا واجهت مشكلة في نباتات، أيضا حول الأمراض. أتوقع أن هذول الأشخاص ممكن يكون فعلا كمرجع للناس اللي تحب أن تزرع في بيوتها. قد تصيب يعني تلك النباتات اللي يزرعها بعضهم آفات، ممكن هم يكونوا أصلا ما عارفينها. أنا أمان يمكن لأول مرة أعرف هذه الآفة اللي تصيب أشجار الليمون، يمكن لأني ما صادفتها. بس حلو أن يكون الواحد عنده وعي فعليا، خاصة يعني الأشخاص المحبي الزراعة. نحن الآن يعني نؤكد على أهمية الزراعة وكيف أنها ممكن فعلا تقلل من درجات الحرارة، نكثف من الغطاء النباتي في البيت. لذلك يعني مستمعينا، جميل جدا أن تكون لنا معرفة ولو بسيطة حول هذه الآفات المختلفة. أيضا رسالة أخرى من أبو أكثم البكري من ولاية الرستاق: صباحك خير يا أبو أكثم. يقول: صباح الخير. الأمانة صفة من صفات المسلم وركن من ديننا الحنيف، وعفوا رسالة أخرى، رسالة تقول، يقول فيها صاحبها محمود العبيدي، يقول: الفراشة الجميلة هي أحد الآفات التي تتعب وتتعب الحمضيات بسبب تغذي رقاتها على الأوراق. عجيب.
1: صحيح. يعني ممكن تشوفها تقول أنه يعني شيء بيزيد مثلا يكثر طريقة انتقال حبوب اللقاح وكذا، ولكن
0: نحن نستأنس على رؤية الفراشات يعني
1: طبعا هي أنواع هي أنواع، بعضها ممكن صح يكون
2: الفراشة البيضة أو الفراشة الجميلة، أحيانا تسمى بعد الفراشة البيضة اللي تكون شكلها ما بالضرورة أن يكون يعني أجنحتها باللون الأبيض، قد تميل إلى أن يكون لونها كذا في نوع، كأنه في نوع من الغبار
1: رمادية
2: شوي، فهي تكون موجودة على الأغلب في الحمضيات.
0: هي يعني الغالب اليرقات، يعني في مرحلة تكون الفراشة اليرقة هي اللي تسبب تأكل الأوراق.
2: لا، حتى الفراشة الفراشة البيضاء تسمى. في سلطنة عمان يمكن أغلب الـ المحاصيل أو النباتات يعني بشكل عام أو أبرزها هي النخيل، وتحدثنا عن هذا الموضوع. الليمون العماني، المانجو، إحنا نمر في فترة يعني حصاد بالنسبة للمانجو، وكذلك أيضا الموز، الرمان، العنب، الطماطم وغيرها أيضا من المحاصيل. لكن لكل واحدة من هذه المحاصيل أو قد تكون إذا كانت في مجموعة مثلا الخضروات والفواكه قد يكون لها أيضا بعض الآفات. أبرز الآفات اللي موجودة معنا في سلطنة عمان بالنسبة للنخيل تحدثنا عنها وهي سوسة النخيل الحمراء. هذه تصيب النخيل وتؤدي إلى ضعف الشجرة وأحيانا إلى موتها. شيء آخر يسمى حفار ساق النخيل. هذا اللي يكون في جذوع النخيل يهاجم جذوع النخيل. الذبابة البيضاء هذه تصيب الطماطم، الخيار، الفلفل. البق الدقيقي أو بما يعرف بالمن يمتص عصارة النباتات بالنسبة للخضروات والفواكه. دودة ورقة القطن أو الديدان القارضة هذه تهاجم الأوراق والمحاصيل خاصة الخضروات. العناكب الحمراء تؤثر على الخضروات والشجار الفواكه. العفن الفطري هذا من أشهر الأمراض الفطرية بالنسبة للنباتات. وأهم شيء والمعروف أيضا هي ذبابة الفاكهة التي تصيب المانجو والحمضيات والرمان اللي من بينها متأثر بشكل كبير الليمون العماني.
1: يعني مؤسف تشوف كذا ما شاء الله محاصيل حلوة وتمسكها بيدك وتمسكها بيدك وتشوف أن الثمرة شكلها طيب بس هي فيها مثلا ثقب صغير.
2: صحيح.
1: تجد أن أحد هذه الآفات ممكن دخل عليها واستوطنها أصلا من الداخل وهي غير صالحة للأكل.
2: يظهر أحيانا بعد عايشة عذرا عن المقاطعة يظهر أحيانا حتى على ساق الشجرة نفسها أو الأوراق اللي تكون متآكلة.
1: فعلا. فالكثير من أيضا التدابير للواحد ممكن يسويها مثل المبيدات الحشرية المختلفة أو حتى التواصل أساسا مع مختص. أنت لأي طريقة تلجأ إذا شاهدت أحد من هذه الآفات أو حتى تغير في نوعية النبات والمحصول اللي أنت زرعناه؟ شاركنا على 724-2410.

0: صباح الورد عليكم جميعا مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، والله يجعل صباحكم ان شاء الله صباح فيه الفلاح والنجاح. رسالة توصلنا من ابو مصطفى يقول: صباحكم مزهر بنسيم الازهار النقية، المناخ العليل بالصيف الهادئ. ونتفق مع كل الكلمات التي ذكرها، لكن عليل قد يبدو في بعض الأوقات، يمكن فترة المساء والأماكن المفتوحة،
1: وقد يكون في بعض الأماكن أيضا،
0: لكن باللبناني شوب صاير خلاص، يعني
1: شوب كتير. صح شوب.
0: مواليد بيروت؟
2: شوب بالسوري لو سمحت. شوب بالسوري، شعوب باللبناني،
1: شوب
2: فيها إمالة ولا إيش يا رويدة؟
1: شوب كتير. إيه
2: شعوب.
1: صح.
0: يلا على طريقتهم
1: تؤدي نفس المعنى.
0: أنا ما أقدر أقولها بإمالة، فاهم شيء يقول.
2: إذا هذا سوري خلاص.
0: أبو مصطفى يقول: أهم شيء هو توفير بيئة نقية خالية من الآفات، وكذلك أيضا التلوث، باتباع نصائح الإرشاد النباتي لحمايتها من الإصابة. يمكن يعني وإحنا نسولف يا أبو مصطفى، يعني خبرناك والمستمعين الكرام عن بعض النصائح الخاصة بالحفاظ على صحة النباتات، وأكيد في بعض النصائح الأخرى اللي راح نذكرها إن شاء الله في الوقت القادم. اللي ذكرناه أعتقد أنه متعلق بمثلا الغبار، سقية أو أنك تسقي لفترة معينة بعيدة عن اللي تكون فيها مثلا تعرض النباتات لأشعة الشمس، علشان ما يصير احتراق للنبات، لأن أشعة الشمس تنعكس على الماء فتحترق أوراق النباتات. هذه واحدة من الأساليب اللي مفترض أنها تكون حاضرة مع كل من يريد أن يحافظ على صحة نباتاته، خاصة في هذه الفترة، فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
1: يعني الناس الآن أيضا تتوجه إلى النوع آخر من النباتات، النباتات الداخلية، والبعض أيضا ممكن يعاني من أنه النبات في فترة من الفترات يصير لونه أصفر، يبدأ بالإصفرار من الأعلى أو من الأسفل. أتوقع أنه هو أيضا بحاجة إلى معرفة أنه كيف أنا ممكن أحافظ على هذا النبات وهو داخل. في بعض النباتات يعني الداخلية ما تقبل أنك أنت تسقيها كمية أو تحط لها كمية كبيرة من الماء، أو
2: في بعضها في الأسبوع شيء منها
1: بالضبط، وفي بعضها حتى ممكن بحاجة إلى أنه بعضها تكون مائية أصلا ما فيها تربة. فأنا أيضا كيف ممكن أعتني بهذا النبات على أساس أنه يعني يستمر معاي لفترة طويلة. وفي بعض الناس يتعلقوا بهذا النوع من النباتات لما تكون نباتات داخلية، يشوفوا نفسهم أنه هو خلاص صار جزء منهم، يحاول يعتنوا به بأكبر قدر ممكن من الاهتمام، بس لما يوصل لمرحلة أنه خلاص يبدأ الإصفرار في هذا النبات، ويعني يوصل لمنتصف النبات خلاص يصير النبات غير صالح، وفي بعضهم خلاص يقول لك أنه هذا النبات ميت. فأيضا مستمعين يعني هذا النوع من النباتات أتوقع بحاجة إلى أنه تكون عندنا معرفة كيف أنا أحافظ على النباتات الداخلية حالها كحال أيضا النباتات الخارجية. إذن 724-2410 شاركنا مستمعنا، ونحن أيضا نحتفي بهذا اليوم وهو اليوم العالمي لصحة النباتات.

0: صحة النباتات وكيفية الاعتناء بها، هذا حديثنا في هذا الصباح مستمعينا الكرام. ماذا عن صحتك أنت؟ كيف أمور التغذية معك؟ ولابد أن نخصص في كل صباح حديث متعلق بالصحة ومعلومات صحية. اللي ينشط الآن بشكل كبير ويتم تداوله هو نظام الطيبات، هذا النظام اللي يعني تم تداوله بشكل كبير. يوم الأمس طبعا كان في تداول لمقطع فيديو لأحد المراكز التجارية في دولة من دول الوطن العربي، كان فيها الأرفف الخاصة في المركز التجاري، الأرفف الخاصة بالبيض متكدسة بالعلب الخاصة بالبيض، بسبب أنهم يقولون بأن الناس بدأت أنها تتبع هذا النظام. وهناك أيضا جدل واسع حول هذا النظام الغذائي المستحدث من حقيقته وكيف له أن يؤثر على صحة الجسم. ماذا يقول العلم عن نظام الطيبات، هذا النظام الغذائي؟ العلم يقول، أو خلنا نخبركم، طب قبل لا نخبركم النظرة العلمية إيش هو النظام هذا. النظام يقسم الطعام إلى فئتين، أطعمة طيبة وأطعمة غير طيبة. مؤسس النظام الدكتور ضياء العوضي الذي انتقل إلى رحمة الله قبل عدة أسابيع، أيضا جدل واسع حول موضوع متعلق به، يرى أنها سهلة الهضم مثل الأرز، البطاطس، الخضروات المطبوخة والأطعمة الغير طيبة، يتهمها بالتسبب في الالتهاب ويمنع أكلها تماما مثل البيض، الدواجن والبقوليات بأنواعها. لذلك هنا تأتي حالة الجدل، ماذا يحدث لمريض السكر عند الامتناع عن تناول الأنسولين اللي قد يكون مسببة أو مصدر واحدة من هذه الأطعمة التي ذكر عنها الدكتور بأنها غير طيبة؟ قد يكون هناك غيبوبة كيتونية خطيرة تستدعي دخول المستشفى، ارتفاع السكر، لا يوجد علاج نهائي للسكري حتى الآن. ما الذي يعنيه أنك تروح بنظام غذائي صحي؟ أنك توازن السعرات الحرارية، تختار الحبوب الكاملة وإدخال البقوليات، لكن ما كل الأنظمة الصحية هي قد تناسب طبيعة الجسم. هناك أيضا جدل واسع من قبل بعض الدكاترة الذين تفاعلوا مع هذا النظام ومع أيضا تفاعل الناس معه، بأن تكون بعض الأصناف التي أدرجها الدكتور في هذا النظام بأنها تكون أطعمة غير طيبة هي مفيدة لصحة الجسم، على عكس ما يقوله هذا النظام الجديد. أشاهد في الأمر أن النظام يحظى الآن بجدل واسع وتفاعل كبير من قبل شرائح كبيرة من الناس.
1: طبعاً موضوع التغذية موضوع جد واسع، والواحد يجب أن يطلع ويجب أيضاً أن يستمع لجسده. يعني أحياناً شيء في فوائد رائعة جد مفيد، ولكن أنت ما يناسبك لخلل موجود عندك، لحساسية معينة أنت ما داير بالك عليها. حساسية اللاكتوز كنا قد تناولناها خالد في حلقات سابقة، يعني تصيب عدد كبير من أبناء الخليج العربي. كان في دراسة في الكويت تحدثنا عن الأرقام الكبيرة في حساسية اللاكتوز أو عدم تحمل اللاكتوز. أمر آخر مرتبط بحساسية الجلوتين، حساسيات كثيرة جدا. يمكن أنت تشتري صوص عادي مثل الصوص اللي تستخدمه في الساندويتشات على سبيل المثال، الشطائر وغيرها من الأمور، ولكن تقول أنا ما تناولت شيء من أنواع مثلا الخبز، بس هي فيها حتى في تفاصيل المكونات في مشتقاتها في أنواع من أنواع الدقيق، في مثلا الصويا صوص اللي هي الصويا، هذه المشتقة من الصويا، في كثير أشياء ممكن مسببات للحساسية. ونعود أيضا لصحة النبات، طريقة الزراعة اختلفت، التسميد اختلف، التربة كلها اختلفت، فما كان في الماضي يعني ليس هو نبات اليوم بطبيعة الحال. ففي النهاية أنت سبحان الله، يعني الواحد عقله دليله، يعني جرب أنت شوف الأمور، هل تتحسس من شيء معين ابتعد عنه، ولكن ما تجري وراء الترندات أو هذه الموضة اللي تطلع كل مرة وأخرى عن أنظمة غذائية. ما يمدح منذ زمن بعيد هو نظام البحر الأبيض المتوسط خالد ورويدة مستمعين العزيز، اللي هو فيه السلطات، فيه زيت الزيتون، الدهون الصحية. كان في جدل واسع قبل أيام أيضا حول دراسات قديمة عن الدهون اللي تخوفنا من الدهون، والدهون كان تلك كلها تسويق لأساسا بيع زيوت النباتية اللي هي رخيصة التصنيع وضررها بالغ جدا على الإنسان. فيعني دير بالك وعقلك فراسك إن شاء الله تعرف خلاصك.

0: حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. اهلا وسهلا بكم واهلا برسائلكم على 724-2010. صباح الورد لك يا من ارسل لنا. ابو حكيم صباح السعاده لك، يقول بمناسبة اليوم العالمي لصحة النبات ولما له من أهمية في الدول كتوفير الأمن الغذائي والتقليل من درجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الفوائد، سبحان الله في الماضي يقول كان معنا نخل وتسمى أم الخوص، وفي القيض بعد كناز التمر أي بعد وضعه في أكياس خاصة والتي نسميها باللهجة المحلية الجواني، وبعدها نقوم بتوصيلها لغرف مغلقة لا يدخلها الهواء وتكون درجة الحرارة فيها مرتفعة. البخار والصجة يقول نسميها لاستخراج عسل النخيل أو دبس النخيل، ونذهب لعساف الليمون. زين، شرح لنا العملية كاملة يا أبو حكيم، كل هذه التفاصيل الجميلة طبعا اللي حصادها هذه الثمار سواء كانت الرطب أو التمر أو حتى الليمون. وذكر لنا بعض كذا الآفات اللي تصيب شجر الليمون مثل ما قلنا مكنسة العجوز وغيرها من التفاصيل. فعلا يعني الواحد يجب أن ينتبه لمحاصيله إذا كان فيها هذه العلامات التي ذكرتها، وبالطبع أن يبادر لحلها.
1: هذه الرسالة من الرسائل اللي وصلتنا أكيد على 724-2410، ونقرأ إن شاء الله رسائلكم في الوقت القادم. الآن نذهب وإياكم إلى حديث عن كراسي السلطان هيثم، المبادرة الوطنية التي تحفز الإنتاج العلمي وتدعم مسيرة الابتكار.

0: رأس صاحب السمو سيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026 بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. تمت الإحاطة للمجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي سلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي. هذا هو موضوعنا القادم رفقة ضيفنا الدكتور صلاح بن صمار الزجاري المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار. دكتور صلاح يسعد صباحكم بكل خير.
1: صباح الأنوار أخي العزيز، حياكم الله.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية دكتور نبدأ بالحديث عن المسمى الذي يحمله هذا الكرسي باسم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ويجسد نهجه السامي في ترسيخ المعرفة والابتكار. إيش الرسائل دكتور اللي يعكسها تخصيص مقام المقام السامي لكرسي بحثي يعنى بالتقنيات المتقدمة، وكيف يؤكد حضور البحث العلمي كأحد المرتكزات الأساسية في أولوياتنا الوطنية هنا في سلطنة عمان؟
1: صحيح، بالنسبة لاسم الكرسي فهو يحمل اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، وهذا له دلالة واضحة حقيقة على قيمة ومكانة هذا الكرسي البحثي اللي راح يستحضر في الفترة القريبة القادمة. الرسائل اللي احنا نريد نوجهها واضحة جدا، وهي تبين وتؤكد على إيمان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على اختيار البحث العلمي والابتكار كاختيار استراتيجي للحاضر وللمستقبل في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وطبعا هذا يتماشى تماما مع خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في السنوات الماضية، حين ذكر أنه تمكين ودعم البحث العلمي سيكون في سلم الأولويات الوطنية. هذا أيضا يتماشى مع النظام الأساسي للدولة اللي ركز على حرية البحث العلمي ومؤسساته وعلى ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين.
0: نعم.
1: أيضا احنا عندنا في رؤية 2040، فأول أولوية اللي تعتبر أهم أولوية عندنا تركز على التعليم والتعلم والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية. كل هذه المواضيع متشابكة مع بعض وكلها تدعم بعضها البعض، فهذه هي الرسائل اللي احنا نريد حقيقة نوصلها من هذا الدعم السامي لهذا الكرسي البحثي.
0: نعم. وصف هذا الكرسي ونحن نقرأ الخبر عنه دكتور بأنه منصة لتحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية. كيف بإمكاننا اليوم نقرب الصورة للمستمع العزيز حول آلية عمل هذه المنصة في هذا الكرسي في ربط تحدياتنا الواقعية بحلول علمية، وتعزيز أيضا دور الجامعات العمانية في تقديم معالجات عملية تخدم مختلف القطاعات؟
1: جميل. بالنسبة للكراسي فبداية أحب أوضح أنها الكرسي عادة يركز على موضوع بحثي معين في مجال معين. هذا أول شيء. الشيء الثاني، عادة تكون لفترات زمنية مؤقتة تمتد على مدى 5 سنوات، ويمكن لاحقا تجديدها أو تفعيلها وتغييرها إلى شيء أكبر عن مجرد كرسي. بالنسبة لهذا الكرسي في أول سنة فعلا راح يركز على مجال التقنيات المتقدمة، ولما هو يكون منصة يربط الجميع فإحنا بداية راح نطالب المؤسسات الأكاديمية أنها تنشئ شراكات عملية وفعلية مع القطاع الحكومي من صوب ومع القطاع الخاص من جهة أخرى. ليش؟ أساس يركزوا على التحديات العملية والفعلية اللي تواجهها كل هذا الجهات. ما نريد حقيقة نشتغل فقط على مشاريع بحثية نظرية، هذا له قيمته ومزايا، ولكن في هذه المرحلة وفي عن طريق هذا الكرسي نريد نركز بشكل أساسي على مشاريع بحثية تطبيقية، بحيث أنه المخرجات اللي راح تطلع من هذه المشاريع راح تساعد مباشرة المؤسسات الحكومية في تبني تشريعات وقوانين جديدة تسهل بيئة الأعمال، تحسن الخدمات اللي احنا نقدمها لشتى الفئات المستهدفة. أيضا بالنسبة للقطاع الخاص هو يريد حلول عملية تطبيقية تساعد مباشرة في زيادة الكفاءة، في تخفيض التكلفة، في زيادة الإنتاج، في تحسين الجودة. فإحنا نريد عن طريق هذا الكرسي أنه نخلق هذا التكامل ما بين القطاعات الثلاثة، بحيث أنه المخرجات تكون عملية وتطبيقية وتفيد البلد بشكل مباشر وبشكل سريع.
0: نعم. ذكرت تفصيلة مهمة جدا دكتور، هي متعلقة بالجانب الاقتصادي. يعني واضح هناك توجه حول توظيف البحث العلمي كرافد لدعم الاقتصاد الوطني ضمن يعني مستهدفات الخطة الخمسية الحادي عشر. كيف راح يكون إسهام هذا الكرسي في نقل البحث العلمي من نطاق الدراسة الأكاديمية في الجامعات والكليات والمعاهد إلى منتج وتقنية وحل يعزز تنافسية سلطنة عمان على مستوى ما يعرف باقتصاد المعرفة؟
1: جميل السؤال. بالنسبة لهذا الكرسي مثل ما ذكرنا قبل شوية ما رح يركز فقط على النواحي النظرية، ولكن تركيزه الأكبر على النواحي العملية عن طريق الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، بحيث أنه هذه المشاريع البحثية ما نكتفي فقط في نهايتها أنه يطلع من عندنا ورقة علمية ننشرها في المجلات والدوريات العالمية المحكمة. هذا شيء مهم كثير ويفيدنا من عدة نواحي، ولكن بالإضافة لهذا نريد تكون عندنا مخرجات إضافية. في السنوات الأخيرة صرنا واجد نركز على براءات الاختراع، وصرنا نشجع الباحثين والمبتكرين أنه كل ما يشتغل على مشروع بحثي أو ابتكاري ويطلع من وراء حاجة ممكن أنه يسجلوا لها براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية، فإحنا نشجعهم أنه يقوموا بهذا الأمر عن طريق المكتب الوطني للملكية الفكرية اللي هو تبع وزارة التجارة.
0: نعم.
1: هذا شيء واحد. الشيء الآخر أنه براءات الاختراع ممكن الواحد مباشرة يبيعها فيستفيد من العائد المادي اللي تحققه حاله. أيضا عن طريق هذه المشاريع البحثية إحنا نشجع الباحثين المبتكرين أنه تكون عندهم مخرجات إضافية بالإضافة إلى نشر الأوراق العلمية، اللي من ضمنها أنه يكون عندهم نموذج عملي، وهذا النموذج العملي يشتغلوا عليه عدة مرات لغاية ما يطوروه في النهاية ويتحول إلى منتج تجاري أو خدمة تجارية، وبهذا الطريق إحنا راح نساهم في رفض الاقتصاد الوطني.
0: أيضا شيء آخر، نعود مرة أخرى للقطاع الخاص. اليوم موجود الباحث صاحب الفكرة اللي راح يكون إن شاء الله يحظى بتمويل بحث عن طريق هذا الكرسي في الجامعات والكليات، لكن دكتور هناك يعني يراد من هذا الكرسي أن يبني بيئة تكاملية تجمع بين الباحث صاحب الفكرة وكذا أيضا القطاع الخاص كونه الداعم للابتكار أو صانع القرار اللي يستند إلى الأدلة العلمية في رسم السياسات واتخاذ القرارات. خلنا يعني نفصل للمستمع العزيز كيف بإمكاننا أن نبني هذه البيئة التكاملية لتجمع هذين الطرفين المهمين في البحث العلمي وأيضا نتاجه في الأخير.
1: جميل. احنا راح نطالب حقيقة المؤسسات التعليم العالي تشارك معنا في هذا البرنامج أنه من قبل عن نوافق لهم على دعم وتمويل المشاريع البحثية، أنه أولا يشكلوا شراكات حقيقية وعملية مع القطاع الخاص، يدخلوا في اجتماعات نقاشات لغاية ما يتفقوا على آلية معينة لخلق هذه الشراكات.
0: نعم.
1: ولازم القطاع الخاص أيضا يساهم معنا في هذا الكرسي البحثي.
0: نعم.
1: عن طريق إما يقدم تمويل إضافي بالإضافة إلى ما تقدمه الحكومة، أو أنه مثلا يفتح المختبرات وأماكن العمل اللي عنده بحيث أنه الباحثين يقدروا يجروا بعض التجارب ويقوموا بتنفيذ المشاريع البحثية في هذه الشركات أو توابعها. أيضا نطالبهم أنهم يساهموا في تحفيز والتدريب الشباب اللي راح يشتغلوا في هذه المشاريع البحثية.
0: نعم.
1: طبعا احنا عندنا مجموعة من الباحثين المتمرسين اللي راح يمسكوا هذه المشاريع البحثية، بس الفريق البحثي يتكون من عدة أشخاص، من ضمنهم طلبة الدراسات العليا، ممكن يكونوا طلبة المرحلة الجامعية الأولى، ممكن احنا أيضا نوظف بعض الباحثين كي يشتغلوا كباحثين مساعدين في هذه المشاريع البحثية عصاص يكون فيها نوع من بناء القدرات الوطنية.
0: نعم.
1: فهذه الشراكات راح نطلبها من البداية، وايضا عن طريق هذه الشراكات احنا نركز على التحديات العمليه اللي تواجهها هذه القطاعات الخاصه، بحيث ان المشاريع البحثيه مباشره تشتغل على حاجات تفيد القطاع الخاص.
0: نعم. اخيرا دكتور، انتم في هيئه البحث العلمي والابتكار ومن يشتغلون ايضا في البحث العلمي هنا في سلطنه عمان، مهم جدا لنا في سلطنه عمان الاشتغال على المؤشرات الدوليه، مثلا مؤشرات متعلقة بالابتكار العالمي أو تصنيفات الجامعات دوليا. أنتوا كيف تنظروا لهذا الأمر بالنسبة للكراسي، كراسي السلطان هيثم، ودورها كطموح مستقبلي مرتبط بمؤشرات عالمية معنية بالابتكار أو حتى تصنيف الجامعات أو البحث العلمي في سلطنة عمان؟
1: جميل السؤال. بالنسبة للمؤشرات المحلية كانت أو الدولية، فكل مؤشر رئيسي مثل مؤشر الابتكار العالمي أو مؤشر تصنيف الجامعات والكليات مثلا في الكيو اس، هذا المؤشر الرئيسي تحته تندرج العديد من المؤشرات الفرعية. بعض هذه المؤشرات تركز على ويش؟ تركز على النشر العلمي من ناحية عدد الأوراق العلمية وجودتها، وأيضا الاستشهادات بهذه الأوراق العلمية. عندنا أيضا من ناحية حقوق الملكية الفكرية وخاصة براءات الاختراع. أيضا الشراكات والتعاون اللي يصير ما بين القطاعات المختلفة، خاصة ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، فكل هذه تعتبر مؤشرات فرعية تدخل في المؤشرات الرئيسية هذه العالمية.
0: نعم.
1: فعن طريق هذا الكرسي احنا إن شاء الله تعالى راح نساهم في زيادة وتحسين مستوى وجودة هذه المؤشرات الفرعية، وهذا بالتالي طبعا وبشكل مباشر
0: يرفعك،
1: راح يساهم بالضبط في تحسين المؤشر الرئيسي.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم ك يعني مشتغلين على هذه الكراسي البحثية، وأيضا حتى فيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار هنا في سلطنة عمان، وأيضا من سيحظى بحول الله تعالى بحث في أن يكون ضمن الكراسي البحثية التي تم الإعلان عنها وتحدثنا عنها، كراسي السلطان هيثم. شكرا لكم دكتور صلاح، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا عزيزي، أحسنت.
0: شكرا لدكتور صلاح بن صمار الزجالي، المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار، تحدثنا معه عن كرسي جلالة السلطان هيثم للتقنيات المتقدمة ودوره في تعزيز البحث العلمي والابتكار.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا عزيزنا المستمعين، 8:30 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. صباح السعادة للمرسلين على 724410 محمد الزيادي، أهلا بك، يرسل لنا من وادي عندام وراسلنا كذا صور جميلة، يقول تباشير القيض ومقتطفات من مزرعتنا، تحياتي لكم جميعا. ناصر بن محمد الزيادي، شكرا لك يا ناصر، وربي يبارك إن شاء الله في أرزاقكم وفي هذه المزرعة الجميلة. من المرسلين أيضا يوسف الصوافي، صباحك نور يا يوسف. من الأشياء يمكن لي نشتكي منها دائما ونتأفى في حرارة الشمس سبحان الله، ولولا وجود الشمس أساسا سبحان الله هذه النعمة ما كان في حياة للنبات ولا في حياة للأرض برمتها ولا للإنسان ولا للحيوان وأي كائن حي. فبعض المدن اللي يكون فيها يعني ظهور الشمس أو شروق الشمس لفترات قصيرة تتأثر سبحان الله بذلك لطبيعتها المختلفة. مؤخرا سجل أقصر شروق للشمس أو أقصر نهار سبحان الله، أسرع غروب للشمس في ولاية بألاسكا بالتحديد أقصى الشمال الأمريكي، وهذه المدينة تستعد لقضاء 48 يوما متواصلة من ضوء النهار. يعني سبحان الله الشمس موجودة لفترة محددة بمقدار معلوم عند الله تعالى، وأيضا غيابها كذلك، يعني الليل والنهار يداولها الله سبحانه وتعالى، وكل له يعني ميزانه. فالبلدان اللي فيها متوازن عدد ساعات النهار أو متقارب حتى بساعات الليل يمكن هي أكثر خصبا من حيث يعني الوجود أو التوازن البيئي. فبعض المناطق حتى مثلا في روسيا عندهم شيء يسمى الليالي البيضاء، في بعض المناطق كسانت بيتربورغ أيضا فيها ساعات يعني الليل ما يقدروا يناموا لوجود الشمس المتواصلة، فيحطوا اللي هي الستائر السوداء غالبا. فأنت أشكر الله تعالى حتى على نعمة الشمس وساعات هذه النهار،
1: الحمد لله.
0: فعلا يعني احنا نجلس كذا نتأفف من أشياء وتفاصيل نحن ما حاسبين لها حساب، ولكن كل ذلك بإدارة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إذن مستمعينا هذه المحطات متواصلة معكم في صباح الخير يا بلادي، وفي منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، أتوقع أنه أسبوع العمل هكذا دائما يكون فيه الكثير من الخطط، الكثير من الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها. في بحث يعود إلى عام 2017 اكتشف الباحثون أن نحو 40% من النمل الذي تراه يكدح بأم عينك يدعي أنه يعمل، بينما في الحقيقة لا يفعل شيئا سوى التسكع حول النمل النشط المجتهد، وهكذا يظهر للعين غير المدربة أنه نمل نشط.
0: أنت أي نوع من النمل؟ أشوف هذه الحركة أنا. لما كنا صغار كان عندنا هوس متابعة النمل بشكل كبير،
1: صح،
0: فتشوف هذا اللي متدهدر يعني ما عارف وين يروح،
1: متبعة هذه النملة لحد ما توصل،
0: كأنها تحسها تسلم على الجميع ولا إيش. أنا أقول لا، يمكن إحنا ما نفهم، يمكن تنقل رسالة معينة من بيت ولا إيش، والله تتقرب تحسيها من كل نملة كذا في بينهم تقارب، وبعدين تروح تحسيها متشتتة ما بعرف.
1: السلام عليكم، يلا
0: أظن هي هذه الدراسة عليها،
1: يمكن تحفزهم، يمكن تحفزهم صدقيني.
0: إيش هي قلتي رويدة؟ يعني تتظاهر
1: إنها تعمل لكن هي تتسكع جالسة.
0: يا رب ذكرتني بناس واقدين ياخذ النملة.
1: أوه.
0: من غير يعني ذكر ولا
1: ولا اسم.
0: وصاحب المعنى يستعني يقول العماني.
1: يعني أحيانا بعض الأمثال تضرب يعني.
0: يعني سبحان الله حتى في عالم الكائنات الحية المختلفة
1: الله.
0: موجود هذا الشيء. بس مثل ما قلت يمكن دورها تحفيز، يمكن نحن ما نعرف يعني هذا.
1: نحن ما نعرف لغة النمل عاد.
0: والله النمل من أكثر الأشياء اللي تم دراستها وحياة النمل سبحان الله، ويمكن وجودها في القرآن الكريم أيضا وذكرها وأنها تكلمت، يعني كل هذا في تفاصيل يجب أن الواحد يتفكر فيها. حتى كنت شاهدت من زمان برنامج وثائقي حول حياة النمل، أن أحدهم سكب يعني محلول عشان يتجمد بيت النمل، فلما خرجوه كيف الشكل سبحان الله المملكة صح. خالد ورويدة يعني عجيب صنع الله تعالى،
1: مستعمرة
0: فعلا يعني حتى أن في دول متقدمة الكثير من المهندسين استقوا تفاصيل من من حياة النمل أو بيوت حتى سبحان الله. النمل
1: خالد انت اي نوع من النمل اللي يشتغل
2: ولا نوع من النمل؟ انا انسان لست بنمله استغفر الله العلي العظيم. انا اي نوع من النمل
0: يعني قصدها مجازا لا على اسلوب الجاحظ في كليله ودمنه مجازا يعني
2: مجازا
0: لا خالد نمل لا الشغل النمل الشغل
1: النمل اي نحن نقدر لاحظ
2: الشغوف بالعمل اللي نعمل في فريق واحد وهو اسمه فريق صباح الخير يا بلادي. ارجع لي والله
1: نسيتك ايش تبغى تقول
2: يا رويده نسيتيني. ايوه ارجع للمدينه اللي ذكرتي عنها عايشه اللي هي ما يكون او تكون فيها الشمس لفترات طويله حتى تمتد يعني لاشهر قد يكون. هي مدينة أيضا أخرى في روسيا أيضا مدينة مورمانوسك الواقعة شمال روسيا بالتحديد داخل الدائرة القطبية الشمالية. في مدونين يعني على اليوتيوب بلوغرز راحوا إلى هذه المدينة وحتى من ضمنهم عرب يعني راحوا إلى هذه المدينة وقاموا برحلاتهم الخاصة. فأنا يعني كنت أريد أستفسر عن النباتات اللي موجودة في هذه المدينة. كنا اليوم نتحدث عن النباتات وحاجتها أيضا لأشعة الشمس، واحدة من الأساليب المهمة جدا للحفاظ على صحة الشمس، صحة النبات عفوا ليس صحة الشمس، صحة النبات بوجود أشعة الشمس. في هذه المدينة التي تسمى فيها الظاهرة بظاهرة الليل القطبي، تغيب الشمس لفترة تمتد لأسابيع خلال الشتاء فلا تشرق نهائيا تقريبا بسبب موقعها القريب جدا من القطب الشمالي. في المقابل تشهد صيف ما يعرف بشمس منتصف الليل، حيث تبقى الشمس ظاهرة لفترات طويلة دون غروب. هذا اللي تحدثت عنه عايشة. طيب كيف تستفيد النباتات أو إيش النباتات؟ طبيعة النباتات، النباتات هناك تسمى بالأشنات أو الأعشاب القصيرة، بعض الشجيرات القزمية أو الحززيات، وطبعا أشجار الصنوبر، لكن لفترة طويلة من العام قد لا تكون الشمس موجودة. طيب كيف بإمكانها أن تستفيد هذه أو تعيش هذه النباتات؟ هي تستفيد من صيف قصير تكون فيه الشمس، طويل الساعات في النهار، تنمو بسرعة خلال فترة الدفء القصيرة سبحان الله، وتتحمل التجمد والرياح القوية، وبعضها يدخل في حالة سكون طويلة خلال الشتاء. لذلك هي تستفيد من فترة الصيف وأشعة الشمس

0: عكس إن نحن البيوت الزجاجية خلوها شوية ظروف أبرد عشان تتحمل. فسبحان الله يعني
1: إحنا في قطب وهم في قطب آخر.
2: بالفعل
1: كمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. ما زلنا نحمل بعض الأخبار المنوعة لك عزيز المستمع، فلا تذهب بعيداً.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار الصباحي في صباح الخير يا بلادي، وهكذا الأوقات الجميلة تمضي سريعا، ولكن لازلنا نأخذهم هكذا معنا في محطاتنا المختلفة. محطتنا القادمة وحديثنا حول تدشين فرقة ترانيم الأمل لتمكين أصحاب الهمم فنيا برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية أمس على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، وكذلك فتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، وهكذا نقترب من خلال ضيفتنا أكيد الحديث عنها. نرحب في هذه الأثناء بالفاضلة الدكتورة نادية بنت علي العجمي، المديرة العامة للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. نرحب بك بالخير دكتورة نادية، وصباحاتك الخير معنا.
1: صباح النور لكم جميعا، صباح النور للمستمعين الكرام.
0: نبارك لكم أكيد تدشين فرقة ترانيم الأمل، وحول هذا الموضوع، ما الذي يمثل تدشين هذه الفرقة في جانب تمكين

0: ذوي الإعاقة وأيضا إبراز مواهبهم الفنية والإبداعية في المجتمع؟
1: طبعا في البداية نبارك للجميع والجميع منتسبي الفرقة ولوزارة التنمية الاجتماعية وشركائها أيضا في هذا العمل على تدشين فرقة ترانيم الأمل. هذه الفرقة اللي استمرت جهودها وعملها خلال قرابة العامين من الاختيار من بدء يعني الفكرة ومن أيضا يعني حرصنا على تنفيذها بالشكل اللائق. طبعا هذا التدشين لفرقة يعني ممثلة من مجموعة من الموهوبين والمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة مسار تمكين واضح يعبر عن قدراتهم ومهاراتهم أيضا مواهبهم الفنية بصورة حقيقية وفاعلة.
0: نعم، يعني نقدر نقول اليوم أن الموسيقى لغة عالمية نعبر من خلالها عن الكثير من المشاعر، فعندما أيضا يتم تدشين فرقة خاصة بأصحاب الهمم ومن خلالها أيضا تبرز مواهبهم، كيف سيسهم ذلك في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وأيضا فتح مجالات أوسع لمشاركاتهم المجتمعية؟
1: طبعا الموسيقى والفن يعتبر يعني ذا أثر عظيم في نفوس الأشخاص بشكل عام، فما بالك بأثره على الأشخاص من ذوي الإعاقة. هو طبعا بالفعل يسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية الاجتماعية، ونحن طبعا في بعض الـ يعني الإعاقات تعتبر نوع من أنواع العلاج بالموسيقى. اليوم عندما يشارك أصحاب أو الأشخاص من ذوي الإعاقة في عمل فني متكامل يقفون على المسرح، لابد أن هذه الثقة يعني تتجسد واضحة في نفوسهم وأيضا لمستقبلهم أيضا خلال الفترة القادمة. دائما أبواب الفنون تفتح لهم يعني أبواب وآفاق أوسع للتواصل للاندماج، تساعد أيضا على اكتشاف مواهبهم اللي قد تكون مخفية عن البعض. قد يرى الناس بشكل عام يراهم بمنظور آخر، ومنظور العجز ومنظور الإعاقة. اليوم إحنا عندما أظهرناهم بهذا الشكل تغيرت النظرة، أصبحت النظرة لهم من منظور إبداع وفن ومواهب حقيقية.
0: نعم، جميل. إذن الحفل الذي رعته السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاها يوم أمس حول تدشين هذه الفرقة ترانيم الأمل، خذينا هكذا دكتورة حول تفاصيل هذا التدشين يوم أمس، الفقرات أيضا التي احتواها هذا التدشين.
1: طبعا مثل ما شاهدتم يمكن اليوم من البارح بدأت الفيديوهات تنتشر وظهرت ملامح كثيرة من حفل ليلة أمس. طبعا الحفل تشرفنا تشريف كريم برعاية السيدة الجليلة عبقها الله، وهذا يدل على حرصها ومتابعتها الدائمة لأبنائها من ذوي الإعاقة. والسيدة عبقها الله كانت من الداعمين الأوائل لربما تاريخ هذه يعني الفرقة، وكيف نبتت من خلال زيارة السيدة لافتتاح المركز الوطني في 2 فبراير 2023. في هذاك اليوم كان موهبة من مواهب الأشخاص موجودة، لأن احنا مثل ما ذكرت جزء من هذه الخدمات تقدم العلاج بالموسيقى، ونبتت هذه الفكرة برعاية ويعني انطلاقة من توجيهات السيدة أبقاها الله، وتشكللت البارحة بهذا العمل بمشاركة أيضا من الفرقة الموسيقية الأولى التابعة لديوان البلاط السلطاني العماني، وأيضا فرقتين من الحرس، وهذا يمثل الشراكة الكبيرة. خلال فقرات الحفل تضمنت المعزوفات الجماعية، معزوفات الفردية، الكورال بأصواتهم الشجية والجميلة التي وصلت ولامست قلوب الجميع. أيضا صاحب هذا في النهاية كانت لابد أن يكون هناك لقاء عفوي وقريب من أعضاء الفرقة بالسيدة أبقاها الله عندما كانت تقف أمام أبنائها وتشكرهم بلغة كل شخص بلغته، سواء كان الاضطراب في التوحد أو الإعاقات البصرية، وكذلك أيضا الإعاقات السمعية كانت تتواصل معهم بلغتهم. فهذه الليلة يعني العفوية والجميلة والراقية وصلت، ومن خلالها وصلت أيضا الرسالة من هذا الحفل.
0: جميل. يعني اليوم دمج الأشخاص ذوي الهمم، أتوقع أنها أو الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، أصبح واجب علينا كلنا أن نساهم في هذا الدمج لجعلهم أيضا يحصلوا على الفرص، لأن الفرص للجميع. فاليوم أيضا دكتورة، ما أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية الجهات الخاصة في دعم هذه المبادرات، سواء كانت الفنية الإنسانية التي توجه إلى هؤلاء الأشخاص وهذه الفئة، فيما يخص أيضا تطوير مهاراتهم المختلفة؟
1: طبعا نجاح مبادرة أو فرقة بهذا الشكل وبإعاقات مختلفة ما كان يعني دون التكامل، وبعيدا عن تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات. الجهات الحكومية اليوم التي ساهمت في نجاح هذا العمل جهات لها مكانتها الفنية والتربوية في البلد. اليوم لما نتحدث عن ديوان البلاط السلطاني، الحرس السلطاني العماني، دار الأوبرا السلطانية، وزارة التعليم، وعلى رأسهم طبعا وزارة التنمية الاجتماعية، عندما تجتمع كل هذه الجهود في تقديم هذه يعني الفقرات بهذه الحلة وبهذا الشكل، يعني يتضح أنه كلما كانت الشراكة موجودة كلما كانت الجهود يعني تحقق أهدافها.
0: نعم، يعني بارك الله جهودكم دكتورة، وإن شاء الله هكذا نطمح دائما بأن تكون هناك الكثير من المبادرات التي تدعم أكيد هذه الفئة التي تملك الكثير من المواهب المختلفة. ترانيم الأمل، هذه الفرقة التي تم تدشينها يوم أمس، أكيد يعني تأتي لكي توصل رسائل مختلفة. كيف ستسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا ترسيخ ثقافة الدمج والاحتواء لهم؟
1: طبعا أول رسالة وصلت أن الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص قادرين، أشخاص لديهم مواهب، أشخاص عندما تمكنهم وتم تقديم لهم الخدمات الصحيحة والمتكاملة يخرج منهم ما هو غير متوقع حتى.
0: نعم.
1: يعني دائما ما نقول يعني هم منا، وأيضا هم غير مختلفين أيضا عنا، هم لربما لديهم قدرات ومواهب تفوقنا إحنا كأشخاص يعني عاديين. الرسالة للمجتمع أنه نتمنى ونتأمل الدعم من الجميع، نتأمل يعني الدعم هذا اللي يبدأ من الأسرة، من الأبوين لأبنائهم من ذوي الإعاقة، من المجتمع، من المدرسة، وكل ما كبر المجتمع كان مفترض متطلبات دعم أكثر. ونتأمل إن شاء الله أن تكون هذه الفرقة بمسارح أكبر، أو يعني ظهورها في مسارح أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة. دعم المجتمع يكون هنا بتشجيعهم، حضور فعالياتهم القادمة بإذن الله التي راح تكون عامة، وأيضا يعني المساهمة في نشر الوعي بأن الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص قادرين.
0: نعم، تفاصيل جد رائعة هكذا أعطيتنا إياها دكتورة، أنا شاكرة لك كل هذه التفاصيل. هل هناك من إضافة حابة تضيفيها في ختام هذا الحوار؟
1: الإضافة هي كلمة شكر للجميع، وعلى يعني شكر خاص وشكر من القلب إلى مولاتنا السيدة الجليلة أبقاها الله على هذا الدعم وهذا الحرص الذي قد يمكن الكثير من حضروا الحفل يمكن شوية سالت دموعهم، ويعني هذه الكلمة كلمة حق لابد أن تصل لأم الوطن، لأم عمان. أيضا كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية ليلة أمس، وكل من ساهم في دعم أعضاء فرقة ترانيم الأمل، وكل من درب، وكل من وقف خلف الكواليس، وكل من كان خلف هذا الجهود العظيمة. شكرا.
0: ونحن أيضا شاكرين وجودك معنا دكتورة نادية بنت علي العجمي، المديرة العامة للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لك دكتورة، وكنت معنا، حديثنا كان حول تدشين فرقة ترانيم الأمل لتمكين أصحاب الهمم وإبراز مواهبهم الفنية، وذلك برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها.

0: أحلى ترانيم الأمل، إن شاء الله ترافقكم مع هذه النغمات اللطيفة. ونحن في الدقائق الأخيرة من عمر حلقتنا من صباح الخير يا بلادي، وبما أن كان كذا حديث فني رائع جميل، أيضا خبر فني آخر ربما قد نختم به صباح الخير يا بلادي، وهو عن البافتا أوردز أو جوائز البافتا، والحديث الواسع لهذه المنصة التي تحولت وهي منصة أساسا لتكريم فنون السينما والتلفزيون، تحولت في 2026 إلى ساحة للمواجهة العلنية بين المؤسسات الإعلامية البريطانية المختلفة، خاصة فيما يرتبط بموضوع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكلنا يمكن شفنا لحظة فوز فيلم غزة أطباء تحت النار، هذا الفيلم الرائع اللي هو أساسا شكل هذا الانقسام العميق داخل هذه المؤسسات، وكيف وجه صناع الفيلم انتقادات لاذعة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، واتهموها بالتواطؤ في التعتيم على التغطية الإعلامية هناك في حرب غزة، وأيضا ممارسة الرقابة الشديدة. الوثائقي الجميل أنتجته القناة الرابعة البريطانية اقتنص هذه الجائزة، جائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية في حفل إعلان جوائز البافتا أوردز، وكان قد أقيم في بداية هذا الأسبوع، ولا تزال أيضا الأصداء تطال هذا المشهد. خالد رويدة ومستمعين العزيز، لحظة فوز هذا الفيلم
1: أيضا فيلم من فلسطين، هو يشارك في تظاهرة أخرى ثقافية معنية بالتنافس السينمائي الدولي وسط حضور لخمسين فيلم تتنافس على جوائز مهرجان إيمد غاسن في الجزائر، استضافة ل 26 دولة للظفر بجوائز المهرجان، من ضمنها البلد المستضيف وكذلك أيضا فلسطين، وحضور عربي مكثف من بعض الدول العربية.
0: ما أجمل الفن إذا استخدم كسلاح للبناء وللحقيقة ولإظهار الحقيقة دائما، هذه المعاني السامية إذا ما رافقت الفن أصبح أجمل، وأصبح أيضا أداة لبناء الحضارات. بهذا الحديث نصل وإياكم للحظات الختام من حلقتنا، نرجو أن نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة،
2: ونلقاكم بإذن الله تعالى غدا في نفس التوقيت مستمعينا. وتقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم على الهواء مباشرة عائشة بنت سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البداعي ورويدة بنت حميد الرواحي، وأيضا تقبلوا تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء،
1: نشوفكم إن شاء الله في حلقة صباح الغد، وصباح الخير يا بلادي، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. إيران تتمسك بمواقفها بعد رفض الرئيس الأمريكي ردها على مقترح وقف الحرب. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات تستهدف مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
14: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: جدا
1: للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
2: ان شاء الله المائده جاهزه لاستقبال الشيخ بندر المنتظر.
3: اتكلم بادب عن اخوك.
2: وانا ايش قلت؟ تراني اشوفكم تحطوا من الاكل ما لذ وطاب.
4: اقول خلي عنك هذه التجنبيزة وروح بدل حفاظة ولدك احسن لك.
5: زي سويتي فيه.
4: اشوفه نافش ريشه كانه ما حد احسن عنه.
5: خليك منه وتعالي نجيب باقي الاكل.
2: اظن يا ابوش كان غلطان لما سماش غزاله، كان المفروض يسميش حقمه.
5: الو هلا راحي، جبت الشوى؟
6: جبته، اخلي حد من البشاكير يشله.
5: وليش حد من البشاكير؟ جيبه انت وبالمره تتغدى وتتعرف على اخوي مخالف.
6: ما حيد نشتغل بشكار عند اخوتك يا مهيره.
5: حشاك، وانت تعرف مقامك عند امي.
6: امزح امزح معك يا مهيرتي، اني بتعرف على مخالف افوقت غير عن هذي الوقت. ولا تنسي ان ذي القعده لكم وحدكم انت واخوتك.
5: زين على راحتك.
6: اقول لك يا مهيره،
5: يا عونك،
6: مثل ما اتفقني اذا ما عيبتك قعدتهم هاريني وبيعجلك.
5: ان شاء الله، ولو اني عارفه ان بتفوتك اشياء كثيره يا ضاحي.
6: ايش يعني بيفوتني؟ كلام اخوك الطنان صقر، ولا كلام اخوك الحنان نمر، ولا كلام ليث منان.
5: طيب خلاص برسل بشاكير ياخذ الشوى. يلا مع السلامه.
7: ما شاء الله ما شاء الله، نعمه دايمه يا مصقر.
3: بالهنا على قلوبكم صقر، خلي اخوك يبدل حفاظه ولده.
2: زين انك وصلت قبلهم، بغيتك في موضوع.
7: طيب بس عاد انت بدل حفاظه ولدك بالاول.
2: خليك انت من كلام الحريم، انا بغيتك في استشاره قانونيه بصفتك محامي.
7: اوه حاضرين ليش لا، بس عاد ها الاستشاره ب 500 ريال.
2: 500 ريال؟ انت حتى ما سمعت انا عن ايش اريد رايك القانوني.
7: ايا كان الموضوع، مجرد انك قلت استشاره يعني خلاص الفاتوره تبدا. وانت رجال ما شاء الله عندك الخير كله، يكفي الصالونات اللي فاتحنهم ومحلات الملابس والماركات.
2: بس بس بس بس بس بس لا اريد استشاره ولا هم يحزنون.
8: اوف اوف اوف، والله حالنا عم حاله ولا عنها، حتى اولادنا صرنا ما نقدر نتحكم فيهم في هذا الزمن.
7: شكلك انت ابوي ما عرفت ولدك وين للحين، اشوفك قاعد تنوفخ مثل ثيران المصارعه.
2: لا وانت الصادق، اخوك بدا يفهم سير المؤامره اللي مسوينها عليه.
8: هذا اللي انا ماخذنا منكم تعليقات وبس، ولا كأنكم إخواني ولا كأني أخوكم.
7: ولا كأن خليل ولدك، شكلك نسيت أنت إيش مسوي فيه.
8: أبو نعيم مرض يخبرني هو في أي مستشفى. أنت إيش تقول؟
2: أنت اللي كيف تفكر يا أخي. أحمد ربك إنه حد متكفل بولدك.
7: أعرفك أنت ثاني نوبة تدور هدواره وتتمنى أن حد يتكفل بأولادك.
8: إيه لا، ما منا فايدة الكلام معكم أنتو.
3: أبوي بسكم من ذي الحنة، سيروا قربوا أخوكم شكله وصل، سيروا.
2: أيوة وصل الشيخ بندر مخالف،
8: وأكيد مع الإرهاب يا أبو نعيم.
9: رجع رجع رجع، أوب أوب أوب أوب أوب. بس يسد يسد يسد، كافي كافي كافي يا أبو نعيم كافي، وقف سيارة سيدة. يلا حياكم الله.
10: وصلنا يا جماعة، تفضل ولقاء موفق بإذن الله.
4: يعني كيف أنت ما بتنزل معنا؟
10: لا لا لا لا، هذا لقاء أسري وأنا ليس لي فيه ناقة ولا جمل الآن، ومن ثم أنا لدي موعد مع أخيك نجيب وعبد الخالق.
11: طيب لا تنسى تطمن عبد الخالق وتبدأ معاه بالخطة البديلة اللي اتفقنا عليها.
10: إن شاء الله سوف يتم هذا الأمر بإذنه تعالى.
11: ما بتقولي لي ليش فكرك مشغول من يوم رجعتي من المستشفى؟
4: دليلة تسلم عليك.
11: ولغيرة النسوان طعم الخنجر.
4: بنتكلم بعدين في هذا الموضوع، أنا كل تفكيري في لقائك بأخوانك.
11: وانت بعدك خايفة عن أنهم يصدوني يا عقيلة؟
4: أكذب عليك لو قلت لك لا.
11: وأنا أقول لك لا تخافي وتطمني، أنا محطاط لك كل شيء.
4: يعني إيش؟
0: يعني دائماً في كل أمور حياتك قدم الأسوأ وحط كل الاحتمالات.
11: إن شاء الله.
4: مخالف؟
10: ما شاء الله ما شاء الله، خالتك مسرة شخصياً تقف لاستقبالك.
3: سبحان الله، طلتها مثل طلت مطلوب.
0: لو جات مخالف في يوم يا مسرة فعرفي إني أنا اللي جيت.
3: وإنت من اللي ممكن يعوضك؟
0: الولد وهو السنة.
3: أولادك موجودين وأكبر منه، فليش تقدموا عليهم؟
0: وليش أبو سيدنا يوسف قدم على أخوانه وهو صار؟
3: فهمت أنك، واللي تريده يصير يا مطلوب.
0: وأوصيك يا مسرة، إذا ما قبلتي لا تجرحي.
3: أنت تعرف أن كلامك على راسي من أول وتالي، وسيف على رقبتي.
0: وإذا رفضتي فلا تصدق.
11: السلام عليكم يا خالتي.
3: وعليكم السلام. كيف؟ ما تعرف تقول يا أمي؟

0: ومن متى نحن ندخل زوجاتنا في عملنا يا عبد الخالق؟
1: عفوا الأخ نجيب، هي ما دخلت في تفاصيل الشغل، هي قالت رايها في موضوع سفري أنا معكم.
0: كأنك يعني لأول مرة تسافر في مثل هذه المهمات.
1: ولا بتكون آخر مرة، بس هذه المرة يعني عذروني.
0: أبو نعيم، أنت تسمع كل هذا وساكت؟
2: إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. دعه ولا تتعب نفسك يا نجيب.
0: كيف أخليه هو يتخلى عن مهمة مثل هذه؟
2: أنت تعلم جيدا أن الأمور لدينا لا تعتمد على أحد.
0: بس هذا الأحد ناسي، أو يعني يتناسى أن هناك شرط جزائي عليه إذا رفض ولأسباب واهية.
1: وأنا مستعد لدفع الشرط الجزائي.
0: لا لا لا لا، أنت بايعنا؟
1: لا والله أنا شارنها.
2: يقصد غزالة.
0: المشكلة إني فاهم إنه يقصدها، ومستغرب إنه هو بالذات في هذا الموقف.
2: ولماذا؟
0: لماذا؟ لماذا؟ لأن في كل مرة يسافر في مهمة في مثل هذه وميزانيتها مفتوحة، كان يأخذ الهدايا حالها، وكأنه داخل مغارة علي بابا، ما يبقي الشيء ما يلمه. ولما أسأله يقول لي ترى على حساب القضية.
2: نعم نعم نعم، ويقولون المال السائب.
1: عفوا، لا تكمل. أنا واضح معكم وقلت إني مستعد أدفع الشرط الجزائي.
0: وخيرها في غيرها، ما كذا؟
2: قضي الأمر يا نجيب، قضي الأمر. مخالف أمر بإعفائه من الشرط الجزائي في حال أنه رفض.
0: طبعا لا، ديش تقول؟
1: هذا اللي توقعته.
2: وأمر في ذات الوقت بإلغاء العقد المبرم معه بشكل نهائي.
1: لا لا لا، هذا اللي ما توقعته.
3: ها، إن شاء الله يكون أكلنا عقبك يا مخالف.
4: نعمة دائمة يا رب العالمين، بصراحة الأكل كله كان طيب.
3: بالهنا والعافية والصحة عليكم. وانت يا عقيلة، كيف شفتي الأكل؟
5: ذكرني بأبوي الحاج حسن. أحسنت وجزاكم الله ألف خير.
4: عقيلة، الهدايا
5: إن شاء الله يا مخالف. مهرة، تعالي ساعديني.
3: وإيش لزوم هالهدايا يا مخالف يا ولدي؟
4: وكيف ممكن أقابلكم بعد كل هذه السنوات وما أجيب معي شيء يذكركم فيني؟
6: ومن قال أن أخوانك يريدوا يذكروك؟
3: أنت وصلت في مكانك بين أهلك وأخوانك، ما كان له داعي تكلف نفسك.
7: يريد سكتنا من البداية برشوة صغيرة، وهذا إجراء معروف من إجراءات المؤامرة. لكن على من؟
8: بالأول خطف وسرق ولدي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين، ما يعرف إن هذا التحملي سمات مر علينا البر.
9: مخالف ما ينفع معاه إلا المسايسر، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
3: من نظراتكم لمخالف أحس أنكم ناويين له علنية يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
4: اتفضلي ما.
3: ها؟ أنت كيف حصلت علي؟

مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: حلقة جديدة نسبح فيها في فضاء ماذا لو بكلمة اقرأ. اقرأ كانت هي الكلمة الأولى التي شقت ظلام الجهل في أرضنا، لكننا اليوم وبعد قرون طويلة لا نزال نعاني من وجود ملايين العقول التي لا تعرف فك الخطوط ولا تمييز الحروف. الأمية ليست مجرد جهل بالكتابة، بل هي جدار سميك يحجب نور المستقبل.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما على وطن عربي خال تماما من الأمية؟ ماذا لو أصبح كل فرد من المحيط إلى الخليج قادرا على القراءة والكتابة والتفكير النقدي؟ كيف سيتغير وجه شوارعنا واقتصادنا وأحلامنا؟ هل سنعود لنقود الركب الحضاري للعالم من جديد؟
2: أول ما سنلمسه هو ثورة الإنتاج. الأمية تكلف الاقتصاد العربي مليارات الدولارات سنوياً بسبب ضعف الإنتاجية. لو تم القضاء على الأمية، سيتحول ملايين الأشخاص من قوى عاملة هامشية إلى طاقات مبدعة.
1: سنرى المزارع يقرأ عن أحدث وسائل الري والتسميد، والعامل يتعامل مع الآلات الذكية باحترافية. ستنخفض معدلات البطالة وسيرتفع مستوى الدخل للأسرة العربية. نحن لا نتحدث فقط عن قراءة كتاب، بل عن تمكين الإنسان من صناعة ثروته بيده وعقله. سيصبح الوطن العربي سوقاً عملاقة للمعرفة والابتكار.
2: في الجانب الإنساني ستحدث معجزة طبية. القضاء على الأمية يعني انخفاض معدلات الأمراض بشكل مذهل. الأم التي تقرأ تعرف كيف تعالج طفلها، وكيف تتبع حمية صحية، وكيف تقي أسرتها من الأوبئة.
1: ستختفي الخرافات التي تنهش في جسد المجتمع. سيقل التنمر وسيزداد التسامح، لأن القراءة تفتح للإنسان نوافذ على عوالم أخرى، فيتقبل الاختلاف وينبذ التطرف. سيصبح لدينا مجتمع يعرف حقوقه وواجباته، مجتمع لا يساق بالجهل بل يتحرك باليقين والعلم.
0: ماذا لو؟
2: تخيل حجم الإبداع الذي سينفجر. كم من عبقري جديد أو عالم يسكن الآن في قرى بعيدة ولا يجد طريقا للقلم. إذا تعلم الجميع سنرى فيضا من الروايات والاختراعات والدراسات العلمية التي ستغني المكتبة البشرية.
1: ستعود للغة العربية هيبتها وجمالها في التخاطب اليومي. سيصبح الكتاب هو الرفيق الدائم في الحافلات والمقاهي والبيوت. سنتحول من شعوب مستهلكة للمعلومات إلى شعوب منتجة لها. سنبني جسورا من النور تربط حاضرنا بماضينا المجيد وتقذف بنا نحو مكانتنا الطبيعية بين الأمم.
2: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن محو الأمية ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو معركة بقاء وكرامة. لقد منحنا الله العقل لنفكر، واللسان لنعبر، والقلم لنبدع. ماذا لو انتهت الأمية؟ الجواب هو سنصبح حينها أمة لا تقهر، أمة تقرأ فتفهم فتبني. الأمر ليس مستحيلا، فالنور يبدأ بتعليم حرف واحد لإنسان واحد.
1: اشكروا الله على نعمة العلم، وكونوا أنتم سفراء التنوير في مجتمعاتكم. كنتم مع برنامجكم ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور

وانتظرت فترة معينة إلى أن وصلني إيميل أنه تم تأهلي من 30 شخص حوالي السلطنة لتقديم عرض مرئي في الجامعة التقنية العسكرية. طبعا رحت للجامعة التقنية العسكرية، قدمت العرض المرئي أمام لجنة محكمين، ومن بعد هذا في نفس اليوم أعلنوا عن أفضل 5 مشاريع تروح إلى لندن وتقدم وتحضر المنتدى. طبعا كنا إحنا 5 شباب عمانيين، تأهلنا وذهبنا إلى لندن وحضرنا المحاضرات اللي كانت موجودة والفعاليات اللي كانوا مسوينها. من ضمن الفعاليات كان في شيء اسمه ساينس بازار. ساينس بازار هو عبارة عن أيضا عرض مرئي، فيكون عندنا مثل ملصق نعرض فيه مشروعنا بالكامل بتفاصيله، وكان هي عبارة عن منافسة. فالساينس بازار كنا كل واحد واقف في عند الملصق ماله ويشرح المشروع لكل من يمر عليه، سواء كان من الطلاب الحاضرين في المنتدى، من المسؤولين عن المنتدى، أو لجنة التحكيم. وبعد ما مرت علينا لجان التحكيم ككل تم تقييمنا، وعلى أساس التقييم اختاروا أفضل 13 مشروع عالميا اللي يقدم على المنصة العالمية. طبعا فكرة المشروع هي فكرة يعني ما جدا دارجة عند المجتمع ككل، حتى الدول الخارجية ما وارد تعرفها. طبعا وانتو بكرامة لما تطلع النفايات من بيوتنا تروح إلى مرادم النفايات، مرادم النفايات هذه تعتبر أقل الطريقة الأقل تكلفة، لذلك هي مطبقة عالميا، لكن مشكلتها الوحيدة أنها تنتج سائل أسود ملوث، ويعتبر من أسوأ وأخطر أنواع المياه الصرف، وتعتبر جدا صعبة في المعالجة. فالطريقة اللي احنا اخترعناها كانت عبارة عن معالجة هذه الراشح المستقر باسمه العلمي باستخدام مستخلصات من النوى التمر العمانية. فبدل ما أن النوى التمر تكون جزء من المشكلة، صارت هي سبيل إلى الحل. فكانت هذه فكرة المشروع ككل، بداية بسيطة ولكن فكرة جدا مؤثرة.

0: جائزة الإجادة الشبابية في مجال البيئة في فئة المبادرات الشبابية، والفوز بعقد بحث ممول والتنافس في جامعة الظفار، والحصول على المركز الأول فيها، والمشاركة في هاكاثون بنك قطر للتنمية، وغيرها من الإنجازات المحلية والدولية حققتها حالة.
1: الإنجازات الشخصية على المستوى المحلي، طبعاً كرمنا صاحب السمو ذي اليزن من هيثم آل سعيد بجائزة الإجادة الشبابية العام الماضي في أكتوبر 2024 في مجال البيئة، فئة المبادرات الشبابية، فحصلنا على هذه الجائزة. وبعد هذا أيضاً حصلنا على عقد بحثي ممول عبر منصة إيجاد بالشراكة مع شركة بيئة. في إنجازات أخرى جامعية، مثلاً التنافس في جامعة الظفار، حصلت على المركز الثالث في الفئة اللي كنت أنافس فيها. الإنجازات العالمية منها IYSF أو منتدى لندن الدولي لعلماء الشباب، أيضاً مشاركتي في هاكاثون بنك قطر للتنمية، كنت من ثلاث فرق عمانية مثل سلطنة عمان في قطر. أيضاً فوز مشروع نتأهله ما بين 100 مشروع عالمياً لتمثيل السلطنة في مسابقة Prototypes for Humanity التي ستقام في نوفمبر المقبل. وفي هذه المسابقة بننافس 100 مشروع ليتم اختيار أفضل 5 مشاريع.

0: طموحها له إكمال مشروعها والمشاركة به في مسابقات عالمية أخرى والحصول على فرصة وظيفية في تخصصها مع تحقيق جوائز ورفع اسم سلطنة عمان في محافل دولية.
1: طموح المستقبل أني على مدار السنة القادمة أني أكمل في المشروع لأنه لا زال لم ينتهي المسير مع شركة بيئة لم ينتهي.

0: بدعم دكتور شبيب والطاقم اللي موجود في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. فإن شاء الله تكمل المشروع وأنه يصعد المشروع أولا من الصعيد الوطني إلى الصعيد العالمي، فهذا هو الحلم. لكن من الطموحات الأخرى أيضا أني أشارك في مسابقات أخرى عالمية لتمثيل السلطنة، فهذا هو الطموح. وأيضا يعني كباحثة عن عمل أنتظر أنه يعني أحصل الفرصة الوظيفية المناسبة اللي تخليني أني أبدع وأساعد في تحقيق أهداف عمان في وظيفتي.
1: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
2: هذه كانت قصة إنجاز حلا بنت علي الزعابية الفائزة ضمن أفضل 13 مشروع في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب بالمملكة المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
1: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: اللهم باسمك أنت فك عنا الكرب، وأعنا على هذه الليالي الصعبة، وألهم هؤلاء النواخذة والبحارة الصبر، واجعل ذاكرة كل منهم متقدة بالحيوية والحكايات الجميلة، وهم يجتمعون كل ليلة على أمل أن يتم الفرج أو أن يستمعوا إلى قصة جميلة عاشوها يوما ما. هذه الليلة يحين دوري، وكما أنا في شوق أن أكلمكم عن الانتظار طوال سنوات دون أي أمل. ماذا تقول أيها النخبة؟ هل يعني كلامك أننا سوف ننتظر طويلة سنوات على الأقل؟
1: لا يعرف الغيب إلا الله عز وجل، لكنني عشت حياتي في حالة انتظار، انتظارات لا تتوقف وتتقاطع فيما بينها.
0: أعتقد أن أكثرنا عاش مثل هذه الساعات، نجلس في مكان ما بالمركب كي يستغرقنا التفكير ويجددنا الأمل،
1: وفجأة يخرج من المياه وحش ضخم يضعك بين فكاكه ثم يغوص في الأعماق
0: ويغيب بك إلى الأبد.
1: لم يحدث هذا، وليته جرى. كم انتظرت أن يخرج لي هذا الوحش وعليه أتخلص من وحش آخر أكثر قسوة يقتلني من الداخل دون أن يأتي.
0: ما لك أيها النخبة؟ ما لك يا أبا طاهر؟ يبدو أن الموضوع جاد إلى درجة مشوقة.
1: قررت عائلة زوجتي كثيرة الأفراد أن ترسل في أعقاب من يقتلني أينما ذهبت، على أن يتم القتل بالطعن في الظهر، وصار علي أن أكون حذرا، وكان علي أن أعقد اتفاقا.
2: نعم، أنا ما يطلقون عليه اسم القاتل الخفي.
1: هل قتلت أشخاصا قبلي؟
2: أوه، أكثر مما تتصور. مسحة القتل عندي إنه رقيق بلا ألم، يأتيك من حيث لا تدري، طعنة من الخلف أو أنني...
1: لا، أريدك أن تقتلني من الأمام كي أرى كيف أموت. أما من سوف يطعنني من الخلف فما أكثرهم عددا.
2: هل يحبون البحر هؤلاء القتلة؟
1: لا أعرف ولا أعتقد، ولكن ربما.
2: أنصحك بأن تأخذ مركبا للقراصنة، لصوص البحر سيقتلونك بسهولة، هذا الأمر من طبيعة عملهم.
1: وأنت أيها القاتل بالأجر؟
2: سوف تجدني وسطهم دون أن تدري، سوف أكون متخفيا بصورة لن يمكنك أن تتعرف علي.
1: أي مركب؟ أي مركب؟
2: أخذت أجرتي منك، وبكلمة الشرف سوف أقتلك خلصة ومن الأمام، اطمئن.
1: نعم، كما أنا مطمئن جدا.
3: هذا البحار الجليد دائم الصمت، منذ عام بأكمله وهو لا يتكلم لأحد قط.
4: بالفعل، كما أنه يرفض النزول معنا إلى الجزر.
3: لم يعرف أحد سره.
4: الغريب أنه بين وقت وآخر يأتي طائر أبيض من بعيد ويقذف إليه برسالة لا نعرف ماذا فيها.
3: يأخذ الرسالة من الطائر الذي يغادر سريعا، وتختفي الرسالة بين يدي أبي طاهر دون أن يعرف أحد نحوها.
5: لابد أن وراه سر كبير.
4: لا أحد ينكر أنه موتي بالغ المهارة، وهو قرصان ليس له مثيل. بالتأكيد هو هارب، لكن ترى ما سر هذا الطير؟ وماذا هو مكتوب في كل رسالة؟
3: لعل الطائر الأبيض يأتي له بأسرار المراكب التي سوف تهاجمنا.
4: لا أعتقد، فهو ليس مقربا من النخلة بالمرة. النوخذة هو الذي طلب مني أن ألاحظ حركاته المريبة.
0: يا إلهي، يا له من خبر، لكنه ليس مفرحا بالقدر الذي أعنيه. أرسلت لي زوجتي رسالتها الأخيرة هذا الطائر، تخبرني أن
6: زوجي العزيز، ابنك الذكي الطاهر، أقنع جده أن يعفو عنك بعد كل هذه السنوات من الرحيل والغربة. أنت الآن في أمان ولن يطاردك أحد إلا قاتل واحد يطمع كثيرا في أن يكون بديلا عنك.
0: الأمور تتحسن، لكن هناك القاتل الخفي وأيضا القاتل الخص.
7: ها؟ يا إلهي، هذا هو.
2: أراك تأكل حوتا طازجا.
0: من أنت؟
2: ألا تعرفني؟ أنا صديقك الذي تنتظره منذ أمد طويل.
0: أشعر بك قريبا مني، تود أن
2: يجب أن أنفذ وعدي وأن أختار الموعد الذي لا يناسبك.
0: ماذا تقول؟ لا
2: اطمئن، اطمئن، اطمئن، لن أفعل هذا الآن.
0: لا أريدك أن تبر بما وعدتني به، لا الآن ولا غدا.
2: بعد الغد أو بعد ذلك، حسب ما لن تتوقع، ستموت ميتة يحسدك عليها الآخرون.
0: الآن لم أعد أرغب على عفوك من المسؤولية.
2: لقد أخذت أجرتي وأنفقتها، يبقى تنفيذ الوعد.
0: من فضلك، من فضلك، الأمور تغيرت، لا أريد.
2: مفهوم، مفهوم، مفهوم، سيتم كل شيء على حين غفلة.
1: ظللت مؤرقا طوال سنوات أنتظر الموت من كل الأنحاء وفي أي مكان وزمان، أنتظره أن يأتي من الخلف، من القاتل الذي يريد أن يخلفني في بيتي، ثم من القاتل الذي سيواجهني في لحظة النهاية.
3: يا زميلنا، لقد احترنا في أمرك طوال سنوات.
8: لا تتكلم مع أحد، تخفي سرك عن الجميع.
3: يبدو أن هذا الرجل كان يسبب لك إزعاجا.
0: أي رجل؟
8: الذي يتحدث إليك ثم ذهب.
0: هل كان هناك رجل يتكلم معي ثم اختفى؟
3: رأيناه معك، هل ضايقك في شيء؟
0: لم أكن أتكلم إلى أحد.
8: لكننا رأيناه، نحن الاثنين.
0: أنا لم أره، كيف كان يبدو؟
8: كان رجلا، مجرد شخص، ثم
0: هذا من أعراض الإبحار لوقت طويل، سراب فوق الماء أو خيالات.
3: لا خيالات ولا شيء، نحن واثقون.
0: أريد أن أسألكما سؤالا، أي واحد منكما أرسله حموي كي يطعنني من الخلف؟
3: ماذا تقول؟ أخشى أن يكون مسك الجنون.
0: وأنا أخشى أن يطعنني واحد منكما فلا ينال مكافأته. أما الرجل الذي تزعمان أنني كنت أتحدث إليه، فنعم، كان هناك رجل اتفقت معه أن يطعن أي شخص يقترب مني ويطعنني من الخلف.

0: والعمل يا أبا طاهر. ماذا حدث؟ أصابني الحوس، وكنت أتوقع عندما آتي إلى هذه الجزيرة المظلمة أنني سأنجو من مصيري وأن ينتهي الانتظار الطويل، وأكاد أجزم أنه من بينكم يوجد رجلان، الأول يود أن يقتلني من الأمام، والثاني سيقتلني بطعنة تأتيني على حين غفلة من الخلف.
1: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: إذاعة سلطنة عمان
3: غرت في البادية ومفاليها فرمالها وتلالها ومراعيها وغزلانها وذلايلها ومغانيها بنزورها وبنوقف على ماضيها وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لي كاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها تغاريد

0: أعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: نجدد التحية بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى إلى الأخوة في الرميل في وادي بني خالد، ونستمع إلى المزيد والمزيد من الأهازيج والتغاريد والونات البدوية في هذه الولاية، ولاية وادي بني خالد، وبالذات في الرميل.
3: والله شعره
4: كل لنا قصيدك قبل لا تغني.
3: زين.
4: قبل لا تغني
3: انا والله العام يا استاذ عيد هاجت مشاعري
4: زين
3: شوي يوم حضروا الحفار. يوم الحفار تحيدي حضروا ايام قيض
4: جاي مرمون
3: احضروا. نعم مرمون. وكان في لي ناس محابيب ومواديد واصدقاء واصحاب احضروا وزهوا المنطقة ولفينا عليهم في مكان انا والريال شطيط بن يعروف
4: والنعم 16
3: وزايد.
4: نعم.
3: وشفت الناس هناك وتفرحت بهم، ناس اصدقائي وناس عربان وناس محابيب وناس مواديد.
4: شوف انت.
3: وفرحت فيهم.
4: نعم.
3: وكان الجو ممطر والعصرية ومقام مزيفينه مستوي مزيفينه في مكان اسمه سيح براد.
4: انزين
3: فشليت هاي قصيده
4: سيح براد اللي في
3: سيح براد في بدي
4: بديه.
3: اي نعم. وحنا كنا مروحين ماشيين غيه.
4: انزين.
3: فسويت هاي القصيده لشطيط بن يعروف ابو زايد.
4: انزين.
3: اقول له خف القلب وناته.
4: ايه
3: خف القلب
4: وناته
3: وناته يوم احضروا الحفال بثيبني ابو زايد بنضيف الزوار راعي العين الدعيه ليسلب الانظار اطلب رب الالهي وابل من الامطار تعشب دار الوضيحي وتثور الاشياط
4: تعشب
3: تعشب دار الوضيحي وتثور الاشياط وتثور الاشياط.
4: رد عليه؟
3: ما رد علي ابو زايد.
4: ما رد
3: علي ابو زايد لكن جزاه الله خير مشاني وشني في سيارته. هذاك الرد يكفي
4: على ما ردت عليه. نروح
3: عسى يكون يرد علي في قيض السنه.
4: عسى ان شاء الله.
3: عسى يكون يرد علي في قيض السنه الثانيه. السنه الثانيه هذه
4: زين بنشله
3: زين. مستعدين
4: بنشله
3: مستعدين.

0: وسلمتم. احسنتوا يا جماعه احسنتوا.
1: الله يخليك.
0: ها كلام طيب. مزيفينا فن جميل، فن محبوب، فن الباديه هنا في الشرقيه. ما ادري يمارسونه بعد في الجازر وهذيل يمارسون مزيفينا؟ يمارسونه؟
1: والله
0: يمارسونه.
1: نعم يمارسونه
0: في مصيره. يمارسه اكثر في مصيره بعد. ها اشوف ناصر بن حمود. ناصر؟
2: نعم.
0: مسعودي؟
2: مسعودي نعم.
0: شو رافع عيدينا شيء معك؟
2: عندنا بعض الابيات كذي مزيفين وبنعدها لكم ان شاء الله.
0: كلام؟
2: كلام نعم.
0: قول؟
2: يقول هبي كوس الدعيبه واسقي رمل وسيوح.
0: وسيوح؟
2: وانا اتربى الغيبه والخيرين وضوح.
0: وضوح.
2: ويازت عيني نهيبه وامشي بسبيل الروح.
0: الروح.
2: واحتد درب مصيبه لبموت ري واشوح وسط البحر وغبيبه شروى سفينه نوح ولهانني وهديبه كل ليلة ونوح وعني قطع ترحيبه ومن شيفته مقموح ويا ابو خصر قبيبه ويا ابو خصر قبيبه لك منزل مصلوح مشيد حلو ترتيبه بروشان في السطوح وبين الحصن وحصيبه صيغ الزمرد لوح ولهانني وهديبه كل ليلة ونوح وعني قطع ترحيبه ومن شيفته مقموح ويا ابو خصر قبيبه لك منزل مصلوح مشيد حلو ترتيبه بروبشانه في السطوح والخاتمه به والخاتمه بهديبه وكل ليله بنوه.
0: عياد احسنت يا ناصر.
2: احسنت
0: يا الله.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: تمثيلية الأسبوع. تأليف عصام الزجالي، إخراج فاطمة الرواس. وهم الثراء.
6: مالها الحلوة مبوزة اليوم؟
7: الدوام ملل، والمدير كل شي حاطنا فوق راسنا.
6: شوفي، هو صحيح كلامش، بس عادها كوثر عشرة عمرش موجودة. إذا في عندي الشغل زيادة عطيني، ما مشكلة بساعدش.
7: ترى أنا ما جالسة تكلمت عن التعب، أقول لك ملل، نفس الروتين نفس الضغط، وأنت عاد عارفة حالة الراتب كيف.
6: من هالناحية كلامش صح، بس ترى إيش نسوي؟ أكل عيشنا مثل ما يقولوا.
7: يا أخي تصدقي، أتمنى كذا كذا كذا فجأة يكون عندي فلوس وأكون غنية. لا تسأليني كيف ومن وين، بس أريد أكون غنية وأريد أفتك من ذا الدوام وأطلع منه.
6: أقول شليني معاش، ها صارونا يوم تكوني غنية أرجوش.
7: بس يلا.
8: تو أنت ليش ما راضي تخبرني؟
9: بالعكس عادي عندي أخبرك، بس أريد أتأكد أول شيء.
8: تتأكد من إيش وإنت كل يوم تعزمني وتقول دي من فلوس الأرباح؟ ها؟
9: أريد أشوف الأرباح هذه تستمر ولا لا.
8: إنزين وإنت ليش متشائم؟ إنت خبرني أول شيء الموضوع عبارة عن إيش؟
9: شوف تعال. هذا هو التطبيق اللي خبرني عن نقيس. أيوة. والتطبيق بنفسه يدخلك في الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم أو المشاريع الإلكترونية.
8: كل هذا وبدون ما تسوي أي شيء؟
9: ترى هذا اللي بحيرني. أنت تحط رأس المال والمفروض تدخل معاك أكبر قدر من الأعضاء وتحصل نسبة حلوة كل مرة يدخل فيها عضو عن طريقك.
8: أيوة شوف أنت بالله عليك، وأنا صديقك وحايلك محايلة، زين استفيد مني، خليني استفيد.
9: ما سالفة أنك تحايلني، بس أخاف على مصلحتك. يا مو يا ما تطبيقات طلعت مزيفة.
8: تخاف على مصلحتي؟ أنا المسؤول. هات جيب، عطيني اسم التطبيق. جيب.
9: دامك مصمم تعال بدخلك عن طريقي. كم رأس مالك؟
8: رأس مالي مجمعته 200 ريال. هي 200 جيب يلا عاش بقى أبدأ.
9: خلق
10: جا ماجد عندك؟
11: لا ليش؟
10: جاني وكلمني عن تطبيق مال استثمارات، يقول مربح واجد والأرباح كذا مرة سريعة، ويريدني أشارك معه.
11: أرباح؟ يعني كيف؟ تكلمي يلا قولي.
10: روحي سألي أخوك بنفسك، أنا وحدي أخاف.
11: يعني أنت تو ما شاركتي معه؟
10: بصراحة لا، قلت لا يعني أفكر، علشان كذا أنا جاية أستشيرك.
11: أنا وحدي ما فاهمة. إنزين تو هو ماجد وينه؟
10: يا ربي
11: ماجد إيش تسوي؟
8: سارو هسميش جيتي في وقتش. سمع تعالي أنا دخلت بشوية فلوس ها في ذا التطبيق، داخل أمس بكم 200 ريال، كم تتوقع عندي؟ كم؟
11: كم قولي
8: كم؟ تتوقع عندي؟ 350 ريال وجالس يصعد الرصيد.
11: والله ايش هالتطبيق؟
8: هي تعالي شوفي ها هذا شكله، ولو دخلت اوتوماتيكيا يدخل في حسابي رصيد بونس. عاش عاش عاش، نزلي ودخلي.
11: اقول لك تعال تعال تعال فهمني. انزين اوكي، هذا التطبيق كيف يسوي وكيف يستخدمه؟ تعال
8: كيف يستخدمه؟ هذا تطبيق سحري، المبلغ اللي تدخليه هو يستثمره في الذهب والعملات الرقمية والأسهم وغيرها، المهم هو يتصرف باستخدام ذكاء الاصطناعي. أوبا قدام عينش 60 ريال.
11: أشوف
8: دوش.

0: 50 ريال من أمس لليوم؟
1: أيوة تخيلي،
2: سبحان الله، كأنه الله استجاب لدعائي
1: عن طريق أخوي.
0: وماجد من وين عرف هالتطبيق؟
1: يقول عن طريق ربيعه كل حد يدخل وكل حد يحصل بونس، يعني هذه غير عن الفوائد والاستثمارات المختلفة، ما أعرفه صراحة.
0: عجيب والله، حيل. خلا؟
1: خلا وين؟
0: هريد أشارك، هو أنت تحصلي بونس من وراي وأنا أصير غنية معاش، إحنا ما اتفقنا على كذا؟
1: من عيوني من عيوني. حاضر حبيبتي، شوفي شوفي شوفي، الحين كسبت 20 ريال.
3: أقول ماجد،
4: قولي قولي، عاش عاش، مشغول تراني.
3: أي شغل هذا؟ تراك جالس على التليفون ما تسوي شيء.
4: يا غبية، مو ما تسوي شيء، أنا قاعد أشوف استثماراتي.
3: إنزين، تراني جايت إنك أريد أشارك.
4: ها؟ يعني اقتنعتي؟
3: صراحة يعني سارة كسبت واجد وانت صرت هامور، أريد أدخل 100 ريال، يصير؟
4: طبعا طبعا يصير، كيف ما يصير؟ بس ها سمعيني، لا تستعجلي على الأرباح.
3: أوكي، أصلاً ما مستعجلة.
4: ملك، لا تقوم تهلكيني بعدين وتسألي ليش ما تكسبي واجد، ترى اللي يدخل مبلغ أكبر يكسب أكثر وأسرع. ها، من الحين أقول لش
3: أوعدك ما بهلكك.

0: أقول ما تلاحظ أن المدير شوي مخفف شغل علينا؟ لا بعده ويعاملنا معاملة زينة.
1: ما بكيفه.
0: كيف بعد؟
1: ترى شافني ألعب في التطبيق وسألني عنه.
0: أي تطبيق؟
1: سارة إيش فيش؟ تطبيقنا مع الاستثمارات.
0: إنزين وش سوى؟ وليش تغير يعني تو؟
1: كلمته عنه وشاف أرباحي وقام يسأل كيف وليش. قلت له التطبيق وحده يوزع الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.
0: إنزين وبعدين؟
1: سلامة راسك، دخل بألف ريال مرة واحدة وحصلت أنا بونس محترم.
0: آها أنا بعد جاني بونس محترم. تو أنا أقول من وين.
1: أنا دخلت 43 شخص عقد عن طريقي.
0: حبيبتي ما تغلبيني، أنا 89 عاد، وأنت طبعا عاد ما مقصرة، كل ما تضيفي شخص يوصلني بونس.
1: أقول أنا ناوي أشتري سيارة من الوكالة بعد شهر،
0: وأنا ما بسحب فلوسي، بخليهن يضولن يضولن.
1: وحدي ما أقدر أنتظر، سيارتي صارت قرنبع خلاص.

0: الو،
1: هلا ماجد،
0: هلا هلا سالم. يا اخي سالم، عندي مشكله في التطبيق.
1: وش المشكله؟
0: حاولت احول مبلغ من التطبيق لحسابي، المبلغ ناقص من الحساب وما تحول. يعني عاده يتاخر يوم واحده، لكن الحين صار لي يومين.
1: عادي عادي عادي، هذه الامور تحصل، الامور طيبه لا تحاتي.
0: الحمد لله رب العالمين، عشان كذا انا متصل فيك، طمنتني. انا بصراحه خفت، المبلغ صار كبير غير المبالغ الثانيه اللي دخلتها زياده. عاد تحويشه العمر هناك مع السلفيه باقيتها.
1: لا تحاتي يا بزنس مان، انا امس وصلني مبلغ محترم بعد وما عندي اي مشكله.
0: حلو حلو حلو حلو، اشكرك اشكرك سالم اشكرك.
1: العفو يا صديقي.
2: سارة، فلوسي ما وصلن
3: يا أخي، ولا أنا من 4 أيام،
2: أنا يومين وخايفة. أنت 4 أيام وساكتة
3: يا أخي؟ أظن في مشكلة، ترى حتى كوثر متغلقة تقول من أسبوع.
2: أسبوع
3: يا أخي، ضروري بروح أشوف أسأل هذا ماجد.
2: سألته، كان واجد متضايق وبصراحة خفت ينازعني.
3: زينتو بعد ليش متضايق؟
2: مجنونة أسأله. روح أنت.
3: إيه روحي روحي، أنا بشوفه. أسبوعين؟
0: أيوة أسبوعين، ولما سألت سالم عرفت أنه هو بعد عند المشكلة.
3: ماجد أرجوك لا تخوفني، ترى أنا ما سحبت ولا مبلغ أبدا، ورصيدي واجد بالآلاف بالآلاف.
0: أنا وحدي خايف، رصيدي حطيت فوق 3000 وزيادة.
3: والحل؟
0: الحل ما عندي غير سالم.
3: الله يخليك، كلمه شوفه خبرني إيش بيصير، ترى كل اللي دخلوا عن طريقي أكيد بيلوموني. الله يخليك.
0: طيب
3: شوف المشكلة.
0: طيب طيب، أنا بروح لبنفسي. وهذا إيش معناه؟
4: هذا قيس، اللي هو قيس صار له شهر ينتظر، يقول يمكن خلل فني في التطبيق.
0: خلل فني شهر؟ يا أخي سالم، لا يكون السالفة فيها إنه.
4: أرجوك لا تقول كذا، دم قلبي في التطبيق.
0: عجب، أنا إيش أقول؟ أنت تعرف كم رصيدي؟
4: يا أخوي كلنا والله كلنا.
0: تعرف كم واحد أنا مدخل عن طريقي؟
4: يعني أنا اللي ما مدخل أكثر من 600 شخص. إيش أقول بس؟
0: قوة إلا بالله. المهم طمني طمني، تعتقد أنه هناك شيء أمل؟
4: والله علمي علمك.

0: لك كوثر.
1: سارة لحق التطبيق.
0: ايش فيه؟
1: ما يشتغل خير شر.
0: كيف يعني؟ لحظة لحظة، ايش هذا؟ ما يفتح. يا ربي ليش كذا؟
1: سارة هلا يكون صار لي في بالي.
0: ما اتوقع ما اتوقع. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة شوية، يمكن جاسر يعدلو، يمكن ابديت بيتعدل بيتعدل. لحظة لحظة،
1: الله يسمع منك يا رب يتعدل.
2: يعني فلوسنا طارت
3: للأسف. أيوة
2: للأسف. أيوة وبسهولة كذا بعد ما ورطتني.
3: أنا حذرتك وطلبت منك تنتظر لحد ما أشوف وضعي، تتذكر؟
2: أتذكر أتذكر، ويا ريتني سمعت كلامك. تو أنا هنا ودي وجهي، هنا ودي وجهي من الربع وأهلي في البيت، أهلي سالم أهلي.
3: لا بارك الله فيهم، طلعت شركة وهمية وأنا متسلف من البنك عشانها.
2: الله تو مو نسوي زي مو نسوي، خبرني مو نسوي.
3: ما نسوي شيء، نحن المغفلين اللي قال عنهم القانون لا يحميهم.
4: ايش هالملفات كلها؟
5: لا والله ما تعرف، يعني كله منش ومن اخوش. المدير خسر اكثر من 20,000 وقالس يطلع حوبته فينا. كله منش كله منش.
6: اقول لك ترى انا ما فيني بارض ما فيني بارض، ها بروحي خسرانه كل شيء. اقول اشتغلي وانت ساكته، وهذا اليوم بنخلصه.
7: استمعتم إلى تمثيلية الأسبوع، تأليف عصام الزجالي، تمثيل رشا البلوشية، عايشة البلوشية، عهود عبد العزيز، المهلب العمري، عبد الرحمن البلوشي، إخراج فاطمة الرواس.
8: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أقليم الأطلسي الأخضر، أقليم النورماندي، وهي منطقة طبيعية جميلة جدا واقعة في شمال غرب فرنسا، تطل على بحر المانش أو القنال الإنجليزي، وتتأثر مباشرة بالهواء الرطب القادم من المحيط الأطلسي. وتعمل أيضا الجزيرة، جزيرة المملكة المتحدة، تعمل أيضا دور مهم جدا في تشكيل هذا الأقليم نظرا لصدها الكتلة الباردة القادمة من الشمال. النورماندي ليست مجرد أرض خضراء جميلة، بل نموذج بيئي متكامل يجمع بين البحر والساحل والمراعي والغابات والأراضي الرطبة والأسياج الزراعية القديمة البوكاج، ولهذا تبدو الطبيعة فيها كأنها شبكة واحدة، فالسحب التي تأتي من البحر تسقط أمطارا منتظمة، وهذه الأمطار تغذي المروج، والمروج ترعى فيها الأبقار، والأسياج تحمي التربة، والغابات تحفظ الرطوبة، والأنهار تحمل المياه والرواسب حتى المصبات. يعني الأقليم النورماندي في تشكيلة جميلة جدا من التفاصيل البيئية المعقدة للغاية في الأنظمة البيئية، لكنها تشكل شبكة مميزة للغاية. المناخ في أقليم النورماندي محيطي معتدل، وهذا يعني أن الشتاء غالبا بارد ورطب لكنه ليس شديد القسوة، والصيف معتدل لا يصل غالبا إلى حرارات عالية مثل المناطق الداخلية من أوروبا. هذا المناخ هو السر الأول في اخضرار النورماندي، فالرطوبة متكررة والضباب حاضر، والرياح البحرية تلطف درجات الحرارة وتمنع الجفاف الطويل. النباتات الطبيعية في أقليم النورماندي تنتمي إلى بيئة أوروبا الأطلسية، تجد في المراعي الدائمة والنباتات العشبية المحبة للرطوبة والأشجار عريضة الأوراق. ومن أهم الأشجار التي تميز هذه البيئة البلوطة الإنجليزي والزان الأوروبي وغيرها من الأنواع، والرماد الأوروبي، وكذلك مجموعة من أشجار الصفصاف قرب المياه، وأشجار التفاح التي أصبحت جزء من المشهد الريفي التقليدي. لكن أهم ما يلفت النظر في النورماندي ليست الغابة وحدها، بل العلاقة بين الغابة والمزرعة، فالحقول هنا ليست مفتوحة دائما كما هو الحال في السهول الواسعة، بل كثير من هذه الحقول محاطة بأسياج نباتية تعرف باسم البوكاج. هذه الأسياج النباتية عبارة عن غطاء شجري طويل الارتفاع، يعني 5 متر 10 متر 20 متر على حسب نوع النبات الموجود، ويشكل وكأنه سياج. يعني عندما تشاهد المنظر من الخارطة في أقليم النورماندي تجد أن هذه المزارع مقسمة إلى مربعات ومستطيلات مختلفة، وهذا التقسيم الحدود الفاصلة هي عبارة عن غطاء شجري، وهذا الغطاء الشجري يساهم أيضا في المحافظة على التنوع النباتي، في إيجاد ممرات آمنة، ممرات طبيعية آمنة، وكأنه أحزمة خضراء، يعني حزام أخضر يفصل بين المزرعة والأخرى، وهذا يعتبر ممر آمن للطيور، للحيوانات، للحشرات، ويعني مكان تواجد يشكل بيئات مناسبة لتواجد الكائنات الحية الأخرى، لأنك لازلت تحافظ على الغطاء الشجري. أغلب المزروعات قد تكون مزروعات عشبية، لذلك تحتاج إلى أرض جرداء من الأشجار، لكن المحافظة على جزء من هذه الأشجار في بعض المواقع لتشكل السياج، تتشبث الطبيعة بأصلها الشجري ويتم الحفاظ على هذه الأنواع. ربما قد تعود، يتم إعادة تشجيرها في نفس المواقع مجددا في المستقبل. وهذه الأسيجة أو المصورات أو الحدود ليست

0: ليست مجرد حدود بيئية، بل كما ذكرنا هي ممرات بيئية جميلة جدا تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي وفي الحقول، وتساهم في مرور النباتات الأخرى، وأيضا بعض الأعشاب قد تنمو فيها. قد يراها البعض أعشاب مزعجة، لكن هي أيضا جزء من الطبيعة الأصلية. ومن الناحية البيئية يمكننا القول أن النورماندي تعيش على توازن دقيق جدا بين الرطوبة والرياح والإنسان، فإذا أزيلت الأسيجة النباتية زاد انجراف التربة، وإذا جففت الأراضي الرطبة زادت مخاطر الفيضانات وفقدت الطيور موائلها، وإذا تغير المناخ وارتفع مستوى البحر أصبحت السواحل المنخفضة أكثر هشاشة أمام الغمر والتملح والتعرية. النورماندي تعلمنا أن الجمال الطبيعي لا يأتي من عنصر واحد، ليس من البحر وحده ولا من الغابات وحدها ولا من المطر وحده، بل من اجتماع كل هذه العناصر الجميلة في نظام بيئي متوازن ظل يتشكل طوال آلاف السنوات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو سيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول سيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبلي مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معان إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. ترأس صاحب السمو سيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. ويأتي الاجتماع في إطار الدور المنوط بمجلس الإدارة في رسم التوجهات العامة للهيئة ومتابعة أدائها وتعزيز إسهامها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار وبما يعكس الارتباط بين الأولويات الاقتصادية والبحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافدين مهمين لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تطلع به الهيئة في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة
وتمكين الابتكار من الإسهام في تطوير القطاعات الاقتصادية وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والإبداع. وناقش المجلس عددا من المسارات التنفيذية المرتبطة بخطط الهيئة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي وما تضمنه من مؤشرات وإنجازات ومبادرات أسهمت في تطوير بيئة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، إضافة إلى إحاطة المجلس بمبادرة الإعلان عن التنافس على كرسي السلطان هيثم البحثي في مؤسسات التعليم العالي، وما يمثله من رافد مهم لتحفيز الإنتاج العلمي وتعزيز القدرات البحثية، واستضافة سلطنة عمان للاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي عام 2028، بما يعزز حضور سلطنة عمان في المحافل العلمية الدولية ويرسخ مكانتها في منظومة البحث العلمي والابتكار عالمياً. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي أرسينو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وأجرى الجانبان مشاورات تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها حركة الملاحة البحرية في المنطقة وعبر مضيق هرمز، والمساعي المبذولة لمعالجتها بالطرق الودية والسلمية بالتعاون مع سائر الأطراف ذات الصلة. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، إلى جانب احترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية. من جانبه أعرب معالي الأمين العام للمنظمة البحرية عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عمان وارتياحه للمشاورات التي أجراها على أمل متابعة الجهود الرامية إلى التنفيذ الآمن للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة بشأن مرور الناقلات العالقة حاليا في الخليج بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة فتح الملاحة البحرية بشكل كامل وضمان استئناف الملاحة البحرية الآمنة في المنطقة، مطالبا الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط بالامتناع عن التصعيد. وأكد غوتيريش على ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كامل وآمن، مشيرا إلى أن استئناف الملاحة البحرية قد يساعد في خفض أسعار الأسمدة وموارد الطاقة. ودعا غوتيريش جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه، مؤكدا أنه يجب منح فرصة للدبلوماسية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب بعد أن سلمته باكستان إلى الولايات المتحدة في وقت سابق. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران طالبت في ردها على هذا المقترح بإنهاء الحرب وفتح الملاحة البحرية والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، مضيفة أن هذه المطالبات منطقية وتتضمن الحقوق المشروعة. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. وفي أثناء ذلك تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، كما استشهد آخر بنيران جيش الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من رام الله والخليل وطول كرم وبيت لحم في الضفة الغربية ضمن حملة اقتحامات تضمنت هدم منازل ومنشآت صناعية تابعة للفلسطينيين. آخر أخبار هذه النشرة، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات وقرى في مناطق الجنوب والبقاع الغربي. وبدوره أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة في الجنوب ب
بمحلقة انقضاضية ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والابتكار، ويشيد بالجهود المبذولة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى منح فرصة للدبلوماسية والامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في المنطقة عقب رفض واشنطن للمقترح الإيراني. هكذا مستمعين الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة الأخبار، حررها محمد المعشني، نفذتها شمس الريسي، قرأتها أحمد الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ست شخصيات تبحث عن مؤلف.
2: لويجي بيرانديلو.

0: لويجي برانديلو كاتب إيطالي من أسرة ثرية، ولد عام 1867 في مقاطعة كافوس. كتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية، كما ألقى محاضرات في مجال الأدب في روما. نال جائزة نوبل في الأدب عام 1934. يركز في كتاباته على الأمور السيكولوجية من خلال التوقف على مشارف العقل والجنون.
1: وتعكس معظم أعماله القصصية والمسرحية نظرته المتشائمة للحياة، لأنها تبين صعوبة معرفة حقيقة الناس، لأن الحقيقة غالباً ما تكون مغيرة لما تعتقده شخصياته في مسرحياته وقصصه. كتب 44 مسرحية ما بين عامي 1898 و1934، توفي وهو في قمة عطائه عام 1936.
0: ومن أشهر مسرحياته
1: ثلاثية المسرح داخل المسرح،
0: الجرة،
1: لذة الشرف،
0: قواعد اللعبة،
1: عند المدخل،
0: هنري الرابع،
1: كل شيء للأفضل،
0: ست شخصيات تبحث عن مؤلف.
1: أحدثت هذه المسرحية عاصفة في المسرح الإيطالي حين عرضت في روما عام 1921، وقبلت بمواقف متناقضة من قبل الجمهور والنقاد، لأن الكاتب قد هدم الجدار الرابع بين المسرح والجمهور واخترقه بنزول الممثلين إلى الصالة، وهذا ما لم يألفه المسرح الإيطالي من قبل.
0: يتحدث الكاتب لويجي برانديلو عن الظروف التي أدت إلى ولادة هذه المسرحية التي أحدثت ثورة في عالم المسرح، فيقول: حين أتأمل اليوم الكيفية التي استلهمت بها عقدة المسرحية وكيف وجدت طريقة معالجتها من زاوية جديدة وأسلوب السيطرة عليها، يبدو لي الأمر خارقا. فالمسرحية تشكلت في ومضة عفوية من ومضات الخيال، حيث تحدث المعجزة فتتجاوب كل عناصر النفس وتعمل في انسجام تام. إن أي عقل بشري مهما اشتغل بجهد لا يمكنه أن ينفد إلى كل الأعماق الفكرية ويفشل في استجلاء الصور الذهنية كافة ما دام يشتغل دون حرارة. لقد كنت أريد أن أقدم ست شخصيات تبحث عن مؤلف، لكن المسرحية عجزت بالفعل عن الظهور لعدم وجود المؤلف الذي تبحث عنه الشخصيات. أما المسرحية التي تظهر بدلا منها فهي الكوميديا التي تتناول فشل الشخصيات في محاولتها العثور على مؤلف وما تتضمنه من عناصر المفارقة والمأساة لما منيت به هذه الشخصيات.
1: من أهم ما نجده في مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف هو ذاك الطلاق البادي فيها بين الخيال والواقع، وذلك من خلال الصراع بين عنصرين متمايزين: شخصيات العمل المتخيلة والممثلين الذين يعهد إليهم تقديم هذه الشخصيات على المسرح. لكن برانديلو قدم الصراع بأبسط ما يكون حين مزج ما هو قائم على أرض الواقع ولا يمكن أن يفلت من مصيره العضوي والبيئي، وبين ما هو من نسج الخيال وهو قادر على أن ينفرد بحياته وعلى أن يلعب بمصيره طالما أن مبدعه يمكن السيطرة عليه. ولعبة السيطرة هذه هي ما يحاول برانديلو أن يصورها هنا.
0: شخصيات المسرحية ليسوا أشخاصا حقيقيين، بل شخصيات ولدت في رأس كاتب لكنه رفض وضعها على الورق وعجز عن تجسيدها ومنحها الحياة لتعيش في عمل فني، لكنها تحلم أن تعيش وتجسد المأساة التي تعيشها. وحكاية هذه الشخصيات الوهمية التي تبحث عن مؤلف أن الأمة كانت متزوجة ورزقت بولدها البكر، ولكنها أغرمت بسكرتير زوجها وهو فقير من بيئتها المتواضعة، فتركت زوجها الذي انسحب بعيدا مع ابنه البكر وعاش بعيدا عنها، وتابعت المرأة حياتها مع السكرتير، ورزقت هذه الأم من زوجها الجديد ثلاثة أولاد: الابنة الكبرى وصبيا في حوالي 14 وطفلة في 4.
1: وبعد مرور سنوات يموت السكرتير الزوج الثاني، وتقع الأم وأطفالها في أنياب البؤس والفقر، وتدور السنون، وتقع الابنة الكبرى في مخالب امرأة سيئة السمعة هي مدام باتشي، تدعي أنها خياطة كستار لأعمالها الدنيئة. ويلتقي الأب الأول بالفتاة ابنة زوجته وهو لا يعرفها، ويكاد يرتبط بعلاقة محرمة معها لولا تدخل الأم.
0: يشعر الأب بتأنيب الضمير لما فعله، فيقرر إعادة الأم مع أسرتها الجديدة للعيش معه ومع ابنه البكر الذي يبلغ الآن 22. لكن هذا الابن الأكبر يرفض بشكل قاطع وجود إخوته من أمه، ويغرق في صمت ويعادي إخوته ووالدته. وتتعقد الأمور أكثر حين تغرق الطفلة الصغيرة في حوض ماء بحديقة البيت، وشقيقها يحدق إليها. وبعد غرق الطفلة يقوم الصبي الصغير بإطلاق النار على نفسه.
1: شخصية المسرحية هي
0: الأب،
1: الأم،
0: الابن،
1: ابنة الزوجة،
0: الطفل،
1: شخصية غير مكتملة،
0: الطفلة،
1: شخصية غير مكتملة،
0: مدام باتشي،
1: المخرج،
0: الممثلة الأولى،
1: الممثل الأول،
0: الممثلة الثانية،
1: الممثلة الشابة،
0: الممثل الشاب،
1: على خشبة مسرح شبه فارغ إلا من بعض الأثاث البسيط، يقوم مخرج بإجراء تدريبات على مسرحية جديدة، وهو يعاني من تأخر بعض الممثلين ومشاكل أخرى. وبينما هو يقوم بالتهيئة مع مهندس المناظر ومهندس الإضاءة والممثلين لإجراء التدريبات، يدخل عليه فجأة حارس باب المسرح وهو خجل.
2: هل تسمح لي بالكلام يا حضرة المخرج؟
3: وماذا تريد أنت أيضا؟ ها؟
2: بعض الناس يسألون عنك يا سيدي.
3: نحن في التدريبات الآن، وأنت تعلم أنه عندما نكون في التدريب فلا يجوز لأحد أن يدخل إلى هنا. ما هذا؟
2: لقد لحقوا بي يا سيدي دون أن أنتبه، أنا آسف.
3: من أنتم؟ وماذا تريدون؟
4: نحن نبحث عن مؤلف.
3: تبحثون عن مؤلف؟ ومن هو هذا المؤلف؟
4: أي مؤلف يا سيدي؟
3: لا يوجد مؤلفون هنا، نحن فرقة مسرحية ونجري تدريبات كما ترون.
5: هذا أفضل، هيا بنا نبحث من جديد.
4: انتظري.
3: هل أنت ابنته؟
5: كلا، أنا ابنة زوجته.
4: ما رأيك أيها المخرج أن تكون أنت المؤلف؟
3: هل أنت تمزح؟
4: لا، كيف تقول ذلك؟ نحن على العكس نتقدم إليك بمأساة مؤلمة،
5: وربما تكون قصتنا سبب شهرتك وسعادتك.
3: هل تتكرمون بالانصراف؟ ليس لدينا وقت نضيعه مع معتوهين.
4: أيها المخرج، أنت تعرف جيدا أن الحياة حافلة بمساخر لا تنتهي، بل حافلة بأشياء تبلغ من السخرية حدا لا تصبح معه في حاجة إلى التستر في ثياب الحقيقة، لأنها هي الحقيقة نفسها.
3: ما هذا التخريف الذي تقوله؟ هذا جنون.
4: الجنون في نظري أن نخلق مما له جميع مظاهر الحقيقة شيئا مزيفا شبيها بالحقيقة كما تفعل أنت وفريقك بهذا التمثيل.
3: هل تعتقد أن مهنتنا مهنة مجانين؟
4: نعم، إذا كنت تعمل على أن ما ليس حقيقيا يبدو كأنه الحقيقة من دون حاجة إلى ذلك، بل للهزل فقط.
3: أرجو أيها السيد أن تعلم أن مهنة الممثل هي غاية في النبل، مع أنها قد تراجعت أخيرا بسبب ضعف المؤلفين الذين يقدمون لنا مسرحيات هزيلة وشخصيات غير مقنعة.
4: أريد أن أوضح لك أن المخلوقات تأتي إلى هذه الحياة في أشكال مختلفة وبطرق مختلفة، شجرة، صخرة، ماء، فراشة أو امرأة، وكذلك قد تأتي أيضا بصورة الشخصية.
3: وأنت وهؤلاء الذين حولك شخصيات أيضا،
4: وشخصيات حية كما ترى. أنا آسف لأنكم تضحكون منا، ولكننا نحمل في أنفسنا مأساة، ويمكن أن تستدلوا عليها من خلال هذه المرأة ذات النقاب الأسود وأبنائها الذين تراهم أمامك. هيا اصعدوا جميعا خشبة المسرح.
3: إلى أين؟ إلى أين؟ هيا انزلوا من فوق المسرح حالا.
5: غير معقول أن تستمر الأمور بهذا الهزل.
4: أنا في دهشة لعدم ثقتكم فينا، ربما لأنكم لم تعتادوا رؤية الأشخاص الذين يخلقهم المؤلف يبرزون إلى الحياة فجأة بهذه الطريقة ويقابلونكم وجها لوجه.
5: صدقني أيها المخرج، نحن ست شخصيات مسلية للغاية وقد تقطعت بنا السبل.
4: إنها تقصد أن المؤلف الذي خلقنا كائنات حية لم يستطع أن يضعنا ماديا في عالم الفن، وهذه جريمة شنيعة، لأن من قدر له أن يخلق شخصية حية يستطيع أن يهزأ حتى من الموت، وقد يموت المؤلف وسوف تبقى هذه الشخصية حية.
3: آمنت معكم بأن هذا كلام جميل، ولكن ماذا تريدون؟
4: نريد أن نعيش يا سيدي لحظة واحدة.
3: لا بأس، أين مخطوطة المسرحية؟
4: المسرحية فينا يا سيدي، المأساة فينا، نحن المأساة، نريد أن نمثلها فورا.
5: آه لو تعرفون مقدار شوقي لتلك اللحظات التي صادفت فيها هذا الرجل.
4: إلزمي مكانك، إياك أن تضحكي ثانية.
5: سيدي المخرج، أنا لا أستطيع أن أمكث مع هؤلاء الناس أكثر من ذلك وأشاهد قلق أمي من هذا الأفعوان. هذا الأفعوان غريب ماثل أمامك، وأقصد أخي الأكبر ابن أمي، إنه لا يهتم بشيء، إنه يحتقرني ويحتقر أمي وإخوتي، لا يريد أن يعترف بهذه المرأة المسكينة أنها أمه وأننا إخوته، إنه جبان.
6: أرجوك بحق هذين الطفلين، أسترحمك أسترحمك، لا تدع هذا الرجل ينفذ خطته.
3: لم أعد أدري عما تتحدثون، هل هذه السيدة هي زوجتك؟
4: نعم يا سيدي، ولكنها أرملة.
3: وكيف تكون أرملة وأنت ما زلت حيا؟
4: لا تضحكوا أرجوكم، كان لديها رجل آخر كان يجب أن يكون هنا،
5: ولكنه قد مات منذ شهرين فقط، وما زلنا نرتدي ثياب الحداد كما ترون.
4: مأساة هذه المرأة رهيبة، هي أم هؤلاء الأطفال الأربعة من رجلين مختلفين، لقد تركت طفلها وعمره شهران وتزوجت الرجل الآخر وأنجبت منه هؤلاء الأولاد، لم أكن أعرفهم.
6: هو الذي أجبرني على تركه ولم يحافظ علي، لقد طردني.
4: ها هي تكذب، أنا لم أطردها.
3: لماذا تزوجتها؟
4: أعجبني فيها الفقر والخضوع، إنها عطوفة على أبنائها ولكنها صماء العقل، صماء إلى درجة اليأس.
3: يجب عليك أن تشرح كل شيء بوضوح.
4: حسنا، كان معي رجل فقير في عملي يساعدني، كان رجلا طيبا وخضوعا يشبهها تماما، ولم تكن لديهما القدرة حتى على التفكير.

0: ويتحدث الأب للمخرج عن تركه لزوجته وزواجها من الرجل الفقير الآخر وابتعاده عنها مع طفله البكر، وكيف أعطاه لإحدى المربيات في الريف، وكيف شب وترعرع في الريف، ولكنه حين عاد إلى المنزل شعر الأب كأن هذا الطفل لا يمت إليه بصلة، ونشأ الطفل منعزلا صامتا.
1: وتتحدث ابنة الزوجة عن حياة الفقر التي عاشتها مع أمها وإخوتها، وبأنها قد عملت عند خياطة لأغنياء الناس اسمها مدام باتشي، وكانت تتخذ من مهنة الخياطة وسيلة لحياة فاسدة أخرى. ويتعرف الأب على الفتاة ابنة زوجته، وحين يهم بالزواج منها وإنقاذها من براثن مدام باتشي، تتدخل الأم وتصرخ في وجهه بأنها ابنتها.
2: نعم، لقد تدخلت أمي في الوقت المناسب.
3: وعندما عدت بهم جميعا إلى البيت، ويمكنك أن تتصور يا حضرة المخرج موقفي وموقفها، كل منا في مواجهة الآخر، لم أستطع أن أرفع عيني في وجهها.
2: شيء في غاية البلاء. وهل من المستطاع أيها السادة أن تنتظروا مني بعد ذلك أن أكون فتاة متواضعة حسنة التربية والسلوك تتفق مع تطلعات هذا الرجل التعس في الخلق القوي؟
3: هنا تكمن المأساة بالنسبة لي، بأني وبأن كل منا يعتقد أنه واحد فقط. هذا غير صحيح، لكل منا شخصيات متعددة بعدد الإمكانيات التي تكمن فينا. لقد فقدت في نظرها احترامي لنفسي، كما فقدت احترامي لنفسي أمام هذا الفتى.
4: دعني، ليس لي شأن بذلك.
3: ماذا تعني بذلك؟
4: ليس لي شأن، ولا أريد أن يكون لي به شأن، لأنك تعلم أني لم أوجد لأظهر معكم.
2: نحن غوغاء، أما هو فمن طبقة أخرى محترمة، ولكني أنظر إليه باحتقار لأنه سبب لنا أذى كبيرا.
4: أنا؟
2: عملتنا كغزاة جاءوا ليزعجوا مملكتك الشرعية.
4: ماذا تتوقع مني يا سادة حين تدخل علي فتاة جريئة وقحة النظرات وبصحبتها هذه الطفلة، ثم تعامل أبي بجرأة ووقاحة وتطلب منه نقودا وهي واثقة أنه سيعطيها ما تريد؟
3: أنا ملزم بهذه الأسرة.
4: وكيف أعرف؟ لم أرى هذه الأمة من قبل ولم أسمع عنها، ثم رأيتها في البيت فجأة مع ابنتها ومعها هذا الصبي والطفلة، بل ويقولون لي هذه أمك أيضا. لقد احتلوا المنزل دون سابق إنذار، وما شعرت به لا يمكنني الإفصاح عنه، ولم أكن أريد الحديث به حتى أمام نفسي. صدقني يا سيد المخرج، صدقني، أنا شخصية غير مكتملة من الناحية الدرامية. أشعر بضيق في وجودهم، اتركوني وشأني.
3: يا لها من طباع سيئة.
4: وماذا تعرف أنت عن طباعي؟ ها؟ منذ متى بدأت تهتم بي؟
3: هذا ليس مبررا لتعامل أمك بهذا الأسلوب. أنت ابنها، صحيح أنك قد كبرت في غيابها، ولكنك تبقى ابنها.
2: أنت ولد عاق، انظر إليها كيف تبكي.
3: انظر يا سيدي إلى هذا الطفل الصغير، كيف يتعلق بأمه طوال الوقت خائف. إنه يشعر بأنه غريب على البيت أكثر من الآخرين.
5: لا لا لا لا، لا أعتقد أن فكرة إشراك الطفل بالمسرحية أمر ناجح. الأطفال يتسببون بالإزعاج على المسرح.
4: لن يبقى على المسرح طويلا، سوف يختفي في الحال، والفتاة الصغيرة كذلك.
5: عظيم عظيم ورائع، كل هذا يعجبني. ألمح بوادر مسرحية رائعة،
2: وخاصة في شخصية مركبة مثلي.
3: اسكتي أنت، ما رأيك يا حضرة المخرج؟
5: المسألة تحتاج إلى شجاعة كبيرة.
3: يجب أن تعرف يا سيدي أننا ولدنا بهذه الصورة للمسرح.
5: هل أنتم ممثلون هو؟
3: لا، أقول إننا ولدنا للمسرح.
5: معنى ذلك أن لك خبرة طويلة في مجال المسرح.
3: لا يا سيدي لا، أنا أمثل كأي إنسان الدور الذي فرضه علي الآخرون في هذه الحياة.
5: سوف أرسلك إلى أحد المؤلفين إذن.
3: كلا أرجوك، كلا، ليكن هذا الشخص هو أنت.
5: ماذا تقول؟ أنا؟
3: نعم أنت.
5: أنا لم أعمل كمؤلف طوال حياتي.
3: لما لا تجرب الآن؟ لا ينقصك أي شيء، كثيرون يفعلون ذلك. مهمتك سهلة، كلنا أحياء أمامك.
5: هذا لا يكفي.
3: كيف وأنت ترانا نعيش مأساتنا؟
5: ومع ذلك فنحن في حاجة إلى من يكتب المسرحية.
3: نحن سنقوم بتمثيلها كما جرت تماما، مشهدا مشهدا، ثم تقوم أنت بكتابة مسودات المشاهد.
5: لقد نجحت في إغرائي، وعلى سبيل اللعب ربما تتحقق التجربة.
0: ويترك المخرج منصة المسرح ويذهب إلى المكتب مع الأشخاص الستة لكتابة ملخص المشاهد، ويطلب من الممثلين استراحة. ويبدو أن الأمر لا يعجب الممثلين، فيتحاورون في غياب المخرج.
4: هل يمكن ارتجال مثل هذه المسرحية؟
2: لا يمكن أن أشترك في مثل هذه السخافة.
6: أريد أن أعرف من هم هؤلاء.
4: من يكونون؟ أهم مجانين؟
7: ومع ذلك فإن المخرج يريهم اهتمامه.
2: أصابه الغرور، يريد أن يصبح مؤلفا مسرحيا.
4: هذا الشيء لم أره ولم أسمع فيه من قبل.
7: في الواقع أنا أستمتع بما يحدث، وسنرى ما الذي سيؤدي إليه كل ذلك.
1: ويعود المخرج مع الأب والأم والأولاد، وقد كتب مسودة لبعض المشاهد ويهيئ المسرح لإجراء التجارب. وحين يقوم بتوزيع الأدوار على ممثليه يتصدى له الأب، فما دام الأشخاص الحقيقيون الذين وقعت معهم هذه القصة موجودون، فلماذا الممثلون وتزييف الحقائق؟
3: ماذا تقصد بالتجربة حضرة المخرج؟
5: تجربة؟ تجربة الممثلين.
3: ولكن إذا كنا نحن الشخصيات موجودون فلماذا الممثلون؟
5: هنا يا سيدي الفاضل، ليست الشخصيات هي التي تمثل، بل الممثلون هم الذين يؤدون الأدوار. أما الشخصيات فتبقى في مخطوط المسرحية التي ستكتب.
3: ما دامت لا توجد نسخة للمسرحية وعندك لحسن الحظ الشخصيات بدمها ولحمها، فلماذا الممثلون؟
5: تريد أن تفعل كل شيء بنفسك، تمثل وتظهر أمام الجمهور؟
3: نعم، نظهر كما نحن.
5: أؤكد لكم أنكم ستقدمون عرضا رائعا.
2: وما فائدتنا نحن الممثلين إذا؟
5: لنعد إلى توزيع الأدوار. أنت في دور الأم، يجب أن نجد لك اسما.
3: أماليا.
5: هذا اسم زوجتك الحقيقي؟
3: ولماذا إذا كان هذا اسمها الحقيقي؟
5: سيكون أماليا أو اسما آخر، دعنا نتابع التوزيع. أنت طبعا ستلعبين دور ابنة الزوجة.
2: هذه ستلعب دوري؟ لم يجرؤ أحد أن يسخر مني حتى الآن. إما أن أعامل باحترام أو أغادر هذا المسرح.
8: آسفة، أنا لا أسخر منك.
5: يجب أن تشعري بالفخر لأنها ستقوم بدورك.
8: ولكني لا أرى نفسي فيها، هذا قصدي عندما ضحك.
3: نعم، هذا صحيح. إن تعبيرنا عن أنفسنا يختلف.
5: ماذا تقصد بتعبيركم؟ أتظن أن لكم أي تعبير أبدا؟
3: كيف لا نملك أي تعبير عما يكمن في داخلنا؟
5: الأشياء التي تشعر بها وتعبر عنها تصبح مادة للممثلين، يطفون عليها الصوت والحركة وشكل الجسد. مادتك في غاية التفاهة صدقني، وإذا نجحت على المسرح فهذا بفضل الممثلين.
3: لكن نحن من نمتلك هذه الأجسام وهذه الملامح، ونحن من نقاسي الآلام. انظر إلى هذه الوجوه كم تعاني من مشاعر وآلام.
5: يمكن بالمكياج معالجة كل ما يتعلق بالملامح.
3: ولكن ماذا عن الأصوات والحركات؟
5: اسمعني باختصار، هنا أنت ليس لك وجود.
3: ماذا؟
5: سيقوم ممثل بتمثيل دورك وكفى.
3: أدركت الآن لماذا لم يشأ مؤلفنا وقد رآنا كما نحن أن ينقلنا إلى المسرح أحياء. ويعلم الله أني لا أرى ممثلا واحدا من بين كل ممثليك يمكن أن يمثلني أو يتخيلني كما أتخيل أنا نفسي.
5: ما زلت أحاول تفهم المسرحية، دع الأمر للنقاد يقولون ما يشاءون.

0: ويقوم الفريق المسرحي بأداء المشهد الأول، وهو لقاء الأب بابنته عند الخياطة مدام فاتشي. لكن ابنة الزوجة لا يعجبها أداء الممثلة الأولى التي تقوم بدورها، فتنفجر ضاحكة مما يغضب الممثلة الأولى.
1: لست هنا لأكون أضحكة لهذه.
2: كفى كفى، ما هذا الضحك الوقح؟
1: أنا آسفة، سامحني.
2: أنت قليلة الأدب ومغرورة.
3: معك حق يا سيدي، ولكن يجب أن تعذرها.
2: كيف أعذرها؟ هذا انحراف.
3: يا سيدي، أنا معجب بممثليك، ولكن في الحقيقة إنهم ليسوا نحن.
2: وكيف تريدهم أن يكونوا مثلكم؟ إنهم ممثلون.
3: إذا كانوا ليسوا مثلنا، فمن هم إذن؟ ما هي الحقيقة؟
2: الحقيقة شيء جميل، ولكن لا يمكن إظهار كل شيء على خشبة المسرح.
1: لا يمكن. حسنا، شكرا جزيلا. إذن أنا ليس لي وجود.
2: ماذا تريدين؟
1: أريد أن أقدم مأساتي كما حدثت حقا.
2: مأساتك، أليس هناك سوى مأساتك؟ وماذا عن مآسي الآخرين؟ لا يمكن أن أظهر شخصية واحدة وتسرق كل الأضواء على المسرح.
1: أنت ستقدمنا كما تشاء، ولكن هل تريد مشاهدة مأساتنا تنفجر في صدق كما وقعت بالفعل؟
2: نعم، لا أريد أكثر من ذلك، حتى يمكنني أن أخذ منها ما يمكن تقديمه.
1: طيب، أخرج هذه الأم من هنا.
4: لا لا لا، لا تسمح بذلك يا سيدي، لا تسمح.
2: هذا للتجربة فقط يا سيدتي.
4: لا أستطيع.
2: كل شيء قد انتهى، فعلام البكاء.
4: إن عذابي لم ينتهي، فأنا على قيد الحياة. عذاب يتجدد وهو حي وموجود دائما. هذا للطفلان، هل سمعتهما يتكلمان؟ لم يعد في استطاعتهما الكلام، وما زالا يتعلقان بي حتى يبقيان عذابي حيا وموجودا. وهذه الابنة الكبرى التي ضلت وهربت، وحين أراها أمامي يتجدد عذابي أيضا.
3: إنها موجودة لتذكرني بلحظات الخزي والعار في حياتي. إنها عقابي يا سيدي. كل عواطفنا ستبلغ قمتها في صرختها النهائية.
4: لقد صرخت به، ابتعد عنها أيها الوحش، إنها ابنتي، ابتعد.
3: هذا ما حدث بالضبط يا سيدي.

0: ويبدأ التحضير لمشهد آخر هو مشهد الحديقة، حيث جرت الأحداث المأساوية الأخيرة، ويعود الجدل من جديد بين المخرج والممثلين من جهة، وبين الشخصيات الباحثة عن مؤلف من جهة أخرى.
1: يستحيل تقديم هذا الفصل كاملا في الحديقة كما تريد يا سيادة المخرج.
2: لماذا؟
1: لأن الابن الأكبر أي أخي من أمي يغلق على نفسه الباب دائما، إنه لا يريدنا يا سيدي، فكيف تظهره وهو لا يخرج من غرفته؟
2: يمكننا تعليق لافتات، نوهم الجمهور بها أن الفتاة في غرفته، أي نستخدم الإيهام.
3: أرجوك يا سيدي المخرج لا تقل إيهام، لا تستخدم هذه الكلمة، إنها كلمة قاسية.
2: ولماذا إذا سمحت؟
3: المسألة بالنسبة إليكم ليست إلا إيهاما تريدون خلقه على النقيض منا، لأن واقعنا هو حقيقتنا الوحيدة.
2: لم أفهم هذه الفلسفة.
3: سأوضح لك، قل لي من أنت؟
2: هل تسألني أنا؟
3: نعم السؤال لك.
2: أنا هو أنا.
3: وإذا قلت لك إن هذا غير صحيح،
2: أقول لك بأنك مجنون.
3: نعم لكم الحق في الضحك لأنكم ممثلون، وعندما يأخذ أحدكم دوري ويمثل ويصبح أنا، في حين أن العكس هو الصحيح، أنا هو أنا. ما زلت أسألك سيادة المخرج، من أنت؟
2: أنا مخرج هذه الفرقة المسرحية، وهذا الإعلان يؤكد ذلك.
3: إذا عدنا قليلا إلى الوراء 5 سنوات، وقد كانت لك أحلام وخواطر وأمنيات ومشاعر، وكانت تبدو لك واقعية في ذلك الحين، والآن قد انحسرت هذه الأفكار والخواطر والمشاعر والأمنيات التي كانت منذ 5 سنوات، وحل محلها مشاعر وخواطر أخرى. ومعنى هذا أنك اليوم غيرك منذ 5 سنوات، وبعد 5 سنوات ستكون حتما شخصا آخر، وحقيقة اليوم هي وهم الغد.
2: هل تريد أن تقول لي إنك أنت ومسرحيتك التي أتيت لتقديمها أكثر حقيقة وصدقا مني أنا؟
3: من دون أدنى شك في ذلك، ما دامت حقيقتك تتغير من يوم إلى آخر.
2: وما المشكلة؟ يمكن أن تتغير مثل الآخرين،
3: لكن حقيقتنا نحن لا تتغير ولا يمكن أن تتغير، لأنها ثبتت إلى الأبد، والحقيقة التي لا تتبدل تجعلك ترتعد إذا اقتربت منها.

وبعد هذا الجدال والنقاش يتم إعداد المسرح للمشهد الأخير، وهو مشهد الحديقة، حيث يقوم مهندس المناظر والإضاءة بوضع ما يلزم على المسرح، لكن الابن الأكبر يرفض تأدية الدور.

0: ليس لي دور أؤديه، اتركني أنصرف من فضلك، اتركني.
1: كيف تقول إنه ليس لك دور تؤديه؟ ها؟
2: لا تمنعه من الذهاب، لن يرحل.
3: يجب أن يمثل مشهد الحديقة الفظيع أمام أمه.
0: أنا لن أمثل شيئا، دعني أنصرف.
2: قلت لك دعه يا سيادة المخرج، لن يرحل من البيت، إنه متشبث به.

الكثير ما جرى. إيه أنت أيها الصبي، لماذا تختبئ خلف الأشجار؟ ماذا تخفي تحت ثيابك؟ مسدس؟ من أين حصلت عليه؟ لو كنت مكانك لقتلت واحدا منهما، الأب أو الأم، وما قتلت نفسي كما ستفعل.

0: ويجبر الأب الابن الشاب على إعادة المشهد كما جرى في الحديقة حتى يقوم الممثلون بأداء أدوارهم وتقليدهم.
1: أين كانت الطفلة حين خرجت من غرفتك؟
2: كانت هناك في الحوض.
1: ماذا فعلت؟
2: جريت واندفعت نحوها حتى أن تشيلها، وفجأة توقفت وجمد الدم في عروقي، فالصبي الذي كان يقف هناك جامدا وبريق الجنون يشع من عينيه يحملق في الحوض وفي أخته الصغيرة وهي تغرق، ثم جرى راكضا بين الأشجار وأطلق النار على نفسه.
1: ما الذي يجري؟ هل جرح الصبي؟
3: لقد مات يا سيدي.
4: شيء مؤلم.
5: هذا وهم.
3: بل حقيقة، انظر إنه ميت.
4: وهم أم حقيقة؟ رأسي سينفجر.
3: بل حقيقة، انظروا انظروا، أنا لا أكاد أصدق. اذهبوا إلى الجحيم كلكم، أشعلوا الأضواء، أشعلوا الأضواء.
1: أين اختفوا؟ أين اختفوا؟

0: تظهر الشخصيات خلف الستار الذي يلون بالأخضر. يخرج الابن، تتبعه الأم مادة ذراعيها نحوه، ثم يظهر الأب. يسيرون كأنهم في حلم. تخرج ابنة الزوجة وتسرع نحو السلالم المؤدية إلى الصالة. تعد هابطة السلم باتجاه الممر بين كراسي صالة المسرح. تتوقف وتضحك ضحكة صاخبة وهي تنظر إلى الثلاثة الواقفين على خشبة المسرح، ثم تختفي من الصالة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Macchiato.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم. نواصل حديثنا عن بداية نشوء الحضارة في عمان وبداية نشوء المستوطنات وبداية النشاط البشري. تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجود أول موقع أو موقد للنار في موقع حصوي في الوطية بمسقط، ويعتبر هذا من أقدم المواقع الأثرية التي وجدت في عمان، وأرخ بتسعة آلاف إلى 8500 قبل الميلاد. بعدها طبعا الآثار الموجودة أو المواقع الأثرية الموجودة في عمان بدأت منذ الألف السابع قبل الميلاد إلى الألف الخامس قبل الميلاد، اللي هي كانت في كثافة بالنسبة للمواقع، وامتدت هذه المواقع من جنوب عمان إلى شماله، وسميت هذه المواقع جميعها بموقع فسد أو الآن يسمى الحشمان في محافظة ظفار، نسبة إلى اكتشاف هذا الموقع أول مرة أو اكتشاف هذه الآثار التي تتميز بنوع معين من رؤوس السهام والحراب. نواصل الحديث عن الفترات اللاحقة لهذه الفترة، وطبعا النشاط بعدين وجد كثير من الآثار في عمان، وجدت في محافظة ظفار، وجدت أيضا في رأس الكنز بولاية صور، وجدت في مواقع أخرى من عمان آثار تمتد إلى الألف السادس قبل الميلاد. نتحدث أيضا عن أقدم وسائل الصيد، صيد الأسماك، اللي هي كانت حواجز من القصب والأحراش، وكان طبعا تستخدم لصيد الأسماك والاحتفاظ بالشباك الصيد. أيضا كانت أيضا فيه صيد بري ما زال، لكن طبعا الصيد البري بدأ يقل منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. لماذا بدأ يقل؟ لأن أيضا بدأ فيه استنزاف للثروات البرية من الحيوانات اللي تكلمنا عنها مثل الغزلان والحمر الوحشية والنعام وغيره، بدأت تقل منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد، وبدأ الإنسان يتجه أكثر إلى البحر، وبدأ أيضا الإنسان خلال هذه الفترة بتربية الحيوانات واستئناس هذه الحيوانات. طبعا تعود أقدم مواقع صيد الأسماك في الأحراش أو الحواجز إلى 5000 سنة قبل الميلاد، وطبعا هذه اكتشفت التقنية هذه ليست فقط في عمان، أيضا في الجزيرة العربية اكتشفت مثلا في منطقة تسمى الخور في شمال دولة قطر، وكانت في هذا الموقع أيضا الأسماك كانت تجهز لاستخدامها بعيدا، يعني كانت أيضا تصطاد وأيضا تنقل وتصدر إلى مواقع أخرى منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. ووصل القار من بلاد الرافدين إلى الخليج العربي منذ أيضا نهاية الألف السادس قبل الميلاد، ووجد في مواقع معينة من الخليج العربي، منها موقع يسمى عين السيح قرب الدمام بالمملكة العربية السعودية، وأيضا وجد في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا أقدم المواقع الساحلية في عمان وجدت في بحر العرب وفي موقع فراس الحد. طبعا المواقع الموجودة في بحر العرب فراس الحد وغيره، لما جو العلماء يبحثوا وينقبوا في هذه المواقع سموا المواقع بأسماء معينة، يعني حتى موقع راس الحد في مواقع كثيرة، لكن أقدمها موقع يسمى HD6 أو HD6، اللي هو الموقع اللي هو يعتبر من المواقع القديمة جدا اللي وجدت فيها آثار قديمة لاستيطان الإنسان وتعامله مع البحر وصيده للأسماك. فهذا الموقع يسمى HD6 في رأس الحد وبولاية صور، وأيضا في موقع آخر في جعلان بني بو علي في منطقة تسمى السويح، ورمز هذا الموقع SWY11. هلا الموقعين أيضا في السويح في ولاية جعلان بني بو علي عثر عليه يعني مخلفات أثرية أو لقى أو معثورات تعود إلى الألف الخامس والألف السادس قبل الميلاد. طبعا آثار الموجودة في السويح والآثار اللي موجودة في رأس الحد هي تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد. أيضا وجد موقع في رأس الحمراء في القرم في مسقط، وسمي هذا الموقع أيضا HR6. طبعا هذه المواقع كلها تسمى بأرقام ورموز معينة، لأن في نفس المكان لما يكون فيه تنقيب يكون فيه عدة مواقع، فترقم هذه المواقع لسهولة دراستها والتعرف عليها، فتسمى مثلا برمز الموقع وفي نفس الوقت أيضا تعطى أرقام. طبعا هذا يقع الموقع في محافظة مسقط ببحر عمان اللي هو موقع رأس الحمراء، وهذا طبعا من المواقع القديمة. طبعا هذا الموقع تشير إلى استغلال الأصداف البحرية واستخدام سيقان النباتات للصيد الحيوانات البرية في بيئة الأحراش، وطبعا في تلك الفترة أيضا استخدموا الحواجز والشباك لصيد الأسماك. يعني الإنسان في عمان بدأ يستخدم الشباك والحواجز لصيد الأسماك منذ الألف السادس قبل الميلاد أو منذ 8000 عام من الآن. وطبعا هذه المواقع تشير على أن الإنسان لم يذهب، يعني هذه المواقع تشير إلى أن الإنسان لم يذهب بعيدا للصيد، كان يصيد فقط قرب الساحل أو في الخلجان والأحراش والأخوار يصطاد منها. المخلفات اللي وجدت أيضا في موقع أي السويح اللي ذكرناهم SWY11 و SWY1 وجد فيها طبعا الأصداف والأسماك، تؤكد أيضا على اعتماد المجتمعات الساحلية في غذائها على البحيرات الضحلة وشاطئ البحر. يعني طبعا هذا دليل على أن الإنسان كان يعتمد على البحر في تلك الفترة، وخاصة المناطق الساحلية وخاصة المناطق اللي فيها أخوار في غذائها، يعني يعتبر غذاء الرئيسي للإنسان من تلك التجمعات، وخاصة من الأصداف والقشريات والرخويات وغيرها اللي موجودة في المنطقة. متى بدأ الإنسان يستخدم أعالي البحار للصيد؟ بدأ يستخدم أعالي البحار منذ 5000 سنة قبل الميلاد. أحبتي الكرام، ننهي الحلقة عند هذا القدر من المعلومات والحديث عن نشاط الإنساني في الألفية السابعة والألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق جميعا وأوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة سلطنة عمان. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: لو طرحنا هذا السؤال، ما هي الشخصية التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المسلم عليها؟ يعني ما هو الإنسان ومن هو الإنسان الذي سوف يكون يوم القيامة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هو الإنسان الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الأسئلة مهمة ينبغي أن يطرحها الإنسان في هذا العصر. ستقول لي لماذا في هذا العصر بالذات؟ لأنه عصر التحديات، لأنه عصر مختلف، عصر فقد الإنسان فيه البوصلة على أن يعرف الاتجاهات التي ينبغي من خلالها أن يذهب إلى الأمور التي تكون شخصيته. هذا عصر مختلف تماما. لا أريد أن أكون متشائما أبدا، ولا أريد كذلك أن أقول كلاما يزرع خوفا أو قلقا أو يأسا في قلبك، لكن لابد أن نقف قليلا جميعا، لأن هذا العصر فعلا مختلف، عصر ليس كبقية العصور السابقة. قديما الأجيال كانت تختلف فيها الأمور الظاهرية من مطعم ومشرب وملبس، لكن كانت هناك ثوابت لا تتغير. كان ينشأ الصغير على أن يحترم الكبير، وكان الكبير ينظر إلى الصغير برحمة. كان الجميع متعاون ومتراحم، لم يكن في القرية أو في الملتقى لم يكن هناك من يبيت جائعا. غالبا كان الجميع يحنو على بعضه البعض، وكان الجميع يسأل عن بعضه البعض. لكننا في زمن الآن نرى أن فيه قدر من الاختلاف، ليس قدرا بسيطا بل قدرا كبيرا. فأصبح المنطلق الأساسي للإنسان هو الأنا، أنا أريد. طيب والآخر؟ لا يعنيني الآخر. وصلنا إلى مستوى في هذا الزمان أننا لا نحكم إلا بالقانون، وأنه إن لم يكن هناك قانون كما يقال لأكل الناس بعضهم بعضا. والعبارة المشهورة لهوبز: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. هذه العبارة لو قيلت لآبائنا وأجدادنا، لو قيلت قبل 100 سنة مثلا، لرفضها وقال لا، هذا كلام غير صحيح، بل الإنسان أخ لأخيه الإنسان، والإنسان مع الإنسان كالجسد الواحد، إذا أصابه تداعى له بالسهر والحمى. بينما العبارة التي الآن راجت أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. ما الذي حصل لنا؟ الذي حصل أن مكونات الشخصية اختلفت. أن الإنسان قبل 100 سنة تقريبا كان يستقي ثقافته، كان يبني ذاتيته من خلال ما كان يحفظه من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النسيج الجميل المترابط بين ذلك الموروث الذي كان في كل مرة لا يفشل أبدا في إنتاج جيل بعد جيل، جيل محب للجيل الذي قبله وعنده رغبة قوية أن ينقل ما ورثه إلى الجيل الذي بعده. أما في زماننا فالأمر مختلف تماما. لذلك نقول أننا في عصر التحديات، في عصر ينبغي أن نقف وأن نتساءل وأن نبحث وأن ندرس وأن نقول أين مكمن الإشكال. فلذلك السؤال الذي بدأنا به هذا اللقاء الطيب، وهو: من هو الشخص الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هو الشخص الذي سوف يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال، طبعا بشرط أن يكون في الأصل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هدف الإنسان، هذا أيضا في هذا الزمان أصبح تحدي آخر. هذا ينبغي، وأنا لا أبالغ وأعيد أقول أن لا أقول هذا الكلام يعني تيئيسا أبدا، المؤمن لا ييأس من روح الله أبدا، المؤمن دائما متفائل، لكن كذلك المؤمن ليس حالم، المؤمن ليس غافل، المؤمن لا يكون الواقع في واد وهو في واد آخر، لا، المؤمن ينطلق من منطلقات ثابتة، أن يعرف أين موضع قدمه. هذا أمر في غاية الأهمية. عندما ننظر الآن إلى واقعنا، ننظر إلى الساعات التي يبقى فيها أبناؤنا وشبابنا وفتياتنا أمام ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، ساعات طوال. سيقول لشخص من الناس: يا شيخ وإيش فيها يا أخي ترويح عن النفس؟ لا تكلموا عن الترويح عن النفس، الترويح عن النفس معروف ومعلوم ويحتاجه الإنسان، بل وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ساعة فساعة. ساعة فساعة هذا منهج للتعامل مع ترويح النفس. فبالتالي عندنا مفهوم الترويح عن النفس، لكن الإشكال إذا أصبح الترويح عن النفس هو الأصل وبناء الإنسان هو الفرح، إذا صار منطلق الشاب والفتاة فقط في مسألة الترويح عن النفس، فيقضي أمام هذه الشاشات ما يقارب 10 ساعات أكثر أقل، وأحيانا كما تقول بعض الدراسات أنه يقضي أمام الشاشات ما دام مستيقظا. تخيل، فما الذي يعرض في هذه الشاشات؟ ما الذي هو يتابع في هذه الشاشات؟ السؤال الذي طرحته قبل أن أجيب عنه أو أن أضع الإجابة أمام ما مسمعكم أيها الإخوة والأخوات الأكارم والأعزاء، لا بد أولا أن نربطه بسؤال آخر: إلى أي مدى أصلا هذا السؤال مهم عند النشأة الصاعد، عند أبنائنا، عند بناتنا الذين سوف نورثهم مآثرنا، مآثر آبائنا وأجدادنا، عاداتنا وتقاليدنا. أنا لا أنسى في كتاب الهويات الافتراضية، المجتمعات العربية والهويات الافتراضية، الدكتور حميد، الدكتور عبد الحكيم، عندما يذكر استقصاء واستبيانا قاموا به حول أهمية العادات والتقاليد لدى الشباب، والذين أقيم عليهم هذا الاستبيان هم أصلا من الشباب ذكورا وإناثا، جميعهم من الشباب فوق 20 سنة، وأكثرهم إن لم يكن كلهم ممن حصلوا على شهادة الجامعة، وبعضهم قد جاوزها حتى إلى ما هو أعلى منها من الدراسات العليا. وعندما سئلوا هذا السؤال، إلى أي مدى ترون أن عادات آبائكم وأجدادكم هي مهمة في حياتكم وفي مستقبلكم وفي مستقبل أبنائكم؟ إلى أي مدى ترون أن هذه العادات ينبغي أن نفسح لها مكانا ومجالا فيما يسمى ببناء الهوية؟ والنتيجة على ما أذكر أن 7% أو 8%، أذكر أنه 7% فقط، هم الذين قالوا نعم ينبغي أن نفسح مجالا للعادات والتقاليد فقط. يعني احنا أمام 93% قالوا لا نريد لا عادات ولا نريد تقاليد، فقط نريد أن نرمي أنفسنا من جرف عال مرتفع، أن نسقط من ذلك الجرف لكي نسقط مرتمين في أحضان الحضارة الغربية، تاركين وراءنا كل ما هو شرقي بكل مكوناته، بكل أدبياته، بكل تراثه، بكل عاداته، بكل تقاليده، لا نريد شيئا من ذلك. هذه دراسة وقيمت في المجتمع العربي. نعم ليس خليجية، لكن هذا يعكس تحدي، لأن المجتمعات العربية في النهاية الثقافة متقاربة إلى حد ما، فالاختلاف في الدرجة لا بالنوع. 93% لكم أن تتخيلوا حجم التحدي الذي نعيشه. إذن قبل أن نجيب عن سؤال ما هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نضع هذا هو السؤال الأساسي: هل أبناؤنا وشبابنا معتنون أصلا بهذا السؤال ويرونه مهما ومشغولون أصلا هم به؟ هذا هو الآن السؤال الذي ينبغي أن يطرح، والإجابة طبعا ينبغي أن تكون حاضرة عند كل أب وعند كل أم. ودمتم في أمان الله.
0: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.
10: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
9: ظلال المعنى،
10: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة سنتناول موضوع الموت في سياقاته الأدبية والفلسفية والأسطورية على عجالة.
1: فأهلا بكم في تطوافنا مرة أخرى.

0: يقول الشاعر العربي: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد.
1: ويقول الكاتب الروماني الأصل سيوران: كان تشوفي إلى الموت همي الأوحد، من أجله ضحيت بكل شيء حتى بالموت.
0: ويقول الفيلسوف الألماني نيتشه: الحب والموت صنوان متلازمان، فمن أراد الحب فقد رضي بالموت. هذا ما أقوله لكم أيها الجبناء.
1: وفي رواية الكاتب الروائي أمين معلوف نقرأ ما يلي من سطور: احتفال هو الموت مشهد. يروى أن أحد خلفاء العصور الخوالي فقد أمه التي كان يحبها، وأنه شرع يبكي بلا هوادة، فتقدم منه أحد الحكماء وقال له: يا أمير المؤمنين، عليك أن تحمد الله تعالى على أنه شرف أمك بجعلك تبكي على جثمانها، بدلا من إهانتها بجعلها تبكي على جثمانك.
0: ونتابع قراءة السطور التالية من رواية أمين معلوف. يقول السارد: لو لم يكن الموت من الأمور التي لا تدفع، لأضاع الإنسان حياته بأسرها لدفعه، وما كان جازف بشيء ولا حاول شيئا، ولا شرع في أمر ولا اخترع شيئا ولا بنى شيئا.
1: لنحمد الله على أن أهدى إلينا الموت ليكون للحياة معنى، والليل ليكون للنهار معنى، والسكوت ليكون للكلام معنى، والمرض ليكون للصحة معنى، والحرب ليكون للسلم معنى. لنحمده على أن أعطانا التعب والأتراح ليكون للراحة والأفراح معنى.
0: يقول الحكيم الصيني كونفوشيوس: كيف نفهم الموت ونحن لا نعلم عن الحياة إلا يسيرا؟
1: ويحرض أبو بكر الصديق جنوده قائلا: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة.
0: وجاء في الأثر: عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تموت غدا.
1: وهنالك حكمة من الهند تقول: الحكماء يعيشون كل يوم من أيامهم وكأن أصابع الموت ناشبة في شعرهم.
0: ويقول أحد الشعراء المجهولين معاتبا الموت: أراك بصيرا بالذين أحبهم، يقودك نحو الأقربين دليل.
1: ومن أشعار محمود درويش: أموت أحبك، إن ثلاثة أشياء لا تنتهي، أنت والحب والموت.
0: وهنالك مقولة جميلة أخرى: فليكن للموتى خلود الصيت، وليكن للأحياء خلود الحب.
1: إن الموتى كما يرى صلاح ستية هو الوريث الأكبر لجميع مظاهر الوجود. ومن هذا المنطلق جاء الدين وجاء الإيمان. جاء الدين ليقول لنا بأن وراء الموت من يرث حتى الموت لتدميره، وهو الله عز وجل الذي يرث الدنيا ومن عليها. وبالنسبة للشاعر فإن الأشياء الجميلة الساحرة سريعة الزوال، فيتألم لذلك، خاصة عندما يرى أن كل ما يهواه ويتعلق به يختطفه الموت.
0: وبما أن الشاعر هو ذلك السباح الذي يسبح ضد التيار، فإنه لا يسعى إلى إعادة الأشياء إلى نقائها الأصلي وحسب، بل يسعى ليبعد عنها شبح الموت، أي شبح الاضمحلال والزوال، ويبعد جميع المراحل أو التحولات التي تهيئ للموت.
1: يقول الشاعر الألماني جوتا في إحدى قصائده: مت وكن، ما أنت إلا ضيف حزين فوق هذه الأرض المظلمة.
0: ويقول هنري ميلر الروائي الأمريكي: إن كان ثمة فرق هائل بين الأحياء والأموات، فهو أن الأموات قد كفوا عن الاستغراب. يقول ذلك في معرض حديثه عن الليلة التي مات فيها من الدهشة.

0: تسمى الكتابة التذكارية التي تكتب على شاهدة القبر إحياء لذكرى الميت بالقبرية، وعادة ما تكون شعرية. ومن أمثلتها البيت الذي كتب على قبر أبي العلاء المعري من شعره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد.
1: وقد أوصى الكاتب اليوناني نيكوس كازانزاكي أن يكتب على شاهدة قبره ما يلي: لا أمل في شيء، لا أخشى شيئا، أنا إنسان حر.
0: وتعد الكلمات الأخيرة للشخص المحتضر من الكلمات المؤثرة في النفس، لأنها بمثابة الوداع الأخير للكلام ومعانقة الصمت الأبدي. ويروى بأن الشاعر الفرنسي رامبو كان يردد في آخر كلمة على لسانه اسم خادمه الحبشي، والذي أوصى قبل وفاته بجانب من ثروته إلى هذا الخادم المخلص الأمين.
1: وقد كتب أبي قور وهو على فراش موته إلى صديق له قائلا ما يحرك العواطف: في هذا اليوم الأخير، وإن كان يوما مباركا من أيام حياتي، أكتب إليك بي من آلام الجسد وأوجاعه ما يفيض به الكيل، لكن يفوق هذه الآلام والأوجاع فرحة قلبي بذكرى مناقشاتنا السعيدة في سالف الأيام. فهلا رجوتك إذا كنت جديرا بإخلاصك لي وللفلسفة أن تكلأ برعايتك أبناء مترودورس. وما كتبه أبي قور هنا يكشف وهو في سرير موته عن استهانته بآلامه القاسية بوصفها لا تعدل نشوة عقله.
0: وتعتبر عيون المراثي العربية هي القسم الخامس من كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، وهي 7 قصائد طويلة.
1: ومن أشهر المراثي العربية رثاء الحطيئة لنفسه، ورثاء مالك بن الريب لنفسه أيضا، ورثاء الطغرائي لزوجته، ورثاء الخنساء لأخيها الصخر، والتي تقول في إحدى قصائدها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي.
0: ويعد كتاب الموت الفرعوني من أشهر الكتب التي قصد من كتابتها توجيه الأرواح في رحلتها إلى أرض الموتى، وهو عبارة عن لفة من ورق البردي طولها 90 قدما، وعنوانها الدقيق هو: التقدم أثناء النهار. وكانت توضع نسخة كاملة من الكتاب في قبر الميت أو مقتطفات على الصندوق الذي احتوى الجثة المحنطة بالمومياء.
1: وترجع ملحمة جلجامش البابلية إلى عام 2000 قبل الميلاد، وفيها يعز على جلجامش أن يرى صديقه يموت بين يديه، وأبى أن يسلم بموته وأبقاه إلى جانبه، ولم يسمح بدفنه أملا في أن تعود إليه الحياة، وبقي على تلك الحال أسبوعا، رأى بعده الدود يتساقط من أنفه فأيقن بموته، ويأس من عودة الحياة إليه، ومضى على وجهه يهيم في الأرض ناقما على الموت باحثا عن حياة أبدية، إلا أنه يعود بالخيبة والفشل، حيث أن إحدى الأفاعي اختطفت منه نبتة الخلود عندما مال على جدول يستحم فيه.
0: ويعد موزولوس أشهر حكام كاريا المستعمرة اليونانية بآسيا الصغرى، وقد رفع شأن عاصمته هليكارناسوس في العالم كله ببناء ضريحه الشهير، لكنه قضى نحبه قبل اكتمال بنائه، فعكفت زوجته وأخته أرتميزيا على إتمامه وفاء لزوجها الذي كانت متيمة به، حتى لقد ابتلعت رماد جثته بعد حرقها لتتحد به ميتا كما اتحدت به حيا. وقد اكتمل بناء الضريح على يد الإسكندر الأكبر، وعد من عجائب الدنيا 7.
1: ومن أشهر الأضرحة كذلك ضريح تاج محل، والذي شيده الإمبراطور المخولي شاه جيهان تخليدا لذكرى زوجته الحبيبة أركمند بانو بيغم، والتي سميت ممتاز محل، والتي وفتها المنية بينما كانت تضع مولودا لها في بلدة بورهامبور عام 1631.
0: تقول إحدى الحكم الهندية: أتبكي لو بلغك أن إنسانا في ساعة الموت مثله في ساعة الميلاد؟ الموت خاتمة الميلاد، والميلاد خاتمة الموت، هذا هو الناموس.
1: وعلى المرء كما يقول الفيلسوف أبيكتيتوس أن يستقبل الموت في هدوء على أنه جزء من حكمة الحياة الخفية.
0: إنه الموت الذي يتحدث عنه ريلكا في إحدى مراثيه، الذي يظل علينا أن نحتويه بوداعة حتى قبل أن نكون في الحياة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
5: حلقة جديدة نسبح فيها في فضاء ماذا لو بكلمة اقرأ. اقرأ كانت هي الكلمة الأولى التي شقت ظلام الجهل في أرضنا، لكننا اليوم وبعد قرون طويلة لا نزال نعاني من وجود ملايين العقول التي لا تعرف فك الخطوط ولا تمييز الحروف. الأمية ليست مجرد جهل بالكتابة، بل هي جدار سميك يحجب نور المستقبل.
4: لكن ماذا لو استيقظنا يوما على وطن عربي خال تماما من الأمية؟ ماذا لو أصبح كل فرد من المحيط إلى الخليج قادرا على القراءة والكتابة والتفكير النقدي؟ كيف سيتغير وجه شوارعنا واقتصادنا وأحلامنا؟ هل سنعود لنقود الركب الحضاري للعالم من جديد؟
5: أول ما سنلمسه هو ثورة الإنتاج. الأمية تكلف الاقتصاد العربي مليارات الدولارات سنوياً بسبب ضعف الإنتاجية. لو تم القضاء على الأمية، سيتحول ملايين الأشخاص من قوى عاملة هامشية إلى طاقات مبدعة.
4: سنرى المزارع يقرأ عن أحدث وسائل الري والتسميد، والعامل يتعامل مع الآلات الذكية باحترافية. ستنخفض معدلات البطالة وسيرتفع مستوى الدخل للأسرة العربية. نحن لا نتحدث فقط عن قراءة كتاب، بل عن تمكين الإنسان من صناعة ثروته بيده وعقله. سيصبح الوطن العربي سوقاً عملاقة للمعرفة والابتكار.
5: في الجانب الإنساني ستحدث معجزة طبية. القضاء على الأمية يعني انخفاض معدلات الأمراض بشكل مذهل. الأم التي تقرأ تعرف كيف تعالج طفلها، وكيف تتبع حمية صحية، وكيف تقي أسرتها من الأوبئة.
4: ستختفي الخرافات التي تنهش في جسد المجتمع، سيقل التنمر وسيزداد التسامح، لأن القراءة تفتح للإنسان نوافذ على عوالم أخرى، فيتقبل الاختلاف وينبذ التطرف. سيصبح لدينا مجتمع يعرف حقوقه وواجباته، مجتمع لا يساق بالجهل بل يتحرك باليقين والعلم.
3: ماذا لو؟
5: تخيل حجم الإبداع الذي سينفجر. كم من عبقري جديد أو عالم يسكن الآن في قرى بعيدة ولا يجد طريقا للقلم. إذا تعلم الجميع سنرى فيضا من الروايات والاختراعات والدراسات العلمية التي ستغني المكتبة البشرية.
4: ستعود للغة العربية هيبتها وجمالها في التخاطب اليومي. سيصبح الكتاب هو الرفيق الدائم في الحافلات والمقاهي والبيوت. سنتحول من شعوب مستهلكة للمعلومات إلى شعوب منتجة لها. سنبني جسورا من النور تربط حاضرنا بماضينا المجيد وتقذف بنا نحو مكانتنا الطبيعية بين الأمم.
5: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن محو الأمية ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو معركة بقاء وكرامة. لقد منحنا الله العقل لنفكر، واللسان لنعبر، والقلم لنبدع. ماذا لو انتهت الأمية؟ الجواب هو سنصبح حينها أمة لا تقهر، أمة تقرأ فتفهم فتبني. الأمر ليس مستحيلاً، فالنور يبدأ بتعليم حرف واحد لإنسان واحد.
4: أشكر الله على نعمة العلم، وكونوا أنتم سفراء التنوير في مجتمعاتكم. كنتم مع برنامجكم ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
3: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: يستخدم أقرب وقت الحاجة،
1: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
2: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
3: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
4: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
5: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
6: معكم مبارك بن علي بن مبارك إشكيلي، عمري 10 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نجوم.
5: مبارك يهوى القراءة والرسم واللعب بالألغاز، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابط شرطة. مرحبا مبارك.
6: مرحبتين.
5: كيف حالك؟
6: خير.
5: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
6: نعم.
5: وأنت أيضا تحب القراءة؟
6: نعم.
5: وتشارك في مسابقات قراءة؟
6: لا
5: ما تشارك.
6: نعم.
5: آه إن شاء الله بتشارك في المستقبل. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
6: كتب المسلية.
5: آه قصص يعني؟ إيش من القصص قريت؟
6: قريت قصة الأسد والثور والأسد العادل والفار الذكي.
5: ممتاز. إيش حكاية الأسد والثور؟
6: كان يا مكان كان هناك أسد يعيش في الغابة، وكان يقضي أحيانا في الصيد. فجاء ثور إلى الغابة.
5: إيش عمل الثور؟
6: جاء الثور إلى الغابة ورحبه الأسد وقال ابقي يوما واحدا معنا. فقال الثور نعم، ثم اغتر الثعلب.
5: الثعلب ولا الثور؟
6: الثعلب.
5: أه.
6: الذي كان يختبئ خلف الشجرة، فذهب إلى زوجته دنمة. فقال لها
5: إيش قال؟
6: اليوم سوف أنتقم من الثور.
5: كيف انتقم منه؟
6: ذهب إلى الأسد وقال له أن الثور مغرور بنفسه ويقول أنه يمكنه أن يقتلك. فغضب الأسد وقال لا تقل للثور شيئا. فذهب إلى الثور وقال له أن الأسد يريد قتلك. فغضب الثور وجاء للأسد لينقذ نفسه.
5: قتل الثور والأسد، صح؟
6: وقتل الأسد الثور.
5: كل هذا بسبب وشاية الثعلب، صح؟ يعني هذا الثعلب طلع يعني صاحب فتن.
6: نعم. فكان الأسد يندم بفعلته لأنه قتل صديقه.
5: كيف عرف بعدين إنه الثور مظلوم؟ من خبره؟
6: النمر.
5: النمر. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
6: نحن ما نكذب على الناس.
5: يعني إنه والانتباه أيضا من وشايات البعض اللي يحاول أن يفرق بين الآخرين، صح؟
6: صح.
5: ممتاز يا مبارك. وقصة الفار الذكي إيش حكايته؟
6: كان هناك فار ذكي. فكان يعيش في منزل الحطاب. وكان الحطاب كلما يجد فارا يمسك العصا ويعذبه. لكن في أحد الأيام اختبأ في الجحر خوفا من الحطاب. فجاء فار ذكي وقال لهم أنه لديه فكرة.
5: إيش الفكرة كانت؟
6: كانت هي قلب بعض الحصى دخلها في الكيس. وحملها ورميها على الطاولة. فكان كيس الخبز في رف طويل. فصعد الفار الذكي

0: على الطاولة وقفز على الكيس المملوء بالحجر،
1: ممتاز.
0: فوصل إليه وسقطه، وجمع الفيران الخبز، ولكن للأسف استيقظ الحطاب.
1: ايش عمل الحطاب لما استيقظ؟
0: كان غاضبا لأن الفئران أمسكوا بخبزه، فكان قبل أن يجلب العصا دخلوا إلى الجحر، وجعلوا من الفأر الذكي عبرة لهم وقائدا لهم.
1: الفأر الذكي هو القائد مالهم؟ زين، وايش انتهت بعدين؟ انتهت القصة طبعا، صح؟ ايش الاستفادة منها؟
0: انه لما نفعل شيء يجب علينا ان نفكره قبل ان نفعله.
1: ممتاز ممتاز يا مبارك. انت تحفظ اناشيد؟ ايش بتسمعني من الاناشيد؟
0: نشودة العب بالرمل.
1: العب بالرمل، نستمع.
0: العب بالرمل ولا تتعب، قد اوشك يومك ان يذوب، وقريبا تكبر يا املي ويعود الصيف ولا تلعب.
1: جميل، انتهى النشيد؟
0: نعم.
1: هذا نشيد قصير، شيء نشيد ثاني غيره؟
0: لا.
1: ماشي، طيب لا بس. ايش هواياتك الثانية مبارك؟
0: الرسم.
1: الرسم، ايش ترسم؟
0: ارسم بعض الصور واريها لامي وابي.
1: جميل. والاستاذ او الاستاذة التربية الفنية؟
0: نعم اريها.
1: ممتاز. وايش بعد هو من هواياتك الثانية؟
0: اللعب بالالغاز.
1: اللعب، ايش يعني اللعب بالالغاز؟
0: أنا تتنمي عقلك بألغاز كثيرة وعديدة وصعبة.
1: من وين تجيب من هذا الألغاز؟
0: من بعض يعني الألعاب،
1: يعني في بالهاتف هذا الألغاز تكون موجودة ولا وين؟
0: في الهاتف. وأيضا هناك بطاقات وفيها أسئلة وأجوبة.
1: جميل. في وأنت تقرأ البطاقات وتحفظ الأسئلة والأجوبة؟
0: نعم.
1: ممتاز ممتاز يا مبارك. تحفظ القرآن الكريم طبعا؟
0: هي.
1: ايش بتسمعني؟
0: سورة البروج.
1: سورة البروج، يلا بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا مبارك، ممتاز. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: ضابط شرطة.
1: ضابط شرطة، ليش؟
0: لارفع علم بلادي واحمي وطني.
1: تريد ان تحمي وطنك ولذلك تتمنى ان تصبح ضابط شرطة، صح؟
0: ايوه.
1: ممتاز ممتاز يا مبارك. والحكمة، عندك حكمة قبل ما نختم هذه الحلقة؟
0: نعم. بالعلم نكذب العقول وبالاخلاق نكذب القلوب.
1: ممتاز، هذا حكمة رائعة. ايش معناها؟
0: ان الانسان الذي له العلم والمثقف يروم ان يكذب العقول بفكره.
1: صحيح، هذا معناها اذا ان العلم مهم جدا، صح؟
0: والرجل الذي له اخلاق يكذب القلوب لان الناس تحبه.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا مبارك، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك. مبارك بن علي بن مبارك الشكيلي، الطالب الرائع في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية النزوة، البلغ من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للإطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم يده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته عزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته أعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء، إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، فقد صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول السيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبل مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، واللواء الركن سالم بن علي الحسني قائد الحرس السلطاني العماني، إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل
وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معاني إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تمكينهم تعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. انتهى العرض مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن ما نتكلم عن مجرد جدران وأسقف، نحن نتكلم عن تجربة إنسانية وتجربة حسية في هذه الفضاءات وفي هذه المدن. لكن لما يدخلوا اليوم المطورين العقاريين على المشاريع المعمارية، هل تتحول العمارة إلى مجرد سلعة، ولا من الإمكان أن مشاريع التطوير العقاري تقدم لنا منتج معماري مدروس وإنساني؟ راح نقترب اليوم على كواليس التطوير العقاري مع أحد المهندسين المعماريين المميزين في هذا الجانب، ممن يعملون في إدارة مشاريع التطوير. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بالمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي. طبعا البش مهندس هادي هو مهندس معماري تخرج من جامعة بن ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية بالبكالوريوس في الهندسة المعمارية، واليوم هو يشغل منصب المدير العام للمشاريع في شركة المجد. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس هادي، شرفتنا.
2: حياكم الله، تشريف لنا، الله يخليك.
1: يا مرحبا فيك باش مهندس. طبعا نحن قبل لا ندخل في مشاريع التطوير وكذا، خلينا نقترب من شخصك الكريم. أنا هذا السؤال عادة أحب أبدأ مع كل ضيوفي، لأن سئل يوما ما إلى المهندس المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس العمارة ينجح، وأنت على يعني عمرك الصغير اليوم يعني تشغل منصب مدير عام وتشرف على عدد كبير من مشاريع التطوير، وأعتقد أنها مشاريع هامة بنتكلم عنها في الحلقة. فخبرني عن سبب يعني وراء نجاحك في هذا التخصص، وأيضا سبب دخولك وامتهانك لهذه المهنة.
2: والله الشغف بدأ من تقريبا خلينا نقول 20 سنة أيام الثانوية. كان عندي شغف للهندسة، وكان كذلك في شغف للتصميم للمباني. فطبعا تخرجت من الثانوية من قريبة 20 سنة، ورحت أمريكا. كانت في البداية التوجه أنه يكون هندسة. من أول سنة في الجامعة هناك لما شفت الأركتكتشر إنجينيرينج وأخذت أول كلاس، يعني اللي هو إنترودكشن تو أركتكتشر إنجينيرينج، يعني مثل ما يقول الأمريكان I fell in love في التخصص. يعني عجبت فيه، كان أعطونا تشالنج أن احنا نبني جسر يتحمل يعني ويت كبير، بس من أعواد كذا خشبية بسيطة
1: في الكبريت.
2: في الكبريت تقريبا، أيوة. فيعني الحمد لله كان الجروب اللي أنا فيه كان أفضل جسر كتصميم كشكل وكحتى ستركشر الستيبل، يعني كأداء
1: ووظيفة. أيوة. نعم.
2: وبعد نفس الشيء أعطونا كذلك بروجكت إنه ديزاين بيت يكون يعني ينفع كسولر انرجي، وكان جروب بروجكت كذلك. نفس الشيء كان البروجكت اللي عملناه اي ديزاين موستبت مع الجروب، والحمد لله الشيء كان افضل شيء. فحسيت اني هذا المجال انا يعني الى حد ما ناتشرالي انا قادر اني ابدع فيه. يعني
1: ومن مقاعد الدراسه انت كنت تنتج حلول في الطاقه الشمسيه وفي الاوزان مع الاحتفاظ بالشكل الجمالي.
2: اكيد هو اهم شيء في النهايه، انت يو جيت جريدد، اهم شيء كان هذا الجريد على الديزاين في النهايه. يعني
1: طيب
2: مثل ما تعرف المعماري فقط يكون توجه يمكن أو التركيز على التصميم. مهندس المعماري البوث، أنت لازم تركز على التصميم وتركز أن المبنى هذا يكون عملي كذلك،
1: وعلى الوظيفة.
2: وعلى الوظيفة مع المبنى.
1: طيب هنا مربط الفرس، لأن دائما الفرق بين المقاول كمهندس مدني أو حتى المطورين العقاريين اليوم، لأن يعني ينظر لهم أنهم غير عن أن المعماري غير عنهم، المعماري إلى نظرة
2: صحيح شوية، يعني هم تحصل مثلا المدنيين أو بعضهم المقاولين ما يهتم كثير في الجانب التصميمي مال المبنى، خلاص هو يوصل للديزاين جاهز. هو
1: إيش يميز المعماري عن الآخرين؟
2: معماري أنا دائما أقول الهندسة المعمارية أفضل تخصص في العالم، أنا لهذه الدرجة متعصب للتخصص يعني. لأنك أنت تدرس كل شيء، أنت تدرس الهندسة، أنت تدرس الكونستراكشن البناء كيف تبني، وأنت تدرس الديزاين، وأن المبنى يكون في النهاية عملي ويفيد اللي بيستخدم المبنى في النهاية، سواء كان مبنى سكني أو تجاري أو مكاتب إلى آخره. فالمهندس المعماري لازم يفهم كل شيء، ما بس فقط أنك أنت والله قادر تقرأ الخريطة وتبنيها تنفذها في الواقع، لا، أنت من أول يوم من مرحلة أنك أنت تدرس الكلاينت اللي عندك، من هو، إيش يريد بالضبط، إيش الهدف من المبنى هذا، إلى مكانه هو، المحيط اللي حوالي المبنى، المدينة اللي فيها، الثقافة اللي فيها، بعدين عاد تبدأ تصممها، وبعدين تنتقل لمرحلة التنفيذ البناء. فالمهندس المعماري لازم يكون مطلع عليها كلها، ولازم يكون فاهم وقادر يعمل كل هذا.
1: من كل بستان زهرة.
2: بالفعل من كل بستان
1: شوية زهرة. اجتماع، شوية علم نفس، شوية بيئة.
2: يعني حتى دراسة في الجامعة عندنا كان في ستيت في كلاسز كان مانجمنت، يعني إدارة، لأنك أنت في النهاية لما تدير كونستراكشن سايت عندك من مقاولين، من استشاريين، من موردين، لازم تعرف تعامل معهم، يدرسوك ديزاين، فتفهم الألوان كيف تركب مع بعضها، المواد لما تيجي تبني إيش كيف تختار المواد، وطبعا إلى كلاسات الهندسة نفسها اللي هي يعني هذا غالب المهندسين مثلا يأخذ.
1: طيب باش مهندس، أنت مهندس معماري،
2: نعم،
1: ومريت على كل يعني هذه الجوانب الجمالية والوظيفية، ولكن أيضا أنت اليوم في نفس الوقت في قلب التطوير العقاري، والتطوير العقاري يعني يقدم مشاريع تجارية.
2: صحيح.
1: فلما أنت تجمع بين المكانين، يعني بين الحس المعماري وما بين الوظيفة التطويرية، إيش اللي ينتصر؟ هل ينتصر الحس المعماري للمهندس المعماري اللي يشمل هذه الجوانب اللي ذكرتها، ولا لغة الأرقام، اللغة الربحية والعائد الاستثماري من وراء هذا المشروع؟
2: والله ما لنا انتصار، يعني ما لنا مواجهة بين الاثنين، هو أنت الهدف أنك تجمع بين الاثنين في النهاية، والمشروع الناجح هو اللي أنت تقدر تجمع فيه بين الاثنين. تقدر أنك أنت تعمل التصميم اللي تبغاه من ناحية معمارية، التصميم اللي يخدم المشروع، اللي يخدم المستهلك النهائي، تصميم صحيح، في نفس الوقت يعني المعماري الناجح، المهندس الناجح اللي يقدر بعده يحافظ عليه أنه يكون من ناحية استثمارية أو من ناحية خلينا نقول كوميرشال يعني تجارية، أنه ما يكون سعر التكلفة للمشروع عالي جدا بحيث أنه يصير المشروع غير مجدي ومشروع خاسر. في النهاية مثل ما تعرف العمارة مش بس أنك أنت تستخدم مواد غالية أو تشطيبات يعني فاخرة وغالية، لا، أنت ممكن العمارة أنك يكون التصميم نفسه مدروس بطريقة صحيحة، تستغل المساحات، توظفها لمصلحتك، مثل ما قلت سابقا ترجع تدرس المكان اللي أنت بتبني فيه المشروع، الظل سابقا تو قبل دقائق أنت نتكلم عن الظل في المباني في عمان،
1: صحيح،
2: الواحد حتى الظل لوجهه بالطريقة، يعني أنت تدرس الأرض وين الشروق والغروب عشان يكون المبنى، ما يعني في مباني اليوم للأسف في عمان تلاحظ حرارة عالية فيها، ما يكونوا دارسين مثلا توجه النوافذ وحركة الشمس، فكل هذه الأشياء في النهاية هي اللي تعطيك مبنى في النهاية يكون معماريا ممتاز. فهذه مش بالضرورة متعلقة أنه يكون تكلفته عالية جدا، لا، المعماري الناجح والمهندس الناجح اللي يجمع بين الاثنين.
1: يعني أحيانا هي بعض الأفكار أو بعض التطبيقات في اتجاه البيت هي ما تكلف حتى ريال واحد زيادة أبداً.
2: هذا أنت من مرحلة التصميم تحدد، نعم، فما يأثر عليك، لكن إذا أنت غفلت عنه في مرحلة التصميم لاحقا بعد ما يجهز المبنى تتفاجأ، يمكن حتى ما هذيك اللحظة، بعد ما الناس تسكن فيه وتستخدمه بعدين تتفاجأ
1: مرحلة التشغيل، الفواتير يعني تكون أعلى،
2: فواتير على الناس اللي داخل تبدأ تضايق أن الحرارة عالية والشمس قوية لأنهم جالسين داخله يعني.
1: فإذا مش بالضرورة أنه الـ الـ الـ لما المعماري يدخل إلى التطوير معناته هو يحاول يسلع العمارة وأنه راح يقدم منتج تجاري على حساب أبداً. الرسالة المعمارية
2: أبداً أبداً، المعماري المهندس الناجح المطور الناجح اللي يجمع بين الاثنين. يعني ما بالضرورة مثل ما قلت لك تصرف كثير عشان يكون معماريا، طبعا لو في بجت يكون يساعد هذا الشيء أكيد لا شك، لكن بعدك في مباني كثيرة تشوفها تكلفة الإنشاء ما كانت عالية لكن يكون المبنى ممتاز جدا، يعني كتصميم معماري كتوظيف للمستهلكين تشوفه يكون ممتاز، والتكلفة ما كانت المبلغ المصروف عليه في البداية كإنشاء ما يكون عالي.
1: ليش أسألك هذا السؤال باش مهندس؟ لأن اليوم في عتب يوجه على المطورين من ناحية، يعني أنا ما أعمم، ولكن من ناحية أن نحن نحاول أن نحن نسلع هذه العمارة ونقدم عندنا واجهات زجاجية وألمنيوم وخشب وكذا، يعني نقدم مواد وعلى حساب الكفاءة، على حساب جودة التصميم. فهل لا زال اليوم التطوير العقاري يعني قادر أن يقدم أماكن أو فضاءات تعتبر معماريا ذات كفاءة عالية؟
2: أكيد، يعني هو في كل دولة في مطورين كذا وفي كذا، في كل مكان يعني بنشوف في مطورين ما يكون عندهم إدراك بأهمية هذا الجانب، تحصلهم مركزين فقط على إنه يقول لك تشطيبات فاخرة أو البراندز اللي يستخدمها هناك، ولكن كتصميم كمعمار ما يكون المبنى صحيح. وهذا موجود في كل سوق، حتى في الأسواق المتقدمة عنا إحنا من ناحية تطوير عقاري، سواء الأسواق العربية أو الأسواق حتى الأجنبية، بتشوف في مطورين يكون يغفل عن هذا الشيء، المطور الناجح اللي ينتبه له من أول يوم. كذلك هنا في السلطنة اليوم في مطورين عندهم وعي، تشوف مشاريعهم جميلة، تشوفها في النهاية معماريا مصممة صح، التوظيف في النهاية اللي يستخدم المبنى يكون مرتاح. في مطورين يغفل عن هذا الشيء، مع الوقت بيصير أتوقع الوعي أكثر. يعني أنا أعتبر قطاع تطوير العقاري في عمان لا يزال قطاع ناشئ، بعد ما وصل مثلا إذا نقارن مع قطاع النفط والغاز ما وصل لهذيك المرحلة من النضج أو الماتوريتي.
1: نعم.
2: يعني يمكن قبل 2020 عدد المطورين كان مش عالي في السلطنة، ما كثير، أغلب المطورين اليوم يعني بعدين يمكن خلال 5 سنوات الماضية 6 سنوات الماضية، خلال الكم سنة القادمة بيزيد النضج، بيزيد الوعي أكثر حتى عند المستهلكين كذلك. فبتشوف المطورين خلاص تلقائيا يبدأوا ينتبهوا لهذا الجانب أكثر، يبدأ يكون حتى اليوم بعض المطورين يحاول أنه يوفر أنه ما يصرف كثير على التصميم في المراحل الأولى. لا، بيزيد بعدين الصرف شوية ويزيد الانتباه، لأنه بيستوعب أن هذا مهم جدا ويأثر كذلك على نجاح المشروع. فأتوقع أن هي مرحلة وقت، يعني بيصير هذا النضج. المطورين اللي تم مصمم أنه ما ينتبه لهذا الجانب تلقائيا بيضطر أنه يطلع من السوق، يعني بتكون تنافس عالي وبيكون في خيارات أخرى أفضل كتصميم، فالمطور هذا كذلك بيضطر أنه
1: يحكم على نفسه
2: بالإعدام أو أنه يتغير مع
1: يعني مرحلة أنك توفر في الدراسات الاستشارية أو تلغيها ومباشرة تقفز إلى مراحل التنفيذ بدراسات استشارية رخيصة وما مدروسة.
2: أيوة، يعني ككواليتي خلنا نقول إلى حد ما يعني كواليتي متدني جدا، هذا بيضطر أنه يتغير. طبعا اليوم تشوف بعض المطورين حتى صار يلجأ الاستشاريين في الخارج، مش أن هذا الشيء صحيح، في استشاريين ما شاء الله عليهم في عمان، لكن كنوع من أنه يجيبوا أفكار جديدة أو تصاميم جديدة صار يروح الاستشاريين من الخارج في مرحلة التصميم يعني. فهذا يراويك انه لا، في وعي، في مطورين كثير مهتمين لهذا الجانب.
1: طيب، انت موجود اليوم في يعني في قلب هذا القطاع باشمهندس، لما تشوف شركة تطوير عقاري يقودها مقاول او مهندس يعني من تخصصات غير يعني ليست متعلقة بالبيئة العمرانية والبيئة المبنية، في مقابل يكون هناك مهندس معماري على رأس مشاريع التطوير مثلك، يعني باش مهندس اليوم أنت مدير عام مشاريع وأنت مهندس معماري، فهل تعتقد أن يعني يكون هناك في فرق حقيقي بين مشاريع يقودها معماري وبين مشاريع يقودها يعني مقاول أو تخصص هندسي لكن ما له علاقة بالبيئة المبنية؟
2: أكيد، هو أنا ما أقدر عم أقول أن كل المقاولين ما ينتبهوا، لا، في مقاولين يعني بدون ذكر اسماء، في بعضهم يكون عنده إدراك بالجانب المعماري ويكون من خلال سنوات خبرته من سنوات عمله استوعب وصار عنده حس حتى معماري ويعي المطلوب. بس عامة أيوة أكيد في يعني فرق بين لما يكون الواحد تفكيره فقط أنه كيف يوفر وكيف يبني، على أن الشخص ده يستوعب أهمية العمارة في تصميم المبنى، في تنفيذه، في المواد المستخدمة، أنها تكون مواد تخدم البيئة مش بس تشطيبات فاخرة عشان يقدر يبيع ويسوق للمشروع. ففي فرق طبعا، ونفس كل بيئة عمل يكملوا بعض يعني.
1: زين،
2: في النهاية أغلب المعماريين لو تعطيه المجال من خبرتي هذه السنوات، ما أغلب المعماريين ما يستوعبوا الكوميرشلز في المشاريع، يعني لأنه يطغى يمكن الجانب الفني والجانب التصميم وشغف التصميم. فلو تخلي لهم مثل ما يقول الـ يعني المساحة، بتشوفه يتجاوز البجت حال المشروع بكثير. أي بجت سواء كان تجاري كالمطورين الآخرين أو حتى مشروع حكومي، في النهاية في ميزانية مخصصة، ما ممكن تتعدى هذه الميزانية عشان بس المبنى يطلع جميل، لازم أنك يبالانس يعني توازن بين الاثنين. بين الميزانية الجانب الكوميرشال التجاري وبين التصميم نفسه يعني. فوجود الاثنين مع بعض في بيئة العمل في النهاية أنت تطلع الفاينل ريزلت اللي أنت محتاج لنا بالفعل، اللي هو المبنى مصمم بشكل جميل ومعماريا.
1: فإذا هو ليس انتقاص من المشاريع اللي يكون فيها مهندسين من غير يعني ما جايين من خلفية عمرانية في مقابل يعني
2: أبداً. وجود بالعكس أنا أشوف وجود الاثنين مع بعض يعمل توازن في تكامل يكون.
1: طيب زمان كان باش مهندس في بلدنا لما نسمع مشاريع تطوير غالبا يعني الذهن يتوجه لأن هذه مشاريع مقاولات، عندك قطعة أرض تملأها بعدد من الوحدات الفلل ويعني خلاص أنت همك تبيعها.
2: صحيح.
1: اليوم يعني لما دخلوا المعماريين في هذا الجانب إيش اللي تغير في شكل المشاريع؟ يعني أنت اليوم مريت في تجربة في خارج عمان وفي الخليج وفي عمان، أريدك تخبرنا يعني إيش اللي يميز المشاريع اللي لما الحس المعماري كان موجود فيها.
2: أتوقع تشوف أنت يعني الفرق ملحوظ بين لو تقارن اليوم المشاريع التطوير المطورين العقاريين والمشاريع خلنا نقول قبل 15 أو 20 سنة، في فرق ملحوظ كثير، في تطور كثير. مثل ما قلت سابقا كان التوجه فقط يمكن أن مثل ما قلت الواحد يأخذ الأرض ويمليها بأكثر شيء يعني يماكسمايز البروفيت كثر ما تقدر. هل هذا المبنى صحيح تصميمه؟ هل بكرة بينفع اللي يسكن فيه أو يستخدمه؟ ما مهم، فقط كان المهم أغلب اللي كان في هذا القطاع كان توجه فقط أن الربح عندهم. اليوم لا، لأنه صار في وعي أكثر، صار في تنافس أكثر بين المطورين العقاريين، فتشوف اليوم المشاريع صارت تتميز. كل مشروع كل مطور عقاري يحاول يتميز بالتصميم، لأن من مرحلة التسويق إذا هو واضح من البداية أن التصاميم والعمارة للمشروع غير صحيحة أو غير يعني مش بهذاك المستوى ما بيكون في طلب، الناس ما راح تشتري في ذاك المشروع. اليوم السبلاي صار عالي كثير، فالناس عندها خيارات كثيرة متاحة، ما مضطر أنه هو يشتري في مشروع إذا التصميم سيء والمبنى مش مصمم معماريا بالطريقة الصحيحة، بيتوجه لمطور آخر اليوم يعني.
1: طيب خلينا نعكس المعادلة، يعني الدخول المعماريين على هذا القطاع حسن
2: كثير أكيد يعني.
1: هل أخذها إلى مرحلة نخبوية؟ يعني بمعنى أنها صارت أيضا يعني لما صارت مشاريع ذات جودة فبالتالي أسعارها تغيرت، فبالتالي ما يقدر يشتري في هذه مشاريع في مشاريع التطوير من هذا النوع ذات الجودة والكفاءة ومستوى الحياة العالي إلا فئة يعني تمتلك قدرات مالية عالية. هل من الإمكان أيضا أنه حصل نوع من
2: لا أتوقع اليوم في اليوم خيارات كثيرة متوفرة بأسعار أقل ومعماريا وكتصاميم كجودة أفضل. هل إحنا اليوم وصلنا لمرحلة أن إحنا أفضل دولة في العالم في هذا المجال؟ لا طبعا، إحنا بعدنا وننمو في هذا المجال، وأتوقع الفرق اللي صار التطور اللي صار خلال كم سنة الماضية ملحوظ، وإن شاء الله خلال كم سنة القادمة بيكون كذلك في تطور أكثر.
1: شيء ممكن تعطي البش مهندس المستمعين يعني مثال كيف كانت بعض الوحدات وكيف صارت اليوم في مشاريع التطوير بعد ما المعماريين اشتغلوا عليها؟
2: أمثلة مثلا نأخذ البيوت أو الشقق السكنية، المباني السكنية سابقا كان إذا تلاحظ البيوت المخططات يكون في مساحات كثيرة ضايعة، البيوت القديمة تحصل في ممرات كثيرة في نص البيت، من الممر في 5 أو 6 أبواب إلى غرف النوم إلى دورة المياه. هذه الممرات كانت مساحات ضايعة ما لها لزمة يعني، لا هي صالة لا هي غرفة، هي فقط مساحات ضايعة ما منها
1: يعني تستهلك تبريد
2: تشغيل تنظيف كل شيء. اليوم لو تلاحظ المساحات التصميم لا، صار كل متر في الأرض مستخدم في المنزل مستخدم طريقة أفضل موظف أفضل يعني. قبل سابقا إذا بتلاحظ مثلا حجم الأرض 600 متر مساحة البناء 400 أو 500، لكن لما تدخل تشوف البيت ما كبير وفي مساحات ضايعة هنا وهناك، بينما اليوم لو تلاحظ أحيانا يمكن مساحة الأرض تكون 400 متر فقط ومساحة البناء 350 أو أقل.
1: الناس تستصغرها
2: لكن تدخل تشوف أنه لا، أنه كل عدد تحس حتى البيت من داخل أكبر أجمل أفضل، لأنه يكون المعمار اللي مصمم منه مستخدم كل متر بطريقة صحيحة، ما في مساحات ضايعة ما لها داعي، ما يكون في غرف أكبر يعني. البيوت سابقا القديمة تلاحظ أحيانا المطبخ عملاق وما مستخدم لهذيك الدرجة، اليوم تحصل له أشياء مثل المطابخ دورات المياه مصممة بطريقة أفضل، أنها ما تكون كبيرة كثير، لا هي تخدم حاجتها، تحصل بالتالي بعدين الغرف اللي تستهلك أكثر نفس غرف النوم، الصالات تكون أكبر اللي هي الواحد يقضي جزء أكبر من يومه فيها. فهذا على صعيد البيوت والوحدات السكنية.
1: فإذا هي المسألة ليست في السعر اليوم، يعني نجحوا المهندسين اللي شغالين في مجالات التطوير، ضغطوا المساحات ولكن أعطوا كفاءة أفضل
2: أكيد،
1: وتخلصوا كفاءة من أفضل. الأخطاء اللي كانت سابقا في الفلل الكبيرة
2: أكيد لا شك. نفس الشيء على لما تتكلم عن مشاريع العقارية الكبيرة، يعني الواحد لما يبني، إذا شخص عادي بيبني فيلا واحدة، قدرته المالية أنه هو يروح عند استشاري ويصرف على التصميم، يعني لأنه هو بيبني فيلا واحدة فقدرته يمكن المالية محدودة. بينما المطور لما يبني مجمع سكني في عدد فلل كبير، حتى لو عنده أكثر من شكل ومن تصميم مختلف، في النهاية هو بيعمل أكثر من واحدة بنفس الشكل يعني، فيقدر أنه هو يصرف أكثر لأنه ما بيبني بس بيت واحد، فيقدر أنه يصرف على التصميم أكثر، يعين استشاريين أفضل، يقضي وقت أكثر على أنه يتأكد أنه بالفعل التصميم هذا من ناحية معمارية هو يعني أفضل شيء ممكن يوصل له.
1: أنت لامست نقطة اللي أريد أسألك إياها في السؤال، لأن العدد الوحدات الكبير غالبا مشاريع التطوير كأنه في نسخة متكررة من الوحدة، والناس تبحث عن أنا أروح عند الاستشاري يصمم لي بيت يعكس شخصيتي، أريد حاجة أنا أتميز فيها وأتفرد فيها، في حين قطاع التطوير ينتج كميات كبيرة ولكن هي متماثلة. فما تعتقد أن اليوم هذا يعني هذه واحدة من السلبيات اللي توجه إلى هذا النوع من المشاريع؟
2: ممكن تشوفها كسلبية وكإيجابية، هو نفس كل شيء، فيه لسلبيات إيجابيات. بالنسبة لأن يكون البيت يعني فريد من نوعها ويعكس شخصية الشخص، في ناس تريد هذا الشيء، في ناس يريد أن بيته يكون one of one يعني فريد من نوعه ويعكس شخصيته هو وطابعه، في ناس لا يهمها أكثر أن البيت يكون عملي يرتاحوا فيه، البيئة الحي اللي يسكن فيه يكون حي متكامل فيه خدمات. فهو في النهاية إيش الواحد يفضل يعني، في ناس كثيرة تفضل أنها هي تسكن ما يفرق معاها إذا البيت متكرر الشكل، بكثر ما أنه يختلف معاهم الحي نفسه، أن الحي يكون فيه كل الخدمات، تكون البنية التحتية ممتازة، هذه الأشياء كلها توفرها المجمعات السكنية اللي يطوروها المطورين العقاريين. فيمكن صحيح أنت تشوف بعض الوحدات تكون مكررة في الشكل، لكن في النهاية التصميم، مكانها في المشروع بالنفس، المساحات توظيفها مثل ما قلت، البنية التحتية، هو يعني لما تخلق أنت مشروع أو لما تعمل مشروع مجمع سكني كبير، هذه الأشياء كلها تلعب دور. فهذه لما الواحد يروح يبني بيت لحاله هو وحده ما بيحصلها نفس لما يسكن في مجمع حي سكني كامل متكامل.
1: فأحياناً
2: في أيوة في سلبيات إيجابيات.
1: يعني أنت لما تروح كفرد وتبدأ عمليات استشارات معمارية، في النهاية مهما أنت حاولت أن تتفرد ولكن أنت بقدرة محدودة.
2: نعم.
1: هناك أنت تبني كميات وبقدرات صح. أكبر.
2: قدرات أكبر. المطور العقاري يكون عنده فريق كامل من المهندسين والمعماريين يشتغل على الموضوع. بينما أنت إذا وحدك تشتغل على الموضوع، أنت مثلاً ما مهندس وما ما شخص يعني داخل كثير في العمارة وعنده حس تصميمي وباكجراوند في هذا المجال، اللي بتوصل في النهاية مع الاستشاري يعني محدود.
1: ليش ما يسووا المطورين أن كل وحدة بشكل آخر؟ يعني
2: اليوم في يعني احنا مثلا حتى عندنا في الشركة، ما اريد عملنا ماركتينج يعني، لكن ان احنا مثلا اذا المشروع فيه مثلا 100 فيلا او 200 فيلا، ما يكون عندنا شكل واحد فقط، لا عندنا مثلا اليوم واحد من المشاريع عندنا 12 شكل، فانت لا حال 100 و190 فيلا عندنا اليوم 12 شكل، فتقدر تختار اللي اوت الداخلي اللي تبغاه، الفلور بلان اللي تبغاه انت، والواجهة الخارجية اللي انت تبغاها، تعمل مكسن مات يعني. فمثلا انت بتختار الشكل من داخل، تريد 4 غرف نوم او 3 وصالة الكبيرة مثلا، الشكل الخارجي بتختار واحد من ال 12 شكل اللي عندنا. بجي انا ممكن اختار نفس المخطط اللي انت اخترته، لكن الواجهة الخارجية اختار واجهة ثانية. فاليوم واصلين لهذه المرحلة، هل مستقبلا ممكن انه يكون يعني اللي انت ذكرته هو انه كاستم ميد يعني؟ ممكن، بس طبعا بعدين مثل ما تقول كل شيء بحسابه. اليوم انا لما اجي اعمل كمطور عقاري حال مشروع سكني 120 او 190 فيلا، اعمل 12 مخطط بالنسبه لي كتكلفه مقدور عليها، لكن اذا انا 190 فيلا كل فيلا بعملها مخطط غير، وكل فيلا انا لازم اجلس مع المشتري الكلاينت واخذ كل طلباته ورغبته وايش هو يريده، هذه كلها تاخذ وقت وجهد اللي هو في النهايه مكلف بيكون ماديا. يمكن في النهاية تكون تكلفته بعدها أقل من لو هو الشخص يروح يبني وحده، لأن أنا مثلا بعمل عقد مع الاستشاري أنا بصمم 190 بالله، الريت بيكون أقل من الاستشاري. أنا كذلك عندي فريق أوردي جاهز،
1: واضح،
2: والمقاول نفس الشيء لما أجي أبني أنا ببني 190 فيلا، حتى لو كل واحدة بشكل مختلف، لكن في النهاية مثلا الكونكريت الحديد كل هذه الأشياء برجع أستخدمها نفسها، يعني same materials، فإيكونوميز أوف سكيل إن أنا المواد هذه بتطلع علي أرخص من لو الشخص يروح يبني فيلا. هل مستقبلا بيصير هذا الشيء في عمان؟ أتوقع بيصير. لو تشوف الدول الخليجية، نعم، في الإمارات، في الرياض، وصل لمرحلة إن في مشاريع سكنية، ما مش كثيرة بس في مشاريع موجودة كاستم ميد. حتى اليوم الموج أتوقع عرض بعض هذه الفيلا لأنه موجود الأرض، الموج تقول للكلاينت تختار انت اللي تبغاه واحنا بنبني لك اياه، انت عمل التصميم. بس طبعا يعني في النهايه كل شيء بحسابك،
1: قيمه
2: يعني
1: الاستشارات ترتفع طبعا. ليش ركز عليك على هذه النقطه؟ انا في هذا البرنامج اشوف معماريين كثر يمر علي دائما المهندس المعماري عنده يقول انه ما يصير انت تبني نفس جارك، انت احتياجاتك مختلفه، وانا اختلف اقول لهم ترى نحن في النهايه بشر، أنا احتياجاتي يعني من غرفة نوم إلى صالة معيشة إلى مطبخ هي احتياجات مشتركة بيننا، لكن صح. يقولوا دائما من شخص إلى شخص يعني تختلف، فهناك في نوع من المرونة في التصميم. لما تأتي إلى هذه المرحلة أن أنت عندك خلاص مخططات جاهزة، صحيح هي تحقق الحد الأدنى من المعيشة، أو ما أنا ما أحب أسميه الحد الأدنى،
2: حتى أنا ما أتخدم مصطلح
1: يعني
2: صحيح،
1: هي فيها ذات جودة، ولكن أنت محدود بخيارات قد ما تحقق ذائقتك الشخصية اللي أنت كنت تحلم فيها.
2: لا صحيح، أكيد هذا التحدي موجود. في مطورين يعني معنا نفس الشيء، في مجال التغيير، يعني المخطط موجود بس في مجال، يعني في ناس يقول لك أريد ألغي دورة المياه اللي مع الصالة، في ناس يريد يضيف دورة مياه أو فقط مغاسل، أو يكبر الصالة شوية ويصغر المطبخ. هذا التغييرات البسيطة أغلب المطورين ترى يتعامل معها، يعني يأخذها في الاعتبار ويعملها للمشتري
1: ويتعاونوا
2: معها، لأن هذه التغييرات بسيطة ما تكلف كثير، يعني سواء تغيير الخرائط أو غيره. لكن تغيير جذري بالكامل لا، هناك يكون أصعب شوي لأنك كأنك تبدأ المخطط من الصفر بعدين. مثل ما قلت أنا ما أعتبر الحد الأدنى، لا، أنت اليوم لما توفر يعني المجمعات السكنية ما توفر الحد الأدنى، أنت جالس توفر أعلى، مثل ما ذكرت سابقا لو الشخص نفسه يروح المشتري يروح وهو يعمل الخرائط من الصفر، يعني احتمال كبير أنه ما بيوصل لنفس الجودة اللي المطور وصلها. المطور بذل جهد أكثر لأنه في النهاية بيبني بعدد أكثر أعلى من الفلل، فهو نفس الخريطة مستعد أن يصرف عليها أعلى أنه بيستخدمها في عدد أعلى من الفلل، بينما الشخص اللي بيبني فقط بيته هو بيت واحد عنده حد ممكن يوصل له يعني أو يصرف عليه مع الاستشاري عشان المخطط.
1: أصلاً اليوم يعني حتى الجهات التمويلية ما تمول مرحلة الدراسات الاستشارية.
2: لا لا لا لا.
1: فما من الممكن أنك.
2: يعني ملاحظة هذه من سنوات الخبرة، أغلب الاستشاريين سابقاً كان إلى حد ما يعيد نفس التصاميم، يعني أنت اليوم إذا بتروح تصمم مع الاستشاري هو بياخذ أغلب شيء، يعني بياخذ خريطة هو عاملها سابقاً لا شخص ثاني بيعمل بعض التغييرات عشان اللي يناسبك أنت وبيقول لك تفضل. في النهاية هي البيوت
1: متشابهة العملية نفسها.
2: أيوة
1: يعني ما أن نحن
2: يعني لو تشوف مسقط في شبه كبير بين البيوت عامة حتى من داخل المساحات، لأن مثل ما قلت في النهاية كلنا بشر، كلنا احتياجاتنا متشابهة، يعني ما بيجيك أحد يقول لك أنا ما أريد صالة نهائيا، لا يبغى صالة يمكن يبغاها متر أكبر أو متر أصغر عن جاره فقط، يعني نفس الشيء عدد غرف النوم، أغلب الناس تسعى إلى نفس الشيء 4-5 غرف نوم لأن أحجام العوائل متقاربة عندنا، يعني ففي النهاية احتياجات أغلب الناس فيها شبه كثير، يعني
1: واضح واضح. طيب خلينا شوية يعني نتكلم على المشاريع من يعني سكيل أكبر. لما نتكلم اليوم عن هذه المشاريع التي تطرح، يعني هل فعلا أنت تعتقد أن نحن نطور المدن على مستوى المدينة؟ هل نحن نقدم مدن إنسانية وتجربة حقيقية في هذه المدن، أو هي مجرد أصول استثمارية؟ لأنه اليوم المطور في النهاية هو مستثمر.
2: صحيح.
1: إيش رأيك؟ نطلع من مستوى الوحدة.
2: أيوة على مستوى الأكبر. اليوم أتوقع تجارب الأحياء السكنية بعدها، يعني توها بادية بعد ما في أتوقع حي سكني جاهز بالكامل. في عندك المجمعات السياحية المتكاملة نفس الموج ومسقط بي مسقط هيلز، هذه وفرت هذا الشيء. نعم يعني أغلب الناس اللي ساكنين هناك لو تسألهم مرتاحين كحي أكثر من لو سكنوا برا، لأنه يكون حي متكامل في كل شيء، بعض الأحيان يكون في مدرسة، في مسجد، في حدائق، البنية التحتية ممتازة، المجمعات السكنية اليوم اللي قائمة مع وزارة الإسكان، وحتى المطورين اللي يشتغلوا وحدهم من غير الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفس التوجه، يعني من الاطلاع على المخططات. في النهاية المطور ما يهدف بس أنه هو يبني وحدة سكنية ويبيعها، لا، أغلب المطورين يهدف إلى أنه يبني حي سكني كامل، الحي متكامل، يوفر لك كل شيء تحتاجه، يوفر لك بيئة في النهاية أنت ترتاح فيها في الحياة وفي المعيشة، مش بس وحدة سكنية وما فيها أي شيء ثاني، لا، هو يكون حي سكني متكامل أنت ترتاح فيه، لما تسكن بعدها بعشر سنوات أو 15 سنة أنت تكون مرتاح فيه.
1: طيب، من تجربتك، يعني أنت كنت في الولايات المتحدة ومطلع على التجارب يعني التطويرية، ما بقول أنا في دول العالم، لكن خلينا نشوف على دول الخليج، دول المجلس، لما نقارن مع يعني قطاع التطوير في عمان، هل في خطأ شائع أنت شفته اليوم يتكرر عندنا ونحتاج يعني نوقف عنده، أو في خطأ موجود عند الآخرين ونحن نجحنا نتجنبه؟
2: ما أقدر أقول لك
1: أنا من ناحية أريدك شوية يعني أريد أنتقد هذه المشاريع يعني.
2: لا لا، أنا بكون صريح، ما بنتقدها إذا ما في داعي للانتقاد. ما أتوقع في أخطاء كثيرة إحنا اليوم جالسين نعملها في عمان يعني، ولا أتوقع حتى الدول مجلس التعاون فيها أخطاء كان في المجمعات السكنية. أتوقع إحنا استفدنا كثير من تجاربهم بحكم أن هم بدوا يمكن قبلنا في هذا القطاع. لو نتكلم عن الإمارات، السعودية، قطر، يمكن هم بدوا في قطاع التطوير العقاري قبلنا وقطعوا شوط أكثر. طبعا احنا بحكم القرابة بيننا وبينهم لما جينا احنا نبدأ ما بدينا من الصفر، يعني أغلب المطورين اتجه وشاف إيش عاملين دول المجاورة، أخذ من تجاربهم، طلع حتى على تصاميمهم المخططات، الفلل وغيره، وجزء كبير من المطورين بدأ يعني من وين هم وقفوا أو هم انتهوا. فكأخطاء ما أتوقع في أخطاء، يمكن بعض المطورين يحاول مثل ما قلنا التفكير السابق أنه هو يعني ما يهتم في التصميم وهم بس الربح أكثر، ولكن أتوقع هذا المطورين عددهم قليل وما راح يستمروا بهذا المنهج، يا أنهم بينتهوا كمطورين يا أنهم بيغيروا منهجهم. كأخطاء ما أتوقع اليوم في أخطاء كثيرة، فمن طلعي على المخططات اللي وخرائط وتصاميم المشاريع الأحياء السكنية القائمة أتوقع تصاميمهم ممتازة، يعني أتوقع خلال الفترات القادمة بنشوف حتى أنها هذا الأحياء بتبدأ تربح جوائز، أتوقع على يعني قطاع التصميم والأربن بلانينج. متأمل أنا خير يعني إن شاء الله.
1: أنت متفائل كثير بهذه أنها نعم. تعمل نقلة في البلد.
2: أكيد أكيد، من اللي جالس أشوفه مع المطورين الباقين يعني صاير حتى إحنا بيننا وبين بعض تنافس، يعني لما نجتمع مع وزارة الإسكان كل مطور يحاول يراوي إيش اللي جالس يسويه، مش بس أن أنا مطلع ربح، لا، أن أنا إيش اللي بقدمه فقط مستقبلا اللي بيسكن عندي. فتشوف مطورين صار يعني they go above and beyond في المساحات الخضراء وفي الحدائق، لأن هذا في النهاية public spaces، المساجد اللي بيبنوها عندهم في الأحياء، البنية التحتية، بعضهم قام يضيف مثلا فاسيلتي ثانية نفس مدارس أو محلات تجارية، فلا صاير في تنافس كثير، مثل ما قلت لك السبلاي جالس يزيد، فأنت عشان تجذب المشتري لازم تقدم له أكثر، ما بس أن تقول أنا بعطيك فيلا، المشتري اليوم ما يريد بس فيلا، لا، يسألك إيش غير بتقدم لي، غير أن تصميم الفيلا جيد وأنك أنت موظف المساحات بطريقة ممتازة، غير أنا لو اليوم أسكن في هذا الحي أنت إيش بتقدم لي. هذا من أوائل الأسئلة اللي احنا نحصلها اليوم من المشترين، وهذا الحمد لله جالس يزيد، الوعي جالس يزيد عند المشترين، وكذلك كثرة يعني الخيارات المتاحة بتساعد في هذا الشيء، يعني بيبدأ المستهلك يشوف أن في خيارات كثيرة في السوق. ففي النهاية إذا المشروع مش حي سكني ناجح وما في خدمات ثانية غير أنه يعطيك فيلا،
1: أنا ما أحتاج أروح للفيلا لأني أحصلها برا الحي.
2: أكيد، أيوة. وفي كذلك مطورين غير الأحياء السكنية الكبيرة، في مطورين يعمل وحدات اللي يعني مثلا تشوف عامل فيلتين توين فيلا وغيره يبيعهم، وهذا يكون سعرهم أقل من الحي السكني المتكامل.
1: طيب، معليش شوي تحملني، راح اتجاسر عليك.
2: لا لا، انت تفضل، انا موجود.
1: في تغريدة على منصة اكس مرة شدتني، ان يعني هذه التصاميم اليوم اللي يقدموها المطورين لما نشوف الصور يعني صور جميلة، فهذه مشاريع تروح تصور فيها للسناب وللتواصل الاجتماعي، لانها ما يعني ما حتى حر القيض ما تخفف منه. فيعني إنها مشاريع وجدت لنوع من التباهي ونوع من المباهاة، وفي الحقيقة هي ليست بهذه الجودة التي يصور لها. إيش رأيك باشمهندس؟
2: والله هو في ناس يعني يبالغوا في الماركتينج شوية، فالرندرز اللي تشوفها يعني تصاميم في المبدئية قبل البنيان تشوفها يعني معمول فيها أشياء كثيرة أو أشياء خيالية، بعدين الواحد يتفاجأ في الواقع لما يستلم الوحدة السكنية أنها ما بنفس التصميم اللي شافه،
1: نفس الصورة.
2: نفس الصورة طبعا هذا يعتمد على المصداقية، يعني مصداقية المطور. المفروض أن الصورة اللي يعملها في البداية، الرندر اللي يعملها في البداية، يكون يمثل المنتج اللي هو بيقدمه. المطورين اللي منتهج هذا المنهج أتوقع خلال فترة كسمعة ما بيقدر يكمل بهذا الأسلوب، يعني لازم أنه هو يكون عنده مصداقية، لأن إذا عمل هذه الحركات اللي بيشتري منه مرة ما بيرجع يشتري مرة ثانية كسمعة. عمان يعني إحنا دولة إلى حد ما صغيرة، والكلام ينتشر بسرعة، والسمعة مهمة جدا يعني. فالمطورين اللي ماشيين بهذا المنهج مثل ما انتقلت، إنه بس إنه يكون في النهاية يعني الصور مصطلح انستغرامبل، يعني إنه هي بس حال انستغرام في النهاية ما بيستمر.
1: طيب هل خلينا نأخذها بطريقة يعني معاكسة، هل تعتقد إنه يعني زمان كان الواحد لما يحلم بفيلا وفي صور منمطة، حتى اليوم لما تقول للواحد روح اسكن في شقة بحكم التجارب المقاولين طريقة الشقق اللي قدموها كانها مخازن، بينما اليوم يعني الشقق أصبحت مدروسة هذه الوحدات. هل تعتقد أنه المشاريع التطوير اليوم راح تغير من ذائقة المجتمع أنه يتركوا
2: النمط القديم؟ هي بدأت أوردي في التغيير، لأن اليوم يعني من وجودنا في القطاع تشوف عمانيين، شباب عمانيين كثار عندهم عوائل، متزوجين عندهم عوائل، ياخذ شقة يسكن في شقة مش بيت، يعني على الأقل أول كم سنة من زواجه ومن تكوين لأسرته. السبب هو سببين. يعني السبب الأول أتوقع في تحليلي تطور وتحسن تصاميم الشقق، مساحاتها، جودتها. سابقا مثل ما انتقلت كانت الشقق كأنها مخازن كمساحات وكتشطيب، في النهاية اليوم لا، عندك شقق فاخرة جدا، شقق صار فيها حتى في البلكونة يكون عندك حمام مسبح سويمينج بول على البلكونة كجزء من الشقة. فصارت الشقق لا اليوم أفضل، البنايات نفسها صار فيه فاسيلتيز أمينيتيز ثانية، نفس أن يكون عندك جيم تحت، مسبح للبناية بالكامل، قاعات حال احتفالات وإلى آخره، أو تجمع، يعني إذا الواحد بيعزم عنده أسرة كبيرة أو أصدقاء يكون في قاعة تحت في البناية يقدر يستخدمها. فهذه الأشياء كلها صارت تحفز الناس أنها تسكن في بناية في شقة. كذلك التوجه الثاني أن الواحد يقول لك اليوم ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفاع البيوت، أسعار البيوت حتى تكلفتها التشغيلية ككهرباء كتنظيف، يقول لك أنا ما لي حاجة، إذا أسرتي صغيرة ما لي حاجة أني أخذ بيت في الوقت الحالي، الشقة تكفيني. فأتوقع هذا التغيير حصل أوردي وجالس يحصل يعني. وهو هذا لو تشوفه في المجتمع

0: أول خلينا نقول ما يتخرج من الجامعة ويبدأ حياته أو يتزوج، مش بالضرورة يعني. لو تشوف المجتمعات الغربية حتى الدول بعضها العربية الآسيوية، هذا الشيء يجي بعد يمكن سنوات من العمل، سنوات من أن الواحد يجمع ماديا إلى أن يختار وين المنطقة اللي بيسكن فيها، وإذا بيسكن وحده يعني بيبني وحده يعمل التصميم وكله. فأتوقع أن هذا الشيء موجود وبيبقى، ما أتوقع أنه بينتهي. رغبة المواطن العماني نفس أي بني آدم ثاني في التملك للمنزل، وهذا ما فيها أي شيء غلط.
1: ولا يجب أن تعاب أن
0: لا لا لا لا
1: الواحد
0: يجب
1: يقول
0: أن تعاب
1: لا تروح
0: أبداً،
1: للفيلا وروح
0: لا لا لا
1: للشقة.
0: هذا فطرة البني آدم. ولكن ممكن اليوم أتوقع اللي صار في عمان كثقافة أن ما عيب أن أنا أبدأ حياتي بأن أنا أسكن في شقة لأول كم سنة، بالعكس هذا أفضل لي، يمكن
1: ما أخذ أعباء
0: ما
1: مالية
0: أخذ أعباء
1: إلى
0: مالية وأروح أخذ قرض من أول يوم. وحتى الواحد لما يجي ترى يبني هو تو بعد حياته الزوجية وبعد ما متزوج، ما يعرف هو في المستقبل إيش بتكون احتياجاته في المنزل يعني. فبعدها بكم سنة لا يكون هو عارف أفضل كم عدد أفراد أسرته. إذا تزوج في هذاك الوقت خلاص الزوجة بتحط متطلباتها هي كذلك لما تعمل التصميم. فأفضل إنه يمكن الواحد لا يبدأ حياته
1: يتدرج
0: يتدرج يعني، أيوة يعني يبدأ بشقة سواء يشتريها أو يستأجرها، بعدها بكم سنة يبني البيت يكون عارف إيش يريد، وماديا حتى يكون في وضع أفضل.
1: طيب طالما نتكلم عن يعني المجتمع العماني أو كزبون عماني أو كعميل عماني، هل تعتقد أن اليوم نحن يعني المشاريع التطوير في عمان لها خصوصية خاصة مقارنة بالأسواق العربية الأخرى؟ يعني دائما نحن نعتز بالهوية ونعتز بالسمت العماني، فهل له هذا انعكاس في مشاريع التطوير؟
0: أكيد لا شك مع الدول الخليجية أكيد في تشابه كثير يعني، إحنا في النهاية نتشابه مع الدول الخليجية في العادات والتقاليد وفي كل شيء تقريبا. فهذا ينعكس كذلك على العمارة، على تصاميم مبانينا وبيوتنا. لكن لا شك أن في عمان في بعد ارتباط كثير بالعمارة التقليدية العمانية يعني الترديشنال اركتكتشر. في بعض المطورين اليوم يتجه أن يكون العمارة الحديثة مودرن اركتكتشر، لكن الأغلب تلاحظ لا بعد في يعني الثقافة العمانية والعمارة العمانية بعدها تشوفها حتى مع المطورين لما يعملوا تصاميمهم تشوفها بعدها من عكسها هناك موجودة يعني، لأن في النهاية هذه الثقافة وهذه البيئة اللي احنا عايشين فيها، وهذا في تمسك عندنا احنا بهذا الطابع.
1: ولما تتكلم عن العمارة التقليدية خصوصا الحارات القديمة، هل تستخدم بفكرها القديم ولا هي مجرد عنصر تجميلي؟ يعني هل الهوية المعمارية حاضرة في هذه المشاريع؟ مشاريع
0: كثيرة حاضرة. احنا عندنا مشروع في صحار لما جينا نعمل التصميم، من الأشياء اللي جلسنا ندرسها في صحار لاحظنا أن الناس في الحارات القديمة العصر تطلع برا بيوتها وتجلس برا في الحارة، وأن في مساحات بين البيوت، مساحات موجودة هناك كساحات يعني الناس تتجمع وتجلس فيها. فلما جينا نعمل تصميمنا احنا اليوم في المشروع في حي مجد عملنا نفس الفكرة، أن بين الفلل في مساحات خضراء حدائق، فبين كل مجموعة فلل في النص تكون كأنها مساحة مشتركة، مساحة خضراء عامة للناس علشان الناس تجلس فيها بنفس الطريقة اللي متعودين في الحارات القديمة. لأن هذا كان شيء جميل جدا في الحارات، وهذا كان جزء من الترابط اللي بينهم وجود هذه المساحات. لو ما كانت هذه المساحات موجودة كان كل واحد جالس بيته، ما في مساحة كثير برا أنه يجلس يخالط فيها الجيران، التواصل يكون أضعف. فلذلك اليوم احنا شددنا، ومع أن مساحات كثيرة في المشروع كنا نقدر أن نروح ونبني فيها وحدات، لكن فضلنا لا.
1: وأعتقد هذا الخطأ صار يمكن في 40 سنة الأخيرة لما نشوف المعبيلة ونشوف الخوض والعذيبة، أن يعني في فلل فاخرة لكن الناس ما تتعارف
0: أبدا لأن ما في أي مساحات يعني. إذا يمكن بس المكان الوحيد اللي تقدر تواصل فيه مع الجيران هو المسجد، غير المسجد ما في أي مساحة تجلس فيها. فأغلب اليوم المشاريع السكنية اللي أشوفها لا خالقين هذه المساحات، الناس تريدها، تريد أن يكون في حديقة فيها مكان لعب للأطفال، يقدر الواحد يجلس العصر أولاده يلعبوا مع أولاد الجيران، يجلس هو حتى يعني مع جيرانه يأخذ ويعطي ويسولف ويتخالط معهم. فأتوقع الأغلب المشاريع الأحياء السكنية اليوم إن شاء الله بترجع هذا الشيء اللي افتقدناه مثل ما قلت في المناطق.
1: فإذا أنتم ما تبنوا فقط مدن وإنما حتى تعيدوا ربط هذه العلاقات الاجتماعية.
0: من أهم الأشياء اللي ننظر لها إحنا اليوم كمطور عقاري لما نبني

0: مشروع سكني ان نخلق هذه المساحات على اساس ان نعيد الترابط اللي كان موجود في الاحياء القديمه، ان الواحد
1: لدي
0: يكون عنده مساحه يتخالط فيها مع جيرانه ومع ابناء حيه. يعني في النهايه الهدف هو بناء حي متكامل وليس فقط وحده سكنيه. احنا ما نعتبر نجاح المشروع من ان انا بس فقط بنيت الفيلا وسلمتها للعميل وانتهى واخذت فلوسي. نجاحنا بنبدا نقيسه، نجاح المشروع بنبدا نقيسه بعد ما الناس تسكن في المشروع. من هناك بنبدا نقيس النجاح، مدى رضاهم هم على الحي السكني وتلبيه الحي لاحتياجاتهم. وان شاء الله متاملين انه يكون نجاح يعني من هذه الناحيه
1: ان شاء الله. انا ما اريد يعني احول الحلقه الى نوع من الترويج الى مشاريع الاحياء، ولكن هي نوع من تسليط الضوء اننا نحن اليوم امام يعني مشاريع ليست فقط مشاريع استثمارية وليست محاولة تسليع للعمارة، وإنما الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي حاضر فيها. وهنا يتضح دور الدراسات الاستشارية ودور المعماري ومن أمثالك يعني باش مهندس. طيب
0: أحث من خلال هذه الحلقة، أحث أي مشتري عماني، أي مواطن عماني لما يجي يشتري أنه ينتبه على هذه الأشياء، مش بس فقط
1: يشوف
0: يعني
1: الفيلا.
0: أغلب المشترين ما شاء الله عندهم الوعي، لكن أتمنى أن كل أحد لما يجي يشتري يشوف إيش الحي يقدم له، مش بس الفيلا اللي بيسكن فيها، وإنما كحي كامل، لأن هذا بينعكس عليه هو لما يسكن هناك 20 أو 30 سنة في المستقبل.
1: طيب خلينا ننتقل إلى جزئية أخرى يعني أختم فيها الحلقة، اللي هي الجانب التشريعي. غالبا الجانب التشريعي يكون عائق، يعني مثلا يجي حد يقول أنا عندي البيت أريد أعمل أركب عليه شرفات أجنبية أوروبية، أحط القرميد الأحمر، أستخدم ألوان، ويصطدم مع السلطة البلدية المختصة أن غالبا هناك في تشريعات تنظيمية. لما تأتي الآن إلى هذه النوعية من مشاريع التطوير، وغالبا لما يكون السلطة البلدية، رغم أن في هناك يعني سلطة تنظيمية للتطوير العقاري، ولكن لما تأتي إلى مرحلة البناء أنت في النهاية لازم راح تحتك مع السلطة البلدية المختصة. هذه قانون البلديات في النهاية راح ينطبق عليك. هل تعتقد أن القوانين اللي كانت موجودة في عمان لما بدأت هذه النوعية من المشاريع، هل الاشتراطات البلدية كانت مساعدة ولا نحتاج اليوم إلى عملية مراجعة؟
0: أتوقع في اشتراطات كثيرة كانت يعني موجودة وجيدة، هي لأنها هي تحفظ وتتأكد من أن عملية البناء تكون صحيحة، ما يكون في خطأ مثل الارتدادات المطلوبة وإلى آخره. هل في قوانين يجب إعادة النظر فيها؟ يمكن في قوانين لازم البلديات ترجع تعيد النظر فيها، يعني لأن العالم في النهاية يتغير. في قوانين جيدة أنها موجودة تحفظ العمارة العمانية في النهاية، لأنك أنت يمكن لو فتحت الباب الناس يمكن كثير منها بيتجه أنه يعمل بيوته بتصميم أوروبي أكثر،
1: استنساخ
0: وبتصاميم أوروبية أكثر، فيمكن في النهاية الهوية المعمارية العمانية بتبدأ تضيع، يعني أنها هي بس مش في المباني الحكومية، كذلك حتى في البيوت الهوية العمرانية موجودة والهوية المعمارية. فأتوقع يمكن بعض القوانين يبغى لها إعادة نظر ومراجعتها، ولكن في قوانين كثيرة موجودة جيدة من البلديات أنها هي تتأكد أن عمليات التصميم والبناء في النهاية تكون صحيحة يعني.
1: طيب لو سألتك يعني باش مهندس وكانت عندك الفرصة أنك تقدم نموذج في عمان ومع تغيير، إيش أول شيء راح تغيره؟
0: نموذج لإيش بالضبط؟
1: في التطوير العقاري، حاجة تتمنى أنك تشوفها وتغيرها. لو كنت اليوم أنت لست مدير عام لمشاريع أو مطور عقاري، لو خليناك في محل تشريع.
0: والله سؤال محرج شوية يعني، put us on the spot. يمكن لو بدي أغير يمكن تخطيط بعض المناطق اللي تم تخطيطها خلال الكم سنة الماضية في مسقط. ذكرت أنت بعض المناطق، نفس المعبيلة، أجزاء من الخوض، يمكن حتى من ولاية بوشر. للأسف كان التخطيط ما مدروس كثير وما في مساحات كثيرة، مثل ما قلنا مساحات خضراء، حدائق، حال الناس أن يعني تعيش فيها وتستخدمها. كانت أكثر أن يعني زاحمينها كثير، يعني على أساس الهدف أنهم يزيدوا عدد الأراضي اللي تكون موجودة عشان المواطنين المستحقين. فيمكن لو أقدر أغير شيء هذا واحد من الأشياء اللي بغيرها، يعني أعيد تخطيط بعض هذه المناطق. طريقة أفضل يمكن شوية.
1: وأعتقد اليوم هذا التوجه اللي صار.
0: أتوقع في توجه من وزارة الإسكان.
1: ما بس على مشاريع الأحياء وإنما حتى الأحياء والمجاورات السكنية القائمة.
0: القائمة القديمة نعم في، لكن هذا بتكون أصعب إنك أنت تعدل شيء موجود سابقا ومبني، أصعب من إنك أنت تبدأ شيء جديد بطريقة أفضل. لما عندك أرض فاضية تقدر تسوي اللي تبغاه من حي سكني أو مدينة متكاملة، لكن لما تكون أوردي المدينة قائمة أصعب إنك تيجي تغيرها لأن في سكان موجودين في ناس، فهذا تكون العملية أصعب. بس نتمنى إن شاء الله إنها
1: إن شاء الله هذه هذا موضوع آخر يعني نفرد له حلقة أخرى.
0: أكيد يبغى الحلقات.
1: اليوم هدفنا كان أعزائنا المستمعين أن نحن نستفيد من البشمهندس هادي، نأخذ فكرة عن مشاريع التطوير من الجانب أيضا أنها ليست مجرد عملية تسليع، لا تقدم لي منتج وإنما تقدم لي جودة حياة أفضل وتقدم لي مستوى من المعيشة وتجود هذه المدن التي يعني اليوم نحن نعيش فيها. كل الشكر والتقدير لك الباشمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي، مدير عام المشاريع في شركة المجد، وكل التوفيق لك في مساعيك في قطاع التطوير.
0: الله يخليكم، شكرا جزيلا، شاكرينكم على وقتكم، نتمنى أن أضفنا شيء للمستمعين يستفيدوا منه ومن التجربة، وشكرا جزيلا على وقتكم.
1: شرفتنا باش مهندس، وأرجو أنها كانت حلقة سلطنا فيها على بعض من الجديد في قطاع العمارة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح عزاه الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. المدينة الطبية الجامعية تنجح في إجراء أول عملية علاج لأمراض الدم والأورام بخلايا تائية، جرى تجميعها وتحضيرها بالمختبرات الوطنية. طابت أوقاتكم بكل الخير. مستمعينا الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. تفضل حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم يده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته عزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته عزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئات العمل ورفع مستويات الأداء، إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسية والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكلت الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان اليوم وافتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع لشركة بيت الهيثم انطلاقة لمرحلة جديدة ومحورية في مسيرة الشركة. ويعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالميا ويهدف إلى توحيد مراقبة وإدارة عمليات الشركة عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة.
1: في وقت كانت فيه الجيولوجيا العمانية بتضاريسها الواسعة تختبر عزيمة الباحثين عن النفط، كانت شركة تنمية نفط عمان تكتب أول سطر في حكاية الاستكشاف. تعود البداية إلى العام 1937 حيث شهدت الجغرافيا العمانية اختبار أجهزة المسوحات بحثا عن الذهب الأسود. وبعد قرابة 3 عقود من أول خطوة تم تسجيل أول اكتشاف اقتصادي للنفط في العام 1962. وفي العام 1967 كانت اللحظة الفارقة حيث غادرت أول شحنة من النفط العماني الخام ميناء الفحل لتكتب فصلا جديدا من بناء الدولة الحديثة، حيث تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية لتفتح الباب أمام الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنظيما واتساعا. منذ ذلك التاريخ انتقلت شركة تنمية نفط عمان من كونها مجرد شركة منتجة للنفط والغاز إلى مؤسسة وطنية صاغت جزءا مهما من قصة التنمية في سلطنة عمان، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في الاستكشاف والإنتاج. وتتويجا لهذه المسيرة الوطنية تتزيا شركة تنمية نفط عمان بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أول زيارة لجلالته للشركة، حيث شمل برعايته السامية الكريمة افتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع للشركة بيت الهيثم. يعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالمياً ويعمل على توحيد ومراقبة وإدارة عمليات شركة تنمية نفط عمان عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ومحطة التصدير ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة. وسيعمل المركز على تمكين اتخاذ القرارات بصورة متكاملة، تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، دعم تنفيذ العمليات عن بعد، تعزيز سلامة العمليات. شبكة تشغيلية واسعة تشمل المراقبة والتحكم يديرها المركز عن بعد، تشمل 227 حقلا نفطيا منتجا، 39 حقلا غازيا منتجا، 29 محطة إنتاج رئيسية، 15 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وأكثر من 13,000 بئر نشطة. ويسهم المركز في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد، ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز المركز على تطوير الكفاءات وتحسين العمليات التشغيلية وتمكين القوى العاملة الوطنية، حيث يضم حاليا 279 موظفا محققا نسبة تعمين بلغت 95%. وتواصل شركة تنمية نفط عمان اليوم دورها بثقة ورؤية متجددة، فبين الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول تفتح الشركة فصلا جديدا لا يقف عند استخراج الثروة من باطن الأرض، بل يحولها إلى معرفة وكفاءات وفرص ونمو مستدام.
0: برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ولدى وصول السيدة الجليلة أبقاها الله كان في مقدمة مستقبل مقامها الكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية واللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني إلى جانب عدد من المسؤولين. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، عقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة. كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معاني إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. نجح المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس في إجراء أول عملية علاجية بالخلايا التائية جرى تجميعها وتحضيرها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في إنجاز طبي نوعي يعكس التطور المتسارع في خدمات علاج أمراض الدم والأورام في سلطنة عمان. ويعد العلاج بالخلايا التائية من أحدث العلاجات المتقدمة في مجال سرطانات الدم، ويعتمد على تعديل الخلايا المناعية التائية الخاصة بالمريض وراثيا لتصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة، وسيسهم إدخال هذا النوع من العلاجات في توفير خيارات علاجية متطورة للمرضى داخل سلطنة عمان والحد من الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي متقدم في مجال أمراض الدم. ويؤكد هذا الإنجاز الطبي على كفاءة القدرات الوطنية في تبني أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة. أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف دراسة تقييم مبادرة التعليم الصديق للطفل لجعل البيئة التعليمية جاذبة وصديقة للطفل. جاء ذلك خلال حلقة عمل استعرضت تجارب وتطلعات الأطفال والشباب بشأن النسخة الثانية من دليل التعليم الصديق للطفل، واشتملت الحلقة على مناقشات وجلسات عمل متعددة القطاعات هدفت إلى وضع الإطار العام لخطة عمل تنفيذية بما يشمل دمج مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد الأولويات والمسؤوليات وآليات التنسيق بوضوح. ويمثل إطلاق هذا التقييم خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم وبناء سياسات وممارسات تعليمية أكثر استجابة. احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 من مايو من كل عام، وذلك تحت شعار الأمن الحيوي النباتي من أجل الأمن الغذائي تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة. وتضمن الاحتفال حلقة عمل ركزت على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية النباتات وتعزيز جودة الإنتاج الزراعي. ويأتي الاحتفال تأكيدا على أهمية الصحة النباتية ودورها في استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية حماية النباتات والمحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض ودعم جهود الاستدامة البيئية والزراعية. تتواصل في مسقط أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء من خلال جلسات نقاشية تبحث مستقبل وفرص الاستثمار في القطاع العقاري، كما جرى توقيع على اتفاقية شراء وحدات سكنية ضمن مبادرة الصروح وتوقيع عقد اندفاع لإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع أعمال في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي.
2: النظرة العالمية والإقليمية للقطاع العقاري والاستثمار العقاري وأسواق رأس المال والاستدامة محور مناقشات جلسات معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21 بمسقط، كما أقيم ملتقى الاستثمار في قطاع الإنشاءات لبحث مستقبل التشييد والبناء واستكشاف الفرص الاستثمارية والتحديات في هذا الجانب، واستعراض مؤشرات المحتوى المحلي في المشروعات الوطنية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد والصناعات المرتبطة بالقطاع. حمود بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لخليج مسقط.
3: هناك زخم كبير شهده معرض ومؤتمر عمان العقاري خلال هذا العام. طبعا تم تدشين عديد من المشاريع العقارية. تدشين هذه المشاريع يؤدي إلى خلق كثير من الفرص الاستثمارية لجميع الفئات، سواء المقاولين أو المطورين أو المستثمرين، والحمد لله القطاع مبشر بخير. طبعا قطاع التشييد نتيجة هذه المشاريع طبعا بيكون هناك حركة كبيرة سوف تخلق في هذا القطاع، سواء عن طريق مواد البناء، عن طريق خلق الفرص الوظيفية للعمانيين.
2: وشهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء التوقيع على اتفاقية شراء 16 وحدة سكنية ضمن الأحياء السكنية المتكاملة صروح، وذلك في حي العلا بولاية بدية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وكذلك التوقيع على عقد انتفاع بين المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التابعة لمجموعة أسياد وشركة نماء العقارية لإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع أعمال في خطوة تعزز تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عمان. فيصل بن علي البلوشي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي.
4: هذه الاتفاقية تأتي ترجمة لتوجه جهاز الاستثمار العماني ومجموعة أسياد في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشهد هذه الاتفاقية أيضا استكمال مراحل البنية الأساسية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط، وتؤكد على جاهزية المنطقة وجاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات والأعمال. الاتفاقية هذه تشمل إنشاء وتطوير مجمع أعمال متكامل يوفر بيئة أعمال وبيئة استثمار جاذبة تمكن الشركات الإقليمية من فتح مقرات لها وأيضا مكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.
2: من جانب آخر، احتفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتكريم 16 جهة حكومية وخاصة بشهادة الامتثال العمراني للمباني، والتي استوفت متطلبات دليل اشتراطات البناء في سلطنة عمان وما حققته من معايير متقدمة في السلامة والاستدامة وجودة البيئة العمرانية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3 دولارات و74 سنتا مقارنة بالسعر أمس، ليبلغ اليوم 104 دولارات و74 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. ختام لهذه الفترة من أخبار عمان، مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح عزه الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، تدشين فرقة ترانيم الأمل لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة. المدينة الطبية الجامعية تنجح في إجراء أول عملية علاج لأمراض الدم والأورام بخلايا تائية، جرى تجميعها وتحضيرها بالمختبرات الوطنية. حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي ومنيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي. أشكر لكم كرم المتابعة، دمتم في أمن الله ورعايته، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار في البرنامج. الحدث الأبرز على الساحة المحلية اليوم الزيارة السامية من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان، حيث قام جلالة السلطان المعظم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان للإطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. وخلال هذه الزيارة مستمعين الكرام، تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. جلالة السلطان أبقاه الله خلال زيارته لشركة تنمية نفط عمان اطلع على إمكانيات هذا المركز، وكذلك استمع إلى كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية ومشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز. وتم استعراض هذه الجهود في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء والرؤية المستقبلية والمشروعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة. واطلع جلالة السلطان أبقاه الله على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام هذه الزيارة السامية، تفضل جلالة السلطان المعظم بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. وبعدها تم التقاط صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. وإن شاء الله مستمعينا خلال الدقائق القادمة سيكون معنا الدكتور يوسف الجابري رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة تنمية نفط عمان للحديث عن هذه الزيارة السامية التاريخية. وكذلك مستمعينا خلال محطات برنامجنا لليوم ستكون لنا وقفة مع الأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي، وسيكون لنا نقاش حول التحليل السياسي والاستراتيجي وقراءة في المشهد وتحولات التأثير. هذه محطاتنا إن شاء الله لليوم، وأكيد إذا كان هناك أي مستجدات سنكون معكم أول بأول. لكم تحيات فريق البرنامج في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل ولنعوده.

0: لقاء الظهيرة.
1: بلا شك مستمعينا يوم استثنائي لجميع منتسبي شركة تنمية نفط عمان ولجميع منتسبي قطاع الطاقة بهذه الزيارة السامية التي تعبر عن اهتمام جلالتي بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ومن خلال طبعا ما تابعناه من صور وكذلك زيارات لجلالة السلطان تعبر عن هذا الاهتمام الذي سنتحدث إن شاء الله عنه بشكل أكبر مع الدكتور يوسف بن يعقوب الجابري رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا بك الدكتور يوسف.
2: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، حياكم الله. حي. وأنا سعيد بهذا اللقاء، جزاكم الله خير، ونحن كذلك اليوم كل موظفين الشركة سعيدين بهذه الزيارة السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
1: بلا شك زيارة تاريخية ويوم استثنائي لشركة تنمية نفط عمان بهذه الزيارة السامية. يعني دكتور يوسف، نتحدث مباشرة عن مشاعركم في شركة تنمية نفط عمان بهذا الاهتمام وهذه الزيارة السامية لجلالة السلطان التي تعكس اهتمام الكبير بقطاع الطاقة بشكل عام.
2: الحقيقة هذه الزيارة جاءت في يوم مميز للشركة، اليوم يعتبر يوم الشركة، يوم 12 من مايو من كل عام تحتفل الشركة بهذا اليوم. الزيارة جاءت حقيقة في هذا اليوم من حضرة صاحب الجلالة، وكانت حقيقة تشريف كبير للشركة، وتشريفه لنا بافتتاح بيت الهيثم. هذا يحمل رسالة واضحة بأن قطاع الطاقة يحظى باهتمام ودعم مباشر من جلالة السلطان. نعم. هذا مصدر فخر لجميع الموظفين بهذه الشركة.
1: نعم، نعرف المستمعين والمتابعين ببيت الهيثم، مركز العمليات المتكاملة الذي يوصف بأنه مركز وفق تقنيات متقدمة ويمثل التحول الرقمي الكبير لهذا القطاع.
2: نعم، بيت الهيثم في الحقيقة هو مركز للعمليات المتكاملة في شركة تنمية نفط عمان، هو أحد المشاريع الأكثر تطورا على مستوى المنطقة والعالم في مجال إدارة عمليات النفط والطاقة. رعاية صاحب الجلالة لنا اليوم في افتتاح هذا المركز يعطي دلالة كبيرة على أهمية هذا المشروع، ليس فقط للشركة بل لسلطنة عمان بشكل عام.
1: نعم.
2: هو يمثل لنا نموذجا وطنيا متقدما للتحول الرقمي والتشغيل الذكي في قطاع الطاقة.
1: نعم، نتحدث عن إمكانيات هذا المركز.
2: نعم، هذا المركز يتميز بأنه جمع للمرة الأولى المراقبة والتحكم بالعمليات التشغيلية المختلفة للشركة في مكان واحد ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة. اليوم من داخل هذا البيت تقوم الإدارة بإدارة أكثر من 260 حقلا نفطيا وغازيا، 29 محطة إنتاج رئيسية، وكذلك أكثر من 13,000 بئر نشطة، و15 محطة كهرباء، ومنظومة كهربائية بطاقة تصل إلى 1400 ميجاوات، وكذلك ما يقارب من 3000 كيلومتر من خطوط الأنابيب وشبكات النقل.
1: نعم.
2: هذا الحجم الكبير من العمليات حقيقة كان في السابق موزعا على مواقع متعددة، أما اليوم فأصبح حقيقة يدار بشكل متكامل من مركز واحد ومن هذا المكان، وهذا أحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في طريقة التشغيل.
1: نعم.
2: بالشركة.
1: نعم. دكتور، ما نعرفه دائما عن شركة تنمية نفط عمان تركيزها على الكفاءات الوطنية وبناء القدرات، واليوم من خلال وجود هذا المركز يعني أكيد للكفاءات العمانية الدور الأكبر في إدارته وفي تشغيله. نتحدث عن هذا الجانب ونتحدث عن المرحلة التي وصلت لها شركة تنمية نفط عمان في اعتمادها على كفاءاتها الوطنية بدرجة كبيرة.
2: نعم، الحقيقة لدينا قناعة كبيرة بأن نجاح أي مركز متقدم لا يعتمد فقط على التكنولوجيا كما أسلفت، بل يعتمد بالدرجة الأولى على الإنسان الذي يدير هذه التكنولوجيا. ومع افتتاح هذا المركز من قبل حضرة صاحب الجلالة اليوم نستعرض أيضا نحن نموذجا لبيئة العمل المستقبلية التي تستثمر في الإنسان العماني وتمنحه أفضل الظروف للنجاح والإبداع. لقد في الحقيقة يعني تم تصميم هذا البيت بطريقة مختلفة تماما عن المراكز التقليدية. تم التركيز بشكل كبير على خلق بيئة عمل تساعد الموظف على التركيز وتساعده على الراحة وسرعة التواصل والعمل الجماعي. حتى تم التفكير في حتى في التفاصيل الصغيرة التي تقوم فيها بعناية سواء كان من ناحية الإضاءة أو الألوان أو توزيع المساحات أو حتى أماكن الجلوس داخل هذا المركز.
1: نعم. يعني نعم. دكتور، قد يتساءل البعض قبل وجود هذا المركز كيف كانت تدار كل هذه العمليات وهذه الحقول وهذا التشغيل وهذه المحطات، حتى يستطيع أن يشعر ويفهم كذلك النقلة النوعية في مسألة إدارة كل هذه العناصر وكل هذه المسارات من مكان واحد.
2: نعم، هذا المركز كان يدار عن طريق كان يدار من مناطق مختلفة وعن طريق أيضا مهندسين وفنيين متوزعين على مناطق الامتياز. وكذلك من فوائد هذا المركز تم تقليل تعريض الموظفين للمخاطر التشغيلية، حيث تم نقل تقريبا 279 موظفا من المواقع التشغيلية المختلفة إلى بيئة مركزية أكثر أمانا واستقرارا. وصار يعني التحكم بكل هذه العمليات التشغيلية من مكان واحد من هذا المركز.
1: نعم، وهو بلا شك يساعد في سرعة حتى اتخاذ القرار، يعني كون أنه كل هذه العمليات تدار من مكان واحد.
2: فعلا بالضبط.
1: نعم، طبعا من خلال ما تابعنا من بالزيارة ومن خلال كذلك ما دون جلالة السلطان من كلمة في سجل كبار الزوار، إشادته المباشرة بالعاملين في هذا القطاع بشكل عام والعاملين في شركة تنمية نفط عمان، يعني دكتور كيف تستشعرون أهمية هذه الكلمات ومسؤوليتها كذلك في بذل المزيد من الجهد لرقي وتطور هذا القطاع؟ وأنتم دائما يعني تصفون الشركة أنها لعمان، وبالتالي كلمات كهذه أكيد هي تشريف وفي نفس الوقت مسؤولية كبيرة.
2: فعلا فعلا أخي عبد الله، هذا تشريف كبير من صاحب الجلالة، يعطينا حافز بالاستمرارية وبتقديم المزيد في في في, في هذا المجال. وتشريف لنا صراحة يعني كان مصدر فخر، وكذلك أيضا دافع لتقديم المزيد لهذا البلد العزيز.
1: بإذن الله تعالى. يعني دكتور، تواصلنا معك بداية لتهنئتكم يعني بهذه الزيارة السامية من لدن جلالة السلطان والتعرف عن قرب على بيت الهيثم ورقي هذا القطاع إن شاء الله الدائم وبناء لكفاءات وقدرات وطنية. شكرا جزيلا لك، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تفضل.
2: جزاكم الله خير، لكم كل الشكر والتقدير على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا، و نشكر جميع المستمعين ونعد حكومتنا الرشيدة بتقديم المزيد بإذن الله والاستمرار في
1: نعم أكيد العمل والعطاء لعمان لا يتوقف.
2: نعم بإذن الله تعالى.
1: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف بن يعقوب الجابري رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة تنمية نفط عمان، كان معنا للحديث عن الدلالات للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: شكرا شكرا جزيلا لك دكتور.

تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. وكما عودناكم دائما نخصص مساحات للحوار والنقاش في مختلف المواضيع، ونستثمر بعض الزيارات الجميلة لكفاءات كبيرة نتابعها دائما ونقرأ لها، وعند وصولها إلى سلطنة عمان لا نفوت هذه الفرص دائما في استضافتنا لهذه الشخصيات وكذلك القامات العلمية والمعرفية الكبيرة. اليوم ضيفنا محلل وكاتب وإعلامي في المجال السياسي، أحد الأسماء البارزة في الإعلام العربي، صاحب تجربة مهنية ممتدة بين الصحافة والتلفزيون وصناعة الأفلام الوثائقية والتحليل السياسي، تنقل بين مؤسسات إعلامية عربية ودولية كبرى، وعمل مراسلا ومديرا لمكاتب إعلامية مرموقة، كما قدم العديد من البرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية التي تركت أثرا واسعا في المشهد الإعلامي العربي. نرحب مباشرة بالأستاذ حسين عبد الغني، أهلا وسهلا.

0: في وزارة الإعلام في تقديم طبعا برنامج مهارات التحليل السياسي. أكيد هذه ليست الزيارة الأولى لسلطنة عمان أستاذ حسين.
1: نعم
0: نتحدث عن علاقتك بسلطنة عمان، ويعني يمكن من وقت مبكر كانت لك زيارات ولقاءات وأصدقاء كثر هنا في
1: صحيح
0: عمان.
1: صحيح. علاقتي بعمان هي يعني أعتقد أنها رابطة العمر، يعني أنا جئت إلى عمان في سن صغيرة، وبعتبر أنه إذا كان هناك فضل لاهتمام مؤسسات إعلامية دولية للعمل معي فكان بسببه يرجع الفضل لعمان وللسياسة في عمان، لأني جئت في سن صغير وعملت مباشرة كمحرر سياسي لجريدة عمان، وده أعطاني خبرة كبيرة جدا. ثم في نفس الوقت تقريبا عملت مراسلا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في عمان، وكانت وقتها أخي الأستاذ عبد الله كانت ما كانش في الفضائيات اللي موجودة، فكانت BBC هي تقريبا أهم وسيلة إعلام
0: نعم
1: دولية ناطقة بالعربية. ثم عملت أيضا مراسلا ومديرا لمكتب الحياة، جريدة الحياة، وكانت وقتها أهم جريدة عربية أيضا كانت تصدر من لندن في هذا الوقت.
0: نعم
1: وكنت أكتب بانتظام عن الشأن العماني، لدرجة أنه أخبرني فترة من الفترات رحمة الله عليه الأستاذ كمال سلطان، وكان عضو مجلس استشاري ورجل أعمال، أنه تقارير الأمم المتحدة السنوية كانت تعتمد على التقارير التي أنشرها عن عمان في BBC وفي جريدة الحياة. فثقلت خبرتي، يعني إذا كان فعلا حد ثقل خبرتي فهي هذا البلد وأهله الطيبين والناس، لأنه أنا يعني لم أجد صعوبة أبدا، يعني كنت أطلب الحوار مع كل المسؤولين في الدولة العمانية، مع كل رجال الأعمال اللي أكتر، كمان مع أي شخصية ثقافية أو سياسية أو أدبية عمانية. أنا قابلت يعني طبعا من أقرب الأصدقاء إلي الشاعر الكبير، شاعر عمان الكبير الأستاذ سيف الرحبي، لكن كمان قابلت شاعر عمان الكبير يعني الشيخ عبد الله الخليلي، وكنت يعني وساهمت في أول ملحق ثقافي صدر في عمان، كان في جريدة عمان في نهاية الثمانينات على ما أتذكر، وكنت أنا أكتب صفحة السينما والمسرح، لدرجة أنه كنت عايز أهرب من السياسة، لأنه كنت أكتب يوميا
0: نعم
1: أنا وزملائي في قسم الخارجية أو قسم الشؤون السياسية نكتب صفحتين يوميا تحليل سياسي، فكأني هربت شوية لهواياتي يعني. لدرجة أنه كانت هناك بداية نهضة مسرحية في عمان، وشباب هايلين كانوا تعلموا وجاءوا تعلموا في المسرح المصري والمسرح العربي وغيره، وبدأوا يعدوا مسرحيات، فأنا بدأت أكتب عن، لدرجة كانوا ينتظروا قبل ما يعملوا البروفا جنرال إني أحضر معاهم قبل العرض الأول، يعني قبل أن أكتب عنهم.
0: نعم
1: فكانت تجربة ثرية وعمقت، فأنا يعني أدين لشعب عمان الطيب المحب ولرجالاته في الدولة وللمحبة التي أسبغ علي المغفور له جلالة السلطان قابوس، طلب من المسؤولين في BBC الفريق الإعلامي وقتها في أن أكون في أكبر جولة قام بها جلالة السلطان وقتها في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية،
0: نعم
1: وغطيتها لهيئة الإذاعة البريطانية. فدي كلها كانت خبرات ما كنت أن أحصل عليها. تعرفت على جميع وزراء الخارجية هنا، وزراء الإعلام معالي الأستاذ عبد العزيز الرواس رحمة الله عليه، أبو سعود، معالي الأستاذ حمد الرشدي، أبو محسن، معالي الدكتور عبد المنعم، ومعالي الصديق الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الحراسي. فأنا يعني هذا البلد هو جزء مني، وكنت كتبت مقال طلبوا مني في جريدة عمان في
0: نعم
1: ذكرى تأسيسها، فقلت قسمت قلبي في المحبة بين مصر وعمان، وما زلت يعني في هذا وأزور عمان بانتظام كما تعلم يا صديقي، ويعني أعتبر نفسي من الذين يحبون هذا البلد ويفهمون يعني قيمته الجيوستراتيجية وعراقته كدولة. وأقول دائما أن عمان

0: أزمات كما في هذه الأزمة الكبيرة،
1: ترجمة
0: وهي من أهم الأزمات أو أخطر الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستعيد إعادة تشكيل الشرق الأوسط. الحمد لله عمان ستخرج من هذه الأزمة وهي تتموضع بشكل أكبر، وقد عرف كثير جدا من الناس قيمتها الجيوسياسية وقيمة سياستها الخارجية التي تتصف بالاستمرارية وليس بالثبات، هذه الكونسيستنسي اللي هي أعطت لها ما يمكن وصفه بالمصداقية الكريديبيليتي لدى المجتمع الدولي. الآن هناك شعبية كبيرة في الشارع العربي لدى الرأي العام العربي، لدى المصريين، لدى جميع العرب، هناك شعبية كبيرة واحترام كبير للموقف السياسي العماني، سواء في حرب طوفان الأقصى مع غزة ضد الإبادة الجماعية ورفض التطبيع، وأيضا في هذا الموقف العاقل الذي أقول بمنتهى الأمانة أخي الأستاذ عبد الله أنها كانت يعني لها كان لها التأثير على دول أخرى في المنطقة لتأخذ نفس هذا الخط العقلاني في تجنب الوقوع في فخ هذا الفخ الجهنمي لكي تحدث حرب بين ضفتي الخليج، ها، وتتقدم
1: نعم
0: فيه إسرائيل وتهيمن على المنطقة. الحكمة العمانية كانت نبراسا في رأيي، وقد قرأت اليوم لأحد المسؤولين الخليجيين الكبار يقول لولا حكمة سلطنة عمان، لولا حكمة القيادة في سلطنة عمان، القيادة في السعودية، القيادة في قطر، لمضينا في طريق. وأنت تعرف أن هناك في هذه المنطقة للأسف بعض المغامرين الذين يريدون أن يحرقوا الأخضر واليابس.
1: نعم، يعني أستاذ حسين، هذا التعمق الكبير في المشهد السياسي الاقتصادي الثقافي الاجتماعي كون فهم كبير للسياسة العمانية. هل تعتقد أن البعض يواجه صعوبة في فهم السياسة العمانية؟ هل تعتقد أن البعض يواجه صعوبة في استيعاب السياسة العمانية، لأنه يمكن البعض ينظر للخليج وكأنه كتلة واحدة
0: نعم
1: وكأنه رأي
0: نعم
1: واحد وكأنه
0: نعم
1: موقف واحد؟
0: نعم شوف، أنا كنت من الذين تحدثوا مبكرا بمنتهى الصراحة ومنتهى الأمانة أن منطقة الخليج ليست كتلة واحدة، وكانت هناك مقابلة شهيرة على البي بي سي قبل حوالي شهر أو أكثر، تقريبا جلبت مشاهدات تخطت 25 أو 30 مليون مشاهدة، وقلت فيها بوضوح، والناس كتيرة يمكن ده سبب المشاهدة، اني قلت اشياء يعني ليس هناك حاجة اسمها كتلة واحدة في الخليج. سلطنة عمان في موقع فريد، وهناك ايضا دول تقترب من هذا الموقف، وهناك دول بعيدة عنها. واتكلمت عن استاذ عبد الله عن تطورين يمكن وصفهم بانهم تطورات بنيوية جعلت انه السياسات الوطنية لكل دولة في الخليج تختلف عن الاخرى. بعبارة اخرى، تحول مجلس التعاون إلى منصة لإطلاق سياسات متباينة. من الناحية العملية، الدولة التي تمتعت بدرجة كبيرة من الاستقرار في ممارسة سياسة الخارجية مبنية على قواعد التحليل السياسي اللي كنا بنقول إن أنا بعمل فيه ورشة، هي دولة عمان. ده يرجع في جزء منه أن عمان واليمن هما الدولتان الأقدم في الخليج وشبه الجزيرة العربية، وقدم الدولة يعطيك عراقة ويعطيك تقاليد سياسية. المسألة ليست وفرة مالية فقط، الطموح إلى الدور ليس مرتبط بالوفرة المالية أو أن تلتحق بالإسبرتا الإسرائيلية الموجودة الآن أو تلتحق بالمظلة الأمريكية، لا، الوفرة الموقع يعطيه لك الموقع الجيوبوليتيكي بتاعك اللي فيه الجغرافيا، اللي فيه الموارد، اللي فيه التجانس الوطني. هذا البلد أستاذ عبد الله هو البلد الذي استطاع تحقيق فكرة المواطنة والناشونال انتجريشن والناشونال ريكونسيليشن كما تقول القواعد المتعارف عليها في الدولة الحديثة. وبالتالي هذا الوطن الشخص فيه ينظر إلى نفسه، إلى هويته باعتباره مواطنا عمانيا. قبل كلنا نعتز بالهويات الفرعية، أنا من أهل هذه المنطقة، لكن هذه المواطنة أنه جميع الناس تتساوى في التقدم للوظيفة العامة، في التقدم إلى الخدمات العامة، التعليم، الصحة، وفي الاستمتاع بما يمكن وصفه بخدمات الرفاه الاجتماعي. وبالتالي هذا عمل مواطنة عملت بوتقة انصهار في دول كثيرة جدا. للأسف الشديد أستاذ عبد الله، في منطقة الخليج فشلت في تحقيق المواطنة، وفشلت في تحقيق المصالحة الوطنية، وفي تحقيق التكامل الوطني، وهذا يتعارض مع فكرة الدولة الوطنية. وبالتالي في هذه الأزمة، كما قد تلاحظ دون أن نقول أمثلة أعتقد أنها معروفة، انكشفت هشاشة النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي في عمان، وأنا أقول لك بمنتهى الأمانة، أنا لاحظت أن هناك انقساما ليس فقط بين دول الخليج، لكن بين النخب الخليجية في البلد الواحد. وإذا قرأت حضرتك ما قاله على سبيل المثال سمو الأمير التركي بن فيصل عن تحليل الأزمة دي وإشادته بالمنطق العاقل، وهو عدم الدخول في صراع مع إيران أو وقوع في الفخ، وهتلاقي في نفس البلد كتاب من نفس النخبة في السعودية ما زالوا يتحدثون عن الخطر الإيراني. هناك فارق كبير بين عبد العزيز التوجري وهو سياسي سعودي، وبين عبد العزيز الخميس وهو أيضا إعلامي. وإذن هناك انقسام في النخبة. النخبة الوحيدة التي أظهرت اتحادا كاملا في فهمها للأزمة هي النخبة العمانية، بمعنى أو بآخر أنه بشكل كبير جدا السردية الوطنية العمانية كانت مقنعة، وكانت السياسة الخارجية العمانية تحقق أهم حاجة. عارف إيه أهم حاجة في السياسة الخارجية؟ أي سياسة خارجية ناجحة قبل ما تكون مرضية لهذا البلد أو ذاك، تكون تحظى برضا وبتأييد شعبي. فالسياسة الخارجية العمانية في موضوع غزة تحظى بتأييد شعبي.
1: نعم، يعني أستاذ حسين، هذه المنطقة قدرها أنها منطقة تشهد توترات مستمرة وصراعات مختلفة، وبالتالي ممارسة العمل السياسي والحكمة السياسية فيها أمر ليس يعني بالسهولة.
0: صحيح.
1: كيف يمكن النجاح في صناعة هذه التوازنات؟ يعني وهذه توازنات يعني كما يقال أو توصف بميزان الذهب أحيانا، في أنك أنت تحافظ على علاقة جيدة مع جميع جيرانك، في أنك أنت تحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع القوى العظمى في هذا العالم، وهذا الوصف اللي دائما توصف به سلطنة عمان، ما هي العوامل التي مكنتها من النجاح في هذه التوازنات؟
0: شوف، على عكس ما يعتقد البعض أو يفهم، اللي هي السمة الشخصية العمانية، اللي هي السمة التي تتمتع بالرصانة أو الهدوء. الشخصية العمانية الرصانة والهدوء لا يمنعها من أنها تقول الأمور بصراحة. وبدليل يعني أحد أسباب النجاح العماني هو أنه موقفها ليس غامض. على فكرة موقف عمان ليس غامض. أنا أضرب لك مثل كنت أقوله عندما حدثت المفاوضات بين عمان وبين يعني بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والوسيط كان عمان. عمان قبل الحرب بساعات خرج سيد بدر البوسعيدي معالي وزير الدولة لشؤون وزير الدولة اتكلم بشكل واضح جدا عن كيف أن الاتفاق كان في اليد، وأن الإيرانيين قدموا تنازلات حقيقية بما فيها التعهد بعدم امتلاك مواد نووية لصنع سلاح نووي، اللي هو مفروض أنه هو صلب المشكلة. هذا الموضوع جعل الناس كلها يدركون أن عمان عندما يقتضي الموقف تتقدم وتقول للجميع بمنتهى الأمانة ما هي حقيقة المفاوضات أو حقيقة الوضع. هذا أكسبها نوع من أنواع. وبالتالي عندما تتحرك كما قلت أنت في هذه المنطقة المعقدة اللي بيسموها أحيانا في التحليل السياسي والاستراتيجي أحزمة التصدع، تتحرك وتستطيع أن تقي نفسها من هذا التصدع.
1: نعم.
0: ماشي.
1: نعم.
0: بمعنى أنها السياسة بتاعتها، السياسة الخارجية العمانية، عندما يقتضي الموقف مصارحة الأصدقاء زي ما أنت قلت. يعني إذا أنت وصيت للحديث اللي أدلى به وزير الخارجية العماني للمحطة الأمريكية قبل ساعات من العدوان على إيران، أو المقال الذي كتبه أو اللقاء الذي عقده مع وسائل الإعلام هنا في عمان، كلها بتقول أن عمان قادرة على أنها تقول موقفها بصراحة وبشجاعة، وأيضا من أجل مصالح الأصدقاء. يعني ماذا طلبت عمان؟ طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على مصالحها وأن لا تختطف إلى سياسة لا تعبر عنها.
1: نعم
0: طموحات نتنياهو التوسعية لا يجب أبدا أن تكون طموحات الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت إسرائيل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، فدول الخليج، دول الخليج ونظام البترودولار الذي تساهم فيه الفوائد البترولية وحجم المصالح
1: نعم
0: الذي تعطيه دول الخليج لأمريكا في منتهى الأهمية. إذن وازن بين مصالحك، يعني
1: نعم
0: لا تذهب إلى حرب وأنت لم تستشرني فيها. حرب مصيرية
1: نعم
0: الآن، هذه الحرب تهدد الوجود الخليجي كله.
1: نعم
0: وبالتالي الحقيقة كانت هي أكثر منها نصيحة للصديق، هي ليست فيها نوع من أنواع إذا نحن أمام بلد يريد أن يحافظ على علاقات طيبة من الجميع، بس ليس على حساب مصلحة شعبه وليس على حساب الصراحة والوضوح. عندما الذي يتحدث
1: نعم
0: بخبث ويتكلم عن الصمت العماني، هذا لا يعرف شيء. عمان كسرت الصمت وتحدثت عندما صمت الجميع.
1: نعم وعمان لا تنأى بنفسها فقط، ولكن تحاول أن تنأى بالمنطقة
0: جدا
1: عن هذه الصراعات. نحن إن شاء الله بعد الفاصل سنبدأ حديثنا عن موضوعنا لليوم، وموضوع البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأستاذ حسين عن التحليل السياسي والاستراتيجي، لأن البعض يرى أنه مع تطورات كل هذه الأحداث زاد الهرج والمرج في موضوع التحليل السياسي، والبعض يصفه أنه أصبح مهنة من لا مهنة له، ويمكن هناك دوافع كثيرة تهدف إلى اختطاف الوعي في جوانب معينة عن طريق ما يقدم في مختلف وسائل الإعلام، ودخول كذلك المنصات الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي على الخط بشكل كبير. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع، وهذه دعوة كذلك لجميع المهتمين في هذا المجال في متابعة ما سيقدم الأستاذ حسين، بالإضافة لكم مستمعين، لأنكم تتعرضوا بلا شك إلى كم هائل من المعلومات والتحليل السياسي، وبالتالي خط الدفاع الأول دائما وأبدا هو وعيكم.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذا في هذه الأثناء. نفذ مركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام برنامج مهارات التحليل السياسي، يعني من خلال هذا البرنامج نتحدث الأستاذ حسين عن أهم عناصر هذا البرنامج وأهدافه، وكذلك المعرفة التي تحاولون أن توصلوها إلى منتسبي.
2: أعتقد أنه أهم حاجة في هذا البرنامج التوقيت بتاعه، بمعنى أنه هذه الأزمة الكبيرة والتحديات المخيفة التي يعني تطرحها على دول المنطقة وشعوبها تجعل من قضية التحليل السياسي وامتلاك مهارات وأدوات التحليل السياسي مسألة شديدة الأهمية. لأنه إذا كنا بنتكلم عن التحليل السياسي فإحنا بنتكلم عن تقدير الموقف الذي يقود إلى القرار السياسي. وعلى سبيل المثال لتوضيح خطورة هذا، لقد بني قرار العدوان على إيران بناء على تقدير موقف، وهذا التقدير الموقف بني على تحليل سياسي. ماذا يقول؟ يقول واحد، طبعا كان هذا تحليل مغلوط لكن في كل الأحوال كان تحليلا، يقول أن إيران إذا تم قطع الرأس، يعني قتل المرشد وقادة الصف الأول والثاني وقتل 40 في الضربة الأولى مثلا، إذا قتل الرأس أو قطع الرأس سينهار الجسد، سينهار النظام الإيراني. لم يحدث. بناء على هذا التقييم قيل أنه إذا تم الهجوم والقصف الجوي على إيران سيشعر المعارضين للنظام بأن الشارع أصبح متاحا لهم فسيخرجون ويثرون ضده ويسقط النظام. لم يحدث، بالعكس حدث بالنسبة لبلد عريق أنه حصل نوع من أنواع.
1: لكن أستاذ حسين، إذا يعني أردنا النظر للموضوع بمفهوم الأوسع، لأن الأحداث والمتغيرات والصراعات تتغير وتتبدل، من هو المحلل السياسي؟ من هو القادر على ممارسة التحليل السياسي؟ هل يكفي أن يكون أكاديميا مثلا؟ هل يكفي أن يكون خبيرا عسكريا سابقا؟ لأنه أكيد الخبرة العملية شيء، وقراءة المشهد وفق معطيات كثيرة هذا أمر قد يكون صحيح. مختلف.
2: هذا سؤال مهم جدا في الحياة. أنا عايز أقول لك أنه ناس كثيرة جدا، متأسف يعني أقول، بينتحلوا صفة المحلل السياسي، وهو ليس مرتبط فقط بالمعرفة الأكاديمية وإن كانت ضرورة. المحلل السياسي لابد أن يكون ملما بقواعد التحليل السياسي، وأن يكون ملما بنظريات التحليل السياسي، وأن يكون ملما بمناهج البحث في العلوم السياسية خاصة في العلاقات الدولية. وهذه المعرفة هي أساسية، ولكن لابد أن يكون صاحب ثقافة موسوعية، يعني أن يكون له علاقة بالأدب، له علاقة بالموسيقى، يعني له علاقة ولديه موقف عام من الحياة، لديه فهم معين للعالم. وبالتالي هذا الشخص إذا امتلك ما قلنا القواعد المعرفية، ثم إذا امتلك هذه الثقافة الموسوعية أو العميقة، ثم أيضا امتلك الخبرة، بمعنى أنه مارس مهنة التحليل السياسي مرة وراء التانية وراء التالتة، واستطاع ليس فقط ممارسة مهنة التحليل ولكن يستطيع أن يعرضها على الجمهور بطريقة تساعد في بناء الوعي. شوف الصراع الآن أستاذ عبد الله، هو في عصر الفضاء الرقمي وغيره، هو عصر الصراع على السردية الوطنية. كيف يستطيع شعب وبلد أن يدافع عن سرديته الوطنية وعن مصلحة شعبه؟ وبالتالي ما لم يكن هناك تحليل سياسي متقدم فأنت لا تستطيع بناء الوعي، أنت لا تستطيع أن تحافظ على فهم. يا سيدي الفاضل، أنا أخذت هذا الموقف ليس لأنني أريد أن أبدو على سبيل المثال شجاعا، أو أريد أن أبدو محايدا، أنا أخذ هذا الموقف لأنه يتسق مع 1 2 3 4 مع مصالح الوطنية، لأنه يتسق مع الحكم الذي يقضي به علي موقعي الجغرافي، مواردي المادية. حتى الموارد
1: نعم
2: المادية لها عنصر في التحكيم. يعني أنا قلت لأناس آخرين قلت لهم بشكل واضح: هل تعتقدون أن مثلا، الحمد لله والفضل والمنة لله، عمان لديها ميناء تصدير النفط الرئيسي هو خارج مضيق هرمز في بحر عمان، ميناء الفحل، مظبوط؟ هذا أعطى لعمان ميزة جيوستراتيجية في أثناء الحرب. عمان هي الدولة مع إيران، هما الدولتان المتشاطئتان اللتان تتحكمان بالمضيق، هذا أعطاها وزنا جيوسياسيا، الموقع الجيوبوليتيك. فأنت لما تيجي تاخد
1: نعم
2: موقف لا تعكس مثلا الجيوبوليتيك الروسي ولا الجيوبوليتيك الكندي، انت بتعكس الجيوبوليتيك العماني.
1: نعم إذا هي النظرة الموسوعية التي تحدثت عنها، التي تأخذ البعد الجغرافي والبعد التاريخي والبعد
2: نعم
1: الاقتصادي
2: نعم الخبرة
1: والاجتماعي.
2: التاريخية مهمة.
1: نعم، الحفاظ على الموضوعية، لأن المحلل السياسي لا يقدم رأيا بقدر ما
2: نعم
1: يقدم تحليلا، ولكن
2: نعم
1: أحيانا يعني تفقد هذه الموضوعية في الطرح، فكيف يستطيع المحلل السياسي
2: شوف،
1: الحفاظ على موضوعيته؟
2: الحياد مستحيل لكن الموضوعية ممكنة. الحياد مستحيل لكن الموضوعية ممكنة. وعايز أقول لك في الحقيقة إنه على عكس ما هو سائد، إنه طبعا المحلل السياسي الأكاديمي إذا كان قد تعلم كيفية نقل ما يفهمه إلى لغة يفهمها الناس، يفهمها الرأي العام، فهو يكون محللا سياسيا جيدا. إنما إذا غرق في التنظير، إذا غرق في التنظير واستخدم لغة متعالية، ها، أنا أعتقد أنه لا يصل إلى الناس. وعشان كده تلاقي كتير من الأكاديميين عندما يتحدثون في وسائل الإعلام اللي هي بنسميها إحنا الماس كوميونيكيشن، أو يكتب في الصحف أو في المجلات، لا يلقى صدى الكتابة فيها قدر كبير جدا من اللي ممكن نسميه الخشبية، يعني التخشب. لكن هو أحسن المحللين من يجمع بين هذه وبين القدرة على صياغة الأفكار بطريقة مهمة. لأن زي ما أنا وحضرتك اتفقنا، الهدف هو الوعي،
1: نعم
2: والهدف إنه تنقل للناس فهما صحيحا للظاهرة، بدل مجموعة الناس اللي بيعملوا عملية تضليل ويفسرون الظواهر إما لأجندات معينة أو لمصالح، حتى أحيانا تكون مصالح خاصة. وبالتالي هنا أنا على يعني بعتقد إنه أحسن تحليل هو التحليل المبني على معرفة علمية وعلى خبرة حياتية وثقافة موسعية، ولكن أيضا لا يغرق في التنظير ويخاطب الناس بلغة اللي احنا كنا نسميها لغة الإذاعة. عارف لغة الإذاعة اللي هي اللغة ليس فيها تقعر، ليس فيها، اللي هي اللغة العربية مثلا، لكن اللغة السهلة البسيطة التي تسمعينها حتى أحيانا باستخدام بعض الكلمات في اللهجة المحكية، ولكن اللي جذورها في اللغة العربية. وبالتالي أنا ليا رأي كمان يمكن يختلف مع رأي كثيرين من الناس: أفضل المقالات التي تشبعك هي المقالات التي يستطيع فيها، ودي عايزة يعني خبرة كبيرة. سيادتك أشرت لأنه بتتابع مقالاتي في جريدة عمان وأحيانا تتحدث عنها أو كذا، لو هتلاحظ إن مقالاتي هي مقالات في صفحة الرأي في جريدة عمان، فيها أنا أمزج بين التحليل وبين الرأي. المزج بين التحليل والرأي هو ده أعلى مستويات التحليل السياسي، وعادة ما يعطي للقارئ فهما سياسيا، ثم يقدم له نوع من أنواع البدائل، وهو بهذا يساعده في التفكير وفي إثارة النقاش. عشان كده أنا لست مع الذين يقولون إنه المطلوب دائما فقط هو التحليل الأكاديمي الصرف. لا، أنا مع في جوانب أخرى طبعا، مع تقديم أوراق سياسات أو أوراق تقدير موقف اللي احنا بنسميها، مع هذا كله بالطريقة الأكاديمية المعروفة، لكن هذا عادة ما يكون مكانه مراكز البحث أو الجهات متخصصة. لكن إذا كنا نتحدث عن بناء الوعي العام، وعايز ألفت النظر هنا للأسف يعني إلى النجاح الذي حققه خصومنا، خاصة الإسرائيليون، في مسألة القدرة على صياغة تحليل سياسي واستراتيجي وتقدير موقف مكتوب بلغة بسيطة وفي الصحف العادية، ويستطيع أن يمزج بين التحليل وبين الرأي. أنا أتابع الصحافة الإسرائيلية، الترجمات العبرية، لا أعرف عبري يعني، ترجمات العربية منها أتابعها كما أتابع الصحف الأمريكية والبريطانية وغيرها، لا تقل
1: حلو
2: أهمية.
1: حلو
2: فنحن نحتاج في بلادنا العربية إلى هذا النوع من المحللين، وهو ليس كثير وللأسف الشديد، ليس فقط في وسائل التواصل الاجتماعي أستاذ عبد الله، حتى في التلفزيونات الكبيرة وأحيانا في بعض المحطات الإخبارية الكبيرة جدا، يأتي ناس ويعني يقولون أشياء في الغالب يعني لا تنطوي على معرفة بقواعد التحليل السياسي، تنطوي على أجندات صغيرة ومصالح ضيقة، وللأسف لا تخدم المستمع، لا تخدم المشاهد، ولا تخدم الأمة.
1: نعم، يعني الأستاذ حسين، أنت أشرت في بداية حديثك إلى موضوع السرديات. إلى أي مدى يساهم التحليل السياسي في ترجيح هذه السرديات؟ وكذلك يعني في إضافة يمكن مدخل من مدخلات أحيانا التأثير، سواء على صناعة رأي أو قرار سياسي، أو في تعزيز فهم ووعي، خلنا نقول اجتماعي. وانت ذكرت انه البعد الاجتماعي يجب ان يكون دائما حاضر في ادارة الدول الى ملفاتها وشؤونها المختلفة.
2: شوف، أنا حكيت لك إنه التجانس الوطني، التجانس الاجتماعي أحد أسباب نجاح أي سياسة خارجية، وحصولها على رضا شعبي أحد أسباب قوتها. وكانوا دايما يقولوا زي ما بتسمع، القائد السياسي أو الحكومة التي تحظى بتأييد شعبها لا تخشى من أي تهديد خارجي، لأنه شعبها حتى لو تعرض لتهديد فهو متأكد من وقوف شعبه وراه. الحمد لله ده موجود هنا. الحاجة اللي أنا عايز أقولها إنه إذا إحنا يعني حاولنا نفكر في دور التحليل السياسي في البلدان المتقدمة، دور بالغ الأهمية. أنا عايز أقول لك على حاجة يا أستاذ عبد الله، في ناس لما بيجي يتكلموا عن جماعات الضغط المؤثرة على صنع القرار في الولايات المتحدة، اللي هي أكبر دولة كل حاجة بتعملها أهي، أخدوا قرار، إحنا دينا بقالنا أهو شهرين وشوية لا بننام ولا بنصحى، والمنطقة كلها سعاد صاغطة، مظبوط؟ ما بيقولوش، كانوا يقولوا مثلا منها اللوبي اللي هو الصهيوني، اللوبي مثلا الإسرائيلي، اللوبي الأيرلندي، زي الموجودين يعني، ما هم واللي بيأثروا بيشاركوا في حملات التبرع للانتخابات ومساعدة الرئيس اللي جاي وهكذا، وبالتالي بيطالبوه بعد كده برد يعني الثمن وكده. لكن من اهم الاشياء المتفق عليها انه ما يسمى بالثينك تانكس، مراكز
1: مراكز
2: الابحاث
1: الفكر والابحاث.
2: ومجموعات التحليل السياسي، هي تعتبر من اهم جماعات الضغط في الولايات المتحدة. يعني عايز اقول لك مثلا، يعرف البعض يعني بس ليسوا من الشباب اللي زيك، بس من العواجيز اللي زي، مثلا انه الورقة الأساسية التي قدمت كأساس في مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل في عهد كارتر كانت مبنية على ورقة عملها معهد بروكينجز مثلا، خلاص؟ بمعنى آخر، هذه المراكز التي تقوم بعملية التحليل السياسي هي المراكز والأفكار و بيسموها ايه، مدخلات صنع القرار في هذه الدول،
1: نعم
2: تشكل ما يمكن وصفه ببيئة صنع القرار. هذه النخب لها تأثير كبير جدا. عايز اقول لك مثلا، اهم سياسي امريكي في العلاقات الدولية على الاقل في السياسة الخارجية في القرن العشرين كله، ها، وفي جزء من القرن ال21 باعتباره يعني أتم 101 عاما، اللي هو هنري كيسنجر. هنري كيسنجر يأتي من خلفية التحليل السياسي، ولم يكن سياسيا، مش ما كانش حزبي يعني، ما كانش في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، هو أساسا ممكن توصفه بوليتيكال ثينكر، مفكر سياسي في الجامعة، وبعدين اتنقل إلى التفكير الاستراتيجي وطرح نظريات اقتنع بيها حد زي الرئيس نيكسون، ثم أصبح هو الأفكار بتاعته هي التي صاغت على العلاقات الدولية. هل تتخيل أنه حد في العالم كان يعمل هذه النقلة الانقلابية في رقعة الشطرنج؟ العداء التاريخي بين أمريكا والصين الشيوعية يختفي في لحظة معينة، واتعملت ما يسمى بدبلوماسية البينج بونج وراح. هنا بقى لو لم يكن عندك خبير سلطة ومفكر له تحليل سياسي انه يروح للرئيس ويقول له نحن في ضوء هذا التحليل نستطيع ان نغير المعادلة الدولية، هو ماذا فعل كيسنجر؟ استثمر فيما عرف زمان بالصراع الصيني السوفيتي اللي هم من نفس المعسكر وقتها، يعني استثمروا وحولوا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فبدل من أن يتقارب مع الاتحاد السوفيتي أولا، راح تقارب مع الصين، ثم بعد كده راح وعملوا ما سمي وقتها لو كنت تتذكر بسياسة الوفاق. إذن التحليل السياسي هو من أهم مدخلات صنع القرار، من أهم الأشياء اللي بتشكل بيئة صنع القرار.
1: نعم.
2: ولهذا هذا البلد الكبير سلطنة عمان يحتاج إلى المزيد من مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية، يحتاج في وزاراته خاصة الوزارات ذات العلاقة بالوعي زي وزارة الإعلام إلى وحدات مستقلة ومستمرة في الزمن للتحليل السياسي والاستراتيجي، توفر ما يمكن وصفه بخلفية للإعلاميين، يعني يكون لديهم فرصة للاطلاع الأسبوعي وإذا أمكن اليومي عن الأفق السياسي، فعندما
1: نعم.
2: يتحدثون هم يعرفون ها ماذا يحدث حولهم، ما هي مصلحة بلدهم.
1: نعم الأستاذ حسين، من خلال خبرتك الإعلامية كذلك،
2: أنا أرجو أكون أجبت على سؤالك.
1: نعم بكل تأكيد، من خلال خبرتك في الجوانب الإعلامية يعني، ونتحدث عن علاقة الإعلام بالتحليل السياسي كذلك، ما هي الجوانب إن صح التعبير القيمية للإعلام التي يجب مراعاتها عند تحليل أي شأن، سواء كان شأنا اقتصاديا أو شأنا سياسيا؟ كيف يعني يجب على وسائل الإعلام أن تراعي كذلك الموضوعية والتوازن في الطرح من خلال استضافتها لمختلف المحللين والآراء؟
2: شوف، أهم حاجة في الدنيا إنه، وده له علاقة بمسألة القيم اللي سيادتك اتفضلت بيها دي، لا يمكن أن يبنى تحليل سياسي محترم على خبر أو على معلومة غير دقيقة أو غير صحيحة. مش غير صحيحة بس، غير دقيقة. أنت أحيانا
1: نعم
2: بتقول معلومة نصها صح، لا. وبالتالي يجي واحد يقول لي إيه، مع كامل الاحترام، أنا سمعت على قرأت على اكس تويتر او على فيسبوك خبر بيقول كذا، مع احترامي، ما لم يتم توثيق هذا المصدر من 3 على الاقل مصادر موثوق بيها من وكالات دولية للاخبار، ها يعرف الناس فيها انهم اذا اخطأوا سيحاسبوا مثلا، لا استطيع ان اعتمد عليه. فانت تأتي الي وانت تقدم لي تحليلا سياسيا، اذا انا حضرتك بتستضيفني وانا موجود معاك مثلا في برنامج في الراديو او في التلفزيون عن التحليل السياسي، ثم جئت وقدمت لك تحليلا مبنيا على واقعة غير مدققة، واقعة، اوقفني يا اخي، لانه اساس التحليل السياسي قد ضاع.
1: نعم، وهذا يتطلب كذلك وعيا ويتطلب مهارات لنا كمذيعين يعني حقيقة في
2: صحيح
1: إدارة هذه
2: صحيح.
1: الحوارات
2: شوف
1: مع
2: هقول لك
1: محللين
2: على حاجة،
1: سياسيين.
2: انا هكلمك بمنتهى الامانة والصراحة. الحقيقة من الإيجابيات الممتازة اللي ظهرت في هذه الأزمة ظهور عدد من المحللين السياسيين العمانيين، ليس فقط في وسائل الإعلام العمانية ولكن في وسائل إعلام عربية ولها انتشار كبير زي الجزيرة وغيره. لابد من تشجيع هذا
1: نعم
2: المنتهى، لكن لابد من التأكيد عليهم على بعض المهارات في التعامل مع وسائل الإعلام، لأنه مهارات وسائل تعامل وسائل الاعلام زي ما كنت بقول لك كده، انت تحتاج ان تكون واضحا بسيطا متدفقا، وان تكون موضوعيا، وان تقول الحديث بطريقه فيها قدر كبير من ما يمكن وصفه بالتواضع، بمعنى انه زي ما حضرتك اشرت قبل كده، لازم اقول السيناريو الاكثر، السيناريو الاكثر ترجيحا، ها السيناريو الأقل ترجيحا، ها ده بيسموه ذا بيست كيس سيناريو، ذا ورست كيس سيناريو. بالعكس، حتى ممكن أتكلم عن السيناريو غير المتوقع الذي يسمونه بسيناريو البجعة السوداء. يعني لازم أحط دايما للناس كل الاحتمالات، لا أكون يعني أريد توجيه الناس في
1: نعم
2: سكة معينة دون أن أطرح عليهم كل. عشان كده طبعا زي ما حضرتك اتفضلت، أنا كنت بقول لك وجود بريفنج باستمرار لرجال الإعلام وهم موجودين، خاصة إذا شخص مثلا بيتكلم في برامج هواء، والبرامج الهواء فيها مواقف مفاجئة،
1: نعم
2: فلا بد أن يكون مستعدا. جزء من الاستعداد بتاعه أن يكون باستمرار محاطا بتحليل سياسي للشأن الجاري وللشأن الاستراتيجي، يجعله دائما قادرا على التعامل مع هذه
1: اي نعم،
2: المواقف.
1: لفتتني في الحقيقة كلمة ذكرتها وهي التواضع. يعني
2: نعم
1: اليوم المحلل السياسي مهما وصل من الخبرة ومهما وصل من المعرفة ومن القراءة، لكن قبل الخروج في برنامج معين لممارسة التحليل السياسي أكيد عليه أن يقوم ببعض
2: نعم
1: الاستعداد
2: نعم
1: وأن يبحث في نقاط معينة ويعرف ربما حتى الجهة المستضيفة
2: نعم
1: يعني ما هي طبيعتها وما هي ربما
2: نعم
1: توجهاتها. وهذه الأخطاء التي قد يقع فيها البعض إذا لم يراعي بشكل كبير يمكن هذه الجوانب،
2: نعم
1: سنتحدث إن شاء الله عنها بالتفصيل بعد فاصل قصير. نذهب إلى الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها إن شاء الله نواصل برنامجنا وسنتحدث يمكن لكل المهتمين في التحليل السياسي ومن يرون كذلك أن لديهم هذه الإمكانيات ويبنون قدراتهم في موضوع التحليل السياسي. هذه فرصة ثمينة، نحن نقول هذه ورشة تدريبية على الهواء الآن مصغرة مع الأستاذ حسين. إذا تطلع لي الوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها إن شاء الله نواصل.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا خلال الدقائق القادمة إن شاء الله في محطتنا الأخيرة من برنامج استديو الظهيرة. ونرحب مجددا بالأستاذ حسين عبد الغني. أهلا وسهلا بك الأستاذ حسين، سعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو. وكنا نتكلم قبل الفقرة الدينية لأذان العصر عن أهم جوانب الاستعداد التي يجب أن يقوم بها المحلل السياسي قبل خروجه في أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي، لأنه أحيانا ما يقدم تذكرت يعني تأثيره، وبالتالي هناك عدة جوانب أكيد يجب مراعاتها. نتحدث عن هذا الأمر.
2: يمكن أنا اشتغلت الشغلتين يعني، أو بشتغل الشغلتين لحد دلوقتي، اللي هي الإعلام والتحليل السياسي.
1: نعم.
2: عايز أقول لك مثلا لما كنت مدير لقناة الجزيرة في القاهرة في المكتب الإقليمي بتاع الجزيرة، كنت طول الوقت بستضيف محللين سياسيين مصريين. بعض هؤلاء كان يأتي شديد الجدية، أستاذ عبد الله، ويقول لي إيه آخر خبر حصل في الموضوع دوت، عندك أي معلومات ممكن تديني لو في أي حاجة حصلت، حتى في فترة ما جئوا إلى الاستوديو في السيارة وربما يعرفش يكون خلاص. وفي ناس يدخلوا إلى الاستوديو وهم حتى لا يعلموا ولا يسألوا ايه هو الموضوع. طبعا هناك الفارق. شوف انت استاذ عبد الله، انا متأكد قبل انا ما اجي لحضرتك عملت قراءة للسيرة الذاتية بتاعتي، عرفت ما هي نوع الورشة او الدورة التي اقوم ب يعني تدرسها هنا، تعرف بعض العناصر المرتبطة بموضوع الحديث نفسه عن التحليل السياسي الاستراتيجي وكده، عملت اللي بيسموه الهوم وورك بتاعي. هو نفس الحكايه بالنسبه للمحلل السياسي، اذا لم يذهب الى موضوعه وهو محتشد، شوف التعبير محتشد، وهو محتشد ومستعد كما يستعد الجندي، لا يستطيع ان يفيد الناس حتى لو كان صاحب معرفه. يعني اذا لم يقم ب تحديث كل ما لديه، لأنه إذا كنت أنا لدي المعرفة فإن الحدث يتغير.
1: نعم.
2: أنا هقول لك على حاجة، ما كنت في الندوة امبارح، ثم طلبوا مني الزملاء في تلفزيون سلطنة عمان أن أظهر في النشرة العاشرة.
1: نعم.
2: عندما خرجت ولجدت التطورات المتعلقة بطبيعة رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني، وشفت آخر التطورات عن المؤتمر الصحفي اللي كان عقد قبل النشرة.
1: إذا متابعة مستجدة.
2: نعم. فأنا ذهبت عندما تسألني ابنتنا المذيعة سألتني، أنا كنت أعرف بالضبط آخر التطورات التي حدثت. لم أفعل ذلك فقط، رجعت إلى كل تصريحات السيد بدر بن السعيدي وزير الخارجية، رجعت إلى كل تصريحات عرقجي في موضوع المفاوضات والسلاح النووي، وأيضا ماذا قال الأمريكيون قبل ذلك في مفاوضات الجولة الأولى لإسلام أباد، وقبل كده في المحادثات التي تمت في مسقط وتمت في عواصم أوروبية. إذن أنت تذهب كمحلل سياسي وأنت محتشد وأنت مطلع على آخر الأحداث، لأنه مهما كانت لديك معرفة بقواعد التحليل السياسي، أنت تأتي على متغير جديد إذا لم تكن قد استوعبته تماما، فأنت ستقدم للناس فهما خاطئا أو مضللا.
1: نعم. ممكن الأستاذ حسين المعلومة غالبا تكون متاحة يعني خاصة في هذا الفضاء المفتوح، ولكن ينتظر الناس أحيانا من يقرأها بطريقة عميقة ويربطها مع عناصر أخرى ليقدم فهم. الناس تبحث عن الفهم أكثر من المعلومة. المعلومة دائما يمكن تكون يعني متاحة.
2: شوف التحليل السياسي، ها، it's all about the context، يعني ازاي انت تعرف السياق الذي يتم. وهذا هو الفرق ما بين الخبر او الواقعة او الحدث وما بين الايه التحليل. التحليل هو الذي يقوم بتفكيك الحدث، هو الذي يقوم بشرح لماذا وقع هذا الحدث ويأتي في اي سياق جيوسياسي تاريخي. يعني انت النهاردة بتيجي تتكلم عن الحرب الإيرانية مع بين أمريكا و... هل هي حرب اليوم؟ هل هي حتى الحرب التي نشأت كتداعية من تداعيات حرب طوفان الأقصى؟ لا، هي يمكن أن تقول أنها حرب 47 عاما، لأنها هذه هي الحرب الممتدة بين إيران والولايات المتحدة منذ سقوط نظام الشاه التابع لأمريكا وقيام نظام الجمهورية الإسلامية المعادي يعني لأمريكا.
1: إذن
2: لا، ممكن تقول بقى كمان أنها الحرب المستمرة منذ عام 53 منذ غضب الإيرانيين على قيام الأمريكيين والبريطانيين بإسقاط نظام محمد مصدق لأنه طالب أن يكون نفط إيران للإيرانيين. المحلل الذي يذهب ولا يستطيع أن يضع الصراع في هذا السياق، الذي يلعب يجي يقدم الصراع ده من غير ما يكون فاهم الدور الذي أصبحت تلعبه إيران في الصراع العربي الإسرائيلي بعد خروج مصر من الصراع وتقدم إيران في الفراغ الاستراتيجي. الفراغ الاستراتيجي تقدمت في إيران كان بسبب غياب العرب. من الذي يدعم الفصائل المقاومة؟ إيران، صح؟ وبالتالي لازم تفهم أنه العلاقة له بالصراع العربي الإسرائيلي، له علاقة بالصراع القديم على مصادر النفط.
1: الأستاذ حسين، يعني قبل لا يداهمنا الوقت، مرونة أحيانا المحلل السياسي في قدرته على أن يعني يتكيف كذلك كرأي مع متغيرات الأحداث، لأنه نجد البعض يتمسك بشدة برأي معين يعتبر تغيير هذا الرأي أو تغييره وفق تغير الأحداث هو إضعاف لموقفه، بينما نحن نجد أصلا المشهد السياسي يتغير بشكل كبير ومواقف الدول تتغير كذلك.
2: هذه كارثة بصراحة. أنا واحد من الناس الذي أجد باستمرار الجرأة والشجاعة لأقول عندما قمت بتحليل هذا الموضوع كنت مخطئا، لأنه لم يكن موجودا في هذا التحليل العنصر الكذا العامل الفلاني، وبالتالي لابد أني أنا أكون عندي القدرة. أن أنا عارف في مشكلة كبيرة، يطلع الشخص المحلل السياسي ويتكلم بشكل مطلق وكأنه معاه قرآن أو إنجيل أو توراة. لا، لابد أن يكون عاقلا. التحليل السياسي فيه أرجحية، التنبؤ السياسي موجود، ها، ولكنه ليس مثلا زي الفيزياء أو الكيمياء تظل في نسبة زي ما أنت قلت كده، حدث يحدث يغير المشهد. المشهد الجيوسياسي بتاع حرب طوفان الأقصى كله اتغير عندما سمح بايدن للإسرائيليين بامتلاك القنابل التي تستطيع الوصول إلى أعماق الأرض.

0: يعني يتسلح بالمعرفة
1: صح، زي ما
0: والقدرات.
1: حضرتك قلت، هو
0: نعم
1: محتاج ان يكون برنامج طويل ومستمر،
0: نعم
1: وان يتحول، وقيمة هذا البلد الحقيقة توجب ان يكون هناك مزيد من مراكز الابحاث، مزيد من معاهد الابحاث والعلوم مزيد من اقسام العلوم السياسية في الجامعات العمانية سواء العامة او الخاصة، مزيد من توفير افق وغطاء سياسي مستمر يدعم الوعي ويدعم السردية الوطنية للإعلام العماني
0: نعم
1: وللصحفي العماني الموجود الذي يتمكن بذلك من دفاع عن مصالح شعبه.
0: نعم نتمنى لك كل التوفيق في هذا البرنامج، ونتمنى الاستفادة كذلك لجميع المشاركين فيه. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: شكرا لحضرتك، وبعتقد أنه كما كانت باستمرار أنا من الذين يتحيزون للإذاعة لأني بدأت معها، أعتقد أنها تستطيع أن تلعب دورا مهما فيما أسميه أنا setting the agenda أو setting the national agenda. تستطيع الإذاعة العمانية أنها تلعب دور في تحديد جدول الأعمال اليومي للمواطن العماني، وتصدقه باستمرار القول وتتفاعل معه، وأنا أراها على طريق كبير في هذا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين، سعيد جدا بهذا الحوار معك، وشكر موصول أكيد لكم مستمعينا ومتابعينا على حرصكم في متابعتنا بشكل دائم وتفاعلكم معنا عبر وسائل التواصل وعبر رقمنا في الواتساب. كنا معكم اليوم في محطتنا الأولى في وقفة للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان، وتحدثنا أكيد في محطتنا الثانية مع الأستاذ حسين عن التحليل السياسي والاستراتيجي. تقبلوا منا أجمل التحايا فريق العمل، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة ألكسو لجلالة السلطان المعظم. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ويلوح باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو لمقام جلالته، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم يده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وبهذه المناسبة قال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح منظمة الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية يعكس الرؤية السامية لجلالته في ترسيخ مكانة الثقافة كركيزة محورية في مسارات التنمية الشاملة، ورافدا لقيم الحوار والتسامح والتعايش، إلى جانب ما يليه جلالته من اهتمام متواصل بدعم الحراك الفكري بما يسهم في تعزيز التفاهم الإنساني والاستقرار الإقليمي والدولي. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم يده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته عزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته عزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء، إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسية والرائدة على المستوى العالمي. وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكلت الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان اليوم وافتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع لشركة بيت الهيثم انطلاقة لمرحلة جديدة ومحورية في مسيرة الشركة. ويعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالمياً ويهدف إلى توحيد مراقبة وإدارة عمليات الشركة عن بعد لجميع وصول النفط والغاز والطاقة ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة.
1: في وقت كانت فيه الجيولوجيا العمانية بتضاريسها الواسعة تختبر عزيمة الباحثين عن النفط، كانت شركة تنمية نفط عمان تكتب أول سطر في حكاية الاستكشاف. تعود البداية إلى العام 1937 حيث شهدت الجغرافيا العمانية اختبار أجهزة المسوحات بحثا عن الذهب الأسود. وبعد قرابة 3 عقود من أول خطوة تم تسجيل أول اكتشاف اقتصادي للنفط في العام 1962. وفي العام 1967 كانت اللحظة الفارقة حيث غادرت أول شحنة من النفط العماني الخام ميناء الفحل لتكتب فصلا جديدا من بناء الدولة الحديثة، حيث تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية لتفتح الباب أمام الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنظيما واتساعا. منذ ذلك التاريخ انتقلت شركة تنمية نفط عمان من كونها مجرد شركة منتجة للنفط والغاز إلى مؤسسة وطنية صاغت جزءا مهما من قصة التنمية في سلطنة عمان، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في الاستكشاف والإنتاج. وتتويجا لهذه المسيرة الوطنية تتزيى شركة تنمية نفط عمان بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أول زيارة لجلالته للشركة، حيث شمل برعايته السامية الكريمة افتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع للشركة بيت الهيثم. يعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالمياً ويعمل على توحيد ومراقبة وإدارة عمليات شركة تنمية نفط عمان عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ومحطة التصدير ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة. وسيعمل المركز على تمكين اتخاذ القرارات بصورة متكاملة، تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، دعم تنفيذ العمليات عن بعد، تعزيز سلامة العمليات. شبكة تشغيلية واسعة تشمل المراقبة والتحكم يديرها المركز عن بعد، تشمل 227 حقلا نفطيا منتجا، 39 حقلا غازيا منتجا، 29 محطة إنتاج رئيسية، 15 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وأكثر من 13,000 بئر نشطة. ويسهم المركز في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد، ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز المركز على تطوير الكفاءات وتحسين العمليات التشغيلية وتمكين القوى العاملة الوطنية، حيث يضم حاليا 279 موظفا، محققا نسبة تعمين بلغت 95%. وتواصل شركة تنمية نفط عمان اليوم دورها بثقة ورؤية متجددة، فبين الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول تفتح الشركة فصلا جديدا لا يقف عند استخراج الثروة من باطن الأرض، بل يحولها إلى معرفة وكفاءات وفرص ونمو مستدام.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس توما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق فيستوس موغاي. عرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البوتسواني الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. واستقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. وبحث الجانبان مجالات التعاون العسكري وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اللواء الجوي سايمون ستيردن مدير مركز الحرب المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نجح المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية. جرى تجميعها وتحضيرها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في إنجاز طبي نوعي يعكس التطور المتسارع في خدمات علاج أمراض الدم والأورام في سلطنة عمان. ويعد العلاج بالخلايا التائية من أحدث العلاجات المتقدمة في مجال سرطانات الدم، ويعتمد على تعديل الخلايا المناعية التائية الخاصة بالمريض وراثيا لتصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة. وسيسهم إدخال هذا النوع من العلاجات في توفير خيارات علاجية متطورة للمرضى داخل سلطنة عمان والحد من الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي متقدم في هذا المجال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ملوحا باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد إيران. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح إيران المكون من 14 نقطة. وأضاف قاليباف أن أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات، مشيرا إلى أن كلما طال التأخير في قبول المقترحات ستزداد الأعباء لدى الأمريكيين. وكلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية ارتفع معدل التصعيد الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية ولبنان بما يشمل من مسارات تصعيد ميدانية ودينية.
2: تشريع للانتهاكات يمارسه البرلمان الإسرائيلي الكنيست الذي أقر بالقراءتين الثانية والثالثة قانونا ينص على إنشاء هيئة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر بما يشمل إمكانية إصدار حكم الإعدام بحقهم. حركة حماس المستهدف عناصر نخبتها المعتقلين بالقرار اعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وسعيا للتنصل من صفقات تبادل الأسرى. قانون آخر تم التصويت عليه بالقراءة الأولى ينص بالسيطرة على مناطق أثرية في الضفة الغربية. وكان وزير المالية سموتريتش عرض على رئيس الوزراء نتنياهو خطة لتحويل مناطق استراتيجية في الضفة إلى مناطق جيم لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. الضفة تشهد تسارعاً للاستيطان إذ يجري العمل لبناء 2200 وحدة جديدة لتوسيع مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، كما سمحت قوات الاحتلال لمستوطنين إقامة بؤرة استيطان جنوب الخليل دون أن تتوقف أعمال الهدم والتجريف للأراضي والممتلكات الفلسطينية. في سياق التهويد وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية بما يحول دون قيام دولة فلسطينية، طالب 22 وزيرا ونائبا إسرائيليا الشرطة بالسماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل لإظهار السيادة الإسرائيلية على القدس، كما دعا مستوطنون لاقتحام الأقصى ورفع الإعلام الإسرائيلي داخل الحرم القدسي يوم الخميس المقبل. في قطاع غزة وضع يتأرجح بين سيء وأسوأ، بين استمرار لواقع الحصار والتدهور المعيشي مع هجمات متفرقة من وقت لآخر أو الانزلاق مجددا إلى حرب مفتوحة، والسبب التصلب الإسرائيلي بشأن التقدم في وقف إطلاق النار، حيث لا تنفذ إسرائيل التزاماتها وتصر على إلزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. القيادة الإسرائيلية تصر على سياسة الإقصاء. في السياق تواصل إسرائيل مساعيها لتقويض الاقتصاد الفلسطيني وصولا لتدمير السلطة الفلسطينية عبر احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية منذ شهور طويلة، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي واصفا الأمر بالتجاوز الصريح للاتفاقيات الموقعة. الانتخابات المقبلة هي المحرك للانتهاكات والخطوات الإسرائيلية المتصاعدة في لبنان كما في فلسطين. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية جنوب لبنان ويوقع الضحايا، إلى جانب استمرار أوامر الإخلاء لبلدات الجنوب وتفجير منازل في بعضها. وأكد جيش الاحتلال مهاجمته خلال الساعات 24 الماضية 45 هدفا لحزب الله اللبناني وقتله أكثر من 350 من عناصر الحزب منذ إعلان وقف إطلاق النار. بالمقابل حزب الله يواصل هجماته بالمسيرات مع الاشتباك مع القوات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان الأراضي الفلسطينية.
0: تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالمسيرات بعد وقف إطلاق النار المؤقت، وأعلنت السلطات الأوكرانية عن شن روسيا موجة جديدة من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف، إضافة إلى مدن زاباروجيا ودنيبرو وخاركيف وخيرسون، وقد أسفرت عن وقوع أضرار في البنية الأساسية. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بلغرود وفورونيك وروستوف، وانتهى سريان وقف إطلاق النار خلال الليل والذي استمر 3 أيام حيث دخل حيز التنفيذ السبت الماضي. عقدت سلطنة عمان وجمهورية الهند في نيودلهي عددا من الاجتماعات الإجرائية والفنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. شهد مؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع اتفاقيات شراء وحدات سكنية ضمن الأحياء السكنية المتكاملة صروح، وتوقيع عقد انتفاع لإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع أعمال في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، كما تضمنت الفعالية ملتقى للاستثمار في قطاع الإنشاءات.
3: النظرة العالمية والإقليمية للقطاع العقاري والاستثمار العقاري وأسواق رأس المال والاستدامة محور مناقشات جلسات معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21 بمسقط، كما أقيم ملتقى الاستثمار في قطاع الإنشاءات لبحث مستقبل التشييد والبناء واستكشاف الفرص الاستثمارية والتحديات في هذا الجانب، واستعراض مؤشرات المحتوى المحلي في المشروعات الوطنية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم سلاسل التوريد والصناعات المرتبطة بالقطاع. حمود بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لخليج مسقط.
4: هناك زخم كبير شهده معرض ومؤتمر عمان العقاري خلال هذا العام. طبعا تم تدشين عديد من المشاريع العقارية. تدشين هذه المشاريع يؤدي إلى خلق كثير من الفرص الاستثمارية لجميع الفئات، سواء المقاولين أو المطورين أو المستثمرين، والحمد لله القطاع مبشر بخير. طبعا قطاع التشييد نتيجة هذه المشاريع طبعا بيكون هناك حركة كبيرة سوف تخلق في هذا القطاع، سواء عن طريق مواد البناء، عن طريق خلق الفرص الوظيفية للعمانيين.
3: وشهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء التوقيع على اتفاقية شراء 16 وحدة سكنية ضمن الأحياء السكنية المتكاملة صروح، وذلك في حي العلا بولاية بدية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وكذلك التوقيع على عقد انتفاع بين المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التابعة لمجموعة أسياد وشركة نماء العقارية لإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع أعمال في خطوة تعزز تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عمان. فيصل بن علي البلوشي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي.
5: هذه الاتفاقية تأتي ترجمة لتوجه جهاز الاستثمار العماني ومجموعة أسياد في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشهد هذه الاتفاقية أيضا استكمال مراحل البنية الأساسية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط، وتؤكد على جاهزية المنطقة وجاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات والأعمال. الاتفاقية هذه تشمل إنشاء وتطوير مجمع أعمال متكامل يوفر بيئة أعمال وبيئة استثمار جاذبة، تمكن الشركات الإقليمية من فتح مقرات لها وأيضا مكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.
3: من جانب آخر، احتفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتكريم 16 جهة حكومية وخاصة بشهادة الامتثال العمراني للمباني، والتي استوفت متطلبات دليل اشتراطات البناء في سلطنة عمان وما حققته من معايير متقدمة في السلامة والاستدامة وجودة البيئة العمرانية.
0: أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف دراسة تقييم مبادرة التعليم الصديقي للطفل لجعل البيئة التعليمية جاذبة وصديقة للطفل. جاء ذلك خلال حلقة عمل استعرضت تجارب وتطلعات الأطفال والشباب بشأن النسخة الثانية من دليل التعليم الصديقي للطفل، واشتملت الحلقة على مناقشات وجلسات عمل متعددة القطاعات هدفت إلى وضع الإطار العام لخطة عمل تنفيذية بما يشمل دمج مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد الأولويات والمسؤوليات وآليات التنسيق بوضوح. ويمثل إطلاق هذا التقييم خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم وبناء سياسات وممارسات تعليمية أكثر استجابة. احتفلت سلطنة عمان باليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 من مايو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الوعي بالصحة النباتية ودورها في حماية الثروة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. ويأتي الاحتفال لتسليط الضوء على أهمية الصحة النباتية في الحد من الآفات والأمراض النباتية وتعزيز جودة الإنتاج الزراعي، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية النباتات ودعم التنمية الزراعية المستدامة. وتضمن الاحتفال إقامة حلقات عمل جمعت نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين وصناع القرار لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أحدث التحديات والحلول في مجال الأمن الحيوي النباتي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3.74 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104.74 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل. ختاما للفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة ألكسو لجلالة السلطان المعظم. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ويلوح باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. حرر لكم هذه الفترة الإخبارية حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي. أشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: معكم مبارك بن علي بن مبارك شكيلي، عمري 10 سنوات، من مدرسة شعلة العلم بالتعليم الأساسي في ولاية نجوى.
11: مبارك يهوى القراءة والرسم واللعب بالألغاز، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابط شرطة. مرحبا مبارك.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: نعم.
11: وأنت أيضا تحب القراءة؟
12: نعم.
11: وتشارك في مسابقات قراءة؟
12: لا
11: ما تشارك.
12: نعم.
11: آه. إن شاء الله بتشارك في المستقبل. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
12: كتب المسلية.
11: آه. قصص يعني؟
12: إيه.
11: إيش من القصص قريت؟
12: قريت قصة الأسد والثور والأسد العادل والفار الذكي.
11: ممتاز. إيش حكاية الأسد والثور؟
12: كان يا مكان كان هناك أسد يعيش في الغابة، وكان يقضي أحيانا في الصيد. فجاء ثور إلى الغابة.
11: إيش عمل الثور؟
12: جاء الثور إلى الغابة ورحبه الأسد وقال ابقي يوما واحدا معنا. فقال الثور نعم، ثم اغتر الثعلب.
11: الثعلب يعني ولا الثور؟
12: الثعلب.
11: أه.
12: الذي كان يختبئ خلف الشجرة، فذهب إلى زوجته دنمة. فقال لها
11: إيش قال؟
12: اليوم سوف أنتقم من الثور.
11: كيف انتقم منه؟
12: ذهب إلى الأسد وقال له أن الثور مغرور بنفسه ويقول أنه يمكنه أن يقتلك. فغضب الأسد وقال لا تقل للثور شيئا. فذهب إلى الثور وقال له أن الأسد يريد قتلك. فغضب الثور وجاء للأسد لينقذ عم نفسه. قتله.
11: قتل الثور والأسد، صح؟
12: وقتل الأسد الثور.
11: كل هذا بسبب وشاية الثعلب، صح؟ يعني هذا الثعلب طلع يعني صاحب فتن.
12: نعم. فكان الأسد يندم بفعلته لأنه قتل صديقه.
11: كيف عرف بعدين إنه الثور مظلوم؟ من خبره؟
12: النمر.
11: النمر. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: نحن ما نكذب على الناس.
11: يعني إنه والانتباه أيضا من وشايات البعض اللي يحاول أن يفرق بين الآخرين، صح؟
12: صح.
11: ممتاز يا مبارك. وقصة الفار الذكي إيش حكايته؟
12: كان هناك فار ذكي، فكان يعيش في منزل الحطاب. وكان الحطاب كلما يجد فارا يمسك العصا ويعذبه. لكن في أحد الأيام اختبأوا في الجحر خوفا من الحطام. فجاء فار ذكي وقال لهم أنه لديه فكرة.
11: إيش الفكرة كانت؟
12: كانت هي قلب بعض الحصى دخلها في الكيس وحملها ورميها على الطاولة، فكان كيس الخبز في رف طويل، فصعد الفار الذكي على الطاولة وقفز على الكيس المملوء بالحجر.
11: ممتاز.
12: فوصل إليه وسقطه وجمع الفيران الخبزة، ولكن للأسف استيقظ الحطاب.
11: إيش عمل الحطاب لما استيقظ؟
12: كان غاضبا لأن الفيران أمسكوا بخبزه. فكان قبل أن يجلب العصا دخلوا إلى الجحر وجعلوا من الفار الذكي عبرة لهم وقائدا لهم.
11: الفار الذكي هو القائد مالهم. وإيش انتهت بعدين؟ انتهت القصة طبعا صح؟ إيش الاستفادة منها؟
12: إنه لما نفعل شيء يجب علينا أن نفكره قبل أن نفعله.
11: ممتاز ممتاز يا مبارك. أنت تحفظ أناشيد؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعني من الأناشيد؟
12: نجودة ألعب بالرمل.
11: ألعب بالرمل، نستمع.
12: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك يومك أن يدوب، وقريبا تكبر يا أملي ويعود الصيف ولا تلعب.
11: جميل، انتهى النشيد؟
12: نعم.
11: هذا نشيد قصير، شيء نشيد ثاني غيره؟
12: لا.
11: ماشي، طيب لا بس. إيش هواياتك الثانية مبارك؟
12: الرسم.
11: الرسم، إيش ترسم؟
12: أرسم بعض الصور وأريها لأمي وأبي.
11: جميل. والأستاذ أو الأستاذ التربية الفنية؟
12: نعم أريها.
11: ممتاز. وإيش بعد هو من هواياتك الثانية؟
12: اللعب بالألغاز.
11: اللعب، إيش يعني اللعب بالألغاز؟
12: أنا تتنمي عقلك بألغاز كثيرة وعديدة وصعبة.
11: من وين تجيب من هذا الألغاز؟
12: من بعضي يعني الألعاب.
11: يعني في بالهاتف هذا الألغاز تكون موجودة ولا وين؟
12: في الهاتف. وأيضا هناك بطاقات وفيها أسئلة وأجوبة.
11: جميل. في وأنت تقرأ البطاقات وتحفظ الأسئلة والأجوبة؟
12: نعم.
11: ممتاز ممتاز يا مبارك. تحفظ القرآن الكريم طبعا؟
12: ايه.
11: ايش بتسمعني؟
12: سورة البروج.
11: سورة البروج، يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله عزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. ممتاز يا مبارك، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: ضابط شرطة.
11: ضابط شرطة، ليش؟
12: لأرفع علم بلادي وأحمي وطني.
11: تريد أن تحمي وطنك، ولذلك تتمنى أن تصبح ضابط شرطة صح؟
12: يو.
11: ممتاز ممتاز يا مبارك. والحكمة، عندك حكمة قبل ما نختم هذه الحلقة؟
12: نعم. بالعلم نكذب العقول وبالأخلاق نكذب القلوب.
11: ممتاز، هذا حكمة رائعة. إيش معناها؟
12: إن الإنسان الذي له العلم والمثقف يروم أن يكذب العقول بفكره.
11: صحيح، هذا معناها إذن إن العلم مهم جدا صح؟
12: والرجل الذي له أخلاق يكذب القلوب لأن الناس تحبه.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا مبارك، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. مبارك بن علي بن مبارك الشكيلي، الطالب الرائع في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا.
0: القارئ الصغير، مع تحيات سليمان بن علي المعمري. وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.
13: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
0: رفعة الجادرجي.
14: فن العمارة خلاه سمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
0: معاذ الألوسي.
15: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
0: راسم بدران.
16: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
0: شهيرة فهمي. الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
17: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: حلقة جديدة نسبح فيها في فضاء ماذا لو بكلمة اقرأ. اقرأ كانت هي الكلمة الأولى التي شقت ظلام الجهل في أرضنا، لكننا اليوم وبعد قرون طويلة لا نزال نعاني من وجود ملايين العقول التي لا تعرف فك الخطوط ولا تمييز الحروف. الأمية ليست مجرد جهل بالكتابة، بل هي جدار سميك يحجب نور المستقبل.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما على وطن عربي خال تماما من الأمية؟ ماذا لو أصبح كل فرد من المحيط إلى الخليج قادرا على القراءة والكتابة والتفكير النقدي؟ كيف سيتغير وجه شوارعنا واقتصادنا وأحلامنا؟ هل سنعود لنقود الركب الحضاري للعالم من جديد؟
2: أول ما سنلمسه هو ثورة الإنتاج. الأمية تكلف الاقتصاد العربي مليارات الدولارات سنوياً بسبب ضعف الإنتاجية. لو تم القضاء على الأمية، سيتحول ملايين الأشخاص من قوى عاملة هامشية إلى طاقات مبدعة.
1: سنرى المزارع يقرأ عن أحدث وسائل الري والتسميد، والعامل يتعامل مع الآلات الذكية باحترافية. ستنخفض معدلات البطالة وسيرتفع مستوى الدخل للأسرة العربية. نحن لا نتحدث فقط عن قراءة كتاب، بل عن تمكين الإنسان من صناعة ثروته بيده وعقله. سيصبح الوطن العربي سوقاً عملاقة للمعرفة والابتكار.
2: في الجانب الإنساني ستحدث معجزة طبية. القضاء على الأمية يعني انخفاض معدلات الأمراض بشكل مذهل. الأم التي تقرأ تعرف كيف تعالج طفلها، وكيف تتبع حمية صحية، وكيف تقي أسرتها من الأوبئة.
1: ستختفي الخرافات التي تنهش في جسد المجتمع. سيقل التنمر وسيزداد التسامح، لأن القراءة تفتح للإنسان نوافذ على عوالم أخرى، فيتقبل الاختلاف وينبذ التطرف. سيصبح لدينا مجتمع يعرف حقوقه وواجباته، مجتمع لا يساق بالجهل بل يتحرك باليقين والعلم.
0: ماذا لو؟
2: تخيل حجم الإبداع الذي سينفجر. كم من عبقري جديد أو عالم يسكن الآن في قرى بعيدة ولا يجد طريقا للقلم. إذا تعلم الجميع سنرى فيضا من الروايات والاختراعات والدراسات العلمية التي ستغني المكتبة البشرية.
1: ستعود للغة العربية هيبتها وجمالها في التخاطب اليومي. سيصبح الكتاب هو الرفيق الدائم في الحافلات والمقاهي والبيوت. سنتحول من شعوب مستهلكة للمعلومات إلى شعوب منتجة لها. سنبني جسورا من النور تربط حاضرنا بماضينا المجيد وتقذف بنا نحو مكانتنا الطبيعية بين الأمم.
2: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن محو الأمية ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو معركة بقاء وكرامة. لقد منحنا الله العقل لنفكر واللسان لنعبر.

0: والقلم لنبدع. ماذا لو انتهت الأمية؟ الجواب هو سنصبح حينها أمة لا تقهر، أمة تقرأ فتفهم فتبدي. الأمر ليس مستحيلاً، فالنور يبدأ بتعليم حرف واحد لإنسان واحد.
1: اشكروا الله على نعمة العلم، وكونوا أنتم سفراء التنوير في مجتمعاتكم. كنتم مع برنامجكم ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عودة لكم مستمعين، مساءات سعيدة نتمناها للجميع وفي بانوراما واستوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. الساعة تشير إلى الدقيقة 22 بعد 5 مساء.

0: هالمرة نروح لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير.
1: وأولى أخبارنا مستمعينا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم يزور شركة تنمية نفط عمان، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة.
0: وبعد ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته أعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء، إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
1: ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسية والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني.
0: كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم أعزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة الرسمية.
1: رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
0: أيضا من علومنا وأخبارنا مستمعينا وطبعا في محطة إيش صاير، وزير الخارجية يواصل الحراك الدبلوماسي باتصالين مع نظيريه الأستوني والهولندي، تأكيد أهمية الحوار والتنسيق لاحتواء الأزمات الإقليمية والدولية ومناقشة تحديات الملاحة البحرية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، وأيضا التأكيد على الحلول التوافقية التي تدعم الأمن والاستقرار.
1: وبحث مجالات التعاون بين سلطنة عمان ومملكة هولندا وفرص تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، أبرز ما تناوله معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي.
0: إذن هذه أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، منصوبكم على 724-4201.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا إنما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244210، ومستمعين يمكن شدهم مع حديثنا في بداية البرنامج عن درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. هناك مشاركات فتحية حول هذا الموضوع. سيف العوفي من الرستاخ يقول: نعم درجات الحرارة في ازدياد، ويجب أخذ الحيطة والحذر في كل شيء حتى لصحة الإنسان في تعرضه للشمس الحارة والحارقة، وكذلك الاستحمام في وقت الظهيرة غير صحي إلا إذا كان من مياه الأفلاج الباردة. شكرا لك يا سيف العوفي.
1: تحياتنا لك يا العوفي، وأيضا شكرا لسليمان لسالم سليمان العاصم يقول: حاول ألا تتجاوز مع الآخرين في المزح والعتب، فهم بشر يتقلب مزاجهم من حال إلى حال، وقد يكون توقيتك جدا خاطئ، فحاول أن توازن العلاقات. تحياتنا لك يا سالم، وفعلا لازم تكون ذكي نوعا ما في سالفة التوقيت في مثل هذه الحالات، حالات المزح والعتاب، لأنه فعلا يمكن يكون التوقيت ما مساعد.
0: نعم.
1: فيكبر يعني تكبر الفجوة بينك وبين هذاك
0: بالفعل.
1: الشخص
0: فتحي، يعني في بعض الأحيان خاصة العتاب، يعني تجي تعاتب شخص في وقت غير مناسب قد يؤدي إلى انتهاء هذه العلاقة على فكرة. كذلك تمزح مع شخص في وقت غير مناسب، يعني
1: نعم.
0: فما كل شيء مزاح، وما في كل وقت مزاح ترى.
1: نعم.
0: كل شيء له وقته.
1: بالفعل ياسر. وأيضا محطة بالمختصر صار وقتها في مساء الثلاثاء، وطبعا في محطة بالمختصر مساء كل ثلاثاء مواضيعنا تكون قريبة جدا من حياتنا الاجتماعية. ورحبوا معنا هذه المرة بالدكتور خلفان البوسعيدي. مساء الخير دكتور خلفان، حياك وسهلا.
2: مساء النور أستاذ فتحية، ومساء الخير للأستاذ ياسر، ومساء النور للأستاذ المخرج والشباب العاملين معكم ولكل المتابعين.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، وسعيدين بوجودك معنا في بانوراما ومحطة بالمختصر. موضوعنا اليوم طبعا الفتور العاطفي بين الأسباب الخفية والحلول الممكنة. في البداية لو تعطينا تعريف حول ما ذكرناه دكتور، الفتور العاطفي.
2: مجددا شكرا أستاذ ياسر أخت فتحية. والله في الحقيقة يعني الفتور العاطفي لعدة تعريفات وعدة مفاهيم، لكن أنا سعيت قدر الإمكان ألخص التعريف. هذا هو عبارة عن هبوط تدريجي في المشاعر الإيجابية والتفاعل الوجداني بين الزوجين، وعبارة عن هبوط تدريجي في المشاعر وفي التفاعل بين الزوجين، وتتحول العلاقة بعد هذا الهدوء من علاقة مليئة بالحب والود والاحترام والتقدير إلى علاقة فيها شيء من البرود وفيها شيء من الرسميات بين الزوجين. يعني تتحول العلاقة بشكل تدريجي من علاقة فيها شيء من الشغف وفيها شيء من الحماس وفيها شيء من الود والتفاعل إلى شيء من البرود. وعلى كل حال يعني الفتور العاطفي ما يحدث بين الزوجين فجأة، يعني دائما وأبدا أقول الأسرة لا تسقط فجأة، بل تتآكل تدريجيا حتى تسقط سقطة واحدة. وطبعا الفتور العاطفي إحدى أسباب التفكك وإحدى أسباب سقوط الأسر.
1: نعم، يعني أكيد موضوع ربما لأول مرة نطرحه معنا دكتور خلفان، وإحنا محتاجين لهذا النوع من الطرح لرأب الصدع ربما في بعض العلاقات الأسرية أو العلاقات الزوجية اللي مثل ما أشرت في حديثك ربما تحولت إلى علاقة التزامات. يعني بدل ما تكون علاقة فيها احتواء، فيها سكينة، فيها طمأنينة، تتحول إلى علاقة كلها مسؤوليات. احنا
2: نعم.
1: اكيد حابين من خلالك يعني ومن خلال الحالات اللي عالجتها او ربما لجأت لك دكتور خلفان عن الاسباب او العلامات المبكرة اللي تخبرنا انه هذه العلاقة بدأت تدخل مرحلة الفتور او مرحلة البرود.
2: ممتاز استاذ فتحية، دائما وابدا اقول يعني الاسرة يعني العلاقة لا تسقط فجأة. يعني لو ضربنا مثال، مثلا مثال خارج النص، سيارة على سبيل المثال، لو لاحظت أنت كسائق فيها عطل معين تسمع فيها صوت أو المحرك يشتغل بطريقة غير يعني معتادة، أكيد أنك أنت تبادر إلى إصلاحها، وإذا خليتها كذا احتمال كبير أنها توقفك في الشارع وتتعطل. كذا بالنسبة للعلاقات، العلاقات دائما هي لا تسقط فجأة أستاذة فتحية، حتى اللي قال أن هذا الطلاق حصل يعني بسبب تافه أو حصل فجأة، لا، دائما نقول بأن هناك أسباب خفية لحدوث الطلاق، وهناك أسباب خفية على كل حال وعلامات مبكرة للفتور العاطفي. أول علامة من العلامات هي تحول العلاقة من علاقة يعني ودية فيها مشاعر، فيها تفاعل وجداني، فيها احترام، فيها تقدير، إلى علاقة قائمة على الرسميات، قائمة على الأوامر، وقائمة على يعني بس حدود الرسمية بين الزوجين. هذه أول علامة، بحيث أن المشاعر الإيجابية أو المشاعر أو العاطفة بين الزوجين تكاد تكون شبه منتفية أو شبه مختفية. هذا العلامة المبكرة الأولى. العلامة المبكرة الثانية انخفاض الحوار بين الزوجين، وهذا العلامة شارحة للعلامة الأولى، يعني يصبح الحديث مقتصر فقط على الأمور الضرورية. الحديث يكون مقتصر فقط على المصاريف، الحديث يكون مقتصر فقط على الأكل، الوجبات الرئيسة، الحديث يكون فقط مقتصر على الأبناء، حديث فقط يكون مقتصر على بعض الأشياء الضرورية في العلاقة الزوجية، بينما تختفي الأحاديث الودية، تختفي الابتسامة، يختفي المزاح، وكذلك يختفي الاهتمام بالجانب المشاعري. النقطة الثانية من علامات مبكرة هو انخفاض في الحماس والشغف. يعني بدل الزوج يطلع مثلا عمل ما حد يسأل عنه، الزوجة تروح بيت أهلها ما حد يسأل عنها، يعني ما في شغف، ما في حماس مثل السابق، مثل بداية العلاقة ما حد يسأل عن الثاني، ولا حد يعبر عن شوقه وعن امتنانه وعن رغبته في الشوف مثلا أو في التواصل. وكذلك تقل المبادرات العاطفية، ويصبح تصبح العلاقة بين الزوجين هي علاقة عادية مثل ما قلنا، قائمة على الرسميات. العلامة المبكرة الثالثة، وهي علامة مهمة جدا، أنا دائما أقول أخي ياسر أستاذ فتحية، دائما أقول إذا عم الصمت في العلاقة فقد أوشكت على الانهيار، بين قوسين أوشكت على الطلاق. لذلك كثرة الصمت داخل البيت هذا مؤشر خطير من مؤشرات الفتور العاطفي. نحصل الزوجين أحيانا في نفس الغرفة أو في نفس الصالة أو على الأقل في نفس البيت، ما بينهم أي حديث، حتى الحديث يعني الودي، الحديث الخفيف، يعني ساعات متواصلة والصمت يعم داخل أو كافة أرجاء المنزل. العلامة الرابعة قبل الأخيرة هي الهروب، إما الهروب إلى الأصدقاء أو التعلل بالعمل أو الهروب إلى الهاتف، وهذا هو يحصل

0: هذه العلامات المبكرة موجودة في العلاقة، أنا أدعو الزوجين إلى تلافيها خوفا من أن تتضخم القضية ويحدث لا قدر الله شيء من الانفصال بعد ذلك.
1: نعم، إذا أنت ذكرت العلامات المبكرة، ويعني وإذا كانت هذه العلامات المبكرة موجودة دكتور، فما هي الآثار المترتبة؟
0: الآثار كثيرة بس أنا باختصرها أستاذ ياسر. النقطة الأولى هي الشعور بالعزلة أو الشعور بالوحدة، أصعب حياة يعيشها الإنسان عندما يكون مع شخص قريب، لكن ما قريب بالعاطفة وبالروح وإنما قريب بالجسد، وهذا الحالات للأسف الشديد موجودة في بعض الأحيان، حتى نجدهم في الأسواق، نجدهم في المناسبات، هم كأجساد قريبين من بعض لكن كأرواح كعاطفة بعيدة بعد المشرق عن المغرب. فالنقطة الأولى هي الشعور بالوحدة رغم وجود الشريك، يعني هم كبرستيك أو كظهور أو كمسمى
2: وكواجهة اجتماعية. نعم،
0: كواجهة اجتماعية، نعم هم أزواج يعني رسمي لكن أجساد قريبة من بعضها، بس الأرواح للأسف الشديد متناثرة، كل واحد يعيش مع عالمه الخاص. النقطة الثانية هي زيادة الخلافات الزوجية، دائما لما تضعف المشاعر ويصير بين الزوجين شيء من الفتور، سبحان الله هنا تقل يعني المساحة التسامح، يصبح الواحد عنده نزعة انتقامية، يصبح الواحد عنده نزعة انفعالية، فتزيد حدة الخلافات الزوجية. مثل ما ذكرت في النقطة اللي قبلها من العلامات المبكرة تضخيم المشكلات الصغيرة بسبب زيادة الخلافات، يعني كل يوم يحدث شيء، كل يوم يحدث شيء، كل يوم يحدث شيء، وهنا تضعف المشاعر وتزداد الحساسية وتكبر الأخطاء الصغيرة. النقطة الثالثة المتعلقة بالجانب الآثار متعلقة بالجانب النفسي، وهي حقيقة آثار لا تقل ضررا عن الآثار الجسدية، القلق، حزن، خوف، توتر، ما في استقرار، بينما الأساس من الزواج هو الاستقرار. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، أساس أو أس الزواج هو الاستقرار وهو السكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. بعدين إذا اختفت المودة واختفت السكينة واختفت الرحمة، أكيد أن الإنسان يعيش في عالم مظلم ويصاب بعد ذلك بالاضطرابات النفسية. النقطة الرابعة يعني للأسف الشديد أنا مضطر أن أقولها، هو البحث عن الاحتواء خارج العلاقة، يعني بعض الأزواج يعالج الخطأ بخطأ.
2: قصدك الخيانات يعني
0: نعم نعم أستاذ فتحية، ما أحب واجد أذكر هذا المصطلح، لكن تشكيل علاقات خارج إطار العلاقة نسميها الخيانة، ويبدأ الزوج أو تبدأ الزوجة بالبحث عن الاهتمام أو البحث عن الاستماع أو البحث عن التقدير خارج إطار العلاقة، مما يفتح أبواب خطيرة والعياذ بالله. النقطة الأخيرة هو الطلاق العاطفي، بعض يسميه بالطلاق العاطفي، وهو أنا أعتبره كوجهة نظر يعني مع تحفظي طبعا للاسم هذا، ويعتبر من أخطر المراحل، يعتبر الأزواج كشكل كبرستيك كظهور اجتماعي هم أزواج، لكن المشاعر والتواصل والتفاعل تقريبا بدرجة كبيرة شبه منتفي، فهناك آثار اجتماعية، آثار نفسية، آثار صحية، والآثار كثيرة ومتعددة ومختلفة.
2: نعم، إذن يعني مؤشرات كثيرة وربما بعضها ظاهر مثل ما أشار دكتور خلفان، وأيضا الآن تحدثت عن الآثار المترتبة، يعني من برود عاطفي إلى ملل، صمت متواصل، ربما قلة في السؤال، انعدام الحوار، كلها مؤشرات تخبر الطرف الآخر أنه في فتور في هذه العلاقة العاطفية. طيب هناك أسباب خفية يمكن أيضا تكون غير واضحة دكتور خلفان، ما هي أبرز العلامات الخفية والغير مرئية اللي ممكن يعني فعلا تدق ناقوس الخطر تقول للرجل أو للمرأة انتبه؟
0: ممتاز أستاذ فتحية، سؤال ممتاز. من ضمنها الإهمال، يعني الزوج ما على عادته، يعني مثلا على نهاية الأسبوع متعود يقول اسمعنا، متعود يسأل، متعود على الأقل يتصل، متعود يتواصل، متعود عنده روتين كل أسبوع يطلعنا مكان،

0: فالإهمال البسيط دائما احنا نقول الفطور يبدأ بالتدريج، إهمال بسيط يعني مثلا متعود يقول حتى حال أولادك كلمة هدية يعني نحصله منشغل ما هو اللي نعرفه سابقا.
1: نعم.
0: فالنقطة الأولى هو وجود إهمال بسيط. النقطة الثانية من الأسباب الخفية الضغوط، ضغوط يعني أحيانا الشخص منهمك في العمل. وأنا دائما وأبدا أقول يعني جزاه الله خير الدولة حددت لنا وقت للعمل من كذا إلى كذا، فإذا ما كانت هناك ضرورة تستدعي حضورك فما في داعي إنك يعني تمارس عملك فوق عملك، تهمل أسرتك وتهمل أولادك، وبالتالي هذا الشيء ينعكس سلبا على صحتك. فضغوط الحياة، وهذا الضغوط ما بس فقط في الجانب العملي المهني أو الوظيفي، حتى الضغوط المتعلقة بالجانب المالي هذه قد تكون من ضمن يعني الأسباب الخفية. وفي بعض الأحيان بعض الأزواج مشكلة الرجال إنه ما يحب يصرحوا ويتكلموا، عنده ضغط مالي حاد، والبعض عنده ضغط صحي حاد بس ما يريد يعني يتكلم، وهذه كلها حقيقة تستنزف المشاعر ويدفع من خلالها الزوج، هي ضريبة وهي ضريبة الفتور. النقطة الثالثة من أسباب يعني الخفية الروتين. أنا حقيقة أستغرب من بعض الأزواج عايشين على نفس الروتين، يعني المتزوجين قبل 10 سنوات نفس النظام نفس الروتين نفس الوقت نفس مثلا حتى الأماكن اللي يروحوا لها. حين دائما وأبدا أقول جددوا علاقتكم، علاقة تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى إنعاش، يعني على الأقل أوسع من محيط طلعاتي بدل لا أطلع مكان

0: كل واحد على انفراد، الزوج مع الأصدقاء والزوجة مع الأهل أو مع الصديقات، والمساحة الخاصة الثانية مع بعضكم البعض بدون أبناء، والمساحة الخاصة الثالثة مع الأبناء. فنحتاج إلى بعض اللحظات الخاصة بعد روتين عمل، بعد ضغط عمل، بعد ضغوط حياة، نكسر من خلالها الروتين. النقطة الرابعة والأخيرة يعني من الأسباب المهمة الخفية هي وجود مقارنات. أنا حتى اليوم كنت تكلمت عن هذا الموضوع، هذه المقارنات حقيقة يعني مفسدة للعلاقة الزوجية بشكل عام ومدمرة. أنا أعتبرها هذه عبارة عن رصاصة يعني تخرج من أحد الزوجين وتسبب الموت البطيء. ليش معناه أقارن؟ معناته أن أنا ما راضي، معناته أن أنا عندي سخط، معناته أن أنا ما مقدر عملك. بعدين أقول ما عليكم من الناس اللي تشوفوهم سايرين جايين أو حتى مصورين، في بعض الأحيان هي عبارة عن مظاهر، وفي بعض الأحيان هي عبارة عن مشكلة. ونقوم نحن كأزواج بالتصوير هي إشباع لنقص أو تغطية لوجود مشكلة معينة. فهناك الحقيقة أسباب خفية كثيرة ومتعددة. أنصح الأزواج إلى وضع ترمومتر، هذا الترمومتر كيقيس يقيس النبض بين الزوجين. إذا صدر منهم سلوك على غير المعتاد مباشرة أنا أحتوي هذا الموقف وأقوم بعلاجه، لأن إذا استفحل الداء كما يقال صعب الحصول على الدواء.
1: إذا نحن يعني الأفضل هو العلاج من البداية دكتور، وأكيد هناك الكثير من الحلول حتى لا نصل لهذا الفتور. فما هي الحلول الممكنة دكتور في موضوع الفتور العاطفي بين الزوجين؟
0: ممتاز صديق ياسر. أول حل من الحلول وهو حل الناجع، والحل الناجح وأنا أعتبر الحل الرئيس، وأنا دائما متيقن كوجهة نظري أقول إذا وجد الحوار، إذا وجد حوار بناء بين الزوجين، فإن نسبة 80% من الخلافات بين الزوجين راح تذوب، راح تختفي. أنا ما نقول 100% لأن العلاقة الزوجية على كل حال ليست مقدسة كما يشاع، هي فيها أخطاء وفيها مشكلات وفيها خلافات، لكن نحتاج إلى أن نشكل حوار بناء وحوار حقيقي بين الزوجين. ودائما أقول كن مستمعا أكثر من أن تكون متحدثا. سبحان الله، إذا أردت أن تكسب أصدقاء وأردت أن يكون لك مكانة في محيط عملك كمسؤول، مسؤول مباشر، كمدير أيا كان، حتى إذا كنت في رأس هرم المؤسسة، فكن مستمعا أكثر من أن تكون متحدثا. أنا أختصر الحوار في 3 نقاط: اختيار المكان المناسب، اختيار الزمان المناسب، اختيار الألفاظ المناسبة. النقطة الأولى تشكيل حوار بناء بين الزوجين. النقطة الثانية التقدير المستمر. احنا نحتاج إلى التقدير، خاصة يقال عن الرجل بأن بنزين العطاء عند الرجل هو التقدير، وبنزين العطاء عند المرأة هو الاهتمام. فنحن نحتاج إلى وجود اهتمام ووجود تقدير حتى في الأشياء البسيطة. نحتاج إلى الكلمة الطيبة، نحتاج إلى الثناء، نحتاج إلى المدح، نحتاج إلى الشكر، نحتاج إلى أن نثني حتى على الأعمال البسيطة. والله حتى لو اشترى الرجل كيسة خبز هذا بمئة بيسة، هو على كل حال فضل من الله عز وجل. عشان نقول أحسنت، أو زوجتك أعدت وجبة معينة كذا، قولها ما شاء الله من أحسن ما صنعت يدك على سبيل المثال. هذه الكلمات وإن كنا نراها نحن يعني ثقيلة علينا لأسباب أو لأخرى، لكنها تصنع الفارق وتصنع الكثير من المعجزات داخل العلاقة الزوجية. النقطة الثالثة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. أنا أقول للأزواج دائما لا تهملوا التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة، رسالة صباحية على سبيل المثال، وضع ورقة في السيارة على سبيل المثال، يعني خروج إلى عشاء على سبيل المثال، جلسة في البيت على غير المعتاد، اهتمام بسيط، هدية متواضعة. لا تهملوا التفاصيل الصغيرة، ترى الحب ما يتضخم ويكبر إلا عن طريق هذه التفاصيل الصغيرة. والنقطة الخامسة والمهمة أو الرابعة والمهمة والأخيرة هي أن نقلل المقارنات، تقليل المقارنات. هذه المقارنات عاملتنا مشكلة نحن وسبب من أسباب الطلاق. يعني الناس اليوم الآن للأسف شديد انخرطت بانخراط كبير جدا على المواقع، مواقع التواصل.

0: أصبحت الزوجة أو حتى الزوج يشوف هذا تهدي والثاني يهدي والثالث يهدي. أنا حقيقة كوجهة نظر الشخصية ما أستطيع أصدق بالمطلق يعني كمية المشاعر الموجودة بين الزوجين هم يصوروا أمام الناس. تريد تهدي ما لازم يأخذ صور، بعدين أنت إيش تريد اللي أنا كمتابع؟ ليش إيش تريد تخبرني بالضبط؟ يعني تريد تسمع مني كلمة ثناء أو كلمة كذا؟ أنا ما بالنسبة لك أنا ما مهم في حياتك، المهم هو الطرف الثاني. فأنا أقول لكل بيت ظروفه الخاصة، وما يعرض في مواقع التواصل ليس هو الحقيقة الكاملة. فانتبهوا أيها الأزواج، جزاكم الله خير بارك الله فيكم، من موضوع المقارنات. أنتوا عندكم أشياء ما موجودة عند غيركم، وغيركم عندهم أشياء ما موجودة معكم. بعدين هذا الزوج وفر لزوجته كذا، أو الزوجة قامت بعمل كذا للزوج. أنت تقوم بأعمال، لكن ليس شرطا أن تكون هذه الأعمال هي نفس الأعمال التي يقوم بها الأزواج الآخرين.
1: نعم أكيد دكتور، يعني شرط إلى نقطة مهمة فعلا، يمكن فاقمت هذه الأزمة، أزمة التوقعات الغير واقعية فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، ربما روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي أو الثنائي اللي يظهر في هذه المنصات. وربما الإنسان الواعي والناضج هو الوحيد الصاحي في هذه المعمعة، يعني خاصة الإنسان اللي ما ينقاد، لكن المعظم للأسف ربما ينجر مع ثقافة القطيع فيما يتعلق ببعض العلاقات التي لا تمت للواقع بأي صلة. الآن في سؤال طرح من زميلتنا مروة العميري، وهي متدربة معنا لكنها خلاص إن شاء الله بنسمعها عما قريب في الإذاعة. تسأل: متى يبدأ أحد الطرفين بالشعور بأنه غير مرئي داخل العلاقة، سواء الرجل أو المرأة، كأنه ما موجود، يعني وجوده مثل عدمه؟
0: نعم. أول شيء نتمنى للأستاذة مروة إن شاء الله التوفيق، وعسى الله تعالى يكرمنا بلقاء معها إن شاء الله في قادم الوقت. والله أستاذة فتحية، كل زوج أدرى بزوجته، وكل زوجة أدرى بزوجها. نحن نقول هنا جهاز استشعار، هذا جهاز استشعار في الغالب موجود عند النساء، سبحان الله، جهاز استشعار نفسي وسلوكي. تكتشف الزوجة بطريقة أو بأخرى بأن هذا الزوج ما طبيعي، سواء كان سلوكيا أو حتى نفسيا. فهناك مؤشر كما قلت أنا، يعني مثل السيارة الآن. على فكرة أنا أكلمكم اليوم داخل السيارة، يعني أحيانا تعطي تشك، هذا الشك هذا مؤشر وجود مشكلة. نفس الوضع بالنسبة للعلاقة، انعزال، هروب، ما في حماس، ما في هدايا على سبيل المثال، ما في جلوس في البيت، ما في كلمات طيبة، ما في تواصل، ما في يعني طلعة، ما في مثلا نزهة. هذه كلها عبارة يستشعر الشخص من خلال بأن غير مهم بالنسبة للطرف الآخر مثل ما كان سابقا. أحيانا حتى ما يفهم المستمع خطأ، أحيانا هذا تحدث لأجل غرض أو عرض معين. هذا أنا كزوجة فاهمة زوجي، أو العكس بأنه عنده مشكلة يوم يومين ثلاثة على حسب. لكن لما تتكرر هذه المشكلة بدون وجود أسباب واضحة بين الزوجين، هنا يبدأ الناقوس يعني يصير خطر في العلاقة، قصدي أنه يصير خطورة في العلاقة. هنا علينا أن ننتبه، وعلينا أن نقف على رجل واحدة ونعالج الخلل. مثل ما ذكرت، نبني حوار فعال. انت اليوم ما اشوفك على طبيعتك، ايش المشكله؟ ما اشوفك على طبيعتك، ايش المشكله؟ عالجوا اخطائكم اول باول، ما تجد يعني تخلوها تتراكم بعدين تتوسع بعدين تخرج عن نطاق السيطره. هذه التراكمات احدى الاسباب، انا ما ذكرتها لكن احدى الاسباب الواضحه، يعني ما لازم تكون خفيه، واضحه بانها تؤدي في نهايه المطاف الى تصدع العلاقه وفتورها، وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى حدوث الطلاق.
2: نعم، إذا نسأل الله أن تكون هناك علاقات زوجية دائما فيها التفاهم لتنتج أسرة صحية صحيحة، تنتج لنا أجيال إن شاء الله قادرة على بناء المجتمع والوطن إن شاء الله في المستقبل. إحنا شاكرين لك دكتور خلفان البوسعيدي، اختصاصات علاقات أسرية، كنت معنا في محطة بالمختصر برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ ياسر، شكرا أستاذ فتحية، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في لقاءات وحوارات قادمة.
1: شكرا لك دكتور خلفان. ودكتور خلفان البوسعيدي دكتوراه في التربية اختصاصي علاقات أسرية أول بمركز زلفى للاستشارات الأسرية، نتمنى لك مساء سعيد. شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك.
1: تسلم دكتور خلفان. ومتواصلين معاكم مستمعينا في بانوراما.

0: تحية لكم مستمعينا في بانوراما، تحية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إن شاء الله تستمتع مع كل ما نقدمه لكم، وكذلك إن شاء الله نكون رفقة طيبة للجميع. واليوم حديثنا عن درجات الحرارة وكيف تتعامل مع درجات الحرارة، وإيش النصائح اللي تقدمها لكل من يستمع لنا، خاصة أصحاب المركبات، المنشآت، المزارع وغيرها. وأكيد درجات الحرارة مرتفعة، وهذه الأمور الصيانة الدورية للمركبة وكذلك متابعة المنشآت وغيرها، هذا أمر جدا مهم، وهي رسائل دائما تقدمها الجهات المختصة، خاصة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ونتمنى دائما السلامة للجميع. شاركونا حول موضوع درجات الحرارة، كيف تتعاملوا مع هذه درجات الحرارة، خاصة في موضوع صيانة المركبات وغيرها، والنصائح اللي ممكن أن تقدمها على رقم الواتساب 7244210.
1: تحياتنا للجميع طبعا. وحتى ياسر، موضوع الأماكن المرتفعة، الطرق في المناطق الجبلية مثل العقبة وكذا، يعني موضوع القيادة فيها في فترة الصيف أيضا ما سهل،
0: يعني لذلك يحتاج إلى صيانة المركبة بشكل دوري. يعني لأنه المركبة إذا كان لا يتم صيانتها يمكن تتأثر مع صعود مثل هذه الطرق المرتفعة مثل عقبة العامرات وغيرها. فالصيانة الدورية مهم.
1: إذن فعلا الوقاية قبل العلاج ياسر في مثل هذه الظروف. ونتمنى السلامة للجميع، ونروح المرة لمحطة من المحافظات.
0: ومحطتنا من محافظة شمال الباطنة، حيث ملتقى البحوث والدراسات التربوية. وللحديث عن هذا الملتقى تنضم معنا الدكتورة موزة بنت علي الشيادي، رئيسة قسم التدريب والتأهيل بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، ونائب رئيس لجنة البحوث والدراسات التربوية بتعليمية شمال الباطنة. مساء عليك بالخير دكتورة، وسعيدين بوجودك معنا.
2: أهلا وسهلا، مساء النور، و مساءكم إن شاء الله سعيد، وعلى جميع المستمعين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. دكتورة موزة تحية لك، وأكيد ملتقى البحوث والدراسات التربوية بمحافظة شمال الباطنة تحت رعاية سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار. في البداية دكتورة موزة، أكيد حابين نتعرف على تفاصيل هذا الملتقى وأيضا أهدافه.
2: نعم، ملتقى البحوث والدراسات التربوية هي تظاهرة علمية ثقافية سنوية تشرف عليها لجنة البحوث والدراسات التربوية بمحافظة شمال الباطنة، وهي في الحقيقة يعني تتويج لجهد كبير من أعضاء اللجنة، بالإضافة لأنها هي التظاهرة التي يتوج فيها الباحثين التربويين في قطاع التعليم، اللي سنويا ينضموا لنا بالمشاركة في مسابقة الباحث التربوي. طبعا اللجنة فيها مسابقتين سنويتين، الأولى اللي هي مسابقة البحوث والدراسات التربوية للقطاع التعليمي، ويشارك فيها في العادة المعلمين وقطاع الوظائف الداعمة لهم وحتى موظفين المديرية.
0: جميل.
2: وطبعا هذه بدأت من سنتين واستمرت الحمد لله رب العالمين. هذا العام استحدثنا مسابقة أخرى، وهي مسابقة الباحث الناشئ، ونستهدف من خلالها طلبة المدارس من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر. الأهداف الأساسية لهذه المسابقات وحتى لعمل اللجنة أصلا إثراء المعلمين والطلبة بالبحث العلمي وتعميق فكرهم نحو البحث العلمي والبحث التربوي.
0: جميل.
2: طبعا أيضا أريد أركز على نقطة مهمة، يعني نحن حتى في هذه اللجنة نحن مجرد تكامل لمنظومة متكاملة لتأصيل بحث العلمي في سلطنة عمان وفي الخليج العربي. لذلك اليوم ونحن نحتفل في هذه المناسبة نؤكد بشكل كبير على أهمية البحث العلمي وعلى تطوير الطلبة وعلى تطوير المعلمين في هذا المجال.
0: ممتاز. إذن أكيد يعني أهداف جدا مهمة طبعا يسعى هذا الملتقى لتحقيقها. كذلك الدكتورة لو تعرفينا على أبرز الفعاليات وكذلك أوراق العمل اللي كانت حاضرة في هذا الملتقى.
2: نعم، هذه السنة اختلف قليلا مسار الملتقى. نحن في العادة نعرض أوراق عمل متعددة ونستضيف خبرات لعرض أوراق العمل، لكن هذه السنة يعني تبنينا من هيئة جديدة عرض من خلالها طلبة المدارس 6 أوراق عمل بالإضافة إلى 3 منشورات كانوا هم أصلا متنافسين فيها في مسابقة الباحث الناشئ. الأولى كانت عن الفئة الأولى اللي فيها 3 عروض وكانت تركز على المخططات البحثية التي اشترك فيها الطلبة. والفئة الثانية كانت تتكلم عن الملصقات التي تعرض من خلالها الأبحاث. والفئة الثالثة كانت تتكلم عن أفضل فرق العمل البحثية التي شكلت في المدارس. أيضا سلطنا الضوء على التناظر في عملية البحث، حيث عرضنا مناظرة طلابية بين 3 مدارس كانت يعني في ذلك الوقت نفذت كمسابقة يعني حضورية سريعة، لكن أيضا كشفت مهارات الطلبة في التناظر وقدرة على التحدث وفي عرض كفاياتهم التي تعلموها في رحلة مسابقة الباحث الناشئ. بالنسبة لفئة الكبار اللي هم المعلمين والوظائف الداعمة لمهنة المعلم، عرضت الفائزة بالمركز الأول الأستاذة هيفاء الرحمة بحث تربوي كان قد تألق كأفضل بحث قدم في المسابقة من في العام الماضي ضمن 59 مشارك. ثم عرضت أيضا الأستاذة إلهام السعدي بحثها الذي فاز بالمركز الثاني. على العموم هذا الملتقى السنة بحضور سعادة الدكتور سيف الهدابي أنا أعتبره انطلاقة جديدة لمنظومة البحث في المدارس، خصوصا وأن سعادته كان يعني ركز بشكل كبير على ماذا تريدون، يعني كان راعي الحفل ولكن في الحقيقة تلمس احتياجاتنا في البحث العلمي وركز عليها. وحتى في ختام الملتقى كانت له جلسة جدا رائعة مع أعضاء لجنة البحوث والدراسات جميعا 25 عضوا برئاسة الشيخ الدكتور فاضل المزيني وناقش ماذا تريدون، وكان هذه من أفضل اللفتات الجميلة التي قدمتها لنا هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: نعم، احنا نحييكم دكتور أنكم أتحتوا المجال للطلبة لطبعا عرض عدد من أوراق العمل، وإن شاء الله يكونوا باحثين هكذا في المستقبل يشرفوا السلطنة ويمثلوها حتى خارج السلطنة في ملتقيات ومؤتمرات. كيف وجدتوا الطلبة وهم يقدمون أوراق العمل دكتورة؟
2: حقيقة كنت يعني أنا بدون السؤال كنت مبادرة في ذا الأمر، يعني كان يهمني أن من خلال هذا المنصة أني أنقل أن المدهش في الأمر أن أبنائنا يمتلكوا إمكانات لا نتوقعها في الحقيقة. وأنا أتكلم عن بهذا الكلام يعني ما فقط لأني نائب رئيس اللجنة، وكلمك الآن كأم أنا صدمت حقيقة من مستوى الثقافي الذي يتمتع به الطالب العماني. وحتى ونحن نحمل هموم لماذا أبنائنا منغمسين كثيرا على مواقع التواصل وعلى الإنترنت، وأثبت الطالب العماني أنه يمتلك معلومات جميلة قد لا نسوقها نحن له ولكن هو باحث عنها. وفي الحقيقة يعني تنافست 28 مدرسة في النسخة الأولى، احنا المحافظة فيها 205 مدارس تنافسوا 28 كتجربة أولى، خوفاً هم كانوا خايفين من فكرة أن نحن ندخل في المجال البحثي وهذا الكبار وإلى آخرين. لكن حتى 28 مدرسة هذه قدمت عروض مبهرة في الحقيقة، وأثبتت أن الطالب العماني في الظروف الحالية وفي هذا التوقيت يمتلك إمكانات جداً رائعة. وأتوقع أن إن شاء الله العام القادم إن لم يتضاعف العدد سيكون أكبر بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. في سؤال لك دكتورة موزة من زميلتنا مروة العميري وتسأل هل هناك قصص نجاح أو مشاريع بحثية طلابية تركت أثر واضح في الميدان؟
2: في الحقيقة هم أبحاثهم جميعا كانت ملفتة. أنا اليوم كل ما تطلع مدرسة للمنصة للتتويج أقف صراحة أقف وقوفا، يعني ما كنت يعني كنت أصفق وأنا واقفة من كثر ما كنت منبهرة بالأفكار التي عرضت. أنا حقيقة في مجالي غير أني في رئيس قسم التدريب والتأهيل، أنا أيضا أستاذ زائر في إحدى الجامعات هنا عندنا في السلطنة، وعندي طلبة يدرسون طلبة البكالوريوس وطلبة التأهيل التربوي. تفاجأت أن الطلاب هذين اللي من 9 إلى 11 يمتلكوا إمكانات رائعة، مثلا المدرسة اللي حققت المركز الأول مدرسة وادي بني عمر، وأقدم لهم كل تحية وتقدير. المدرسة من المدارس البعيدة في الجبل، يعني من المدرسة إلى الشارع العام يعني ما أقل من ساعة. فهم بعيدين نسبيا والإنترنت عندهم قد يكون ضعيف. هم فائزين بالمركز الأول. تناقش موضوع لماذا أنت لا تقرأ لطالب يعني للطالب زميلها للطالبة زميلتها. البحث يناقش لماذا أنت لا تقرأ، ثم تطرح له حلول اقرأ بهذه الطريقة. هذه الطريقة تطبق في المدارس الهولندية أو الفنلندية أو الأمريكية. يعني طالبة هناك من هذه المنطقة من وادي بني عمر تعرض لزميلاتها تجارب عالمية لكيف تقرأين وكيف تتخطين مشكلة أنك لا تقرأين. والله أنا كنت جدا منبهرة، وحتى سألتها بشكل شخصي، بنتي هذا البحث اشتغلت وانت وزميلاتش فيه؟ حد ساعدكم؟ قالت عندنا مشرفة بس دكتورة هي وجهتنا للكتب، وصلنا لكذا، قرأنا كذا، شفنا كذا. يقدم لك الطالب العماني مساحة من الإبهار. وما زلت يعني أقول أن فيهم، برغم أن نحن دائما قلقين أبنائنا بعيدين، لكن أبنائنا يتعلمون
0: وهم يستفيدون من هذه الأجهزة. أكيد
2: رائعة.
0: هم سيستفيدون من هذه الأجهزة والمواقع اللي طبعا يطلعون عليها. ومثل ما ذكرتي، هذا دليل أن الطالب العماني أينما كان، في السهل، في الجبل، في المدينة، في القرية، هو مبدع وقادر أن يبدع في مجالات مختلفة، وقادر أن يبحث وأن يقدم يعني بحث ويمكن يبهر الجميع. وانت ذكرتي نموذج حقيقة.
2: اتفق. أيوة اتفق. وأنا حقيقة يعني بنات وادي بني عمر أقدم لهم تحية من هنا. دائق في اللقاء اللي التقيت فيهم قلت لهم أنتوا أثبتتونا جميعا أن لا الموضوع يعني ما له علاقة بالمدنية أو بالقرب من الساحل أو بكثرة ما يقدم يعني من إمكانات مادية. هو يرتبط بعقل يستطيع التفكير، بعقل يحلم، ولذلك هو يستطيع الوصول ويتلمس احتياجات من حوله. يعني في النهاية ترى القضية التي تبنوها الطلبة هي قضية يشتركون بها جميعا. يعني البنت كانت تعرض تقول دكتورة نحن سألنا رئيسة المكتبة من يقرأ، قالت عدد كذا من كذا ونسبة جدا متواضعة، فقلنا نساعد بعضنا في حل هذا النوع من القضايا. هم يحلون قضايا بعضهم البعض، هذا مستوى عالي من التفكير. أيضا يعملون على شكل فريق، هذا مستوى عالي من التفكير. يقرؤون ويحضرون تجارب عالمية، هذا مستوى عالي جدا من التفكير. يدعوني أنا ويدعوكم جميعا للفخر بهم.
0: ونحن نفتخر أكيد بطلبتنا وطالباتنا في سلطنة عمان، وإن شاء الله يمثلوا سلطنة عمان خير تمثيل ويرفعوا اسم هذا الوطن العزيز الذي دائما رايته خفاقة فوق السماء. احنا شاكرين لك الدكتورة موزة بنت علي أشيادي، رئيسة قسم التدريب والتأهيل بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، نائب رئيس لجنة البحوث والدراسات التربوية بتعليمية شمال الباطنة، وحديثنا عن ملتقى البحوث والدراسات التربوية بمحافظة شمال الباطنة. كنت معنا في برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا، مساء سعيد على الجميع بإذن الله تعالى.
1: كل الشكر دكتورة موزة. وهالمرة الكلمة لمخرجنا ملاذ اليوسفي.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد بانوراما مكملين معكم لقرب السابعة ومنتصف الأسبوع ومساء الثلاثاء. وهالمرة نروح لمحطة عشان صحتك وياسر ومروة. يمكن في الفترة الأخيرة سمعنا بفيروس جديد، والعالم ربما يترقب أخبار هذا الفيروس بين فترة وأخرى. يعني هل ممكن أن يكون هناك فيروس أيضا أقل أو أكثر خطورة بعد كورونا؟
1: هذا هو المقلق عند البعض، وطبعا ظهور فيروس هانتا اللي ظهر في بعض الدول، وهناك كان في وفيات أخرى، يمكن فرنسا اللي أعلنت عن إصابة بهذا الفيروس، وبالتالي اليوم بنعرض الفرق بين هانتا وكورونا.
0: وهل فعلا فيروس هانتا خطير مثل كورونا أم خطره أقل؟ أكيد هالتفاصيل في محطة عشان صحتك. طريقة الانتقال لفيروس هانتا، ينتقل باستنشاق غبار ملوث ببول القوارض وفضلاتها، ولا ينتقل عادة من إنسان لآخر. أما كورونا،
1: طبعا كورونا ينتقل بالرذاذ التنفسي أثناء الكلام والسعال والعطاس في الأماكن المغلقة.
0: إذن هانتا بين الإنسان والقوارض، وكورونا بين البشر أنفسهم يعني.
1: نعم، قدرة الانتشار في هانتا انتشاره محدود جدا، لأنه مرتبط بالتعرض للقوارض لا بالمخالطة اليومية.
0: إذن انتبهوا من الفئران، لأنه هذا الفيروس سبب في المقام الأول
1: القوارض.
0: نعم،
1: مثل الفئران مثل ما ذكرتي
0: بالضبط. أما فيما يتعلق بالأعراض،
1: بالانتشار أولا في كورونا،
0: نعم،
1: ينتقل بسهولة بين البشر، وهما جعله قادرا على التحول إلى جائحة عالمية
0: عكس هانتا.
1: يعني انتشاره محدود جدا، أما كورونا انتشاره سريع، وبالتالي صار جائحة.
0: إلى حد الآن هو أقل خطورة. أما الأعراض، طبعا في كورونا حمى، سعال، التهاب حلق، تعب، فقدان الشم أو التذوق، مع خطر التهاب رئوي. بالنسبة لهانتا مستمعينا، الأعراض مثل الحمى، آلام عضلية، صداع، وقد يتطور إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى.
1: أما الفئات الأكثر عرضة للخطر في هانتا، العاملون في المزارع والمخازن والأماكن المحتملة أو المحتمل لوجود القوارض فيها. أما كورونا، كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة وضعاف المناعة.
0: يعني هانتا عنده
1: محدود.
0: تحديد الكل
1: اللي يمكن أن يتعرضوا للقوارض في المزارع، الأماكن المغلقة، المخازن، يمكن هذا يمكن أكثر عرضة.
0: نعم،
1: وبالتالي القوارض هي الخطر في هانتا.
0: طبعا بالنسبة للقاح والعلاج، كما كنا نعرف مستمعينا، كورونا تم صرف لقاحات أسهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، لكن فيروس هانتا المنتشر حاليا بسبب القوارض أو الفئران ومن على شاكلتها، لا يوجد لقاح واسع الاستخدام، والعلاج يعتمد فقط على الرعاية في نفس الوقت داخل المستشفى.
1: إذن إلى الآن هانتا لا يوجد لقاح. أما كيف تقي نفسك من هانتا؟ تجنب القوارض وفضلاتها، تهوئة المكان المغلقة قبل تنظيفها، ارتدي كمامة وقفازات. كورونا طبعا اغسل يديك، تجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، وحافظ على التطعيم.
0: إذن فيروس جديد مستمعينا يثير القلق من جديد وتساؤلات بعدها لم تجد إجابة، لكن أكيد إحنا وضحنا الإجابة،
1: لكن أقل خطورة من كورونا.
0: نعم،
1: وأقل انتشار.
0: أيوة بالفعل، واضح من المقارنات اللي عملناها ياسر إنه أقل خطورة. عشان صحتك مستمع العزيز، مكملين بانوراما، خلكم معنا.

0: عودة لكم مستمعينا 30 دقيقة بعد السادسة مساء. نتمنى لكم أكيد مساءات جميلة بسيطة خفيفة، وإن شاء الله نكون رفقة طيبة لمشاويركم ودروبكم. وما زلنا مستمرين في بانوراما على 7244-20-10، لكم كل التحايا. هالمرة من المحافظات، لكن من وين؟ من محافظة البريمي.
1: وفي محافظة البريمي تم التوقيع على اتفاقية أو توقيع اتفاقيات لصيانة الأفلاك وحفر آبار مساعدة بقيمة 440 ألف ريال عماني. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور أحمد بن سيف العامري، المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي. دكتور أحمد، مساء عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور والسرور أخي ياسر. أستاذ ياسر أستاذ فتحية، شكرا لكم على الاستضافة في البرنامج الإذاعي برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لكم على تسليط الضوء على هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم.
0: الله يخليك. وفي البداية، كيف أهلنا في البريمي ودرجات الحرارة معاكم كيف؟
2: الحمد لله الجو نوعا ما ألطف عن السنوات الماضية، كما هو أعتقد على معظم أحاض سباط السلطنة، وخصوصا هاليومين شوية ألطف عن الأيام الماضية قليلا يعني. الحمد لله. وجميع الأهل الحمد لله طيبين. الله يسلمك.
0: دكتور أحمد، أكيد إحنا مع هذه الاتفاقية اللي تقارب تقريبا 500,000 ريال عماني في صيانة الأفلاج في محافظة البريمي، أهمية هذه المشاريع دكتور أحمد وأهمية تأهيل الأفلاج في هذه المحافظة؟
2: نعم، تأتي أهمية هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة بصفة عامة والمديرية بالمحافظة بصفة خاصة للحفاظ على هذا المورد الأساسي والمهم من الموارد المائية. هي تعد الأفلاك كما هو معروف شريانا أساسيا لدعم القطاع الزراعي واستدامة الإنتاج الغذائي. إلى جانب ذلك، المحافظة عليها كإرث حضاري يعكس تاريخ عمان العريق وعبقرية الإنسان العماني في هندسة وإدارة هذه المياه.
1: نعم، ومثل ما ذكرت دكتور يعني أهمية طبعا الحفاظ على هذه الأفلاك لأنها تعتبر المورد المائي التقليدي، فبالتالي نريدك تعرفنا على أبرز المشاريع التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة.
2: نعم، الاتفاقية هي 4 اتفاقيات تم توقيع 4 اتفاقيات اليوم الحمد لله، كما تفضلت بما يقارب 500,000، خلينا نتكلم بدقة 441,000 ريال عماني ما بين تأهيل لبعض الأفلاك وكذلك حفر آبار مساعدة لفلاقي البريمي والصرفانة. يعني كما ذكرت بتكلفة ما تقارب حوالي 441,000، بأكثر من 441,000. طبعا هذه المشاريع تعزز كفاءة تدفق المياه وتضمن استمراريتها ووصولها للمزارع بشكل مستمر وانسيابي.
0: طبعا دكتور، احنا ايضا من خلال هذه الاتفاقية حابين نتعرف على دورها في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الامن الغذائي، كيف ستساهم في ذلك؟
2: طبعا هذه الاتفاقية ستعمل على دعم هذه المشاريع كما تفضلت، خصوصا المزارعين او تحسين استدامة موارد المياه وضمان انتظام الري المزروعات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج كما ونوعا وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة واستقرار الأنشطة الزراعية بالمحافظة عليها، وهذا بالطبع يمثل رافد مهم لمنظومة الأمن الغذائي والمائي بسلطنة عمان بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.
1: نعم، يعني من ضمن الاتفاقيات التي وقعت هي الآبار المساعدة، وإحنا نعرف أن هذا يعني يمكن له أهمية، ويمكن في بعض المحافظات يعني باللهجة المحلية يقول لك ساعد الفلج، فما الأهمية الفنية والعملية لحفر الآبار المساعدة للأفلاج؟
2: كما تفضلت، الآبار المساعدة هي أحد الحلول الداعمة يعني للأفلاج، خاصة خلال فترة الجفاف وانخفاض المنسوب المياه، وتسهم هذه الآبار المساعدة في تعزيز التدفق المائي واستمرارية ري عمل الأفلاك، مما يضمن توفر المياه للمزارع والاستخدامات المرتبطة بها بصورة مستدامة.
1: طيب، بخصوص التقنيات الحديثة، كيف يتم دمج التقنيات الحديثة في إدارة وصيانة هذه الأفلاك؟
2: نعم، نعمل على الدمج بين أصالة هندسة الأفلاك التقليدية والتقنيات الحديثة من خلال الاستعانة بأنظمة الضخ الكهربائي الحديثة للآبار المساعدة، مما يقلل يعني الهدر ويرفع من كفاءة شبكات الري داخل الأفلاق والمزارع.
0: نعم أكيد دكتور أحمد، بلا شك يعني صيانة هذه الأفلاج سيكون له مردود كبير جدا فيما يتعلق بالأراضي الزراعية. ماذا عن دورها في القطاع السياحي؟
2: دورها في القطاع السياحي يعني الأفلاج كما تقول ممكن تعمل كجذب للسياحي، خصوصا إذا تم تأهيل القنوات والمسارات الأفلاج. وعندنا كمثال فلق واحد صارا، هذا الأمر طبعا يفتح آفاق اقتصادية وتخدم أبناء المنطقة اقتصاديا.
1: جميل. طيب دكتور، يعني أكيد أنتو هذه الاتفاقيات هي قد تكون مقدمة لخطط قادمة إن شاء الله. نريدك تعرفنا على الخطط القادمة لاستكمال منظومة تأهيل الموارد المائية في محافظة البريمي.
2: طبعا العمل مستمر وفق أولويات الحاجة للتأهيل. هذه الاتفاقيات يعني المعلومية كانت بعد الأنوال المناخية الأخيرة بنوع ما من السرعة، بحيث أنها تم توقيعها في فترة وجيزة نظرا لأولوياتها وحاجتها. في المرحلة حاليا يتم تقييم ورصد حالة باقي الأفلاق في المحافظة، وتم رفع التقارير الفنية للوضع باقي الأفلاق خصوصا بعض الأنواع المناخية كما ذكرت، لضمان استدامة كافة الموارد وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وإن شاء الله سيتم توقيع بعض الاتفاقيات في قادم الأيام فور تحليلها واعتماد على واعتماد الموارد المالية اللازمة.
1: نعم، هو ولله الحمد يعني بعد المنخفض أو المنخفضات الأخيرة والأمطار الأخيرة، يعني هذه الموارد المائية وخاصة الأفلاج يعني الحمد لله منسوب المياه يعني متوفر ولله الحمد، وهذا يعني يبشر بالخير. لكن طبعا هذه الخطط محتاجينها لكي يعني موضوع استدامة المياه والموارد المائية. كيف الأوضاع الأفلاج هناك في محافظة البريمي مع بعد الأمطار؟ طبعا
2: هو كما تفضلت، لكن الإشكالية أوقات بعض الأنواع المناخية يحدث أن بعض
1: الأضرار
2: تدخل إلى مجاري الأفلاج، مما يحدث دخول بعض الأتربة وبعض يعني ما يحمله الأودية من مخلفات، ويكون للأسف الشديد بدل ما تكون إيجابي تكون سلبي. وحتى بعض الأفلاق للأسف الشديد تأثرت معانا بجفافة، ما نقول جفافة من المنبع، لكن جفافة بعد الانسيابية بسبب وجود هذه الأتربة التي دخلت إلى مجرى الفلق.
1: نعم، وبالتالي عمليات الصيانة مهمة، وهذه الاتفاقيات أكيد تعزز من هذا الموضوع. احنا نتمنى لكم التوفيق ونشكركم على هذه الجهود للحفاظ على مورد مائي تقليدي مهم في سلطنة عمان. شكرا لك الدكتور أحمد بن سيف العامري، المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، كنت معنا في بانوراما، يعطيك العافية.
2: شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا على الاستضافة وتسليط هذا الضوء على هذا الأمر المهم، شكرا جزيلا لكم.
0: يعطيكم العافية دكتور أحمد، وكل التوفيق لكم إن شاء الله هناك في محافظة البريمي.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا، وتحية لرسائلكم مستمعينا، وتحية لسمير العماني يقول: بعد السلام، الحر في الخليج يعلم الإنسان قيمة الظل والمكيف ويجعل البعض أسرع غضبا أو أقل صبرا. على المستوى الشخصي يقول سمير: في الصيف أكثر من شرب الماء، أتجنب الشمس وقت الظهيرة، وأستعين بالملابس القطنية فاتحة اللون، وفي السيارة ما أترك العطر أو قنينة ماء، فحص ماء الريديتر وضغط الإطارات، فحص أداء المكيف، وفي النزهات أختار الوقت بعد العصر أو الفجر والذهاب للأماكن المظللة أو القريبة من البحر، التمتع ببرودة المولات أثناء التسوق. أما في البيت فأكيد نحتاج إلى تهوئة جيدة صباحا، إغلاق الستائر أثناء الذروة، وعدم استخدام السطح في الظهيرة لبعض الاستعمالات كنشر الغسيل. يعني وفعلا ينشر غسيل وقت الظهر هذا انتحار بالبطيء. طبعا يقول: استمتعنا كثيرا في إطالة فصل الشتاء هذا السنة، والآن نسدد ما تمتعنا به لأخيه فصل الصيف، وهكذا هي الحياة أخذ وعطاء. شكرا لك يا سمير ولرسالتك الجميلة جدا.
1: يلا الحمد لله، أهم شيء يعني تأخر نوعا ما يعني درجات الحرارة،
0: وكان الحين ندفع الضريبة
1: يعني شوية أهون عن
0: ضريبة هذا التأخير يعني.
1: ف فهذا شيء طبيعي يعني كل سنه. سعد الهدابي من منطقه شرس الهدادبه ولايه المصنعة يمسي بالخير على المستمعين ويقول تحيه لكم ياسر وفتحيه وللمخرج، يقول بخصوص درجات الحراره اعتقد الجو الصيفي لا زال في البدايه برغم من ارتفاع درجات الحراره، علينا اخذ الحيطه من اجل صحتنا والحمد لله معظم الاوقات نكون في المزارع والاستحمام بالماء البارد من طوي المزرعه والاستحمام ايضا بماء البحر بما انه مفيد وبارد بوقت الصيف، وبما انني اعيش على الساحل. اذا انت محظوظ سعد الهدابي. اما بالنسبه للعلاقه مع الشخص وكيفيه ومتى يكون المزاح معه، انا كسعد الهدابي دائما امازح الشخص اللي تربطني معه علاقه متينه وقويه جدا على حسب الموقف والمكان، ولكن بنفس الوقت احترم الشخص والمكان وحسب الناس المتواجده معنا، اي كانت المناسبه او الموقف والوقت مناسب للمزاح. واعتقد المزاح مهم للنفسيه من اجل الخروج من ضغط الحياه وترويح النفس. شكرا لك يا سعد الهدابي. محظوظ سعد الهدابي، يقول لك انا قريب من البحر.
0: والله محظوظ لانه مثل ما قال سمير يعني في مثل هذه الاجواء خاصه على جو العصر او الفجر وقت البحر ممتاز في الصيف.
1: ممتاز. نعم. تحية اللي ساكنين على الساحل يعني.
0: اليوم كيف الصيد عندك يا؟
1: لكن يقول لك اللي ساكنين على الساحل عاد رطوبة مشكلة.
0: نعم. إبراهيم صح؟
1: لا سعد الهدابي.
0: فكرت إبراهيم البحري بعد من صحار.
1: دائما يروح البحر ويصيد. يعني اليوم فاقدين إبراهيم البحري.
0: شكله نازل الصيد. أما الآن مستمعينا فنتوقف مع فترة أذان صلاة المغرب فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما.

0: مستمعينا، تقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جديدة لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. أكيد وصلنا للدقائق الأخيرة من مشوارنا المسائي. تحية للجميع، خاصة للمرابطين لنا عبر الرسائل النصية 7244-2010. تحية لأبو حكيم الدبدوب، وأيضا تحية لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، وتحية طبعا لأبو أسعد، وتحية لياسر ومروة. مساء الخير.
1: مساء الخير فتحية، وتحية لكم مستمعينا. احنا وصلنا للدقائق الأخيرة، تحية لكل من تواصل معنا. أم ناصر شكرا لك على رسالتك، أم ناصر الهادي، اللي أعطت مجموعة من النصائح حول طبعا أشعة الشمس، درجات الحرارة، يعني هي قدمت نصائح مختلفة حول تجنب أشعة الشمس وعلامات الخطر والمواد الخطرة، اللي دائما نحن نقول أن هذه قد تكون قنبلة موقوتة. ومثل ما ذكرت أم ناصر، هي العطور، البخاخات اللي داخل المركبة، الولاعات، كذلك المعقمات والكحول، اسطوانات الغاز الصغيرة، ويعني تخفيف الحمل على الكهرباء، وغيرها من الأمور اللي يجب أن نأخذ بها في هذا الوقت.
0: بالفعل ياسر، ومع هذا التفاعل الجميل منكم مستمعين، نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا معاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهناي
1: وفتحية الخنبشي، وكانت معنا الزميلة مروة العمير، وهذه تحيات المخرج ملاذ اليوسفي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة إلكسو لجلالة السلطان المعظم. إلى التفاصيل في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته عزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته عزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء، إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويعد مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم أحد المراكز المتقدمة عالميا في إدارة وتشغيل أصول النفط والغاز والطاقة، كما يعكس طموح سلطنة عمان في ترسيخ مكانتها كمنتج رائد للطاقة عبر منظومة تشغيلية متكاملة ترتكز على الكفاءة والابتكار وتمكين الكوادر الوطنية.
1: في وقت كانت فيه الجيولوجيا العمانية بتضاريسها الواسعة تختبر عزيمة الباحثين عن النفط، كانت شركة تنمية نفط عمان تكتب أول سطر في حكاية الاستكشاف. تعود البداية إلى العام 1937 حيث شهدت الجغرافيا العمانية اختبار أجهزة المسوحات بحثا عن الذهب الأسود. وبعد قرابة 3 عقود من أول خطوة، تم تسجيل أول اكتشاف اقتصادي للنفط في العام 1962. وفي العام 1967 كانت اللحظة الفارقة، حيث غادرت أول شحنة من النفط العماني الخام ميناء الفحل لتكتب فصلا جديدا من بناء الدولة الحديثة، حيث تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية لتفتح الباب أمام الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنظيما واتساعا. منذ ذلك التاريخ انتقلت شركة تنمية نفط عمان من كونها مجرد شركة منتجة للنفط والغاز إلى مؤسسة وطنية صاغت جزءا مهما من قصة التنمية في سلطنة عمان، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في الاستكشاف والإنتاج. وتتويجا لهذه المسيرة الوطنية، تتزيا شركة تنمية نفط عمان بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أول زيارة لجلالته للشركة، حيث شمل برعايته السامية الكريمة افتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع للشركة بيت الهيثم. يعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالميا، ويعمل على توحيد ومراقبة وإدارة عمليات شركة تنمية نفط عمان عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ومحطة التصدير ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة. وسيعمل المركز على تمكين اتخاذ القرارات بصورة متكاملة، تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، دعم تنفيذ العمليات عن بعد، تعزيز سلامة العمليات. شبكة تشغيلية واسعة تشمل المراقبة والتحكم يديرها المركز عن بعد، تشمل 227 حقلا نفطيا منتجا، 39 حقلا غازيا منتجا، 29 محطة إنتاج رئيسية، 15 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وأكثر من 13,000 بئر نشطة. ويسهم المركز في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد، ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز المركز على تطوير الكفاءات وتحسين العمليات التشغيلية وتمكين القوى العاملة الوطنية، حيث يضم حاليا 279 موظفا، محققا نسبة تعمين بلغت 95%. وتواصل شركة تنمية نفط عمان اليوم دورها بثقة ورؤية متجددة، فبين الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول تفتح الشركة فصلا جديدا لا يقف عند استخراج الثروة من باطن الأرض، بل يحولها إلى معرفة وكفاءات وفرص ونمو مستدام.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق فيستوس موغاي. أعرب جلالته فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البوتسواني الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم يده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي مارغوس اتساكنا وزير الخارجية في استونيا. تناول الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المبادرات السياسية الرامية إلى احتواء الأزمات وتسويتها عبر الحوار بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي توم بيرندسنن وزير الخارجية في هولندا خلال اتصال هاتفي عددا من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تلبي المشاغل المشروعة لجميع الأطراف وتسهم في استئناف سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد العالمي. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. واستقبل الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق نيك بيري قائد العمليات المشتركة بمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له، وبحث الجانبان مجالة التعاون العسكري وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اللواء جوي سايمون ستردن مدير مركز الحرب المشتركة بمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نجح المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية جرى تجميعها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في سلطنة عمان، ويعد من أحدث العلاجات المتقدمة في مجال سرطانات الدم، ويعتمد على تعديل هذه الخلايا المناعية خاصة بالمريض وراثيا لتصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية تسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة إلكسو لجلالة السلطان المعظم. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أقليم الأطلسي الأخضر، أقليم النورماندي، وهي منطقة طبيعية جميلة جدا واقعة في شمال غرب فرنسا، تطل على بحر المانش أو القنال الإنجليزي، وتتأثر مباشرة بالهواء الرطب القادم من المحيط الأطلسي. وتعمل أيضا الجزيرة، جزيرة المملكة المتحدة، تعمل أيضا دور مهم جدا في تشكيل هذا الأقليم نظرا لصدها الكتلة الباردة القادمة من الشمال. النورماندي ليست مجرد أرض خضراء جميلة، بل نموذج بيئي متكامل يجمع بين البحر والساحل والمراعي والغابات والأراضي الرطبة والأسيج الزراعية القديمة البوكاج. ولهذا تبدو الطبيعة فيها كأنها شبكة واحدة، فالسحب التي تأتي من البحر تسقط أمطارا منتظمة، وهذه الأمطار تغذي المروج، والمروج ترعى فيها الأبقار، والأسيج تحمي التربة، والغابات تحفظ الرطوبة، والأنهار تحمل المياه والرواسب حتى المصبات. يعني الأقليم النورماندي في تشكيلة جميلة جدا من التفاصيل البيئية المعقدة للغاية في الأنظمة البيئية، لكنها تشكل شبكة مميزة للغاية. المناخ في أقليم النورماندي محيطي معتدل، وهذا يعني أن الشتاء غالبا بارد ورطب لكنه ليس شديد القسوة، والصيف معتدل لا يصل غالبا إلى حرارات عالية مثل المناطق الداخلية من أوروبا. هذا المناخ هو السر الأول في اخضرار النورماندي، فالرطوبة متكررة والضباب حاضر، والرياح البحرية تلطف درجات الحرارة وتمنع الجفاف الطويل. النباتات الطبيعية في أقليم النورماندي تنتمي إلى بيئة أوروبا الأطلسية، تجد فيه المراعي الدائمة والنباتات العشبية المحبة للرطوبة والأشجار عريضة الأوراق. ومن أهم الأشجار التي تميز هذه البيئة البلوطة الإنجليزي والزان الأوروبي وغيرها من الأنواع، والرماد الأوروبي، وكذلك مجموعة من أشجار الصفصاف قرب المياه، وأشجار التفاح التي أصبحت جزء من المشهد الريفي التقليدي. لكن أهم ما يلفت النظر في النورماندي ليست الغابة وحدها، بل العلاقة بين الغابة والمزرعة، فالحقول هنا ليست مفتوحة دائما كما هو الحال في السهول الواسعة، بل كثير من هذه الحقول محاطة بأسيج نباتية تعرف باسم البوكاج. هذه الأسيج النباتية عبارة عن غطاء شجري طويل الارتفاع، يعني 5 متر 10 متر 20 متر على حسب نوع النبات الموجود، ويشكل وكأنه سياج. يعني عندما تشاهد المنظر من الخارطة في أقليم النورماندي تجد أن هذه المزارع مقسمة إلى مربعات ومستطيلات مختلفة، وهذا التقسيم الحدود الفاصلة هي عبارة عن غطاء شجري، وهذا الغطاء الشجري يساهم أيضا في المحافظة على التنوع النباتي، في إيجاد ممرات آمنة، ممرات طبيعية آمنة، وكأنه أحزمة خضراء، يعني حزام أخضر يفصل بين المزرعة والأخرى، وهذا يعتبر ممر آمن للطيور، للحيوانات، للحشرات، ويعني مكان تواجد يشكل بيئات مناسبة لتواجد الكائنات الحية الأخرى، لأنك لازلت تحافظ على الغطاء الشجري. أغلب المزروعات قد تكون مزروعات عشبية، لذلك تحتاج إلى أرض جرداء من الأشجار، لكن المحافظة على جزء من هذه الأشجار في بعض المواقع لتشكل السياج، تتشبث الطبيعة بأصلها الشجري ويتم الحفاظ على هذه الأنواع. ربما قد تعود يتم إعادة تشجيرها في نفس المواقع مجددا في المستقبل. وهذه الأسيجة أو المصورات أو الحدود ليست مجرد حدود بيئية، بل كما ذكرنا هي ممرات بيئية جميلة جدا تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي وفي الحقول، وتساهم في مرور النباتات الأخرى، وأيضا بعض الأعشاب قد تنمو فيها. قد يراها البعض أعشاب مزعجة، لكن هي أيضا جزء من الطبيعة الأصلية. ومن الناحية البيئية يمكننا القول أن النورماندي تعيش على توازن دقيق جدا بين الرطوبة والرياح والإنسان، فإذا أزيلت الأسيجة النباتية زاد انجراف التربة وإذا جففت الأراضي الرطبة زادت مخاطر الفيضانات وفقدت الطيور موائلها، وإذا تغير المناخ وارتفع مستوى البحر أصبحت السواحل المنخفضة أكثر هشاشة أمام الغمر والتملح والتعرية. النورماندي تعلمنا أن الجمال الطبيعي لا يأتي من عنصر واحد، ليس من البحر وحده ولا من الغابات وحدها ولا من المطر وحده، بل من اجتماع كل هذه العناصر الجميلة في نظام بيئي متوازن ظل يتشكل طوال آلاف السنوات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ان شاء الله المائده جاهزه لاستقبال الشيخ بندر المنتظر.
2: اتكلم بادب عن اخوك.
1: وانا ايش قلت تراني؟ اشوفكم تحطوا من الاكل ما لذ وطاب.
3: اقول خلي عنك هذه التجنبيزه وروح بدل حفاظة ولدك احسن لك.
4: زي سويتي فيه
3: اشوفه نافش ريشه كانه ما حد احسن عنه.
4: خليك منه وتعالي نجيب باقي الاكل.
1: اظن يا ابوش كان غلطان لما سماش غزاله، كان المفروض يسميش حقمه.
4: الو هلا راحي، جبت الشوى؟
5: جبته، اخلي حد من البشاكير يشله.
4: وليش حد من البشاكير؟ جيبه انت وبالمره تتغدى وتتعرف على اخوي مخالف.
5: ما حيد نشتغل بشكار عند اخوتك يا مهيره.
4: حشاك، وانت تعرف مقامك عند امي.
5: امزح امزح معك يا مهيرتي، اني بتعرف على مخالف افوقت غير عن هذي الوقت. ولا تنسي ان ذي القعده لكم وحدكم انت واخوتك.
4: زين على راحتك.
5: اقول لك يا مهيره،
4: يا عونك،
5: مثل ما اتفقني اذا ما عيبتك قعدتهم هاريني وبيشلك.
4: ان شاء الله، ولو اني عارفه ان بتفوتك اشياء كثيره يا ضاحي.
5: ايش يعني بيفوتني؟ كلام اخوك الطنان صقر، ولا كلام اخوك الحنان نمر، ولا كلام ليث منان.
4: طيب خلاص برسل البشاكير ياخذوا الشوى، ويلا مع السلامه.
6: ما شاء الله ما شاء الله، نعمه دايمه يا ام صقر.
2: بالهنا على قلوبكم صقر، خلي اخوك يبدل حفاظه ولده.
1: زين انك وصلت قبلهم، بغيتك في موضوع.
6: طيب بس عاد انت بدل حفاظة ولدك بالأول.
1: خليك انت بالكلام الحريم، انا بغيتك في استشارة قانونية بصفتك محامي.
6: اوه حاضرين ليش لا، بس عاد ها الاستشارة ب500 ريال.
1: 500 ريال؟ انت حتى ما سمعت انا عن ايش اريد رأيك القانوني.
6: ايا كان الموضوع، مجرد انك قلت استشارة يعني خلاص الفاتورة تبدأ. وانت رجال ما شاء الله عندك الخير كله، يكفي الصالونات اللي فاتحنهم ومحلات الملابس والماركات.
1: بس بس بس بس بس بس بس، لا اريد استشاره ولا هم يحزنون.
7: اوف اوف اوف، والله حالنا عم حاله ولا عنها، حتى اولادنا صرنا ما نقدر نتحكم فيهم في هذا الزمن.
6: شكلك انت ابوي ما عرفت ولدك وين للحين، اشوفك قاعد تنوفق مثل ثيران المصارعه.
1: لا وانت الصادق، اخوك بدا يفهم سير المؤامره اللي مسوينها عليه.
7: هذا اللي انا ماخذنا منكم تعليقات وبس، ولا كأنكم إخواني ولا كأني أخوكم.
6: ولا كأن خليل ولدك، شكلك نسيت أنت إيش مسوي فيه.
7: أبو نعيم مرض يخبرني هو في أي مستشفى، أنت إيش تقول؟
1: أنت اللي كيف تفكر يا أخي، أحمد ربك إنه حد متكفل بولدك.
6: أعرفك أنت الثاني نوبة تدورها دواره وتتمنى أن حد يتكفل بأولادك.
7: إيه لا، ما منا فايدة الكلام معكم أنتو.
2: أبوي بسكم من ذي الحنة، سيروا قربوا أخوكم شكله وصل، سيروا.
1: أيوة وصل الشيخ بندر مخالف،
7: وأكيد معاه الإرهاب يا أبو نعيم.
8: رجع رجع رجع، أوب أوب أوب أوب أوب. بس سد سد سد، كافي كافي كافي يا أبو نعيم كافي، وقف سيارة سيدة. يلا حياكم الله.
9: وصلنا يا جماعة، تفضل ولقاء موفق بإذن الله.
3: يعني كيف أنت ما بتنزل معنا؟
9: لا لا لا لا، هذا لقاء أسري وأنا ليس لي فيه ناقة ولا جمل الآن، ومن ثم أنا لدي موعد مع أخيك نجيب وعبد الخالق.
10: طيب لا تنسى تطمن عبد الخالق وتبدأ معاه بالخطة البديلة اللي اتفقنا عليها.
9: إن شاء الله سوف يتم هذا الأمر بإذنه تعالى.
10: ما بتقولي لي ليش فكرك مشغول من يوم رجعتي من المستشفى؟
3: دليلة تسلم عليك.
10: ولغيرة النسوان طعم الخنجر.
3: بنتكلم بعدين في هذا الموضوع، أنا كل تفكيري في لقائك بأخوانك.
10: وانت بعدك خايفة عن أنهم يصدوني يا عقيلة؟
3: أكذب عليك لو قلت لك لا.
10: وأنا أقول لك لا تخافي وتطمني، أنا محطاط لك كل شيء.
3: يعني إيش؟
10: يعني
1: دائما في كل أمور حياتك قدم الأسوأ وحط كل الاحتمالات.
10: إن شاء الله.
3: مخالف؟
9: ما شاء الله ما شاء الله، خالتك مسرة شخصيا تقف لاستقبالك.
2: سبحان الله، طلته مثل طلت مطلوب.
1: لو جات مخالفة في يوم يا مسرة فعرفي أني أنا اللي جيت.
2: وأنت من اللي ممكن يعوضك؟
1: الولد وهو السند.
2: أولادك موجودين وأكبر منه، فليش تقدموا عليهم؟
1: وليش أبو سيدنا يوسف قدم على أخوانه وهو أصغرهم؟
2: فهمت أنك، واللي تريده يصير يا مطلوب.
1: وأوصيك يا مسرة، إذا ما قبلتي لا تجرحي.
2: أنت تعرف أن كلامك على راسي من أول وتالي، وسيف على رقبتي.
1: وإذا رفضتي فلا تصلي.
10: السلام عليكم يا خالتي.
2: وعليكم السلام. كيف؟ ما تعرف تقول يا أمي؟

0: ومن متى نحن ندخل زوجاتنا في عملنا يا عبد الخالق؟
1: عفوا الأخ نجيب، هي ما دخلت في تفاصيل الشغل، هي قالت رأيها في موضوع سفري أنا معكم.
0: كأنك يعني لأول مرة تسافر في مثل هذه المهمات.
1: ولا بتكون آخر مرة، بس هذه المرة يعني عذروني.
0: أبو نعيم، أنت تسمع كل هذا وساكت؟
2: إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. دعه ولا تتعب نفسك يا نجيب.
0: كيف أخليه هو يتخلى عن مهمة مثل هذه؟
2: أنت تعلم جيدا أن الأمور لدينا لا تعتمد على أحد.
0: بس هذا الأحد ناسي، أو يعني يتناسى أن هناك شرط جزائي عليه إذا رفض ولأسباب واهية.
1: وأنا مستعد لدفع الشرط الجزائي.
0: لا لا لا لا، أنت بايعنها؟
1: لا والله أنا شارنها.
2: يقصد غزالة.
0: المشكلة إني فاهم إنه يقصدها، ومستغرب إنه هو بالذات في هذا الموقف.
2: ولماذا؟
0: لماذا؟ لماذا؟ لأن في كل مرة يسافر في مهمة في مثل هذه وميزانيتها مفتوحة، كان يأخذ الهدايا حالها، وكأنه داخل مغارة علي بابا، ما يبقي شيء ما يلمه. ولما أسأله يقول لي ترى على حساب القضية.
2: نعم نعم نعم، ويقولون المال السائب.
1: عفواً عفواً عفواً، لا تكمل. أنا واضح معكم وقلت إني مستعد أدفع الشرط الجزائي.
0: وخيرها في غيرها، ما كذاك؟
2: قضي الأمر يا نجيب، قضي الأمر. مخالف أمر بإعفائه من الشرط الجزائي في حال أنه رفض.
0: طبعاً لا، أنت إيش تقول؟
1: هذا اللي توقعته.
2: وأمر في ذات الوقت بإلغاء العقد المبرم معه بشكل نهائي.
1: لا لا لا، هذا اللي ما توقعته.
3: ها، إن شاء الله يكون أكلنا عقبك يا مخالف.
4: نعمة دائمة يا رب العالمين، بصراحة الأكل كله كان طيب.
3: بالهنا والعافية والصحة عليكم. وانت يا عقيلة، كيف شفت الأكل؟
5: ذكرني بأبوي الحاج حسن. أحسنت وجزاكم الله ألف خير.
4: عقيلة، الهدايا الهدايا.
5: إن شاء الله يا مخالف. مهرة تعالي ساعديني.
3: وإيش لزوم هالهدايا يا مخالف يا ولدي؟
4: وكيف ممكن أقابلكم بعد كل هذه السنوات وما أجيب معي شيء يذكركم فيني؟
6: هم من قال أن أخوانك يريدوا يتذكروك؟
3: أنت وصلت في مكانك بين أهلك وأخوانك، ما كان له داعي تكلف نفسك.
7: يريد سكتنا من البداية برشوة صغيرة، وهذا إجراء معروف من إجراءات المؤامرة. لكن على من؟
8: بالأول خطف وسرق ولدي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين ما يعرف إن هذا التحمليسة ما تمر علينا البر.
9: مخالف ما ينفع معاه إلا المسايسة، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
3: من نظراتكم المخالف أحس أنكم ناويين له العلنية يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
4: اتفضلي ما.
3: ها؟ أنت كيف حصلت عليه؟

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
7: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
8: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
9: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
10: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
11: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
12: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
13: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
6: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
15: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
14: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
16: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب،

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان،
2: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطوموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالتنا توت.

0: اسم العامة وحرب الشوام كان ترجك سول فينا ورجع لينا يذوب الصمت وتتكلم أغادينا مرسول الحب يمشي.
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: أهلا بك. بما أن ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره أحد الأسماء التي منحت الأغنية المغربية الحديثة، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر شزرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذا عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقى التقليدية في المنطقة المغاربية وبالخصوص الطرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آنة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. عندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه، وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد غنى في بعض الأفلام المصرية، مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون مثل ما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها، وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكالي. تم إبداع هذه الأغنية سنة 65، فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها صباح وغناها عبد الحليم إلى خيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها، فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان الدوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي، وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا روح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه.
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، نخذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن السعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولنا كان نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط. ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام. حتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الطمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل.
0: تقصد أحمد الطيب العلق؟
1: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
0: ما أنا إلا بشر،
1: وهو يواصل العمل. عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العالمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها الزهاد مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بي ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات
0: يعني. نعم نعم، أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لا يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يزيد أكثر لنا. وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022. سيرة
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت. وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة، مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية، مثلا مونبارناس التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة، يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها تقبل الفضاء. تقبل الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من

0: سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب دكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره. هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه هل قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوم فنهم على التقليد والاحترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة. ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغني آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ،
1: رحم
0: ورحم
1: الله
0: الله
1: الجميع،
0: عبد الوهاب
1: مع
0: الدكالي.
1: الجميع طبعا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن
1: أنا الذي
0: بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة فنانين الفقيد المغفور له عبد الوهاب الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة ما يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم قلنا لم يصدقوا بعد أن الدكالي قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذا الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية، التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.
1: نعم.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

دمع وانا دمع يا عيني وانا دمع يا عيني وكلها فيغ بينا فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم.

إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته وعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة. ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان المعظم على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دوما غيديون بوك رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق فيتيوس موغاي. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البوتسواني الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيل يوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم يده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تتبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي مارغوس إتساكانا وزير الخارجية في إتسوينا. تناول الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المبادرات السياسية الرامية إلى احتواء الأزمات وتسويتها عبر الحوار بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي توم بريدنس وزير الخارجية في هولندا خلال اتصال هاتفي عددا من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تلبي المشاغل المشروعة لجميع الأطراف وتسهم في استئناف سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد العالمي. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى الفريق نكبيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ملوحا باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح بلاده المكون من 14 نقطة، مضيفا أن أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات. هذا وتتواصل الجهود الإقليمية لمنع اتساع فجوة التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية. وسط مطالبات وضغوط لوقف الاعتداءات والخروقات، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، يقابله استهداف وقصف لحزب الله، فيما تستمر انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
موقعة المزيد من الضحايا. قال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زلنسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. وأكد الكرملين على أن موسكو منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وترحب بجهود الوساطة الدولية. وبعد انتهاء هدنة مؤقتة استأنف الطرفان الهجمات والقصف المتبادل أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار في البنية الأساسية. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عراب، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية.
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية منوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب. إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أغنية بين علي الكبر الفنان حسين نعمة، تخيرها لنا الشاعر أحمد مسلط.

0: نمضة واصرخ واصيح الويل حقي النوين على نمضة واصرخ واصيح الويل.
1: أغنية بين علي الكبر أو أغنية الغياب للفنان حسين نعمة تعيد إلى أذهاننا زمن الفن الأصيل وزمن الكبار، أيضا تعيد إلى الأذهان مفهوم الغياب والحضور ومفهوم المكان، وهي عناصر تعول السنون عليها كثيرا في صياغة إنسانها. فالمكان يضج دائما بالحضور، يضج دائما بالذكريات بأدق تفاصيلها، يلوح أحيانا بالغياب والذي يكون تلويحا بالحضور في مكان آخر. فالمكان هو الشاهد على كل معطيات الحياة، وهو الحاضر في حدوث تساقط أوراق العمر وغياب الحاضر. فلكل مكان كما لكل حضوره وغيابه، والوقت هو الفيصل. فتتدارك الثواني اللحظات وكأنها في سباق محموم نحو الحتف، تنسج بخطواتها التي لا تكاد ترى أغنية الغياب وألم الرحيل. فيكون الحلم حاضرا والأمل يتسلل خلسة حتى يتبوأ مكانه، فيبعث على الانتشاء ثانية متأملا في غد ربما يكون أفضل من البارحة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فالغياب وجه آخر للغربة، ووجه آخر لصياغة الذاكرة بإحساس الفقد والحنين، وهو رديف للغربة، والغربة رحيل عن المكان. ثم غياب الحضور، فالعمر لا يقف مطلقا رغم أن الغياب يأخذ قسطا منه. المكان والوطن والأصدقاء والأقارب رموا بأحمالهم في ذاكرتك وتركوك بعيدا يلتهمك المكان الآخر الموبوء بالغربة. هم يتضاحكون لك في أحلامك وكأنهم فراشات الحقل المزهر. تناول هذا النص مفردات المكان في قالب حلمي جميل، في قالب حلمي جميل واستدعاء لمشاهد الماضي بشكل دقيق. هذه الأغنية اقتربت كثيرا من شخصية الفنان حسين نعمة في غيابه وتفاصيله، في أدائه وبحة صوته، في جزالة موسيقاه. أغنية صيغت بالكثير من الحب والكثير من الحنين والوفاء للمكان.

كنا مع أغنية حسين نعمة بين علي الكبر، وقد تخيرها لنا الشاعر أحمد مصلط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: إصدارات عمانية.
15: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
14: نصغي إلى أصوات المؤلفين
15: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
14: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
15: إصدارات عمانية.
14: إصدارات عمانية.
15: برنامج ثقافي حواري
14: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
15: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
14: أمل بنت عامر السعيدية.
15: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
16: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يفتح لنا بابا مختلفا على عالم الشعر، حيث تتحول القهوة بشكل خاص من مشروب يومي عابر إلى رمز للذاكرة والتأمل وتفاصيل الحياة الصغيرة. من خلال قصائد هذا الشاعر نقترب من لحظات الإنسان البسيطة وما تحمله من دفء وحنين يرتبط بشكل خاص بالمرايا والليل والحبيبة. نلتقي في هذه الحلقة بالشاعر سالم الهاشمي عن مجموعته الشعرية غربة في فنجان النادل، الصادرة عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورات الرافدين.

0: مرحبا سالم.
1: أهلا بك أستاذة أمل، حياك الله.
0: لعل السؤال الأول الذي يوجه للشاعر اليوم، من ما يزال يكتب الشعر ولماذا نكتب الشعر في هذه اللحظة التاريخية اللي دعني أقول معقدة، مكثفة، مادية؟ الناس أصلا لا تقرأ الشعر، فكيف تكتبه؟
1: صحيح. لحظة أو الشعر في الوقت الراهن أو وقت هذا الوقت، يعني ربما هناك في كثير من الشعراء يكتبون الشعر، ولكن ما زال حضوره موجودا في الساحة، وخاص مع وجود طبعا منصات التواصل الاجتماعي. فما زال الشعر موجودا وما زال يعني في الساحات العربية بشكل عام. ولكن يعني تبقى أيضا في ظل هذا الزخم الكثير من هذه النصوص يبقى الانتقاء. نعم، وتكون مسؤولية، ونتوقع أن مسؤولية الشاعر في هذه الفترة أصعب وأصعب من قبل لا تكون من قبل. يعني كانت ربما أسهل لقليل من الشعراء موجودين ربما على هذا المستوى، طبعا قصديني، لكن على في الوقت الراهن أتصور أن مسؤولية الشاعر كبيرة أمام هذا الكم الهائل من النصوص. يعني
0: نعم،
1: هذا هو.
0: نعم، يعني الآن أنا أستدعي مقولة لخوليو كورتاثار، كان اقتبس اللي فاز بجائزة نوبل للأدب خوان رامون خيمينث، كان يقول لقراء الشعر: أنتم الأقلية الهائلة، فما بالك بكتاب الشعر. طيب، أنت تبدأ هذه المجموعة بإهداء خاص للقهوة والمقاهي ومحبي القهوة. هنالك دائما علاقة خاصة من الشعراء تجاه القهوة. درويش يقول: القهوة أخت الوقت. يعني حدثنا عن اختيارك هذا الإهداء في هذه المجموعة.
1: نعم، طبعا هذا الإهداء بناء يعني على طبعا عشقي للمقاهي وعشقي لأجواء القهوة وما شابه، يعني فلذلك هذا الإهداء جاء بناء على هذا، على هذا هذه الأجواء. وطبعا أغلب الكتابات خاصة المسودة الأخيرة في كتاباتي يعني الشعرية تكون في المقاهي، وأيضا ربما العنوان مثلا غربة في فنجان النادل. هذا العنوان يعني ربما يعني ربما الشاعر ما نقدر نقول فيه مناسباتية، يعني ما مع المناسباتية طبعا، ولكن أحيانا في مرة من المرات كنت في أحد المقاهي، وكنت عندي نوع من الغربة الداخلية الروحية. وأيضا وطلبت طبعا القهوة، جاء النادل، جلست أتأمل النادل، حسيت في نوع من الحزن يعني. فالنادل يعني ملامح وجهه هي حزينة، وكذلك يعني ملامح وقلبي الداخلي أيضا حزين. فهكذا انبجس العنوان تلقائيا سريقة يعني. فمؤلفة لهذا الشيء، لهذا الشعور، سواء أجواء القهوة أو حبي للمقاهي، وأيضا يعني قصة النادل وما شابه.
0: نعم، يعني في كثير ناس أصلا صارت تعتبر المقهى هو المكان الثالث أو البيت الثالث، لأنه إحنا نقضي فيه معظم وقتنا، وحتى المقاهي صارت متنوعة بين مقاهي اللي تقدر تقرأ فيها، اللي تقدر تلتقي فيها بصديق، اللي تقدر. لكن أنا لفت انتباهي أنك تقول أنه عادة تنهي مخطوطات كتبك في المقاهي. في ناس كثير خصوصا كتاب الشعر يقولوا: لا، لازم أكون في عزلة، في مكان بعيد تماما، مع أنه العزلة قد تتحقق وأنت موجود بين الآخرين. نعم، فيعني وجودك داخل المقهى أو في الخارج يعطيك إيقاع مختلف ربما للتفكير فيما تكتب.
1: نعم، أنا في المقاهي بشكل عام، حتى رغم أن يعني متواصل في الجلسة في المقاهي ومن هذا القبيل، إلا أني أحس في المقهى في أسرار خفية أنا ما أدركي، مثل الشعر. ربما الشاعر أحيانا مثلا يتم أيام وشهور ما يكتب حتى نص واحد، لكن أحيانا فجأة هكذا يعني يأتي هذا الإلهام وكذا، يعني اللي هو أنا أشعر أن المقاهي فيها أسرار عجيبة. أنا شخصيا حتى الآن لم أدرك هذا أسر أو هذه الأسرار أو ماهية هذه الأسرار. فلولا مثلا جلوسي في المقهى لما أتى هذا الإلهام في كتابة العنوان هذا. يعني كتبت هذا العنوان مثلا غربة في فنجان نادل، هو بمثابة أصلا نص، يعني نص قصير، نتيجة جلوسي في هذه الأماكن اللي هي يعني نحن نقول الفائضة بالناس وبالحركة. لكن أنا عندما أدخل مثلا المقهى أكون في عالمي الداخلي،
0: صحيح،
1: رغم الضجيج الخارجي، فأنا هناك يكون لي مكان خاص أو سفر خاص في, نعم. في الروح وفي الوقت يعني.
0: نعم. يعني في كثير كتاب أيضا يقولوا إنه بالعكس أنا وسط جموع وسط الآخرين أميز نفسي بشكل خاص.
1: نعم.
0: يعني أقصد أشعر بوجودي منفصلا.
1: نعم.
0: ومحددا أكثر بما إنه هنالك في حضور. طبعا هي تتفاوت طبعا طقوس الكتابة والأجواء اللي كل كاتب يعني يجد فيها مساحته للتعبير عن نفسه وعن تجربته. طيب أنت تقول في مقطع في هذه المجموعة الشعرية: لم أزل يا أبي آدم أخطئ كلما ذاب وجهي في المصابيح. يبدو لي أنه النهار هو فرصة الشاعر على وجه خاص لكي يخطئ، أي يعني لكي يعيش.
1: بالضبط. يعني طبعا الأخطاء كثيرة.
0: نعم.
1: حتى أحيانا الأخطاء الفنية بنسميها أخطاء.
0: نعم.
1: أخطاء الشاعر هكذا طبيعته، لابد أن يكون في خطأ دائم. أنا كهذا رأيي، في خطأ دائم، ولأنه هو أصلا يحب يكون خارج المألوف أو خارج نحن نقول الوجهة العامة، فلذلك هو دائما في غربة ودائما في خطأ. هذا النص كتبته في هذه المناسبة نحن نقول في هذا المضمار أو في هذا المسمى في هذه المناسبة.
0: نعم.
1: يعني لكن طبعا مثل ما تعرفين أستاذ أن الشعر ما بمعناه المباشر.
0: نعم.
1: يعني يحمل صفات فنية.
0: نعم.
1: فلذلك قد يكون خطأ مثلا بشكل واقعي، لكن الجانب الفني والجانب الرؤوي أعمق
0: طبعاً.
1: من الخطأ الاعتيادي.
0: يعني الفكرة أنه أصلاً الشاعر غير محايد.
1: نعم.
0: الشاعر منفعل.
1: صحيح.
0: فالشاعر حي، والحياة. نعم. هي الخطأ، هي القدرة. نعم. الإمكان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم استأني طبعاً أن أظهر ندمي للحبيبة.
0: نعم نعم.
1: يعني أظهر في هذا النص ندمي للحبيبة. نعم. إزاء هذا التمرد.
0: نعم.
1: وإذا بالضبط.
0: نعم. على ذكر الحبيبة أيضا، هذه الثيمة طبعا موجودة بوضوح في كتابتك. يعني هنالك شعراء أصبحوا يعني متورطين، خليني أقول، بموضوعات أخرى وجودية، مع أنه حتى ربما العلاقة بالحبيبة والتعبير عنها هو موضوع وجودي، لكن يعني أتكلم عن نوع آخر من الكتابة، عن الذات، عن العلاقة بالعالم، العلاقة بالآخرين. شعراء مرتبطين بالوطن بالأرض، لكن نقرأ في كتابتك يعني خطوط، خليني أقول، واضحة أكثر من غيرها، اللي هي العلاقة بالحبيبة، الطبيعة والليل.
1: نعم.
0: فخلينا نبدأ من الحبيبة.
1: نعم. هو يعني دائما الحبيبة موجودة.
0: نعم.
1: يعني بأي صيغة كانت، بأي عند الشاعر.
0: نعم.
1: لكن هنا السؤال: هل هذا الشاعر قادر عن أن يذوب هذه الحبيبة في إناء نصه؟
0: نعم.
1: بشكل فني، بشكل روحي، بحيث أنه يمضي في طرق جديدة، في مجازات جديدة مثلا يعني. فدائما الشاعر ملهمة الحبيبة. لولا أنا أتصور شخصيا، لولا وجود هذه الحبيبة لما كتب يعني الحب والحبيبة. لا يعني لا بد أن تكون موجودة، لكن طبعا في سياقات أخرى.
0: نعم.
1: أحيانا ربما الحبيبة متنوعة في تشكلات.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. نعم. طيب أنت تكتب قصيدة نثر.
1: نعم. نعم.
0: وربما هذا النقاش في ناس كثير، خليني أقول، تقول أنه عفى عليه الزمن، لأنه الصراع حول قصيدة النثر والحداثة في الحداثة والشعر العربي صراع موجود، خليني أقول، بشكل خاص من الستينيات وحتى الآن، وما زال في هذا الكلام أنه اللي تكتبوه أنتم مع شعر، قصيدة النثر.
1: نعم.
0: هذه ليست شعرا.
1: نعم.
0: والأسبوع قبل أسبوع من لقائنا هذا اللي نسجله الآن، كان أدونيس خرج في مقابلة، وهو من كتب عن قصيدة النثر، دافع عنها، مثلها ونظر لها، وقدم سوزان برنار للعربية. هو نفسه خرج قبل أيام ليقول بأنه ينبغي مراجعة قصيدة النثر العربية وأن يكون هنالك قواعد. ما رأيك في هذه هل كان صادما بالنسبة لك؟
1: نعم.
0: وهل تشعر فعلا أن قصيدة النثر تحتاج إلى ضوابط؟
1: بالضبط. طبعا هذه يعني هذه المسألة إشكالية، وما زالت حتى اليوم مصدر نقاش وحوار وأخذ ورد حول ماهية الشعر.
0: نعم.
1: وأبعاد الشعر وكذا. أنا شخصياً إذا نتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا بداياتي كانت في الشارع الموزون مقفى، أنا دارس لغة عربية،
0: نعم
1: وكنت حتى كنت أنا ما حتى ذكرت مع صاهر العامري هذا الشاب، يعني كنت أنا غير مقتنع أصلاً،
0: نعم
1: وناقشت دكتور في الأدب واستوبيني حوار لمدة ساعة
0: نعم صالح العامري طبعا في برنامجه
1: بالضبط. فكانت يوم كنت في الكلية ناقشت دكتور لمدة تقريبا ساعة حول هذا النص، كنت
0: نعم
1: غير مقتنع. أنا درست في السنة الرابعة، يعني ما هي قصة النثر
0: نعم
1: والتفعيل وكذا.
0: نعم
1: بعد طبعا قراءات في الكتابات النقدية ومن هذا في تنظيرية، اقتنعت أن الشعر الشعر أيا
0: شعر
1: كان.
0: نعم
1: ولكن ولكن ولكن طبعا بداياتي أنا كانت في العمود، لكن ما ظهرت إن كنت ما أكتب بيني وبين نفسي، وأيضا أحيانا أنشري على مستوى ضيق جدا.
0: نعم
1: بعدها طبعا دخلت في الشعر الحر أو قصيدة النثر، ولكن يعني أنا أتصور يعني إن ما قاله أدونيس صحيح، لابد إن هناك تكون ضوابط. ما هي الضوابط؟
0: نعم
1: الضوابط هي فنية. أنا في رأيي مهما كان الشعر، وأنا كثرت من رأيي عفوا، إنزين مهما كان الشعر تخلص من الأوزان الخليلية، تبقى للنص ضوابط، ضوابط الفن، يعني الروح الداخلية للشعر، مثلا من مجاز، من صور جمالية مبتكرة، من ابتكارات في النص وأدوات النص يعني، إنزين. وأيضا من المنوال النحوي مثل ما سماه دكتور حميد الحجري في دراسة الإحصائية الأسلوبية، ما يحضرنا اسم الكتاب، هذا كتاب قيم جدا في قصة النثر.
0: نعم.
1: على العموم يعني، وأيضا ما زلت في لو مثلا في هذا المجموعة الشعرية الثانية في تفعيلة نص أو نصين.
0: نعم نعم صحيح.
1: وأيضا في النص أو في المجموعة الجديدة عن طريق ندى الثقافي آية أنت في أحلام الطائر، في نصوص بالوزن يعني بال يعني يعني موزون مقفاة، وأيضا التفعيلة. إنزين فأنا أكتب يعني بين حتى في وسائل التواصل يعني في صفحاتي موجود ايضا شعر تفعيله.
0: نعم.
1: ومن قريب ايضا ناشر شعر موزون مقفى.
0: نعم.
1: فانا اكتب في جميع الاشكال. صحيح انني مسلط الضوء على قصيده النثر بشكل خاص.
0: نعم.
1: لكن ما زلت انوع في تجربتي. ولكن بالنسبه بعضهم يقول ان هذا ما شعر، ربما هؤلاء الاشخاص يفتقدون الادوات.
0: نعم.
1: أدوات داخلية للشعر.
0: نعم.
1: ما هي الأدوات الداخلية للشعر؟
0: نعم.
1: نفس الشيء هؤلاء الأشخاص جايين مثلا من عقلية قديمة.
0: نعم.
1: ولم يقرأوا ما قالته الدراسات قصيدة النثر مثلا.
0: نعم.
1: النص أنا غير متحيز لأي شكل من الأشكال.
0: نعم.
1: سواء أنا أكتب في لأن قريب كاتب مثل ما ذكرت في الموزون المقفى، ولكن أنا أرى دائما جمرة الشعر وحرارة الشعر أيا كان. يعني مثلا لو يجي شخص الحين كاتب قصيدة نثر مثلا خالي من الوزن أو خارج الوزن، وشخص كاتب نص موزون ومقفى، أنا ما بمشي للشكل مثلا هذا الشكل شكل حداثي وهذا الشكل شكل قديم
0: كلاسيكي،
1: أنا ما بروح للشكل، بروحني للمضمون داخل
0: لرؤية العالم اللي تعكسها القصيدة،
1: هي الرؤية الفنية الشعرية للشعر، مدى الابتكار، مدى الخيال، مدى يعني الرؤية الشعرية بشكل عام يعني القصيدة.
0: يعني هو الرفض حتى حسب بيان الحداثة، كان بيان الحداثة للشعر العربي لأدونيس كان في أنه هذه الحداثة مفروض أنها كانت تتساوق مع حداثة في مجالات أخرى، في الدين، في السياسة، في الإبداع، وربما لأنه الشكل الأوضح بالنسبة لها في عند العالم العربي، عند العرب يعني كان الشعر، والشعر أيضا له علاقة خاصة عند العرب، فعدم القدرة على التحرر ربما في مجالات أخرى ربما تصنع هذا التزمت.
1: عجيب يعني هذا الشعر عجيب، كل ما تخلصت من الوزن الخارجي أنت بإزاء الصعوبة، لا مثل ما قال قاسم حداد لازم تثبت إن ما تكتب الشعر أنت الحين ما عندك شيء.
0: أيوه.
1: لا عندك لا وزن، ما تقدر تضحك على الجمهور.
0: أيوه.
1: أو إنك أنت مجرد إيقاعات
0: تسمع رنة موسيقية وخلاص،
1: هني إزاء تواجه الجمهور وجه بوجه.
0: نعم.
1: أو القارئ حما نقول.
0: نعم.
1: وجه بوجه.
0: نعم.
1: إذا لازم تثبت إن هذا الشعر.
0: نعم.
1: إذا مسؤوليتي أني مثلا سالم الهاشمي كشاعر، إنزين مسؤولية إذا كتبت النص الخارج الوزن مسؤولية أصعب وأصعب. بالضبط. فلذلك يعني النص الحديث أنا رأيي وكثير من الشعراء قالوا هذا الشيء، أصعب صحيح أنه تخلص من الأوزان الخارجية، ولكن هو الحين أمام مواجهة مباشرة أمام النص، أمام الناقد.
0: نعم.
1: بالضبط. مثلا هذه المجموعة الشعرية اللي هي غربة في فنجان، هذا هو بياض المخيل. أنا طبعا أكتب الشعر من أيام العشرينات.
0: نعم.
1: أول نشر لي عن طريق نادي، عن طريق جمعية الكتاب. ليش؟ بإمكاني أنشر بحسابي الخاص مثلا. نعم. مثل ما يسوون كثيرين.
0: نعم.
1: بس أنا تخوفت لأن هذا النص نص جديد أكتب فيه مثلا قصة النثر اللي تغلب على المجموعات، طبعا في من الوزن وفي، لكن اللي تغلب قصة النثر يعني.
0: نعم.
1: خفت يعني كيف أنا بنشر واني اصلا المقصد هذا نص جديد ويحتاج الى اشياء وكذا.
0: نعم.
1: فخلينا نقدم لجمعيه الكتاب
0: فيها لجنه راح تقرر.
1: نعم. بياض في المخيل. نعم. قدمت للجنه وانزين، انا كنت اتوقع صار رفض.
0: أيوه.
1: ليش؟ لانه اول مغامره هاي حالي، اول تجربه لي. اقول في بالي لو جاء الرفض مع الملاحظات لاهم من حتى الموافقه.
0: نعم.
1: ليش؟ لان بستفيد شخصيا.
0: نعم.
1: حتى هنا احيانا عنده إيش يوم بعض الأشخاص يرفضون أو عفوا يزعلون.
0: أيوه.
1: يوم مثلا يجيهم مثلا رفض في النشر وكذا، لا بالعكس أقولهم افرحوا خذوا الملاحظات. فلذلك المجموعة الأولى كان عن طريق الجمعية دخلت لجنة.
0: نعم.
1: والمجموعة الثانية نفس الشيء دخلت لجنة، ونفس الشيء
0: مجموعة
1: طبعا
0: الأحدث.
1: المجموعة الثالثة كنت أنا أشتغل عليها وتواصل مع الشاعر الكبير طبعا، وتحية له من هذا الاستوديو.

0: بعت له نشره للنادي الثقافي والحمد لله تم اجتياز.
1: نعم.
0: خلاصة الأمر كامل أنني ما أظن والله أعلم يعني أني ما تسرعت، وأن كانت المجموعات هنا الثلاث مع اللجنة، لجنة أكاديمية، لذلك عندي رضا نسبي، ما رضا كلي طبعا.
1: نعم.
0: رضا نسبي أنني في الاتجاه نحن نقول الصحيح.
1: نعم.
0: أو ماشي في خطواتي الأولى للشعر.
1: نعم.
0: بالضبط هذا هو.
1: جميل، لازم نسمع منك شعر
0: إن شاء الله
1: الآن.
0: هذا النص بعنوان أحد يطرق الباب. مصابيح هنا يا امرأة الحزن والغياب، شعلة كبريت هنا يا امرأة الربيع والينابيع، أحد يطرق الباب، الريح تعلن صفيرها للمرة، وردة ذابلة تبكي من جفوة الضباب، نهر يراقص الناي، الحرف يصاب بالدوران، لا شيء لا شيء، أنت الوحيدة من تستطيع الدخول في النص، هيا افتحي الباب.

0: طيب
1: هذا النص الأول.
0: جميل. احكي لنا لمن تقرأ، لمن يقرأ سالم الهاشمي؟
1: يعني أستاذ قراءتي متنوعة طبعا على الشعر، يعني ما أركز على شاعر معين. في بداياتي في النصر الجديد كان قراءاتي تقريبا مع في سيف الرحبي، وأذكر عرضت أحد النصوص للدكتور أحمد الحجري، فقلت له هذه النصوص هل هي قابلة للنشر أو تقترح عليها بعض الحذف أو خلاص يعني
0: أنت ما شاعر
1: أتركه يعني أتركه يعني بالضبط. فقال النص جميل ولكن كنا متأثر بسيف الرحبي، أنا صابني رعب. ليش؟ ما أريد يعني قدر الإمكان، ما عشان ما أدعي النرجسية الزايدة، لكن قدر الإمكان أريد أكون أنا في القصيدة.
0: طبعاً.
1: هذا نصي، هذا دمي.
0: طبعاً.
1: إنزين بعدها خلاص ما ركزت على سيف الرحبي، أصبحت قراءاتي متنوعة ومتشكلة. محمود درويش، سيف الرحبي، نزار قباني، سماع عيسى، أمجد ناصر، شعراء العمود، الجواهري، ما حتى ما متوقف مثلا لنمط معين شعري شكل، لا يعني مثلا العمود ما زلت اقرا من انا قبل هاي اللقاء قرات مثلا من العمود كثير، ما زلت قارئا نهما في العمود. المقصد اني اقرا ما ركز على شاعر معين، اقرا بشكل عام، ولكن نفس الحاجه ايضا اقرا الروايات مثلا، لو النفس طويل طبعا في الروايه صعب ان حتى اكملها انزل، لكن اقرا في الروايه احيانا، اقرا في القصه، أقرأ في الفلسفة. يعني قراءاتي متنوعة، متنوعة، ما مركزة على شيء معين يعني.
0: ما رأيك بكتابة الشعر هنا في عمان في هذه الفترة، الجيل الحالي مثلا في كتابة الشعر بعد الأسماء طبعا المتحققة التي ذكرتها قبل قليل؟
1: هناك تجارب جميلة جدا في على مستوى طبعا تفاوت بين نص ونص وبين شعر وشاعر، لكن فعلا هناك في تجارب بشكل عام سواء كان من الشعر العمودي الى الشعر الحر. انزين
0: يعني تحس المشهد حيوي، تحس انه
1: حيوي. نعم. انا اذكر كنا في الملتقى الادبي وانا جبت المركز الخامس على المستوى، طبعا كنا في صور هي الخمس اول 15 متاهلين كانوا صراحه كردا للسؤال هذا وكاستشهاد بالمثال ان حسيتهم يعني شعراء رائعين سواء كان في العمود او في التفعيله او حتى في النص، ان كان نصي المشارك فيه خارج الوزن قصدت نثر يعني. فالاول كان تفعيله والثاني كان والثاني والثالث اظن حتى الرابع كان عمود، وكان الخامس اللي هو انا قصدت النثر مثلا. الشاهد ان النصوص هذه جدا رائعه، حتى اللجنه كانت متردده في المراكز. فالمقصد نحن أمام يعني مشهد شعري جميل ورائع يعني.
0: يعني الآن لما يتحدثوا عن عمان وأدب عمان يتحدثون عن الرواية طبعا، خصوصا بعد الجوائز اللي حققوها.

0: الروائيات عمانيات على سبيل المثال وروائيين عمانيين، لكن قلما هنالك حديث أو إشارة للشعر أو للشعراء بعد التجارب طبعا القديمة. طب إحنا رح نسمع نص آخر منك الآن.
1: أنا هالمرة بقرأ لك نص في العمود.
0: يلا.
1: أيوة، من خارج كاتبني تقريبا قبل شهر أو أقل.
0: أوكي يلا نسمع. زين.
1: يزحف الموج في الليالي إلينا كمداد ينصب في جسدينا، وعددنا نجوم تلك الليالي ومشينا بين النجوم زمانا، ورمال البحار ألقت علينا من رباها ابتسامة وحنانا، وركضنا والموج يرخي حبالا كيف يقتات ملحه من خطانا.
0: يا سلام،
1: شكرا.
0: طيب أريد أن أعود كمان لثيمات تتكرر باستمرار في كتابتك. إحنا ذكرنا المرأة والحبيبة، هنالك أيضا الطبيعة، شجر، فجر، غيم. هنالك أيضا يعني الكثير من القصائد التي تحتوي على الليل والمرايا. يعني هل هذا واضح بالنسبة لك إنه قاموسك ربما ينهل من منطقة واحدة أو من عالم واحد، أم إنه أنت تكتشف أو تختبر نفسك في خلال الكتابة بعدين تشوف إنه هذه العوالم فعلا تتقاطع في منطقة ما؟
1: أنا ربما أكثر نصوصي أستاذة يعني فيها من الليل وفيها من الطبيعة وفيها من، لكن هي أنا أشعر إن هي عملية امتزاج.
0: نعم.
1: الشعر هكذا ما يأتي بشكل من السطح، لا، انصهار، ذوبان إلى إلى إلى إلى الداخل. يعني مثلا مثل ما ذكرنا في الحبيبة، الليل مثلا على سبيل المثال، مهما كتبنا مثلا الليل معروف عند الجميع طبعا، ولكن هني مهارة الشاعر في الذوبان في الليل واستخراج مكنونات الشعرية. بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طبعا الحوار يعني مضى سريعا والحلقة شارفت على الانتهاء. شكرا جزيلا لك سالم الهاشمي على هذا الحوار عن كتابك غربة في فنجان النادل، الصادر عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين، ونتمنى أن يكون هنالك جلسات أخرى في مقاهي أخرى تخرج لنا بتجارب جديدة.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على هذا الحوار الجميل والماتع، وأنا استمتعت كثير بهذا الحوار الجميل يعني، وشكرا لكم،
0: وإن شاء الله لنا لقاءات عن مجموعتك كمان الصادرة حديثا عن النادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر. شكرا جزيلا سالم. إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة مع إصدار عماني جديد الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي.
2: هي فعلاً تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريباً؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق بها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل السرقة والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية؟ أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهات الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها الـ HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من فادي الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحال نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة، عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بادئ الزمان قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر إما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروع الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أن استخدمه بالطريقة السليمة
3: ونوضع في إطار تنظيمي، هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك بالمقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث في خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأن هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم في ظل أنه أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس. حتى بوجود أدوات اليوم، هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريق لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أنه تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوجد، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا، نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الصناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الصناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق. فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلاً الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ لأن هي أيضاً الأخت سارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا. الأصالة أني أن أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران، سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أن أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقولكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. نعم. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس، هو يعطيك أبسط الأدوات أبسط الطرق تجعلك إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة. أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة. أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات. فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كنتم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات، والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق المؤلاء، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد للأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة؟ هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب أنه يعرف أن فيها الوسائل. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن نطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلمه؟ في هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسائل في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ إلى ما ذلك، وأنا لا أعلم الأستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأن لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة. ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة ما حلك إذن للمسألة، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. كيف يستخدم بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم. إذن
1: 2025.
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني سارة يعني ينظر عمران من عدة زوايا حول الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها جملة وتفصيلا من ما طرحه أو مما انطلق إليه عمران في الرد على هذه الفرضية؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو الدراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط. نعم، وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة، نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة، أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا سرعة التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال ساءت الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
4: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
3: نعم،
4: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. يعني لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش؟ شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الغش.
3: نعم،
4: وهذا موجود ترى. الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضا Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. الـ HBI في المملكة المتحدة اللي يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، الجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون فإلى ما ذلك. فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل.
1: أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج لترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل الكشف، هذا أصلا موجود. نعم. ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
3: ولكن عن المقابل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساسا للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضا مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك، يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المجريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي. طب سوق العمل، أنت الطالب، المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا، سألهم إيش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025، مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين، المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة. يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
3: نعم.
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. إذن سارة، كما يقول عمران، أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئات التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في رد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
5: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
3: نعم.
5: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل.
3: نعم.
5: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق فيها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
3: لا.
5: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذا يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطر الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، من يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه هو يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد النزاهة الأكاديمية. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أن تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة. نعم.
3: بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة، بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعثة معها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية خمس تقارير من مؤسسات مستقلة، خمس تقارير من أكثر من خمس دراسات أخرى، وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة وإلى ما ذلك، كنا متخوفين، لا نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم الطالب وإلى ما ذلك. ثانيا أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
3: أشكرك كمان السارة، تفضلي.
5: نعم، في اختصار أقولكم بأنه إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي ينتج به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
3: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
5: شكرا جزيلا.
3: كما أشكرك أيضا عمران المحروخي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
4: شكرا سيد الدرس على الصلاة.
3: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أقليم الأطلسي الأخضر، أقليم النورماندي، وهي منطقة طبيعية جميلة جدا واقعة في شمال غرب فرنسا، تطل على بحر المانش أو القناة الإنجليزي، وتتأثر مباشرة بالهواء الرطب القادم من المحيط الأطلسي. وتعمل أيضا الجزيرة، جزيرة المملكة المتحدة، تعمل أيضا دور مهم جدا في تشكيل هذا الأقليم نظرا لصدها الكتلة الباردة القادمة من الشمال. النورماندي ليست مجرد أرض خضراء جميلة، بل نموذج بيئي متكامل يجمع بين البحر والساحل والمراعي والغابات والأراضي الرطبة والأسهج الزراعية القديمة البوكاج. ولهذا تبدو الطبيعة فيها كأنها شبكة واحدة، فالسحب التي تأتي من البحر تسقط أمطارا منتظمة، وهذه الأمطار تغذي المروج، والمروج ترعى فيها الأبقار، والأسياج تحمي التربة، والغابات تحفظ الرطوبة، والأنهار تحمل المياه والرواسب حتى المصبات. يعني الأقليم النورماندي في تشكيلة جميلة جدا من التفاصيل البيئية المعقدة للغاية في الأنظمة البيئية، لكنها تشكل شبكة مميزة للغاية. المناخ في أقليم النورماندي محيطي معتدل، وهذا يعني أن الشتاء غالبا بارد ورطب لكنه ليس شديد القسوة، والصيف معتدل لا يصل غالبا إلى حرارات عالية مثل المناطق الداخلية من أوروبا. هذا المناخ هو السر الأول في اخضرار النورماندي، فالرطوبة متكررة والضباب حاضر، والرياح البحرية تلطف درجات الحرارة وتمنع الجفاف الطويل. النباتات الطبيعية في أقليم النورماندي تنتمي إلى بيئة أوروبا الأطلسية، تجد في المراعي الدائمة والنباتات العشبية المحبة للرطوبة والأشجار عريضة الأوراق. ومن أهم الأشجار التي تميز هذه البيئة البلوطة الإنجليزي والزان الأوروبي وغيرها من الأنواع، والرماد الأوروبي، وكذلك مجموعة من أشجار الصفصاف قرب المياه، وأشجار التفاح التي أصبحت جزء من المشهد الريفي التقليدي. لكن أهم ما يلفت النظر في النورماندي ليست الغابة وحدها، بل العلاقة بين الغابة والمزرعة. فالحقول هنا ليست مفتوحة دائما كما هو الحال في السهول الواسعة، بل كثير من هذه الحقول محاطة بأسياج نباتية تعرف باسم البوكاج. هذه الأسياج النباتية عبارة عن غطاء شجري طويل الارتفاع، يعني 5 متر 10 متر 20 متر على حسب نوع النبات الموجود، ويشكل وكأنه سياج. يعني عندما تشاهد المنظر من الخارطة في أقليم النورماندي تجد أن هذه المزارع مقسمة إلى مربعات ومستطيلات مختلفة، وهذا التقسيم الحدود الفاصلة هي عبارة عن غطاء شجري، وهذا الغطاء الشجري يساهم أيضا في المحافظة على التنوع النباتي، في إيجاد ممرات آمنة، ممرات طبيعية آمنة، وكأنه أحزمة خضراء، يعني حزام أخضر يفصل بين المزرعة والأخرى، وهذا يعتبر ممر آمن للطيور، للحيوانات، للحشرات، ويعني مكان تواجد يشكل بيئات مناسبة لتواجد الكائنات الحية الأخرى، لأنك لازلت تحافظ على الغطاء الشجري. أغلب المزروعات قد تكون مزروعات عشبية، لذلك تحتاج إلى أرض جرداء من الأشجار، لكن المحافظة على جزء من هذه الأشجار في بعض المواقع لتشكل السياج، تتشبث الطبيعة بأصلها الشجري ويتم الحفاظ على هذه الأنواع. ربما قد تعود يتم إعادة تشجيرها في نفس المواقع مجددا في المستقبل. وهذه الأسيجة أو المصورات أو الحدود

0: الحدود ليست مجرد حدود بيئية، بل كما ذكرنا هي ممرات بيئية جميلة جدا تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي وفي الحقول، وتساهم في مرور النباتات الأخرى، وأيضا بعض الأعشاب قد تنمو فيها. قد يراها البعض أعشاب مزعجة، لكن هي أيضا جزء من الطبيعة الأصلية. ومن الناحية البيئية يمكننا القول أن النورماندي تعيش على توازن دقيق جدا بين الرطوبة والرياح والإنسان، فإذا أزيلت الأسهجة النباتية زاد انجراف التربة، وإذا جففت الأراضي الرطبة زادت مخاطر الفيضانات وفقدت الطيور موائلها، وإذا تغير المناخ وارتفع مستوى البحر أصبحت السواحل المنخفضة أكثر هشاشة أمام الغمر والتملح والتعرية. النورماندي تعلمنا أن الجمال الطبيعي لا يأتي من عنصر واحد، ليس من البحر وحده ولا من الغابات وحدها ولا من المطر وحده، بل من اجتماع كل هذه العناصر الجميلة في نظام بيئي متوازن ظل يتشكل طوال آلاف السنوات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح اليوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم نيده الله إلى مقر الشركة، كان في استقبال جلالته أعزه الله معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام الشركة. عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته عزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، حيث صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة. ويعتبر من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، وأنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني. كما اطلع جلالة السلطان المعظم على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. بعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية. رافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويعد مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم أحد المراكز المتقدمة عالميا في إدارة وتشغيل أصول النفط والغاز والطاقة، كما يعكس طموح سلطنة عمان في ترسيخ مكانتها كمنتج رائد للطاقة عبر منظومة تشغيلية متكاملة ترتكز على الكفاءة والابتكار وتمكين الكوادر الوطنية.
1: في وقت كانت فيه الجيولوجيا العمانية بتضاريسها الواسعة تختبر عزيمة الباحثين عن النفط. كانت شركة تنمية نفط عمان تكتب أول سطر في حكاية الاستكشاف. تعود البداية إلى العام 1937، حيث شهدت الجغرافيا العمانية اختبار أجهزة المسوحات بحثا عن الذهب الأسود. وبعد قرابة 3 عقود من أول خطوة، تم تسجيل أول اكتشاف اقتصادي للنفط في العام 1962. وفي العام 1967 كانت اللحظة الفارقة، حيث غادرت أول شحنة من النفط العماني الخام ميناء الفحل لتكتب فصلا جديدا من بناء الدولة الحديثة، حيث تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية، لتفتح الباب أمام الاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنظيما واتساعا. منذ ذلك التاريخ انتقلت شركة تنمية نفط عمان من كونها مجرد شركة منتجة للنفط والغاز إلى مؤسسة وطنية صاغت جزءا مهما من قصة التنمية في سلطنة عمان، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في الاستكشاف والإنتاج. وتتويجا لهذه المسيرة الوطنية، تتزيا شركة تنمية نفط عمان بالتشريف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أول زيارة لجلالته للشركة، حيث شمل برعايته السامية الكريمة افتتاح مركز العمليات المتكاملة التابع للشركة بيت الهيثم. يعد بيت الهيثم من المراكز المتقدمة عالميا، ويعمل على توحيد ومراقبة وإدارة عمليات شركة تنمية نفط عمان عن بعد لجميع أصول النفط والغاز والطاقة ومحطة التصدير ضمن بيئة تشغيلية واحدة ومتكاملة. وسيعمل المركز على تمكين اتخاذ القرارات بصورة متكاملة، تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، دعم تنفيذ العمليات عن بعد، تعزيز سلامة العمليات. شبكة تشغيلية واسعة تشمل المراقبة والتحكم يديرها المركز عن بعد، تشمل 227 حقلا نفطيا منتجا، 39 حقلا غازيا منتجا، 29 محطة إنتاج رئيسية، 15 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات، وأكثر من 13,000 بئر نشطة. ويسهم المركز في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد، ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز المركز على تطوير الكفاءات وتحسين العمليات التشغيلية وتمكين القوى العاملة الوطنية، حيث يضم حاليا 279 موظفا، محققا نسبة تعمين بلغت 95%. وتواصل شركة تنمية نفط عمان اليوم دورها بثقة ورؤية متجددة، فبين الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول تفتح الشركة فصلا جديدا لا يقف عند استخراج الثروة من باطن الأرض، بل يحولها إلى معرفة وكفاءات وفرص ونمو مستدام.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دوما جيدومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق فيتيوس موغاي، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البوتسواني الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السفير رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. ويأتي منح جلالة السلطان المعظم أيده الله هذا الوسام الرفيع كونه أول وسام تمنحه المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 تجسيدا للتقدير العربي للمكانة الثقافية والحضارية المرموقة التي تبوأها سلطنة عمان، وعرفانا بالدور الريادي الذي يطلع به جلالته في ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واطلع المجلس على تقرير بشأن فعالية ليالي مسقط 2026 وما عكسته من مؤشرات نوعية تعزز مكانة المحافظة كوجهة للفعاليات المتكاملة. كما استعرض المجلس جهود لجنة تنمية وتطوير المحافظة وكذلك أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الصحية والبيئية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي مارغوس تساكانا وزير الخارجية في استونيا. تناول الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المبادرات السياسية الرامية إلى احتواء الأزمات وتسويتها عبر الحوار بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار والسلام. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي توم بريدنسن وزير الخارجية في هولندا خلال اتصال هاتفي عددا من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تلبي المشاغل المشروعة لجميع الأطراف وتسهم في استئناف سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد العالمي. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى الفريق نكبيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. واستقبل الفريق ركن بحر عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق نكبيري قائد العمليات المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. وبحث الجانبان مجالات التعاون العسكري وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق ركن بحر عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اللواء جوي سايمون ستيردين مدير مركز الحرب المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد العسكري المرافق له. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ملوحا باستئناف العمليات القتالية والتدخل العسكري ضد طهران. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح بلاده المكون من 14 نقطة، مضيفا أن أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما وسيؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات. هذا وتتواصل الجهود الإقليمية لمنع اتساع فجوة التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية. وسط مطالبات وضغوط لوقف الاعتداءات والخروقات، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، يقابله استهداف وقصف لحزب الله، فيما تستمر انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية موقعة المزيد من الضحايا.
2: تشريع للانتهاكات يمارسه البرلمان الإسرائيلي الكنيست، الذي أقر بالقراءتين الثانية والثالثة قانونا ينص على إنشاء هيئة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، بما يشمل إمكانية إصدار حكم الإعدام بحقهم. حركة حماس المستهدف عناصر نخبتها المعتقلين بالقرار اعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وسعيا للتنصل من صفقات تبادل الأسرى. قانون آخر تم التصويت عليه بالقراءة الأولى ينص بالسيطرة على مناطق أثرية في الضفة الغربية. وكان وزير المالية سموتريتش عرض على رئيس الوزراء نتنياهو خطة لتحويل مناطق استراتيجية في الضفة إلى مناطق جيم لتكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. الضفة تشهد تسارعا للاستيطان، إذ يجري العمل لبناء 2200 وحدة جديدة لتوسيع مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، كما سمحت قوات الاحتلال لمستوطنين إقامة بؤرة استيطان جنوب الخليل دون أن تتوقف أعمال الهدم والتجريف للأراضي والممتلكات الفلسطينية. في سياق التهويد وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية بما يحول دون قيام دولة فلسطينية، طالب 22 وزيرا ونائبا إسرائيليا الشرطة بالسماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل لإظهار السيادة الإسرائيلية على القدس، كما دعا مستوطنون لاقتحام الأقصى ورفع الإعلام الإسرائيلي داخل الحرم القدسي يوم الخميس المقبل. في قطاع غزة وضع يتأرجح بين سيء وأسوأ، بين استمرار لواقع الحصار والتدهور المعيشي مع هجمات متفرقة من وقت لآخر أو الانزلاق مجددا إلى حرب مفتوحة. والسبب التصلب الإسرائيلي بشأن التقدم في وقف إطلاق النار، حيث لا تنفذ إسرائيل التزاماتها وتصر على إلزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. القيادة الإسرائيلية تصر على سياسة الإقصاء. في السياق تواصل إسرائيل مساعيها لتقويض الاقتصاد الفلسطيني وصولا لتدمير السلطة الفلسطينية عبر احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية منذ شهور طويلة، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي واصفا الأمر بالتجاوز الصريح للاتفاقيات الموقعة. الانتخابات المقبلة هي المحرك للانتهاكات والخطوات الإسرائيلية المتصاعدة في لبنان كما في فلسطين. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية جنوب لبنان ويوقع الضحايا، إلى جانب استمرار أوامر الإخلاء لبلدات الجنوب وتفجير منازل في بعضها. وأكد جيش الاحتلال مهاجمته خلال الساعات 24 الماضية 45 هدفا لحزب الله اللبناني وقتله أكثر من 350 من عناصر الحزب منذ إعلان وقف إطلاق النار. بالمقابل حزب الله يواصل هجماته بالمسيرات مع الاشتباك مع القوات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. وأكد الكرملين على أن موسكو منفتحة على الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وترحب بجهود الوساطة الدولية. وبعد انتهاء هدنة مؤقتة استأنف الطرفان الهجمات والقصف المتبادل أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار في البنية الأساسية. نجح المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية جرى تجميعها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في سلطنة عمان، ويعد من أحدث العلاجات المتقدمة في مجال سرطانات الدم، ويعتمد على تعديل هذه الخلايا المناعية الخاصة بالمريض وراثيا لتصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة. شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري والتصميم والبناء التوقيع على 182 عقد انتفاع في عدد من القطاعات بقيمة استثمارية قاربت 38 مليون ريال عماني، كما وقعت 18 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة صروح.
3: وسط زخم استثماري متصاعد، شهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 التوقيع على 200 اتفاقية، منها 182 عقد انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 38 مليون ريال عماني، تضمنت أنشطة زراعية وتجارية وصناعية وخدمية ولوجستية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأراضي الحكومية ويرفع من كفاءة استثمارها. حبن بن محمد البلوشي مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
4: نتأمل أن ترى هذه المشاريع النور عما قريب بإذن الله تعالى، يكون لهذه المشاريع أثرها الملموس في الاقتصاد الوطني، في توفير أيضا فرص عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. قطاع الانتفاع طبعا في الأراضي نحن نعتبره مجال استدامة الأراضي اللي نعول عليه أيضا في دعم الاقتصاد الوطني أيضا وتشجيع المستثمرين للاستثمار.
3: أحمد بن عبد الله الخنجي عضو مجلس إدارة مؤسسة الصحة الوقفية أثر:
5: وقعنا 4 اتفاقيات انتفاع الشراكة بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان، تم الانتفاع من 4 قطع أراضي بإذن الله سوف يكون الانتفاع بها ويكون دخل والريع لها للمؤسسة الصحة الوقفية اللي هي تخدم القطاع الصحي بالنسبة للمشاريع المستقبلية وإن كان من معدات والجانب التدريبي والتأهيلي وما شابه ذلك.
3: كما وقعت 18 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة الصروح بعدد من المحافظات، بما يسهم في دعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية حديثة ومتوازنة. ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
6: تأتي توقيع اتفاقية الخدمات ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، النطاق العريض لعدد 6 أحياء سكنية في ولاية البريمي، المضيبي، في بدبد وصور، بهدف أن تكون الخدمات جاهزة قبل الانتقال السكان إلى هذه الأحياء السكنية.
3: وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات البنية الأساسية والمطورين العقاريين، وبهدف تسريع تنفيذ المشروعات السكنية ورفع جاهزيتها التشغيلية وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في أنحاء سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: احتفت سلطنة عمان باليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 من مايو سنويا، ونظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حلقات عمل هدفت إلى تعزيز الوعي وتبادل الخبرات والتجارب بجانب مناقشة التحديات والحلول في مجال الأمن الحيوي النباتي، وكذلك استعراض الجهود الوطنية لحماية النباتات ودعم التنمية الزراعية المستدامة. كما شاركت سلطنة عمان الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو سنويا، تقديرا للدور الإنساني والمهني الذي يؤديه الممرضون والممرضات في تعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والوقائية، بوصفهم أحد المرتكزات الأساسية للرعاية الصحية الشاملة. ويشهد قطاع التمريض في سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مجالات التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني والتخصصات الدقيقة وفق أفضل الممارسات العالمية. إلى سعر النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3.74 دولارات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104.74 دولارات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولارات للبرميل. ختام المستمعين للحصاد الإخباري، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري، إلى لقاء.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: نجدد التحية بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى إلى الأخوة في الرميل في وادي بن خالد، ونستمع إلى المزيد والمزيد من الأهازيج والتغاريد والونات البدوية في هذه الولاية، ولاية وادي بن خالد وبالذات في الرميل.
3: والله شعره
4: شل لنا قصيدك قبل لا تغني. قبل لا تغني
3: انا والله العام يا استاذ عيد هاجت مشاعري
4: زين
3: شوي يوم حضروا الحضار. يقول الحضار تحيدي حضروا ايام قيض
4: جاي مرمون
3: حضروا. نعم مرمون.
4: إيه؟
3: وكان في لي ناس محابيب ومواديد واصدقاء واصحاب
4: والنعم.
3: حضروا وزهوا المنطقه ولفينا عليهم في مكان انا والريال شطيط بن يعلوف
4: والنعم 16
3: ابو زايد.
4: نعم.
3: وشفت الناس هناك وتفرحت بهم، ناس اصدقائي وناس عربان وناس محابيب وناس مواديد.
4: شوف انت
3: وفرحت فيهم.
4: نعم.
3: وكان الجو ممطر والعصريه
4: عصرية
3: ومقام مزيفينة مستوي مزيفينة في مكان اسمه سيح براد.
4: إنزين
3: فشليت هاي قصيدة
4: سيح براد هني في
3: سيح براد في بدي
4: في بدي.
3: نعم وحن كنا مروحين ماشيين غية.
4: إنزين
3: فسويت هاي القصيدة لشطيط بن يعلوف أبو زايد.
4: إنزين
3: أقول له خف القلب وناته.
4: إيه
3: خف القلب
4: وناته
3: وناته يوم حضروا الحضار.
4: إنزين
3: بثي ابني أبو زايد بنضيف الزوار راعي العين الدعية ليسلب الأنظار. أطلب رب الإلهي وابل من الأمطار. تعشب دار الوضيحي وتثور الأشياط.
4: تعشب
3: دار الوضيحي وتثور الأشياط.
4: رد عليه؟
3: ما رد علي أبو زايد.
4: ما رد علي
3: أبو زايد، لكن جزاه الله خير مشاني وشني في سيارته.
4: ايه؟
3: هذاك الرد يكفي.
4: على ما رديت عليه؟
5: بس ما رديت عليه روح.
4: نروح
3: عسى اكون يرد علي في قيام السنه.
4: عسى ان شاء الله
3: عسى اكون يرد علي في قيام السنه الثانيه هذه.
4: زين بنشلها
3: زين مستعدين
4: بنشلها
3: مستعدين.

0: واسلمتوا. احسنتوا يا جماعه احسنتوا.
1: الله يخليك.
0: ها كلام طيب. مزيفينا فن جميل، فن محبوب، فن الباديه هنا في الشرقيه. ما ادري يمارسونه بعد في الجازر وهذيل يمارسون مزيفينا؟ يمارسونه؟
1: والله
0: يمارسونه.
1: نعم يمارسونه
0: في مصيره. نفس الشيء يمارسه في مصيره. ها اكثر في مصيره بعد. اشوف ناصر بن حمود. ناصر؟
2: نعم.
0: مسعودي؟
2: مسعودي نعم.
0: شو رافع عيدينك شي معك؟
2: عندنا بعض الابيات كي مزيفين وبنعدها لكم ان شاء الله.
0: كلام؟
2: كلام نعم.
0: قول؟
2: يقول هبي كوس الدعيبه واسقي رمل وسيوح.
0: سيوح؟
2: وانا اتربى الغيبه والخيرين وضوح.
0: وضوح.
2: ويازت عيني نهيبه وامشي بسبيل الروح.
0: الروح.
2: واحتد رب مصيبه لبموت ري واشوح وسط البحر وغبيبه شروى سفينه نوح ولهانني وهديبه كل ليله وانوح وعني قطع ترحيبه ومن شيفته مقموح ويا ابو خصر قبيبه ويا ابو خصر قبيبه لك منزل مصلوح مشيد حلو ترتيبه بروشان في السطوح وبين الحصن وحصيبه صيغ الزمرد لوح ولهانني وهديبه كل ليله وانوح وعني قطع ترحيبه ومن شيفته مقموح ويا ابو خصر قبيبه لك منزل مصلوح مشيد حلو ترتيبه بروشان في السطوح والخاتمه والخاتمه بهديبه وكل ليله بنوح.
0: حياك احسنت يا ناصر.
2: احسنت
0: يا الله.
2: احسنت يا الله. احسنت يا الله.

0: ودايا انا ما تحذر يا هات ودايا انا ما تحذر يا هات
1: ولانا انا ما تحذر يا هات ولانا انا ما تحذر يا هات

يا ظهر تبقى يا ظهر ما عندنا خير يا بقى يا ظهر.

0: مثل ما سمعتوا أعزائي المستمعين، كنا معكم خلال الحلقات الأربع الماضية مع الأخوة هنا في ولاية وادي بن خالد في الرميل، ومثل ما سمعتوا الأخوة قدموا لنا مجموعة من الأهازيج الخاصة بالبادية العمانية، كانت أهازيج مختلفة في الطغرود والهمبل وفي المزيفينة. نشكرهم ونتمنى أعزائي المستمعين أن نلتقي بهم في حلقات قادمة من برنامجنا هذا تغاريد. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، لكم تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان. مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن تاريخ عمان القديم. نواصل حديثنا عن بداية نشوء الحضارة في عمان، وبداية نشوء المستوطنات، وبداية النشاط البشري. تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجود أول موقع أو موقد للنار في موقع حصوي في الوطية بمسقط، ويعتبر هذا من أقدم المواقع الأثرية التي وجدت في عمان، وأرخ ب9000 إلى 8500 قبل الميلاد. بعدها طبعا الآثار الموجودة أو المواقع الأثرية الموجودة في عمان بدأت منذ 1007 قبل الميلاد إلى 1005 قبل الميلاد، اللي هي كانت في كثافة بالنسبة للمواقع، وامتدت هذه المواقع من جنوب عمان إلى شماله، وسميت هذه المواقع جميعها بموقع فسد أو الآن يسمى الحشمان في محافظة ظفار، نسبة إلى اكتشاف هذا الموقع أول مرة، أو اكتشاف هذه الآثار التي تتميز بنوع معين من رؤوس السهام والحراب. نواصل الحديث عن الفترات اللاحقة لهذه الفترة، وطبعا النشاط بعدين وجد كثير من الآثار في عمان، وجدت في محافظة ظفار، وجدت أيضا في رأس الكنز بولاية صور، وجدت في مواقع أخرى من عمان آثار تمتد إلى 1006 قبل الميلاد. نتحدث أيضا عن أقدم وسائل الصيد، صيد الأسماك، اللي هي كانت حواجز من القصب والأحراش، وكان طبعا تستخدم لصيد الأسماك والاحتفاظ بالشباك الصيد. أيضا كانت أيضا فيه صيد بري ما زال، لكن طبعا الصيد البري بدأ يقل منذ 1005 قبل الميلاد. لماذا بدأ يقل؟ لأن أيضا بدأ في استنزاف للثروات البرية من الحيوانات اللي تكلمنا عنها، مثل الغزلان والحمر الوحشية والنعام وغيره، بدأت تقل منذ 1005 قبل الميلاد، وبدأ الإنسان يتجه أكثر إلى البحر، وبدأ أيضا الإنسان خلال هذه الفترة بتربية الحيوانات واستئناس هذه الحيوانات. طبعا تعود أقدم مواقع صيد الأسماك في الأحراش أو الحواجز إلى 5000 سنة قبل الميلاد. وطبعا هذه اكتشفت التقنية هذه ليست فقط في عمان، أيضا في الجزيرة العربية اكتشفت مثلا في منطقة تسمى الخور في شمال

0: وجد في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 1005 قبل الميلاد. طبعا أقدم المواقع الساحلية في عمان وجدت في بحر العرب وفي موقع فراس الحد. طبعا المواقع الموجودة في بحر العرب فراس الحد وغيرها لما جو العلماء يبحثوا وينقبوا في هذه المواقع سموا المواقع بأسماء معينة، يعني حتى موقع راس الحد في مواقع كثيرة لكن أقدمها موقع يسمى HD6 أو HD6 اللي هو الموقع اللي هو يعتبر من المواقع القديمة جدا اللي وجدت فيها آثار قديمة لاستيطان الإنسان وتعامله مع البحر وصيده للأسماك. فهذا الموقع يسمى HD6 في راس الحد وبولاية صور، وأيضا في موقع آخر في جعلان بني بو علي في منطقة تسمى السويح ورمز هذا الموقع SWY11. هلا الموقعين أيضا في السويح في ولاية جعلان بني بو علي عثر عليه يعني مخلفات أثرية أو لقى أو معثورات تعود إلى 1005 و1006 قبل الميلاد. طبعا آثار اللي موجودة في السويح والآثار اللي موجودة في رأس الحد هي تعود إلى 1006 قبل الميلاد. أيضا وجد موقع في رأس الحمراء في القرم في مسقط وسمي هذا الموقع أيضا HR6. طبعا هذه المواقع كلها تسمى بأرقام ورموز معينة لأن في نفس المكان لما يكون فيه تنقيب يكون فيه عدة مواقع فترقم هذه المواقع لسهولة دراستها والتعرف عليها، فتسمى مثلا برمز الموقع وفي نفس الوقت أيضا تعطى أرقام. طبعا هذا يقع الموقع في محافظة مسقط ببحر عمان اللي هو موقع رأس الحمراء، وهذا طبعا من المواقع القديمة. طبعا هذا الموقع تشير إلى استغلال الأصداف البحرية واستخدام سيقان النباتات للصيد الحيوانات البرية في بيئة الأحراش، وطبعا في تلك الفترة أيضا استخدموا الحواجز والشباك لصيد الأسماك. يعني الإنسان في عمان بدأ يستخدم الشباك والحواجز لصيد الأسماك منذ 1006 قبل الميلاد أو منذ 8000 عام من الآن. وطبعا هذه المواقع تشير على أن الإنسان لم يذهب، يعني هذه المواقع تشير إلى أن الإنسان لم يذهب بعيدا للصيد، كان يصيد فقط قرب الساحل أو في الخلجان والأحراش والأخوار يصطاد منها. المخلفات اللي وجدت أيضا في موقعي السويح اللي ذكرناهم SWY11 و SWY1 وجد فيها طبعا الأصداف والأسماك تؤكد أيضا على اعتماد المجتمعات الساحلية في غذائها على البحيرات الضحلة وشاطئ البحر. يعني طبعا هذا دليل على أن الإنسان كان يعتمد على البحر في تلك الفترة وخاصة المناطق الساحلية وخاصة المناطق اللي فيها أخوار في غذائها، يعني يعتبر غذاء الرئيسي للإنسان من تلك التجمعات وخاصة من الأصداف والقشريات والرخويات وغيرها اللي موجودة في المنطقة. متى بدأ الإنسان يستخدم أعالي البحار للصيد؟ بدأ يستخدم أعالي البحار منذ 5000 سنة قبل الميلاد. أحبتي الكرام، ننهي الحلقة عند هذا القدر من المعلومات والحديث عن نشاط الإنساني في 1007 و 1006 و 1005 قبل الميلاد، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق جميعا وأوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة الإكسو لجلالة السلطان المعظم. سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يترأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. المدينة الطبية الجامعية تنجح في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية مجمعة بالكامل داخل المختبرات الوطنية. توقيع 200 اتفاقية لعقود انتفاع في عدد من القطاعات وتنفيذ بنى أساسية في مشروعات صروح. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيس.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ان شاء الله المائدة جاهزة لاستقبال الشيخ بندر المنتظر.
2: اتكلم بأدب عن اخوك.
1: وانا ايش قلت تراني؟ اشوفكم تحطوا من الاكل ما لذ وطاب.
3: اقول خلي عنك هذه التجنبيزة وروح بدل حفاظة ولدك احسن لك.
4: زي سويتي فيه.
3: اشوفه نافش ريشة كأن ما حد احسن عنه.
4: خليك منه وتعالي نجيب باقي الأكل.
1: أظن يا أبوش كان غلطان لما سماش غزالة، كان المفروض يسميش حقمة.
4: ألو، هلا ضاحي، جبت الشوى؟
5: جبته، أخلي حد من البشاكير يشله.
4: وليش حد من البشاكير؟ جيبه أنت؟ وبالمرة تتغدى وتتعرف على أخوي مخالف.
5: ما حيد نشتغل بشكار عند أخوتك يا مهيرة.
4: حشاك، وأنت تعرف مقامك عند أمي.
5: أمزح أمزح معك يا مهيرتي، أني بتعرف على مخالف أفوقت غير عن ذي الوقت. ولا تنسي أن ذي القعدة لكم وحدكم أنت وأخوتك.
4: زين، على راحتك.
5: أقول لك يا مهيرة،
4: يا عونك،
5: مثل ما اتفقني إذا ما عيبتك قعدتهم هاريني وبيشلك.
4: إن شاء الله، ولو أني عارفة أن بتفوتك أشياء كثيرة يا ضاحي.
5: إيش يعني بيفوتني؟ كلام أخوك الطنان صقر، ولا كلام أخوك الحنان نمر، ولا كلام ليث منان.
4: طيب خلاص، برسل البشاكير ياخذوا الشوى. يلا مع السلامة.
6: ما شاء الله ما شاء الله، نعمة دائمة يا مصقر.
2: بالهنا على قلوبكم صقر، خلي أخوك يبدل حفاظة ولده.
1: زين إنك وصلت قبلهم، بغيتك في الموضوع.
6: طيب بس عاد أنت بدل حفاظة ولدك بالأول.
1: خليك أنت بالكلام الحريم، أنا بغيتك في استشارة قانونية بصفتك محامي.
6: أوه حاضرين، ليش لا؟ بس عاد ها الاستشارة بخمسمية ريال.
1: خمسمية ريال؟ انت حتى ما سمعت انا عن ايش اريد رأيك القانوني.
6: ايا كان الموضوع، مجرد انك قلت استشارة يعني خلاص الفاتورة تبدأ. وانت رجال ما شاء الله عندك الخير كله، يكفي الصالونات اللي فاتحنهم ومحلات الملابس والماركات
1: بس, بس بس بس بس بس بس لا اريد استشارة ولا هم يحزنون.
7: اوف اوف اوف، والله حالنا عم حالة ولا عنها، حتى أولادنا صرنا ما نقدر نتحكم فيهم في هذا الزمن.
6: شكلك أنت أبوي ما عرفت ولدك وين للحين، أشوفك قاعد تنوفق مثل ثيران المصارعة.
1: لا وانت الصادق، أخوك بدأ يفهم سير المؤامرة اللي مسوينها عليه.
7: هذا اللي أنا ماخذنا منكم تعليقات وبس، ولا كأنكم إخواني ولا كأني أخوكم.
6: ولا كأن خليل ولدك، شكلك نسيت أنت إيش مسوي فيه.
7: أبو نعيم مرض يخبرني هو في أي مستشفى، أنت إيش تقول؟
1: أنت اللي كيف تفكر يا أخي؟ أحمد ربك إنه حد متكفل بولدك.
6: أعرفك أنت الثاني نوبة تدورها دواره وتتمنى أن حد يتكفل بولادك.
7: إيه لا، ما منا فايدة الكلام معكم أنتو.
2: أبوي بسكم من ذي الحنة، سيروا قربوا أخوكم شكله وصل، سيروا.
1: أيوة وصل الشيخ بندر مخالف،
7: وأكيد معاه الإرهاب يا أبو نعيم.
8: رجع رجع رجع، أوب أوب أوب أوب أوب. بس يسد يسد، كافي كافي كافي يا أبو نعيم كافي، وقف سيارة سيدة. يلا حياكم الله.
9: وصلنا يا جماعة، تفضل، ولقاء موفق بإذن الله.
3: يعني كيف أنت ما بتنزل معنا؟
9: لا لا لا لا، هذا لقاء أسري وأنا ليس لي فيه ناقة ولا جمل الآن، ومن ثم أنا لدي موعد مع أخيك نجيب وعبد الخالق.
10: طيب لا تنسى تطمن عبد الخالق وتبدأ معاه بالخطة البديلة اللي اتفقنا عليها.
9: إن شاء الله سوف يتم هذا الأمر بإذنه تعالى.
10: ما بتقولي لي ليش فكرك مشغول من يوم رجعتي من المستشفى؟
3: دليلة تسلم عليك.
10: ولغيرة النسوان طعم الخنجر.
3: بنتكلم بعدين في هذا الموضوع، أنا كل تفكيري في لقائك بأخوانك.
10: وانتي بعدك خايفة عن أنهم يصدوني يا عقيلة؟
3: أكذب عليك لو قلت لك لا.
10: وأنا أقول لك لا تخافي وتطمني، أنا محطاط لك كل شيء.
3: يعني إيش؟
10: يعني
1: دائما في كل أمور حياتك قدم الأسوأ وحط كل الاحتمالات.
10: إن شاء الله.
3: مخالف؟
9: ما شاء الله ما شاء الله، خالتك مسرة شخصيا تقف لاستقبالك.
2: سبحان الله، طلتها مثل طلت مطلوب.
1: لو جات مخالفة في يوم ذا مسرة فعرفي أني أنا اللي جيت.
2: وأنت من اللي ممكن يعوضك؟
1: الولد وهو السند.
2: أولادك موجودين وأكبر منه، فليش تقدموا عليهم؟
1: وليش أبو سيدنا يوسف قدم على أخوانه وهو صرف؟
2: فهمت منك، واللي تريده يصير يا مطلوب.
1: وأوصيك يا مسر، إذا ما قبلتي لا تجرحي.
2: أنت تعرف أن كلامك على راسي من أول وتالي، وسيف على رقبتي.
1: وإذا رفضتي فلا تصلي.
10: السلام عليكم يا خالدي.
2: وعليكم السلام. كيف؟ ما تعرف تقول يا أمي؟

0: ومن متى نحن ندخل زوجاتنا في عملنا يا عبد الخالق؟
1: عفوا الأخ نجيب، هي ما دخلت في تفاصيل الشغل، هي قالت رأيها في موضوع سفري أنا معكم.
0: كأنك يعني لأول مرة تسافر في مثل هذه المهمات.
1: ولا بتكون آخر مرة، بس هذه المرة يعني عذروني.
0: أبو نعيم، أنت تسمع كل هذا وساكت؟
2: إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. دعه ولا تتعب نفسك يا نجيب.
0: كيف أخليه هو يتخلى عن مهمة مثل هذه؟
2: أنت تعلم جيدا أن الأمور لدينا لا تعتمد على أحد.
0: بس هذا الأحد ناسي، أو يعني يتناسى أن هناك شرط جزائي عليه إذا رفض ولأسباب واهية.
1: وأنا مستعد لدفع الشرط الجزائي.
0: لا لا لا لا، أنت بايعنها؟
1: لا والله أنا شارنها.
2: يقصد غزالة.
0: المشكلة إني فاهم إنه يقصدها، ومستغرب إنه هو بالذات في هذا الموقف.
2: ولماذا؟
0: لماذا؟ لماذا؟ لأن في كل مرة يسافر في مهمة في مثل هذه وميزانيتها مفتوحة، كان يأخذ الهدايا حالها، وكأنه داخل مغارة علي بابا، ما يبقي الشيء ما يلمه. ولما أسأله يقول لي ترى على حساب القضية.
2: نعم نعم نعم، ويقولون المال السائب.
1: عفوا، لا تكمل. أنا واضح معكم وقلت إني مستعد أدفع الشرط الجزائي.
0: وخيرها في غيرها، ما كذاك؟
2: قضي الأمر يا نجيب، قضي الأمر. مخالف أمر بإعفائه من الشرط الجزائي في حال أنه رفض.
0: طبعا لا، أنت إيش تقول؟
1: هذا اللي توقعته.
2: وأمر في ذات الوقت بإلغاء العقد المبرم معه بشكل نهائي.
1: لا لا لا، هذا اللي ما توقعته.
3: ها، إن شاء الله يكون أكلنا عقبك يا مخالف.
4: نعمة دائمة يا رب العالمين، بصراحة الأكل كله كان طيب.
3: بالهنا والعافية والصحة عليكم. وانت يا عقيلة، كيف شفت الأكل؟
5: ذكرني بأبوي الحاج حسن. أحسنت وجزاكم الله ألف خير.
4: عقيلة، الهدايا الهدايا.
5: إن شاء الله يا مخالف. مهرة علي سعدين.
3: وإيش لزوم هالهدايا يا مخالف يا ولدي؟
4: وكيف ممكن أقابلكم بعد كل هذه السنوات وما أجيب معي شيء يذكركم فيني؟
6: هم من قال إن أخوانك يريدوا يتذكروك؟
3: أنت وصلت في مكانك بين أهلك وأخوانك، ما كان له داعي تكلف نفسك.
7: يريد سكتنا من البداية برشوة صغيرة، وهذا إجراء معروف من إجراءات المؤامرة، لكن أنا منه
8: بالأول خطف وسرق ولدي، والحين يريد يسرق قلوبنا وتعاطفنا. مسكين، ما يعرف إن هذا التحمل ليس ما تمر علينا البر.
9: مخالف ما ينفع معاه إلا المسايسة، علشان نقدر ناخذ منه وبرضاه كل شيء عنده.
3: من نظراتكم لمخالف أحس أنكم ناويين له عملية يا ولاد بطني.
5: اتفضل الهدايا يا مخالف.
4: اتفضلي ما.
3: ها؟ أنت كيف حصلت عليه؟

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أقليم الأطلسي الأخضر، أقليم النورماندي، وهي منطقة طبيعية جميلة جدا واقعة في شمال غرب فرنسا، تطل على بحر المانش أو القنال الإنجليزي، وتتأثر مباشرة بالهواء الرطب القادم من المحيط الأطلسي. وتعمل أيضا الجزيرة، جزيرة المملكة المتحدة، تعمل أيضا دور مهم جدا في تشكيل هذا الأقليم نظرا لصدها الكتلة الباردة القادمة من الشمال. النورماندي ليست مجرد أرض خضراء جميلة، بل نموذج بيئي متكامل يجمع بين البحر والساحل والمراعي والغابات والأراضي الرطبة والأسيج الزراعية القديمة البوكاج. ولهذا تبدو الطبيعة فيها كأنها شبكة واحدة، فالسحب التي تأتي من البحر تسقط أمطارا منتظمة، وهذه الأمطار تغذي المروج، والمروج ترعى فيها الأبقار، والأسيج تحمي التربة، والغابات تحفظ الرطوبة، والأنهار تحمل المياه والرواسب حتى المصبات. يعني الأقليم النورماندي في تشكيلة جميلة جدا من التفاصيل البيئية المعقدة للغاية في الأنظمة البيئية، لكنها تشكل شبكة مميزة للغاية. المناخ في أقليم النورماندي محيطي معتدل، وهذا يعني أن الشتاء غالبا بارد ورطب لكنه ليس شديد القسوة، والصيف معتدل لا يصل غالبا إلى حرارات عالية مثل المناطق الداخلية من أوروبا. هذا المناخ هو السر الأول في اخضرار النورماندي، فالرطوبة متكررة والضباب حاضر، والرياح البحرية تلطف درجات الحرارة وتمنع الجفاف الطويل. النباتات الطبيعية في أقليم النورماندي تنتمي إلى بيئة أوروبا الأطلسية، تجد فيه المراعي الدائمة والنباتات العشبية المحبة للرطوبة والأشجار عريضة الأوراق. ومن أهم الأشجار التي تميز هذه البيئة البلوطة الإنجليزي والزان الأوروبي وغيرها من الأنواع، والرماد الأوروبي، وكذلك مجموعة من أشجار الصفصاف قرب المياه، وأشجار التفاح التي أصبحت جزء من المشهد الريفي التقليدي. لكن أهم ما يلفت النظر في النورماندي ليست الغابة وحدها، بل العلاقة بين الغابة والمزرعة. فالحقول هنا ليست مفتوحة دائما كما هو الحال في السهول الواسعة، بل كثير من هذه الحقول محاطة بأسيج نباتية تعرف باسم البوكاج. هذه الأسيج النباتية عبارة عن غطاء شجري طويل الارتفاع، يعني 5 متر 10 متر 20 متر على حسب نوع النبات الموجود، ويشكل وكأنه سياج. يعني عندما تشاهد المنظر من الخارطة في أقليم النورماندي تجد أن هذه المزارع مقسمة إلى مربعات ومستطيلات مختلفة، وهذا التقسيم الحدود الفاصلة هي عبارة عن غطاء شجري، وهذا الغطاء الشجري يساهم أيضا في المحافظة على التنوع النباتي.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: اللهم باسمك أن تفك عنا الكرب، وأعنا على هذه الليالي الصعبة، وألهم هؤلاء النواخذة والبحارة الصبر، واجعل ذاكرة كل منهم متقدة بالحيوية والحكايات الجميلة، وهم يجتمعون كل ليلة على أمل أن يتم الفرج أو أن يستمعوا إلى قصة جميلة عاشوها يوما ما. هذه الليلة يحين دوري، وكما أنا في شوق أن أكلمكم عن الانتظار طوال سنوات دون أي أمل.
1: ماذا تقول أيها النخبة؟ هل يعني كلامك أننا سوف ننتظر طويلة سنوات على الأقل؟
0: لا يعرف الغيب إلا الله عز وجل، لكنني عشت حياتي في حالة انتظار، انتظارات لا تتوقف وتتقاطع فيما بينها.
1: أعتقد أن أكثرنا عاش مثل هذه الساعات، نجلس في مكان ما بالمركب كي يستغرقنا التفكير ويجددنا الأمل،
0: وفجأة يخرج من المياه وحش ضخم يضعك بين فكاكه ثم يغوص في الأعماق
1: ويغيب بك إلى الأبد.
0: لم يحدث هذا، وليته جرى. كم انتظرت أن يخرج لي هذا الوحش وعليه أتخلص من وحش آخر أكثر قسوة يقتلني من الداخل دون أن يأتي.
1: ما لك أيها النخبة؟ ما لك يا أبا طاهر؟ يبدو أن الموضوع جاد إلى درجة مشوقة.
0: قررت عائلة زوجتي كثيرة الأفراد أن ترسل في أعقاب من يقتلني أينما ذهبت، على أن يتم القتل بالطعن في الظهر، وصار علي أن أكون حذرا، وكان علي أن أعقد اتفاقا.
2: نعم، أنا ما يطلقون عليه اسم القاتل الخفي.
0: هل قتلت أشخاصا قبلي؟
2: أوه، أكثر مما تتصور. مسحة القتل عندي، إنه رقيق بلا ألم، يأتيك من حيث لا تدري، طعنة من الخلف أو أنني...
0: لا، أريدك أن تقتلني من الأمام كي أرى كيف أموت. أما من سوف يطعنني من الخلف فما أكثرهم عددا.
2: هل يحبون البحر هؤلاء القتلة؟
0: لا أعرف ولا أعتقد، ولكن ربما.
2: أنصحك بأن تأخذ مركبا للقراصنة، لصوص البحر سيقتلونك بسهولة، هذا الأمر من طبيعة عملهم.
0: وأنت أيها القاتل بالأجر؟
2: سوف تجدني وسطهم دون أن تدري، سوف أكون متخفيا بصورة لن يمكنك أن تتعرف علي.
0: أي مركب؟ أي مركب؟
2: أخذت أجرتي منك، وبكلمة الشرف سوف أقتلك خلسة ومن الأمام، اطمئن.
0: نعم، كما أنا مطمئن جدا.
3: هذا البحار الجليد دائم الصمت، منذ عام بأكمله وهو لا يتكلم لأحد قط.
4: بالفعل، كما أنه يرفض النزول معنا إلى الجزر،
3: لم يعرف أحد سره.
4: الغريب أنه بين وقت وآخر يأتي طائر أبيض من بعيد ويقذف إليه برسالة لا نعرف ماذا فيها.
3: يأخذ رسالة من الطائر الذي يغادر سريعا، وتختفي الرسالة بين يدي أبي طاهر دون أن يعرف أحد أحوالها.
5: لابد أن وراه سر كبير.
4: لا أحد ينكر أنه موتي بالغ المهار، وهو قرصان ليس له مثيل. بالتأكيد هو هارب، لكن ترى ما سر هذا الطيب، وماذا هو مكتوب في كل رسالة؟
3: لعل الطائر الأبيض يأتي له بأسرار المراكب التي سوف تهاجمنا.
4: لا أعتقد، فهو ليس مقربا من النخلة بالمرة. النوخذة هو الذي طلب مني أن ألاحظ حركاته المريبة.
1: يا إلهي، يا له من خبر، لكنه ليس مفرحا بالقدر الذي أعنيه. أرسلت لي زوجتي رسالتها الأخيرة مع هذا الطائر، تخبرني أن
6: زوجي العزيز، ابنك الذكي طاهر، أقنع جده أن يعفو عنك بعد كل هذه السنوات من الرحيل والغربة. أنت الآن في أمان، ولن يطاردك أحد إلا قاتل واحد يطمع كثيرا في أن يكون بديلا عنك.
1: الأمور تتحسن، لكن هناك القاتل الخفي، وأيضا القاتل الخصم.
7: ها؟ يا إلهي، هذا هو.
2: أراك تأكل حوتا طازجا.
1: من أنت؟
2: ألا تعرفني؟ أنا صديقك الذي تنتظره منذ أمد طويل.
1: أشعر بك قريبا مني، تود أن
2: يجب أن أنفذ وعدي وأن أختار الموعد الذي لا يناسبك.
1: ماذا تقول؟ لا
2: اطمئن، اطمئن، اطمئن، لن أفعل هذا الآن.
1: لا أريدك أن تبر بما وعدتني به، لا الآن ولا غدا.
2: بعد الغد أو بعد ذلك، حسب ما لن تتوقع، ستموت ميتة يحسدك عليها الآخرون.
1: الآن لم أعد أرغب على عفوك من المسؤولية.
2: لقد أخذت أجرتي وأنفقتها، يبقى تنفيذ الوعد.
1: من فضلك، من فضلك، الأمور تغيرت، لا أريد.
2: مفهوم، مفهوم، مفهوم، سيتم كل شيء على حين غفلة.
0: ظللت مؤرقا طوال سنوات أنتظر الموت من كل الأنحاء وفي أي مكان وزمان، أنتظره أن يأتي من الخلف، من القاتل الذي يريد أن يخلفني في بيتي، ثم من القاتل الذي سيواجهني في لحظة النهاية.
3: يا زميلنا، لقد احترنا في أمرك طوال سنوات.
8: لا تتكلم مع أحد، تخفي سرك عن الجميع.
3: يبدو أن هذا الرجل كان يسبب لك إزعاجا.
1: أي رجل؟
8: الذي يتحدث إليك ثم ذهب.
1: هل كان هناك رجل يتكلم معي ثم اختفى؟
3: رأيناه معك، هل ضايقك في شيء؟
1: لم أكن أتكلم إلى أحد.
8: لكننا رأيناه، نحن الاثنين.
1: أنا لم أره، كيف كان يبدو؟
8: كان رجلا، مجرد شخص، ثم
1: هذا من أعراض الإبحار لوقت طويل، سراب فوق الماء أو خيالات.
3: لا خيالات ولا شيء، نحن واثقون.
1: أريد أن أسألكما سؤالا، أي واحد منكما أرسله حموي كي يطعنني من الخلف؟
3: ماذا تقول؟ أخشى أن يكون مسك الجنون.
1: وأنا أخشى أن يطعنني واحد منكما فلا ينال مكافأته. أما الرجل الذي تزعمان أنني كنت أتحدث إليه، فنعم، كان هناك رجل اتفقت معه أن يطعن أي شخص يقترب مني ويطعنني من الخلف.

0: والعمل يا أبا طاهر. ماذا حدث؟
1: أصابني الهوس، وكنت أتوقع عندما آتي إلى هذه الجزيرة المظلمة أنني سأنجو من مصيري وأن ينتهي الانتظار الطويل، وأكاد أجزم أنه من بينكم يوجد رجلان، الأول يود أن يقتلني من الأمام، والثاني سيقتلني بطعنة تأتيني على حين غفلة من الخلف.
2: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
9: من إلا بشر عندي قلب نظر، من إلا بشر عندي قلب نظر.
8: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
10: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دوكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعيك وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال وهي الغادي في الطوموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما توتي.

0: باسم الاعمق وحر الشوار كان ترجك سولتينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم اغادينا مرسول الحب يمشيتي.
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي، سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: أهلا بك. بما أن ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره أحد الأسماء التي منحت الأغنية المغربية الحديثة، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية أدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر نظرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعث السوريون واللبنانيون لمتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير. تأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التأثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بقي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه الثلاث سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخر. عندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون كما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع، وبالتالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملهوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. حصل هذه، تم إبداع هذه الأغنية سنة 65، فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها صباح وغنها عبد الحليم إلى غيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إذا شيء خلاصة كل الرحلة التي، الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان دوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي. وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا روح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه. نعم،
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحن.

0: لا يلح لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بالخياط او محمد الحياني او نعيمه سميح او سميره بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون ابدا على الغناء. الكبار الى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربه لا يغنون، ولا كان نعرف اصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره. ولكن ملحنون آخرون، كل مثلا كمال طويل، لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط، ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام، وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه. ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الثيمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
1: تقصد أحمد الطيب العلق؟
0: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: نعم، ما أنا إلا بشر،
0: إلا بشر، وهو يواصل العمل. ما هذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العلمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص. هو من أغانيه التي اشتهر بها عبد الوهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات،
1: يعني نعم أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل. الهلة يزيد أكثر، الهلة وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022. سيرة
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت. وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثلما فعل ذلك مثلا ناتل الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس، التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع لكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه هل قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد وعلى احترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغني آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة لفناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكاني قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية، التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا أن نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال،

0: الحكاة. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي الحكاءة، نأخذكم إلى حيث تأخذنا الحكاية، نقرأ بتمعن حكاية جديدة كل أسبوع، حيث يعتني الكاتب بأدبه ويمنحنا هبة من الكلام المحبوك بدهاء وبصيرة، نتأمله ويتأملنا، يتعاطف معنا ونتعاطف معه، فما السرد إلا هذا الاتصال الإنساني الدافئ. لكن ماذا لو كان السرد ساخراً ولاذعاً لكنه متألم وحزين، كما في سرد اليوم من الأدب الليبي للكاتبة نجوى بن شتوان. ثم نحاور الكاتب هشام أصلان حول هذه القصة، نأخذ انطباعه ورأيه الفني والسردي بها، ونختم أخيراً كما عودناكم بفقرة الذكاء الاصطناعي، حيث يحاول مقاربة القصة هذه المرة من منظور المدارس الأسلوبية والسردية المعروفة.

0: والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بعنوان المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان من مجموعتها القصصية صدفة جارية التي صدرت العام 2019. ترجم عدد من أعمال الكاتبة إلى الإنجليزية ونالت جائزة جون فانتي الإيطالية للإنجاز مدى الحياة عام 2023. اخترنا سرد بن شتوان لأنه يعبر عن الواقع المأزوم ومرارة السخرية، سرد يكف عن المجاملة والانصياع، حيث تصبو حكايتها إلى عالم أقل اختناقاً بالزيف وأكثر تمثلاً بالحقيقة، برمزية ساخرة وسرد مذهل.
1: كان مولده في الجبل الأخضر في شتاء قارس، كست ثلوجه قباب المساجد وأسطح البيوت، وزادت الطين المبتل ابتلالا. ما إن تمكن من تحريك قدميه البيضاوين حتى توحلتا بطين الوطن الغالي، كأنما داس جردل حناء تركته نساء القرية عند سماعهن صراخا رهيبا. كانت أمه تلده في اللحظة التي تسابق فيها أهل القرية نحو بيت خير الله، مصدر الصراخ القوي المتتالي. ميلاد حظي بالصراخ في زاوية الحظيرة المظلمة. حاولت عواطف أمه الجياشة تدثيره من برد الوطن بالجلوس عليه، مثلما حاولت النساء تهدئة زوجة خير الله بإغلاق فمها، الذي اتضح فيما بعد أن سبب صراخه هو مصرع أحد أقربائها بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي. تصدع في ليلته الأولى من غرابة الأصوات التي سمعها. حاولت أمه إخباره بأن الأمر طبيعي جدا وفقا لتقاليد وداع الأقرباء، وأنه إذا ما قدر له العمر الطويل في هذه الربوع الجميلة فسوف يشهد بكاء النساء على أموات لا يعرفنهم، فالنساء في هذا الركن من الوطن فاقدات، زار الموت بيوتهن وخطف من كل منهن ولدا أو ولدين وأبا أو زوجا أو قريبا. النساء هنا باكيات حتى حين يغنين. وما هدف الحرب يا أمي؟ أن تصنع الحزن وتجعل في القلب ثقبا يدخل منه الهواء. هز سؤاله الضلعين الأماميين للحظيرة، وهزت الإجابة الضلعين الخلفيين. رأى والدته تقضم الأشجار المتيبسة لتدر له الحليب في يومه الأول الذي اصطحبته فيه إلى البرية. جرح فكها وأصابتها بعض الخدوش في وجهها، ومع ذلك استماتت في در الحليب له. طلب منها أن تفطمه عندما رأى صعوبة ما تعانيه من أجل إرضاعه هو وبلقاسم بن خير الله. وبينما كانت تمضغ بعض العيدان التي استطاعت نهشها من الشجرة، علمته درسا في التفاؤل، إذ من حسن حظه أنه ولد جديا لا طفلا، وإلا لكان لديه الآن 40 مشكلة مع حليب الأطفال. حاله حال أطفال ليبيا الذين يستورد لهم الحليب تاجر وحيد يدعى بلحليب، هو من يدير طفولتهم وفقا لنظريته الاقتصادية القائمة على الحلب، فإما أن يشتروا أشياء أخرى مع الحليب وإما فلا حليب. سألت الأم: أيهما أفضل لك، أن أعاني بسبب الطبيعة القاسية أم أن يرتهن حليبك تاجر أفاق؟ أجاب: يبدو لي من البداية أن الحياة لن تكون أمرا سهلا هنا يا أمي. بدا عليه القلق الوجودي باكرا. أخبرته أيضا وهي تمضغ بأن صاحب الحظيرة رجل عظيم الفهم في الاقتصاد الحيواني، إذ استبدل بشراء الأعلاف شراء الخبز الساخن من فرن القرية، فأجبر الخباز على خبز كمية كبيرة من العجين من أجلهم لا من أجل المواطنين، وهكذا باتوا يأكلون الخبز طازجا ساخنا قبل أي مواطن بشري. أخبرته كذلك بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى إنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية، سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. كانت عيناه سوداوين، وثمة خصلة صوف سوداء ستشيب لاحقا تغطي رأسه مثل قبعة شتوية، ويبدو أنه كان في عيني أمه غزالا لا مجرد خروف ليبي، فقد نادته يا غزالي، واستطاب له هذا النداء، ثم طالب بأن تناديه به دائما. وحين مر عليه الحول صار أهل القرية يطلقون عليه جدي حليب عند مرورهم به، وشعر بأن نظرات إعجابهم مريبة وتحمل في طياتها المصائب. عند هذه النقطة تعلم الفلسفة، أما كيف تعلم اللغة فقد صحبته الوالدة إلى الوادي الفارغ ليثغو فيه ثغاءها، ثغاء آبائه وأجداده، دربته كي لا يتعلم النبرة التي تجعله تيسا أو ثورا، وحدثته عن صور أقربائه المرسومة على جبال تبست تسيلي ليستمد منها حاجته إلى الفخر عند مقارعة الكباش واستدراج النعاج وتقوية حسه بالتميز العرقي. إنهم يملكون صورا عائلية منحوتة على الصخور قبل أن يكتشف العالم التصوير الفوتوغرافي، وهذا إثبات لهويتهم الحيوانية التي لم تتغير على مر العصور. ثم لا بد له من دورة تدريبية على فنون العدو بعد أن تعلم الفلسفة واللغة والتاريخ، فليبيا لم تخلق واسعة وكبيرة اعتباطا، وتونس لم تخلق صغيرة وضيقة عبثا، ففي اتساع هذاك دربته على الإفلات المشرف، فهرب من محاولة ذبحه في مأتم شهيدين من طبرق قضيا في حرب بنغازي على الإرهاب. وهنا استعمل الفلسفة للشرف لتبرير الهرب، فقال إنه يجل تضحيات الشهيدين للأرض نفسها التي يعيش كلهم عليها، لكنه غير مقتنع بأنه كلما فقد إنسان حياته هنا توجب أن تفقد بضعة خراف رؤوسها. إنه يحب الأرض ويأمل في أن يعمها السلام ويأكل من عشب ربيعها المقبل، لكنه يريد أن يموت لسبب آخر غير الذبح. لكن معشر الأغنام يموت ذبحا، فلماذا تتمرد أنت؟ تساءلت الزريبة. أجاب: أنا لن أعيش عيش القطيع، أريد أن أعيش بطريقة مختلفة وأموت بطريقة أكثر سكينة من السكاكين، كأن أسقط من ارتفاع أو تدهسني سيارة أو يصيبني مرض أو سكتة قلبية أو أقضي برصاصة طائشة، لا أريد أن أذبح كآبائي وأجدادي. هكذا تغيرت نبرة صوته وفتح باب الحظيرة بقرنه المراهق، وسار على غير هدى تحت ضوء النجوم. سار إلى أن استوقفه صراخ بات يعرفه كلما أضاءت النجوم دربه المعتم. قال في نفسه: يا ستار، يبدو أن أحدا قد مات. فقد كان صراخا مختلطا ببكاء يفصد القلب، وليس صراخا سببه خروج شبح وإخافته أحدهم في الظلام. اقترب من التلال المؤدية إلى مصدر الصراخ ووقف ينتظر تأكيد ظنونه، حتى مر قرويون يتوافدون مسرعين حفاة إلى بيت خير الله. لقد قتل ابنه بلقاسم بلغم أرضي في الصابري. يا للهول، لقد قتل شقيقه بلقاسم، وحر قلبي عليك يا بلقاسم، وحراه. وبيضت عيناه حزنا على بلقاسم الصغير. بعد انقضاء أيام الحداد وكان لا يزال مكلوما على بلقاسم، ذهب برفقة والدته مع القطيع إلى المراعي الوفيرة في ضواحي الرجمة، وهي أكثر دفئا وأوفر كلاء، ووقع الاختيار عليه لإقامة وليمة لشيوخ قبائل اجتمعوا لتقسيم ليبيا. أي لتقسيم وطنه. رفض المشاركة في المؤامرة وأسر إلى أمه بنية الهرب، فبكت سرا وغطت هربه بالثغاء. ثغت ليلتين قبل الاجتماع، لفتت انتباههم إليها فاقتادوها إلى الوليمة بدلا منه، وبات رأسها رهينة الذباب عند الخيمة. اختفى حاملا حزنه في قلبه العشبي النقي بعد أن سقت دموعه مراعي الرجمة. لم تكن تلك نهاية محاولات الهرب من الواقع، فقد عاود الهرب من محفل اقتيد فيه ضمن جهاز عرس قال فيه الزوج المحب لحبيبته إنه سيفعل المستحيل ليسعدها. نظر الثني إلى الزوج نظرات لوم وعتاب. تدفع برأسي هدية محبتك لها؟ إذا كنت أنت تحبها فما دخلي أنا في الموضوع؟ لماذا تنتظر عودتي من البرية لتعرب لها عن حبك؟ هل أنت حيوان؟ حاول المأذون الشرعي وأهالي البلدة إقناعه بأن اللقاء العاطفي بين فرج ونوارة يتطلب وليمة العرس، وأن حضوره ضروري لتكتمل به سعادة الجميع، لكنه رفض بإصرار مدعيا الصرع، فشتم ونعت بالحيوان الشيطاني الذي لا يساعد على إقامة الحلال. خاف حينها من سكاكينهم وولى الهرب مجددا من دون أن يعرف الاتجاه الذي يمضي إليه، هربا من وطنه الحبيب. بلغ مقر الحكومة المؤقتة في البيضاء معتقدا أنه وصل إلى إجدابية. التاريخ السيء نفسه فقط يعيد نفسه. إذ حدث له ما حدث لكولومبوس عندما وصل قارة أمريكا معتقدا أنها جزر الهند الغربية، وإن كان ثمة فارق بين الهند وأمريكا فما من فارق بين البيضاء وإجدابية والهند. في البيضاء رعى لكونه فحلا حقيقيا مع قطيع من الأغنام قرب مقر إقامة الحكومة المؤقتة. كان شبيهه في الحكومة يمضغ الكلمات الوطنية من أجل ليبيا، بينما هو يفتش في قمامة الحكومة عما يسد به جوعه، ويطرح سؤالا وجوديا مهما على نفسه: من منا قريب الآخر؟ ثم وهو يشم التربة الطينية الرطبة وجد نفسه قبالة قطيع من الماعز، يصعد الأشجار وينط على الصخور في لهو وحبور. أعجبته حياة الماعز، مريحة للغاية وليس فيها ما في حياة الخراف من شقاء، تمضي يومها بين الطعام والتسلق والثغاء والمسافدة، كما أن مشهدها قياسا بمشهد الخراف التي تفضل الأراضي المسطحة وتتجنب المرتفعات يبعث على الفخر والإعجاب بطموحات معشر الماعز. راقه أنه الوحيد وسط عالم الماعز بصوف وافر وقرنين قويين، فوضع قوائمه على الصخرة العالية وجرب أن يتصرف بوصفه تيسا. ثغى وقفز من صخرة إلى صخرة، لا كما علمته أمه رحمها الله، بل كما دفعته الحياة إلى أن يفعل. يا له من عالم يفتح أبوابه التسلق. لم يكن يعلم بأن في الحياة ملذات مترتبة بعضها على بعض، ولبلوغ واحدة لا بد من تجربة أخرى، وما لم يغامر ويجرب التسلق ويتخلى عن ماضيه مع السعي فلن يحصل عليها. إنه عالم آخر ما كان ليهبط إليه لو لم يصعد هو إليه. كانت إطلالة فندق البيضاء جميلة مميزة في ذلك الربيع الجميل الذي تقافز فيه مع الماعز أمام التلال القريبة من الفندق. تجددت فيه روحه ولاحت له رؤية مختلفة ما كان ليراها لو أنه ظل يمشي مطأطئا رأسه في اتجاه الأرض. فها هو قريبه أصبح مقررا شأن البلد بينما يطأطئ هو رأسه ويقتنع بما تقدمه إليه القمامة من طعام. لماذا قريبه المقرر وليس هو؟ منذ تلك الرؤية توكل على الله وقرر أن يصبح تيسا.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا الكاتب هشام أصلان انطباعه عن قصة اليوم. الكاتب والأستاذ هشام أصلان، سعداء بوجودك اليوم في برنامج الحكاءة وشاكرين لك تلبية الدعوة اليوم.
1: لا أنا اللي بشكركم يا أسماء، والله أنا اللي بشكركم على المشاركة، يعني بتساعدني خالص.
0: طيب أستاذ هشام، دعنا نأتي إلى هذه القصة البارعة لنجوى بن شتوان، يعني اسمية حكاية المواطن الذي طرح سؤالا وجوديا، ثم ندخل النص فنكتشف أن المواطن خروف. يعني كيف تقرأ هذه العلاقة التوترية بين العنوان والنص؟
1: أولا أنا رأيي أنه العنوان كان موفق بشكل ما فيما يتعلق بالمسافة ما بينه وبين متن النص، لأنه إحنا داخل النص ما بنتعاملش مع الحيوان اللي هو بطل القصة باعتباره حيوان طبيعي، يعني إحنا قدام حالة رمزية وفي درجة من درجات الفانتازيا. طبيعي وعادي، مش غريب إنه يبقى العنوان بيتعامل معاه باعتباره مواطن، لأن هو ما هواش حيوان عادي، هو في الآخر برضو في سياق حاكم فكرة إنه الحيوان هنا له خصائص مختلفة، هو وأمه وفي علاقتهم بالمجتمع اللي عايشين فيه وفي علاقتهم بالوعي، بوعيهم كفصيلة عايشة في قلب المجتمع بتفكر وبتطرح أسئلة وبتعاني من مشاكل. فهو العنوان في رأيي مش بعيد عن متن القصة، بالعكس أنا رأيي أنه عنوان موفق.
0: جميل جميل. طيب أستاذ هشام، نأتي يعني إلى السخرية في هذه القصة. عندما كانت قرية وتحذره أو أخبرته بأنه سيكون أفضل حالا لو عاش حياته في القرى بدلا من أن يذهب إلى المدن، لأنه لن يأكل فيها الخبز إلا يابسا أو بائتا أو من القمامة، حتى أنه سيجبر أحيانا على أكل الجرائد والكتب المدرسية. والأكثر سخرية عندما قالت سيضطر في المدن إلى أن يصبح مثقفا. فالمثقف هنا تأتي كوصمة، وهذه كثيرا ما يستخدمها الكتاب في الحقيقة، يعني نقرأها كثيرا في روايات العالمية أيضا. فهذه السخرية اللاذعة عند بن شتوان يعني لا تبدو أنها حنظلية مرة ولا فكاهية خفيفة، هي تحتوي على نوع يعني غريب وخاص. كيف تصنف هذا النوع من السخرية يعني في ضوء المدارس الأسلوبية؟ هل نحن نقرأ سخرية رومانسية ألمانية تتضمن وعي ذاتي بالتناقض، أم سخرية كافكا التي تميل إلى الغرائبي، أم سخرية تشيخوف، أم أقرب إلى بوكوفسكي؟ يعني أي نوع من السخرية؟
1: ما اللي أنت طرحتيها، إحنا لما نيجي نفتكر السخرية عند تشيخوف مثلا، دي كانت سقاط، والسخرية الحزينة يعني، لكنها كانت سخرية مضحكة بشكل ما. يعني
0: صحيح.
1: أنا لما أقرأ تشيكوف كنت يعني أضحك فعلا يعني.
0: فعلا فعلا.
1: إنما أنا حاسس هنا إن الحالة يمكن أقرب للكافكاوية شوي.
0: نعم.
1: لأنه حتى هي مش سخرية مضحكة خالص، بالعكس يعني هي القصة عموما فيها درجة من درجات المرارة، يعني خليني أقول إن ده التعبير الأدق شوية، إن في مرارة وفي يعني ما يشبه الإحباط وما يشبه عدم التفاؤل بمستقبل أفضل. ها فهي سخرية، سخرية سوداء يعني، سخرية مريرة فيها مرارة، ما هي مش سخرية مضحكة. أنا ما ضحكتش وأنا بقرأ القصة.
0: صحيح صحيح.
1: إطلاقا يعني. فهي سخرية تميل إلى سخرية من اللا حل ومن اللا جدوى، ما فيهاش درجة من درجات التفاؤل إطلاقا.
0: طيب يعني أستاذ هشام، يعني نأتي إلى هذه القصة في سياقها السياسي والاجتماعي. يعني لوحظ في البلدان التي عانت الأمرين بعد العام 2011 أنها كانت تكتب من داخل الجرح يعني لا أمامه. يعني هكذا تغيرت يعني موضوعات الأدب المصري والسوري والعراقي بعد سنوات من التمزق والانقسامات أو الثورات أو الحروب. كذلك أيضا هذا الأمر طال الأدب الليبي كما في أدب بن شتوان. يعني هذا الانزياح الأسلوبي كالرمز يعني المكثف وهذه السخرية تجنبا للخطابة السياسية المباشرة، يعني كيف نقرأ موضوع هذه القصة من هذا المنظور، وإلى أي مدى نجح هذا النص في أن يمرر نقده دون أن يقع في المباشرة؟
1: شوفي، ده محور مهم بقى الحقيقة. أولاً إحنا نشأنا كأجيال أدبية على إنه يعني كان عندنا فكرة موروثة كده من الأجيال السابقة إنه التعامل مع أدبياً مع أي حدث كبير بيستوجب إن إحنا نبقى بناخد فاصل زمني عشان نشرب الحدث ده بشكل جيد ونقدر نتعامل معاه أولا بدون مباشرة، ثانيا بدون انفعال لحظي، عشان يظل أدب وفن بعيد عن الفكرة بتاعت المعالجة التقريرية والصحفية وما إلى ذلك. يعني ما كنا نشوف حد بيتعامل مع الأحداث بشكل سريع فكنا يعني يبقى عندنا مأخذ على ده، وإنه المفروض إنه نستنى شوية لتهدأ يعني علاقتنا الانفعالية بالحدث، عشان برضو نبقى واقعيين شوية. أولا إحنا مر على ما بعد 2011 15 سنة، دول ما بقوش قليلين، يعني ده مش وقت بسيط، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا في ظني إنه حدث بدون ما نشعر تغيير عفوي في فكرة التعامل مع القضايا الكبرى. يعني احنا كنا بدأنا فيما قبل 2011 مع الكتاب الأسبق والأجيال الأكبر مننا شوية، كانوا هم بدأوا من جيل الستينات واحنا جايين، بدأوا يتخلصوا من أفكار اللي ليها علاقة بأنه الأدب يتعامل مع القضايا الكبرى، والاتجاه لفكرة أنه الأدب يبقى بيهتم أكتر بعلاقة الفرد وأسئلة الفرد في اتجاه في مواجهة العالم والمحيط العام وكده.
0: نعم.
1: طيب بعد القضايا الكبرى في ما يشبه التماهي مع قضايا الفرد. يعني ما بقاش في فرد النهارده مش معني بما يسمى القضايا الكبرى. يعني القضية الكبيرة، الحدث العام الكبير، الحروب، كل دي قضايا كبرى. لكنها قضايا كبرى شغلت الفرد وأثرت على الفرد، مش أثرت على ما أثرتش من عدسة متسعة الرؤية، ده هي أثرت على الفرد بشكل مباشر. فالفرد العادي ما بقاش عنده مهرب من الانشغال بالقضية الكبرى، سواء قضية ثورات أو أوبئة أو أمراض أو حروب. بقت القضية الكبرى بتصيب الفرد مباشرة.
0: صحيح.
1: خلاص؟
0: صحيح.
1: وبناء على ده الكاتب في الآخر هو فرد، هو إنسان يعني. وبيطرح أسئلة تبعات القضية الكبيرة في المجتمع اللي هو عايش فيه، هيعد مش بس انفصال عن الحدث، لكنه كمان هيعد انفصال عن الأسئلة الإنسانية المشغول بيها.
0: فعلا
1: ما بقاش في مفر من إنه يبقى الكاتب مشغول بما يحدث في الشأن الكبير العام.
0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، أعطينا الأمر لأداة كلود ليقرأ القصة من منظور المدارس السردية المعروفة. دعونا نسمع ما الذي استنتجه في هذا السياق. المنطق الوجودي الذي أسسه كامو وسارتر، حيث يولد بطل بن شتوان في عالم لا يعطيه معنى جاهزا فيضطر أن يصنعه بنفسه وسط الضجيج، وهذا هو القلق الوجودي الذي أعلنته القصة في سطرها الأول وأخفته في ثغاء الأم. الخروف لم يكن يوما خروفا، والأم لم تكن نعجة، والهرب من الذبح لم يكن نجاة حيوانية، بل القصة منذ سطرها الأول تبني صرحا أليجوريا متكاملا يحمل معنيين يسيران معا دون أن يصطدما: سطح حيواني مقنع وعمق إنساني سياسي. هذه هي الإليغوريا في أنقى صورها، كما فعلها أورويل في مزرعة الحيوان. بعيون الواقعية السحرية التي صنعها غارسيا ماركيز، تسير الغرابة هنا جنبا إلى جنب مع الواقع دون أن يستغرب أحد. فخروف يتعلم الفلسفة في ليبيا المحترقة أقل غرابة من السياسيين الذين يتقاسمونها. من زاوية البنيوية وثنائياتها، تقوم القصة كلها على تقابلات لا تنحل: الخروف والتيس، القطيع والفرد، القمامة والمنصة، الأم التي تذبح والابن الذي يهرب، وكل ثنائية منها هي ليبيا مقسومة على نفسها بمقياس ما بعد الكولونيالي الذي شحذه فانون وسبيفاك. يحمل الخروف هوية مقهورة تستدعى فقط حين يحتاجها الآخرون، ويصبح قراره أن يصبح تيسا فعلا تحرريا لا أكثر ولا أقل من كسر القيد. وفي النهاية، بكل هذه المدارس مجتمعة أو بلا مدرسة، تبقى القصة تفعل ما يفعله الأدب الحقيقي دائما: تجعلك تضحك ثم تصمت، وفي الصمت تسألك من أنت في هذه الحظيرة. إذن أصدقائي، بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة المواطن الذي طرح سؤالاً وجودياً للكاتبة نجوى بن شتوان، نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لنتذوق سرداً أجمل كل مرة. إلى اللقاء.
2: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: حلقة جديدة نسبح فيها في فضاء ماذا لو بكلمة اقرأ. اقرأ كانت هي الكلمة الأولى التي شقت ظلام الجهل في أرضنا، لكننا اليوم وبعد قرون طويلة لا نزال نعاني من وجود ملايين العقول التي لا تعرف فك الخطوط ولا تمييز الحروف. الأمية ليست مجرد جهل بالكتابة، بل هي جدار سميك يحجب نور المستقبل.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما على وطن عربي خال تماما من الأمية؟ ماذا لو أصبح كل فرد من المحيط إلى الخليج قادرا على القراءة والكتابة والتفكير النقدي؟ كيف سيتغير وجه شوارعنا واقتصادنا وأحلامنا؟ هل سنعود لنقود الركب الحضاري للعالم من جديد؟
2: أول ما سنلمسه هو ثورة الإنتاج. الأمية تكلف الاقتصاد العربي مليارات الدولارات سنوياً بسبب ضعف الإنتاجية. لو تم القضاء على الأمية، سيتحول ملايين الأشخاص من قوى عاملة هامشية إلى طاقات مبدعة.
1: سنرى المزارع يقرأ عن أحدث وسائل الري والتسميد، والعامل يتعامل مع الآلات الذكية باحترافية. ستنخفض معدلات البطالة وسيرتفع مستوى الدخل للأسرة العربية. نحن لا نتحدث فقط عن قراءة كتاب، بل عن تمكين الإنسان من صناعة ثروته بيده وعقله. سيصبح الوطن العربي سوقاً عملاقة للمعرفة والابتكار.
2: في الجانب الإنساني ستحدث معجزة طبية. القضاء على الأمية يعني انخفاض معدلات الأمراض بشكل مذهل. الأم التي تقرأ تعرف كيف تعالج طفلها، وكيف تتبع حمية صحية، وكيف تقي أسرتها من الأوبئة.
1: ستختفي الخرافات التي تنهش في جسد المجتمع. سيقل التنمر وسيزداد التسامح، لأن القراءة تفتح للإنسان نوافذ على عوالم أخرى، فيتقبل الاختلاف وينبذ التطرف. سيصبح لدينا مجتمع يعرف حقوقه وواجباته، مجتمع لا يساق بالجهل بل يتحرك باليقين والعلم.
0: ماذا لو؟
2: تخيل حجم الإبداع الذي سينفجر. كم من عبقري جديد أو عالم يسكن الآن في قرى بعيدة ولا يجد طريقا للقلم. إذا تعلم الجميع سنرى فيضا من الروايات والاختراعات والدراسات العلمية التي ستغني المكتبة البشرية.
1: ستعود للغة العربية هيبتها وجمالها في التخاطب اليومي. سيصبح الكتاب هو الرفيق الدائم في الحافلات والمقاهي والبيوت. سنتحول من شعوب مستهلكة للمعلومات إلى شعوب منتجة لها. سنبني جسورا من النور تربط حاضرنا بماضينا المجيد وتقذف بنا نحو مكانتنا الطبيعية بين الأمم.
2: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن محو الأمية ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو معركة بقاء وكرامة. لقد منحنا الله العقل لنفكر، واللسان لنعبر، والقلم لنبدع. ماذا لو انتهت الأمية؟ الجواب هو سنصبح حينها أمة لا تقهر، أمة تقرأ فتفهم فتبدي. الأمر ليس مستحيلا، فالنور يبدأ بتعليم حرف واحد لإنسان واحد.
1: أشكروا الله على نعمة العلم، وكونوا أنتم سفراء التنوير في مجتمعاتكم. كنتم مع برنامجكم ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنا

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

0: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفردات التي اخترناها اليوم لتكون موضوع هذا اللقاء هي مثوبة، لعنه، غضب، الطاغوت، شر، أضل. الكلمة الأولى مثوبة، أي جزاء وثوابا، والثواب مأخوذ من ثاب إليه إذا رجع، لأن كل ثواب يرجع إلى صاحبه، وأصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة. فمن الرجوع إلى الحالة التي كان عليها قولهم ثاب فلان إلى داره، ففلان هذا كان في داره أولا ثم خرج منه ثم عاد إليه، وهكذا عاد إلى ما كان عليه. ومن الثوب بمعنى الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة تسمية الثوب الذي يلبس بالثوب، لأن الفكرة من غزل خيوط الثوب هو أن يكون في النهاية ثوبا، فالثوب سمي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له. والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، ويقال في الخير والشر، ولكن أكثر استعماله في الخير، وقد جاء استعمال الثواب في الخير كثيرا في القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، وقوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن استعماله في الشر ما جاء في التلاوة الكريمة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، وهذا على سبيل الاستعارة، كما تستعار البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. الكلمة الثانية لعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وهو من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. وإذا صدر اللعن من إنسان فهو دعاء منه على غيره، فمثال اللعن من الله تعالى قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ومثال اللعن من المخلوق قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. واللعن من غير الله هو السب، وهو أسلوب يجب الابتعاد عنه والاحتراز منه، فقد أدبنا الإسلام بآداب منها ألا نكون لعانين. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. واللعانون يحرمون يوم القيامة من الشفاعة لغيرهم، يوم لا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله، كما أنهم يحرمون من أن يكونوا شهداء، لأنهم ليسوا أهلا لأن تسمع شهادتهم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إن المسلم عفيف اللسان، حسن الكلمة، جميل البيان، فإن لوث لسانه بلعن غيره توجهت اللعنة إلى من لعن، فإن كان أهلا لها لصقت به، وإلا رجعت اللعنة إلى اللاعن فلحقت به. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. إن الله وحده يطرد ويبعد من يشاء من رحمته، فلا يحل لأحد أن يتلاعن بلعنته. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وما أحسن ما قيل: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. الكلمة الثالثة: غضب. الغضب ثوران دم القلب إرادة الانتقام، ولا يصدر من إنسان إلا إذا تمكن الشيطان منه وملك ناصيته. فعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ والغضب المذموم هو الغضب لأمور دنيوية، أما الغضب لله ومن أجل نصرة دين الله فهي غيرة لله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا رأى حرمات الله تنتهك. والغضب إذا وصف الله تعالى به كما جاء في التلاوة الكريمة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، كان معناه انتقام الله من المغضوب عليه. الكلمة الرابعة: الطاغوت. الطاغوت هو كل معبود من دون الله. الكلمة الخامسة: شر. الشر هو السوء والفساد، وهو خلاف الخير، فالشر هو الذي يرغب عنه الكل، والخير هو الذي يرغب فيه الكل. الكلمة السادسة: أضل. الضلال هو العدول عن الطريق المستقيم. وشر وأضل في الآية الكريمة: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، جاءت من باب أفعل التفضيل الذي لا مشاركة فيه، فإن من لعنهم الله وغضب عليهم هم شر منزلة يوم القيامة وأضل عن سواء السبيل من ضلال المسلمين في اعتقادهم، وهو اعتقاد باطل، لأن من عبد الله وحرم الحرام وأحل الحلال لا يكون أبدا في ضلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام